0: ذلك للخطر، وقد تم بالفعل تقليص حجب العديد من المشاريع الضخمة في المملكة.
1: في الأخبار المتداولة، أنباء تتحدث عن أصوات انفجارات تهز الكويت، يسمع صداها في الجانب العراقي، خلف وضلعها.

في الأخبار المتداولة أيضا إطلاق صواريخ من الكويت باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية من القواعد الأمريكية في الكويت. أنباء تتحدث أيضا دوي انفجارات بالجانب الإيراني قرب الحدود العراقية الإيرانية. بالعودة إلى آخر الأخبار، آخر الأخبار، في آخر الأخبار، مصادر فلسطينية: قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من آليات العدو الإسرائيلي يستهدف منطقة السنافور بحي التفاح شرقي مدينة غزة. العدوان على غزة مستمر، مستمر، ما عم بيستهدف، بيستهدف المدمر، بيدمر المدمر. العدو الصهيوني في غزة بيدمر المدمر، بيستهدف المستهدف. في آخر الأخبار، مصادر فلسطينية: إطلاق نار مكثف من دبابات العدو الإسرائيلي يستهدف مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

أيضا في آخر الأخبار من قناة العالم، مصادر فلسطينية: 6 إصابات بينها إصابة خطيرة في استهداف طيران العدو الإسرائيلي شقة سكنية محيط مدرسة المأمونية غرب مدينة غزة. مصادر فلسطينية: دوي انفجارات عنيفة شرق مدينة غزة. أيضا في آخر الأخبار من أوكرانيا، أوكرانيا تعترف بسقوط مقاتلة نوع F-16 خلال تنفيذ مهمة قتالية. في الأخبار المتداولة: تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي يقول رئاسة ترامب كارثة بكل المقاييس. في آخر الأخبار الزميل أسعد الشعبي خارج يشتي يدخل لعندي. ادخل يا سعاد.

لمحبي ضبط الوقت، ساعتنا تشير إلى 3:13 بتوقيت المجاهد مع الله. رويترز: شركات التأمين البحري تلغي تغطية السفن المرتبطة بالسعودية عقب الضربات اليمنية. كشفت مصادر في سوق التأمين البحري الدولي عن اتخاذ شركات التأمين العالمية إجراءات صارمة وقيودا جديدة على السفن المرتبطة بالسعودية، وذلك في أعقاب الهجمات البحرية الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر التأمين ضد مخاطر الحرب قولها إن عددا من شركات التأمين على البضائع بدأت بالفعل في فرض استثناءات وإلغاء التغطيات التأمينية للسفن المملوكة للسعودية أو التي تشغلها وتديرها جهات سعودية. أوضحت المصادر أن اللجان الممثلة لسوق التأمين على هياكل السفن باتت توصي بتغيير مسارات أي سفن مرتبطة بالسعودية. يحسك نقد في السفن السعودية جذم، ما عاد حد بصلاي قارب، ما عندهم حجة. السفن السعودية قد فيها جتيعان طفع جلدي. أشارت الوكالة الاقتصادية إلى أن الحصول على تغطية تأمينية جديدة للسفن والأنشطة المرتبطة بالسعودية بات أمرا بالغ الصعوبة، لافتة إلى أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاقات تأمين سنوية فإن أسعار التغطية الارتفاعية يعني في تصاعد أصبحت قياسية ومرتفعة للغاية، ما يضاعف الكلفة التشغيلية على الشحن السعودي. عاد احنا أنا من علا صلاة الشحن السعودي أنا من علا صلاة من مرة. يأتي ذلك في ظل استمرار القوات اليمنية فرض حظر بحري على الملاحة السعودية انطلاقا من معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، مؤكدة أن هذه المعادلة ستستمر حتى يتوقف الحصار السعودي المفروض على اليمن منذ 12 عاماً.

تسريبات. محاولة سعودية لتوسيع رقعة المشاركة بحرب اليمن ومخاوف أمريكية من تحالف الرباعي الدولي. أنت داري أن السعودية تعال تنشئ تحالف مثل ما فعلت أمريكا، انشأت تحالف وإحنا بنساند غزة، عملت تحالف إسبت أوروبا من طرفها للطرف وبريطانيا، ما نفع الأمريكي ذلكم التحالف. السعودي بيخطو بنفس الخطوات الأمريكية. أيوة، لأنه السعودي تلميذ عند أستاذها الأمريكي ويمعض الزلط. وللم كلنا على الهواء أنير. سمعتها يا جراف أنير. بنوضح ما بش قلق. بدأت السعودية الأربعاء الربوع، هذا الخبر تسريبات، بدأت السعودية محاولات لتوسيع دائرة المشاركة الدولية في الحرب المرتقبة على اليمن وسط مخاوف من تحالفات دولية جديدة قد تقلب الطاولة. أفادت تقارير إعلامية دولية أن السعودية وسعت دائرة الاتصالات بشأن اليمن لتشمل المزيد من الدول. محمد بن سلمان قالوا بالتينتين اليومتين قيمة كروت. أيوة قيمة كروت بتصل. ما أتفعلوا أتيوا معانا أتدخلوا معانا في المعركة، احنا بنواجه اليمن. قالوا له انت قبل 12 سنة وانت فعلت تحالف 17 دولة، قال ده الحين نفعل تحالف جديد، لأن السعودية دول واحدة. سمعتوا؟ آخر تلك الدول في التسريبات وفق وكالة رويترز، طبعا هذا الأخبار ما أسمعوها إلا هذا الساعة. في التسريبات وقبل أن نغادركم،

وآخر تلك الدول السعودية تواصلت معهم وفق وكالة رويترز، وبعدها حقنا التسريبات محكومة من مصادرها حتى وفق وكالة رويترز. داري منهين؟ الهند ومصر. جون جاني جنا جنا واركب الحنتور واتحنتر. التسريبات تقول ولم تعرف بعد طبيعة دور هذه الدول بعد، لكن قرار السعودية استدعائها في هذا التوقيت يشير إلى سعيها لحشد أكبر قدر من الدول الأخرى ما بش ضمه نجري التاع على ما هي يشير إلى سعيها لحشد أكبر قدر من الدول الأخرى لدعمها في أي حرب مرتقبة، خصوصا وأنه تزامن مع تسويق السعودي الدعاية بشأن تضرر تلك الدول من العمليات اليمنيين في البحر الأحمر. يجي ما يضحكك، يضحكك أنت. تقول التسريبات يا سادة يا كرام، وكانت السعودية قد دفعت بدول عدة بغطاء الوساطة. والله قالوا لهم السعودية بتواصل مع هؤلاء، قالت لهم خلاص يا أخي ما تشارك معنا يا أخي، توسط ادخل وسيط، ما لك عن محمد بن سلمان قد عندها البوازي بنفعل. أصلا السعودي بتحرك، أرامكو بتحرك، بقيق بيحرك، ينبع بيحرك، جيزان بتحرك، عنده حجة. المفروض قدو يجي لها الشرخ الشرجي مش إلا البوازي. تقول التسريبات وكانت قدر كشفت في وقت سابق تعثر مساعي خفض التصعيد في اليمن بسبب رفض السعودي مطالب يمنية مشروعة تتعلق برفع الحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومعالجة ملفات اقتصادية أبرزها المرتبات. تقول التسريبات ورفض السعودية تلك المطالب يؤكد عدم رغبتها بالسلام بقدر ما تحاول من خلال حشد مزيد من الدول كوسطاء تفجير الوضع أكثر. بسرتوت هيك الذي تقول تجلس تمكن أهلها، أنا شريفة أنا شريفة أنا شريفة أنا شريفة، بعدها تخرج ما يدريش أنت سير. هذه هي السعودية، ادخلوا وسطا، توسطوا، طبعوا سكونا شغلة. ها، وما هي حق سلام ولا شيء. تقول التسريبات في المقابل أبدت أمريكا مخاوف من تغيير في خارطة التحالفات في البحر الأحمر، وألمحت وسائل إعلام أمريكية إلى تقارب لمن وصفتهم بالحوثيين مع دول كبرى كروسيا والصين التي زعمت أن سفنهما ما شاء الله على الفتح حكي على الساعة، عبرت الأسبوع الماضي باب المندب دون اعتراض، والأمريكي يطلع للكرو إذا حد قال ممنوع، والروسي والصيني يخطأ يجنان، يجي لها الترلة اللي يجي ما يضحكني. تسريبات تقول التسريبات أن السعودية بدأت الربوع، هو مكتوب الأربعاء الصدق، محاولات مستميتة للضغط على مشايخ سلفية عرفت بمعارضتها للحرب باليمن،
سمعتوا؟ تقول التسريبات إن مصادر سلفية أفادت بمركز دار الحديث بحضرموت والتابع للداعية السلفية يحيى الحجوري عن إعادة وضع الحجوري تحت الإقامة الجبرية في الرياض. سمعتوا؟ مع استمرار رفضه القتال. وكانت السعودية حاولت إقناع الحجوري إن الحرب على اليمن شرعية. السعودية دفنت الشرعية بجعماء ولحمة ممثلة بالدنبو عندها ويقول لك الحرب على اليمن شرعية. ما عبد الله بعد الخبر بعد التسريب نقول ما هذه يا مركبة الهندية يا بودا قلين وهذا التسريبات تقول إن السعودية نظمت جلسة أو الطو حسين محب يجي ما يضحكني. السعودية نظمت جلسة قالوا جلسة مناصحة للحجوري مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ. تكبير الزماج. وتضمنت الجلسة تهديدات بقطع التمويل عن الحجوري ومراكزه المنتشرة في اليمن. وانتو مش حتنتشروا. وعرف الحجوري خلال السنوات الأخيرة برفضها للانخراط بالحرب التي وصفها في أكثر من تسجيل بالفتنة. لعن الله من أيقظها. تكبير. وتم بموجبها طرده من مناطق عدة جنوب اليمن ومأرب. وانتو مش حتنتشروا. واستدعاء الحجوري يأتي ضمن محاولات سعودية مستميتة لدفع حرب أهلية في اليمن أو طائفية. إن لم تكن طائفية جعلناها طائفية على قولة السديس. رغم فشلها في تدبير ذلك منذ بدء الحرب في مارس من العام 2015 للميلاد. تسريبات والله ما يتوش كعاه ما يدومونا وإحنا ما ندومهمش بنخرج أخبارهم لكم يا أحمد. والله السعودية في مأزق. تسريبات. بعد تقييد حضرموت تعزيزات سعودية لشبوة مع رفض قبائلها خطط نهب النفط إلا ونعم بالأحرار أينما كانوا.

دفعت السعودية الربوع في التسريبات بتعزيزات كبيرة إلى محافظة شبوة، ثاني أهم مناطق النفط الشرقية اليمن. يتزامن ذلك مع تنامي الرفض الجبلي لمشاريع استئناف نهب النفط. إلا ونعم. تداول ناشطون في التسريبات في شبوة مقاطع فيديو وصور لأرتال عسكرية دفعت بها السعودية إلى مدينة عتق، المركز الإداري لشبوة، ولم تعرف هوية الفصائل الجديدة، وسط أحاديث أنها تابعة للعمالقة تيار السعودية وأخرى لدرع الوطن وما ضن. هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها السعودية فصائل موالية لها في عتق منذ بدء الحملة ضد الفصائل الإماراتية مطلع العام الجاري. وجاء إرسال التعزيزات تقول التسريبات وسط تنامي الرفض الشعبي لخطط نهب النفط. إلا ونعم. وأصدر حلف قبائل شبوة بيانا سابقا يرفض توجيهات العليمي عن استئناف تصدير النفط، ولوح البيان بتصعيد جديد. يا أخي 12 سنة حتى في المناطق المحتلة الذي سهلوا بعيال زايد، ما تقول عيال الكلب، والذي شكروا وقالوا شكرا سلمى، والأحرار ما يعدموش وقد جربوا ودريوا من والعدو من الصديق. تحية للأحرار أينما كانوا. وكانت المملكة تقول التسريبات قد أوقفت زعيم حلف القبائل بحضرموت المجاورة لشبوة على خلفية المطالب ذاتها، ولا يزال مصير عمرو بن حبريش مجهولا منذ قرار السعودية إعادته من منفذ الوديعة ونقله جوا للرياض، بينما يواصل الحلف اجتماعاته المتواصلة للمطالبة بإطلاق سراحه. وتحاول السعودية تقول التسريبات إسكات الأصوات الرافضة بتحويل عائدات النفط لحسابات البنك الأهلي التي يديرها السفير سابر يا الجابر. قال ذاك الله لا سرج عدن ولا حضرموت ولا شبوة ولا حقق ما وعد به أنه أي خلي عدن أفضل من الرياض وأبو ظبي وحتى عواصم أوروبية. والله أنهم حكموا عقلهم ما يزيدوا إلا على الخوشة، أما الأحرار يستوعبوا التات. إلا ونعم. والأحرار ما يعدموش. تسريبات. تفاؤل إماراتي بعودة الانتقالي. يا دوي ما يا دوي ما، هكذا الذي ما يحكم السوق من أول لحظة هذا بعدها من هذا. تفاؤل إماراتي تقول التسريبات يا شراب هنا بالعافية يا نيازي. تفاؤل إماراتي والله ننتهى لي العطش مع التسريبات. يقول لك تفاؤل الإماراتي بعودة الانتقال مع بدء أنصاره محاصرة الحكومة بعدن. قد حاصروها حكة شرعية محاصرة. أبدت الإمارات الربوع تفاؤلا بعودة المجلس الانتقالي الموالي لها جنوبي اليمن تقول التسريبات.
يتزامن ذلك مع تدشين مرحلة جديدة من التصعيد لطرد ما يصفه بالاحتلال السعودي. وخصصت وسائل إعلام إماراتية ومستشارو يقول لك الرئيس حكما ووماليع مساحة واسعة لتسليط الضوء على التحركات الجديدة للمجلس في عدن والمحافظات الشرقية، ومن بين أولئك عبد الخالق عبد الله، ها مستشار محمد بن زايد اللعين، الذي أشار في تغريدة له إلى أن المجلس الانتقالي لا يمكن أن ينتهي وأنه وجد ليبقى. قصة ريمي، وبتذكرني أكثر حاجة بقصة الإردرادو، تذكروا الإردرادو والنسر الذهبي وجيبوتير مدري ما بسمه الحصان حق ببيرو. وجاءت الخطوة الإماراتية مع بدء الانتقال لمرحلة تصعيد جديدة من برنامجه طرد الاحتلال السعودي. يا جناة، وطوق المئات من أنصار الانتقال القصر الجمهوري في عدن والمعروف بمعاشيك. عدن عدن فيها الهوى ملون. ورفع خلال التظاهرة التي دعت لها الهيئة العسكرية والأمنية الجنوبية الذراع العسكري الانتقالي شعارات ضد التعرفة الجمركية ورفع أسعار الكهرباء. والتظاهرة ضم تصعيد تدريجي بدأ من ساحة العروض ووصل إلى محيط معاشيك عدن،

كل الأخبار قبل أن نغادركم. كل الأخبار. المقاومة العراقية تؤكد حتمية الرد العسكري على واشنطن وأداة السعودية عقب مجزرة كربلاء.

يا نيازي، هو يصبر مثلا أخرج من كل الأخبار وارجع إلى تسريبات، ينفع عادي ما يصيحوش المستمعين هذا الساعة. تسريبات قال نيازي المخرج، قدون المخرج ربان السفينة، لحين حسين حجر يتعرض يقول ما يصبرش. أينو حسين حجر؟ أمان قالوا من ذكر الجن ركضوه، من طلب الجن ركضوه. أينو حسين حجر؟ والله أنه موجود. اضربت وفوضى في السعودية في القريب العاجل. حسين حجر يا فخري، قل للطيارين السعوديين إذا حنبوا أن يهبطوا يجوا مدار صنعاء. يا ما معنا لا يفك وإحنا نفك، ما يجين تحاصر جماعة. علم الله إنه حسين حجر ما مشوا لا خبر. تسريبات، يقول لك رفع مخيم الريان مع فرار فضغم. هو فضغم بالفاء ولا بالضم يا أستاذ نيازي؟ قال ما بش عندها الدكشنري فالحين. المهم فضغم ولا فضغم، أقر حزب الإصلاح الربوع في التسريبات رفع مخيم الريان على حدود مأرب بتزامن مع قرار حمد فضغم مع فرار حمد فضغم إلى وجهة غير معروفة، ما دريوش معقولة. وأفادت مصادر جبلية في الجوف أن إدارة المخيم حق فضغم التابعة للإصلاح أبلغت مسلحين في المخيم بانتهاء المطرح. ها بلغوهم قالوا لهم خلاص انتهى صلاحيتها، لا يجي أين يزيلوا، ما معهم، ما قالوا لناش. تقول التسريبات أن الإصلاح أبلغ المسلحين في المخيم انتهاء المطرح الذي نصب عقب ادعاء فضغم نصرة ميرا مدعية ابنة الرئيس العراقي الأسبق. وأوضحت المصادر أن فرار أن قرار رفع المخيم جاء عقب خلافات بين الطرفين انتهت بفرار فضغم مغادرة المخيم إلى غير رجعة، ما عاد إرجاعش. وكانت خلافات بين الحزب حزب الإصلاح وفضغم تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة، ووصلت حد محاولة اغتيال فضغم عبر وضع ثعبان سام في مخدعه. يا جنة، طرحوا ثعبان سام قالوا في مخدعه. عبا هذا نهاية التسريب ذي، يقول وأدرك فضغم الصباح وسكت عن الكلام المباح. ما وقع بالثعبان. أنا يهمني أبصر ما هو مصير الثعبان. وصلت حد محاولة اغتيال فضغم عبر وضع ثعبان سام في مخدعة أصيب على إثره ولده قبل أن يعلن الحزب الانقلاب عليه بهيئة جديدة، هيئة الترفي ما حددوش، ولم تعرف وجهة فضغم بعد. وتمحورت الخلافات حول الأموال والأهداف، وهذا حيث يتمسك الحزب حزب الإصلاح برفع سقف الأهداف مع وضع المفاوضات، خاصة بينما يسعى فضغم لتنصيب نفسك كزعيم جديد. إنه زعيم لحزب الإصلاح والزعيم عفاش، دوما قالوا ما بلا زعيم واحد قتلته أعماله الخيانية، قدو يشي يقع زعيم. الله يسمعنا خير. أيوة، وبعده

ولا حتى دو ما وقع بالثعبة في مخدعه. في الأخبار المتداولة شكلهم عايصون جوا السفن في مضيق هرمز. منهم حزب الإصلاح؟ لا لا الثعبة. يجي ما يضحكني والله العظيم هذا السعمة ما داري ما هو. في التسريبات كل ما يخرج من التسريبات يجي تسريب. لوح محافظ طارق بتعز نبيل شمسان الربوع. من هو محافظ طارق؟ ها الفندم طارق عجيب. الربوع عسكريا لوح عسكريا محافظ طارق بتعز نبيل شمسان لوح عسكريا في وجه خصومه في حزب الإصلاح سلطة الأمر الواقع بالمدينة. يأتي ذلك وسط أزمة بين الطرفين. نجد بينهم أزمة على إيش؟ وواصل شمسان استعراض مسلحي طارق على تخوم المدينة. ونظم شمسان وقفات مسلحة في عدة مديريات بساحل تعز الخاضع لسيطرة طارق صالح. وتم خلال التظاهرات رفع صور العاهر السعودي. كان أقل حاجة يرفعوا صور طارق ما عاد يحترموش العواهر بيناتهم البين. ولي عهده وجاء استعراض شمسان لمسلحي طارق باسم القبائل وسط تكثيف الإصلاح الهجوم ضده على خلفية حشد تظاهره للمؤتمر في مدينة تعز الأسبوع الماضي. وانتقد رئيس مؤتمر تعز عارف جامل تصاعد استهداف المحافظ شمسان. وكان شمسان غاب عن استعراض عسكري للإصلاح وسط المدينة سبقت تظاهرة المؤتمر بيوم. وعدت تظاهرات الساحل بمثابة رسالة للإصلاح بقدرة المحافظ طارق على اجتياح المدينة بالقوة وفرض سيطرته عليها. نكتفي بهذا القدر أخوة الصموت، نكتفي بهذا القدر من التسريبات. كان باقي معي نيازي وقت أواصل. يلا يا نيازي أكمل. المرحلة تستدعي أو مياني. في آخر الأخبار أسعار خام برنت تقفز 6.8% متجاوزة 90 دولار للبرميل. إصابة 10 فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال جراء استهداف طيران الاحتلال شقة سكنية وسط مدينة غزة. عن التلفزيون الإيراني من قناة الميادين توي انفجارات في بندر عباس وجزيرتي كيش وأبو موسى بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران. في آخر الأخبار مصادر فلسطينية مدفعية الاحتلال تستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة. والجيش الأمريكي بيعلن ومن قناة إطلاق صواريخ باتجاه مضيق هرمز. وبيان يبدأ بشان ضربات ضد إيران وما قد بش خبر. احنا بنتأكد هل يمكن أن يدير الزور بعد حلب؟ إذن ما بالله افتح يا سمسم. كل الأخبار. فرق الإطفاء التركية تواصل برا وجوا مكافحة الحرائق التي اندلعت في غابات منطقة سايدي كيمر بولاية مغلا التركية. تركيا بتحرق الحماء الحماء حق الإصلاحي الإخوان المسلمين كما حميوا. ما عاد ينفع لا مظاهر ولا
منتخبات.

بك خبر غريب عجيب والله العظيم. يقول لك اختفاء سفينة نفط سعودية من البحر الأحمر. إنها تقول هذا الخبر صدق يعني يا زي، كل شيء وارد. قالوا ببير نهاية البحر الأحمر ينتبهوا لا يكونش يجوم جنب البير، ما بلاي تنقعص فينا هالبير بعدها ما يدروش، بعدها يرجعوا بعدها يقولوا أكلها الذئب. في الأخبار المتداولة بل في الخبر العاجل، التلفزيون الإيراني سماع دوي انفجارين في أنحاء مدينة بندر عباس في الخبر العاجل. أيضا في الأخبار العاجلة مصادر فلسطينية وصول طفل شهيد وعدد من الإصابات لمستشفى الأقصى جراء قصف العدو الإسرائيلي في البريج. أنكن ها أيوة قالوا سفينة ما زد لقيوهاش في البحر الأحمر، أين تصير يعني هذه؟ شلها سائل إنها قد يوصل البحر، أي شلها سائل؟ ما هو هذا الخبر حقك يعني عزي؟ والله ان ذي اغرب خبر، قال لك اختفاء سفينه نفط سعوديه من البحر الاحمر وما زال مصيرها مجهول. في اخر الاخبار، التلفزيون الإيراني ترجيحات أولية تربط الأصوات بأنشطة دفاعية للقوات المسلحة في إيران.

من سخرية القدر أن قرن الشيطان يحاصر منبع الإيمان، والأشد غرابة أن يتحدث عبيد أمريكا وأرامل إبستين وأذناب الصهاينة من تحالفوا مع اليهود على أحرار أمتنا في غزة ولبنان عن الدين والتوحيد والحرمين الشريفين. لقد حاق بهم سوء أعمالهم وخيانتهم لأمتنا وعدوانهم وحصارهم لشعب الإيمان والحكمة والبأس الشديد. ادعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. رفع الحس الأمني واستشعار المسؤولية. أي تحركات مشبوهة بلغ على 100 أو 199. وما بدأ عليها العميد يحيى سريع، بدينا عليه. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟

0: وأصلح فأنه غفور رحيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحانه.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الأخوة ملزمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقبل أن ندخل في الدرس الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أن الاستقامة قضية مهمة، لأنه في ميدان الابتلاءات يحصل اهتزازات كثيرة للإنسان. كثير من الناس عندما يتعرض لابتلاءات يتخلى عن كل شيء وينحرف عن خط الاستقامة. ثانيا أكد أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ليقول لنا بأن كل شخص من عبيده يجب أن يستقيم ولا يطغى. إذا طغى سيعاقب، سواء كان نبيا أو ابن نبي أو صاحب نبي، كائنا من كان، ليس هناك أحد فوق أن يكون مستقيما لله. ثالثا أكد أن الاستقامة على نهج الله تحتاج إلى عدة عوامل حتى توفر لنفسك خط الاستقامة. أولا الرجوع إلى الله، الالتجاء إلى الله، أن تكون دائم الدعاء لله أن يرزقك الاستقامة والصبر. ثانيا أن تعلم ما هو النهج الذي يريد الله منك أن تستقيم عليه، مع من أستقيم وتحت راية من أستظل، هذا شيء لا بد منه. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه: الاستقامة معناها على صراط الله المستقيم. ألسنا نقرأ في صلاتنا وشرع في الصلاة واجبا لا تقبل الصلاة بدون فاتحة الكتاب، لأن فاتحة الكتاب مهمة جدا جدا، معانيها عظيمة جدا جدا في هذا الموضوع بالذات. نقرأها في كل صلاة فريضة أو نافلة، نكررها في الصلاة مرتين أو أكثر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في آخر هذه السورة، في نصفها الأخير، نصفها الأخير إقرار بالعبودية لله: إياك أعبد لا أعبد سواك، وبك أستعين على أن أعبدك وأن أستقيم على عبادتك، وإياك نستعين. نستعين في هذه السورة معناها الأساسي هو الاستعانة على أداء عبادة الله أكثر من الاستعانة في شؤون الحياة الخاصة الدنيوية، لأن الكثير من أعمال الدنيا وكثير من تدبير أعمال الدنيا، الله خلق لنا قدرة على ابتكار الكثير من الآلات التي تساعدنا وتعيننا على تسيير أعمالنا الدنيوية. خلق لنا الثور وابتكرنا المحراث لنحرث، نستطيع أن نحرث الجربة الفلانية وأسهل علي من أن أبدأ أشتغلها بيدي من طرفها إلى طرفها. يعني هناك وسائل تساعدك تستعين بها على العمل الدنيوي، الله خلقها لك وأنشأها لك. ابتكر الإنسان كثيرا من الوسائل التي أعانته على شؤون حياته الخاصة، في بناء البيوت، في بناء المساجد، في بناء المدارس، في التواصل فيما بينهم، في الوصول إلى المسافات البعيدة. ابتكر الإنسان كثيرا من هذه الوسائل، فعبارة وإياك نستعين في الفاتحة هي تعني بشكل أساسي أن نطلب من الله أن يعيننا على أداء عبادته وعلى تعبيد أنفسنا له. ثم تتجه السورة بشكل دعاء، اهدنا الصراط المستقيم، ونكرر دائما اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم كل يوم. كم تقرأها هذا؟ على أقل تقدير 10 مرات، أقل تقدير 10 مرات. إذا كنت فقط تصلي 5 فروض، لكل فرض نقرأها 2 مرات، 10 مرات. ناهيك عن النوافل والوتر وسنة المغرب وسنة الفجر وسنة الظهر، يعني احنا بنقرأ الفاتحة. ومع هذا لم نلتفت مرة من المرات إلى ماذا يعني، ماذا يعني أن تشرع سورة الفاتحة التي فيها هذا التكرير الدائم على مسامعنا كل يوم ما يقارب من 15 مرة، أهدنا الصراط المستقيم، دعاء بالاستقامة، أن يهديني إلى صراطه، صراطه الذي هو صراط مستقيم لأستقيم عليه، صراط الذين أنعمت عليهم، على أساس أن صراط الله المستقيم لابد أن يكون له معالم من عباده، لابد أن يكون له معالم من أوليائه، معالم من أوليائه. فقال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا لا أريد أن أنحرف إلى صراط المغضوب عليهم، ولا أريد أن أنحرف إلى صراط الضالين. الضالون هم الذين ينحرفون بدون معرفة، عقائد باطلة. المغضوب عليهم هم الذين ينحرفون بعلم ويدعون إلى باطل وهم يعلمون ذلك، مغضوب عليهم، مسخوط عليهم. بعض الناس يفسرونها بتفسير يفصلنا عن هذه السورة تماما، بأن المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. المغضوب عليهم والضالين هما خطان يسيران في الحياة باستمرار، وما من عصر إلا وفيه من يسيرون على الصراط المستقيم، ما من عصر، ما من زمن إلا وفيه من أنعم الله عليهم بالسير على الصراط المستقيم، وفيه من هم مغضوب عليهم، وفيه من هم ضالون في كل عصر. لهذا الله أوجب علينا كمسلمين أن ندعوه دائما، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحن قد قطعنا علاقتنا مع اليهود تماما، ونحن لا نسير على خط اليهود العقائدي أبدا، إذن فنحن بحاجة ماسة ومستمرة، على أساس أن في هذه الدنيا مغضوبا عليهم وضالين دائما، ونحن نشاهد مواقف وتشريعات ودعوات ضالة، نشاهد أشخاصا يعلمون الحق ويكتمونه، مغضوب عليهم وضالين، مغضوب عليهم وضالين. نحن نريد من الله سبحانه وتعالى بدعائنا في هذه السورة باستمرار أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يدل على أهمية القضية، على أهمية الموضوع، أننا بحاجة دائمة وماسة إلى الله، أن تتجه إليه، أن يهديك في كل مواقفك. أنت ستمر حتى في مواقفك غير التشريعية بمواقف فيها حق وباطل، تحتاج من الله أن يوفقك إلى الحق في هذا الموقف الذي أقفه، أي موقف كان من شؤون الحياة. نكتفي، أو قبل أن نختم نذكر أبرز النقاط في هذا الدرس الأخير. أولا، أن الاستقامة معناها على صراط الله المستقيم. ثانيا، أنه شرع في الصلاة واجبا، لا تقبل الصلاة بدون فاتحة الكتاب، لأن فاتحة الكتاب مهمة جدا في موضوع الاستقامة بالذات. ثالثا أكد أن نصف سورة الفاتحة الأخير إقرار بالعبودية لله، إياك أعبد، لا أعبد سواك، وبك أستعين على أن أعبدك وأن أستقيم على عبادتك وإياك نستعين، مؤكدا أن نستعين في هذه السورة معناها الأساسي هو الاستعانة على أداء عبادة الله أكثر من الاستعانة في شؤون الحياة الخاصة الدنيوية. رابعا أن قول الله اهدنا الصراط المستقيم دعاء بالاستقامة، أن يهديني إلى صراطه الذي هو صراط مستقيم لأستقيم عليه، صراط الذين أنعمت عليهم، على أساس أن صراط الله المستقيم لا بد أن يكون له معالم من أوليائه، معالم من عباده، يعني أشخاص رموز معالم لصراط الله المستقيم. خامسا عرف الضالين وعرف أيضا المغضوب عليهم أن الضالون، أن الضالين هم الذين ينحرفون بدون معرفة عقائد باطلة ضلوا، وأن المغضوب عليهم هم الذين ينحرفون بعلم ويدعون إلى باطل وهم يعلمون ذلك، مغضوب عليهم مسخوط عليهم. فللحق معالم وللباطل معالم، نحن نطلب من الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه هي الاستقامة التي لا بد من توفير الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ومن المعرفة بخطها حتى نسير عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يعيننا على الاستقامة وأن يوفقنا للاستقامة، إنه على كل شيء قدير. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. المسؤولية من أهم جوانب الدين ومن أهم جوانب الإسلام، المسؤولية التي حمل الله سبحانه وتعالى الإنسان إياها، وأراد الله أن يستشعرها الإنسان بشكل مستمر، أن لا ينسى الإنسان أنه مسؤول في هذه الحياة، مسؤول في إحقاق الحق، مسؤول في إقامة العدل، مسؤول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسؤول في الجهاد في سبيل الله. مسؤولية في اتجاهات متعددة، وهي تشكل جانب أساسي ومعلم رئيسي في الإسلام أضاعته الأمة فضاعت. على مدى أجيال، على مدى قرون من الزمن، ضيعت الأمة مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى، وضيعت المسؤولية التي حملها الله إياها في إحقاق الحق وإبطال الباطل في هذه الحياة، وكانت الآثار سلبية ومدمرة على واقع الأمة بشكل رهيب جدا. اليوم حال الأمة ينبي على أنها أضاعت المسؤولية وأضاعت ما حملها الله، فضاعت هي وهانت وأهينت وأذلت على يد أعدائها. حينما نستعرض النصوص القرآنية نتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى، نجد أن موقع المسؤولية في أهم مبادئ الدين، ويتجلى أن المسؤولية تشكل جزء رئيسي من دين الله. وأن الإخلال بالمسؤولية هو إخلال بالدين، وأن فقدان المسؤولية هو فقدان للدين، بمعنى أن الدين يفقد أثره وثمرته في الحياة ويفرغ من مضمونه، المضمون الأساسي الذي يريده الله. ولذا عبر التاريخ الطواغيت سعوا، والمجرمون سعوا، والمضلون والمفسدون سعوا إلى أن يفقدوا الأمة هذه القضية المسؤولية، وأن يبقوا هناك جوانب أخرى، ولكن على نحو مستغل أيضا ومفصول، يفصلونها عن الأسس، يفصلونه عن الثمرة. وبذلك لكي يتحقق الإيمان لا بد أن يتحرك الإنسان في القيام بالمسؤولية، وإلا فالإيمان ليس صادق إذا فصل عن المسؤولية. إذا أردنا أن نكسب رضا الله سبحانه وتعالى لا بد من الأخذ بأسباب الرحمة الإلهية. الله سبحانه وتعالى أشار في كثير من آياته إلى أن الأمة ستخسر حتى الجنة حينما تفرط في المسؤولية، في أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وجهادها في سبيل الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وكم في القرآن الكريم مما يتصل بهذه المسألة بالمسؤولية من وعد ومن وعيد من جانب الله سبحانه وتعالى. يتضح لنا أيضا من واقع الحياة بحسب ما تعانيه أمتنا اليوم مشاكل كبيرة جدا. لا يزال الدين الإسلامي في بعض شعائره وفي بعض أعماله وفي بعض سلوكياته حاضرا بشكل كبير في ساحتنا الإسلامية، وهذا يعتبر نعمة. ولكن الخطأ هو في فصل هذا الجانب عن الجوانب الأخرى. فصلت الشعائر العبادية عن المسؤولية، فصلت عن واقع الحياة، وبالتالي يفقد الإسلام أثره. وعندما تفصل المسؤولية عن العبادة يستطيع الطواغيت أن يستغلوا الدين لما يخدمهم، ويستطيعون أن يسيروا الناس لطاعتهم باسم الدين. مثلا بالنسبة للشعائر العبادية، لا زال الملايين من أبناء الأمة الإسلامية يصلون، وهناك مئات الآلاف من المساجد، وهناك الملتزمين بأداء الواجبات الدينية الأخرى كالصيام. لا يزال كثير من أبناء الأمة الإسلامية يؤدون هذا الركن، هذه الفريضة. هذه أشياء بارزة في الساحة الإسلامية، لكن رغم الصلاة ورغم الصيام ورغم هذه الشعائر العبادية، الأمة تعاني الظلم في معظم بلدانها وشعوبها، ظلم شديد جدا على كل أنواعه وبكل أشكاله، فساد رهيب جدا، اختلاف، تمزق، حالة رهيبة جدا من التخلف، انعدام للوعي، مشاكل كثيرة، منكرات كثيرة موجودة في الساحة، غياب لثمرة الإسلام وأثره في إصلاح الناس، أثره في الحياة، غياب العدل، وغياب ما يحققه الإسلام من خير، من رحمة، من صلاح الحياة الناس لدينهم لدنياهم. معظم بلدان الأمة مسيطرة عليها قوى الشر والإجرام والطاغوت، ويتهيمن عليها قوى وفئات النفاق والعمالة والإرتهال لأعداء الأمة، الأمريكيين، الإسرائيليين. إذن كل هذا لا ينسجم مع الإسلام، لأن الإسلام ينقي واقع الأمة ويطهرها ويزكيها ويرتقي بها. الإسلام كدين في قرآنه وفي حركة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وفي سيرته ليس مصمما ليكون على هذا النحو الذي نشاهده في واقع الأمة. حاشا لله أن يكون واقع الأمة اليوم هو نتيجة لتربية القرآن أو لتربية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. عندما نشاهد شعب مثلا مسلم يصلي ويصوم وينتمي للإسلام ويؤدي جزء لا بأس به من الشعائر الإسلامية، لكن في نفس الوقت يخضع بالمطلق للسياسات الأمريكية والإسرائيلية، ويتحرك النظام فيه والسلطة فيه لخدمة أمريكا بكل ما تستطيع، و يؤقلم النظام واقع البلاد في الاتجاهات والثقافات والمواقف والتوجهات كما تريد أمريكا، وبما يتناسب مع السياسات الأمريكية الشيطانية، أو على الأقل بما يهيئ ذلك البلد أو ذلك الشعب ليتقبل التحالف مع إسرائيل والعداوة لآخرين من أبناء الأمة الإسلامية والتآمر على آخرين من أبناء الأمة الإسلامية. تظهر الكثير من المفاسد والمنكرات التي تدمر أخلاق المجتمع المسلم وتغيب الاهتمامات الكبرى وينعدم الإحساس بالمسؤوليات ذات الأهمية الكبرى في القرآن وفي حركة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فهل هذا المجتمع الذي هذا حاله هو نتاج تربية الرسول ونتاج تربية القرآن؟ لا، مسؤولية كما قلنا في القرآن لها حضور كبير في آيات كثيرة جدا بأكثر من أي فريضة أخرى، فريضة عملية، لأن هناك فرائض عبادية وهناك فرائض عملية. مبدأ المسؤولية ارتبط بكثير من النصوص القرآنية والتي تعطي أهمية كبرى وموقعه في الدين لدرجة أنه لا يمكن أن يقبل منا الدين إلا بالمسؤولية. بدون هذا المبدأ بقية ما نأخذ به من الدين لن يدخلنا الجنة، لن ننجو به من النار. هذا ما يؤكده القرآن الكريم، ليست القضية اجتهادات. أننا نقول من لا يتحرك في القيام بالمسؤولية، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد، فلن يدخل الجنة، دي ليست اجتهادات، هذا ما قاله الله في كتابه العزيز. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ما قيمة أن يقول الله مثلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ما قيمة أن يقول الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. على أي أساس يمكن للإنسان سواء كان عالم أو أمير أو ملك أو رئيس أو زعيم أو شخص عادي وبأي صلاحية يمكنه أن يشطب بكل بساطة جانب أساسي من دين الله؟ من الذي ألغى من دين الإسلام هذه المسؤولية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في كثير من آياته أكثر من أي فريضة أخرى؟ نجد هناك توجيهات وتشريعات وأوامر وآيات قرآنية ونصوص نبوية وحركة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، كلها تجسد المسؤولية

0: الجهاد عن الأمر بالمعروف عن النهي عن المنكر أكثر من الحديث عن الصلاة وأكثر من الحديث عن الصيام وأكثر من الحديث من كثير من الشعائر العبادية. فالإنسان عندما لا يقوم بجانب المسؤولية التي أمر الله بها وتوعد على تركها من الجهاد من الأمر بالمعروف من النهي عن المنكر، فإن الإنسان يوبق نفسه ويدخلها في سخط من الله وفي عقوبة وفي حالة غضب من الله سبحانه وتعالى. عندما يضيع تلك المسؤولية فسيضيع هو، تضيع حياته الدنيا وحياته الأخرى والعياذ بالله، ويعيش في ضنك المعيشة في الدنيا وفي الأخرى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 11 و12 بعد 100 من سورة التوبة، وهي سورة مدنية. والسورة كما نعرف تعلن منذ البداية أن الله بريء من المشركين ورسوله، كما أن الآيات تضع للمشركين الذين ليس بينهم وبين رسول الله عهود مهلة 4 أشهر. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي 4 الأشهر المحددة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم، واقعدوا لهم كل مرصد. وليس هذا الحصار لذاته، بل لهدى يناله هؤلاء. ولهذا تختم الآية بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. كما أن من المعروف أن السورة تتضمن أمرا للمسلمين المؤمنين بقتال فئة أخرى من الكفار من أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من كل هذا نفهم أن المسلمين مكلفون ومأمورون بقتال الكفار والمشركين كافة كما يقاتلونهم كافة. وإن أهمل المسلمون ذلك ذلوا وتعرضوا للعدوان، فليس لهؤلاء الكفار المشركين عهد ولا إيمان. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فكيف يصح لنا نحن المسلمين أن نترك هؤلاء الكفار المشركين يعيثون في الأرض فسادا، إنهم لا يرعون عهدا ولا يرقبون في مؤمن ذمة، وكيف نتركهم يصدون عن سبيل الله ويحاربون من يدعو إليها؟ إن تركهم يعني أن يعم الأرض الكفر ويحكمها الشرك والطغيان. وأمام هذا فإن الجهاد واجب، ليكون الدين كله لله، وليكون الله وحده هو المعبود، وليتحرر الناس من عبادة الناس، ولئلا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وإنها لرسالة مقدسة وواجب عظيم يحمله المؤمنون وينهض به المجاهدون. فكيف يمكن أن يحققوا ذلك وكيف ينجحون في أدائه؟ إن هناك طريقا واحدا هو: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وما دام الله قد اشترى هذه الأنفس وتلك الأموال، فإنه لم يعد للمؤمنين المخلصين الصادقين رجعة عن هذا البيع. وكيف يرجعون وهو بيع رابح عظيم؟ إن ثمنه الجنة، وهذا كرم من الله وفضل أن يجعل لهم الجنة لقاء أنفسهم وأموالهم التي هي أصلا ملك لله وهبة منه، فهو مالكها المتصرف كيف ما يشاء، ولكنه رحمة منه وفضلا يشتري منهم هذا الشيء الذي يملكه والذي لا يبقى، وينقدهم ثمنا له الجنة التي تبقى وتدوم، والتي تحفل بملك عظيم وعطاء كريم. وإذا كان هذا الشراء والبيع قد تم وانعقد، فإن اللازم أن ينفذ، وأن يفي كل الطرفين بما تعهد به، فماذا على المؤمنين البائعين وماذا يلزمهم؟ عليهم عهد لا ينفصم وواجب محتم، هو يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. نعم، يقتلون ويقتلون، إنه قتال، فلا يظن أنه نزهة، بل إنهم فيه يقتلون ويقتلون. إنهم يدفعون أموالهم ويبذلون أنفسهم ويجندون قواهم ومهاراتهم وإمكانياتهم ليثخنوا في الأرض وليحطموا طغاة الأرض ومن يصدون عن سبيل الله، ولا يظنوا في ذلك أنهم لا يجدون مقاومة ولا يمسهم قرح، لا، بل إنهم لا بد أن يتكبدوا خسائر مادية في المال والعتاد، ولكن فليصبروا وليقدموا على الموت راضين، أليسوا قد باعوا أنفسهم لله؟ وليبذلوا مزيدا من المال والعتاد للقتال، أليسوا قد باعوا الأموال لله؟ نعم، لقد باعوا ذلك راضين، والله اشترى ورضي عنهم، وأصبح الثمن مقبوضا وهو الجنة. نقول مقبوضا لأن الله تعهد به، ووعد الله وعهده حق وواقع. ومن أوفى بعهده من الله؟ نعم، من أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. إذن فلنكن مصدقين واثقين من الوفاء، ولنكن صادقين مندفعين إلى الوفاء، ولنقل كما قال طليعة الأنصار رضي الله عنهم في بيعة العقبة، حينما قال عبد الله بن رواحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فما لنا نحن إن فعلنا ذلك؟ قال رسول الله: الجنة. قالوا جميعا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. إذن فلنقل نحن أيضا هكذا، وأي ربح أعظم من هذا، وأي مشتر أوفى من الله؟ فهل أنتم أيها المسلمون اليوم، أيها المؤمنون في هذا الزمان، على العهد والبيعة ماضون، وعلى نفس العقد متمسكون؟ إذن فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وإن لم تكونوا ملتزمين بهذا العهد وهذه البيعة، ولا متمسكين بهذا العقد، فاستبشروا، استبشروا أن يشتريكم غير الله، أن يشتريكم أعداؤكم ويصوموكم سوء العذاب، واستبشروا بأن تقتلوا ولكن بدون ثمن، بل وأن لا تقتلوا إلا بأيديكم وأيدي أعدائكم الذين يصدون عن سبيل الله ويفسدون في الأرض، واستبشروا بأن تكون غاية فوزكم هو الإذعان في زوايا الذل، وأن يكون منتهى عزكم هو الاستسلام في قيود الضعف، وأن تكون أسمى أهدافكم ومرامكم هو الفتات من موائد المستغلين لكم، الناهبين ثرواتكم، السائرين على جثثكم. نعم أيها المسلمون، إن عقد هذا البيع يجب أن يبقى قائما بيننا وبين الله، ويجب أن نفي به باستمرار وفي كل حال، وكيف لا، والمشتري هو الله الذي يملكنا ويملك أنفسنا وأموالنا ويملك الدنيا والآخرة، وكيف لا، والثمن هو الجنة الباقية الدائمة مقابل الأنفس والأموال الفانية الهالكة. فلماذا نحرص على التافه الثاني ونفرط في الخالد الباقي؟ إن هذا والله سفه لا يرغب فيه إلا من سفه نفسه. لماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إن هذا لهو الخسران المبين. نعم أيها المسلمون، ما لكم لا تفرقون بين الربح وبين الخسران؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فافهموا هذا وأيقنوا وانفروا في سبيل الله، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا، والله على كل شيء قدير. فهل نفقه هذا أيها المسلمون؟ هل نفي بالوعد والعهد مع الله؟ إن فعلنا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فإن علينا إذن أن نقاتل في سبيل الله، وأن نتصف بالصفات التي وردت في الآية الثانية من الآيتين التي نحن بصددها. اللهم اجعلنا من التائبين العابدين، من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ومن الحافظين لحدود الله. والسلام عليكم ورحمة الله.

أحمدك وأنت المحمود، وأنت للحمد أهل، وأشكرك وأنت المشكور، وأنت للشكر أهل.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

ماضي وشفيت أوصابي وأحسنت منقلبي ومثواي ولم تشمت بي أعدائي وحسادي ورميت من رماني بسوء وكفيتني شر من عاداني فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كلهم تحت سرادك.

بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

التمجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة الثانية عشرة.
1: مولاي الدعام،
2: ما وراءك أيها القائد؟
1: إنها الطامة الكبرى يا مولاي.
2: ويحك، ماذا تحمل من أخبار يا رجل؟ هل وصل إلى الهادي مدد آخر؟
1: كلا يا مولاي، بل استمال الهادي بني عمك من قبيلة أرحب.
2: ماذا؟ هل اتبعوه؟
1: بل وبايعوه وعاهدوه على كتاب الله وسنة رسوله.
2: أي ورطة أقحمني فيها ولدي؟ بل إني من ورطت نفسي. أين كان عقلي عندما قبلت بمواجهة إمام من بيت رسول الله، وأنا أعلم أن قلوب أهل اليمن متعلقة بحبهم؟ وحتى متى سيكون لمقدور الاستمرار؟
1: بماذا تأمر يا أميرنا الدعام؟
2: اذهب لتفقد جندنا ومدى جاهزيتهم لمعركة الغد.
1: أمرك يا أمير.
3: لن نخوض مع الهادي حربا خاسرة، ولهذا سأرسل من يطلب منه هدنة ليوم غد، ولكن ترى هل سيوافق؟
4: إذا سمحت لي يا مولاي.
5: ماذا لديك يا كوفي؟
4: ألا تخشى غدر الدعام وخيانته إذا وافقت على طلبه الهدنة؟
5: يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. واطمئن يا كوفي، سيظل فرساننا على صهوات الخيل وعيون جندنا مفتوحة لأي بادرة غدر وخيانة.
4: الخير فيما تراه يا إمام.
5: هذه الجلبة يا كوفي.
6: سعيد بن سورة يطلب الدخول لمقابلتك يا مولاي.
4: سعيد بن سورة،
5: دعه يدخل.
6: أمرك يا مولاي.
5: دع سيفك في جرابه يا كوفي، دع سيفك في جرابه.
4: أمرك يا إمام الحق.
1: السلام على مولاي إمام الحق الهادي يحيى بن الحسين.
5: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بالجلوس.
1: أدام الله عزك يا مولاي.
5: أرسول من لدى الأمير الدعام؟
1: كلا يا سيدي، بل جئتك منقذا نفسي من ظلمات الضلالة إلى أنوار الحق والهدى.
5: حييت وثبت الله إيمانك. وقبل الحديث معك أحب أن
1: سأجيبك قبل أن تطرح سؤالك إذا سمحت لي يا مولاي.
5: تفضل.
1: نعم يا سيدي، بالأمس القريب كنت ألد عدويك في المعركة، وكنت مندفعا أشد الاندفاع، حريصا أشد الحرص على قتلك. ولكن يا مولاي، لا أدري ما الذي حل بي، حالة لم أشعر بها في معاركي التي لا تعد ولا تحصى.
5: أي شعور هذا الذي احتواك؟
1: رهبة، خوف، رعب، رعشة. حاولت أن أتمالك نفسي ولكن لا جدوى، وكنت كلما اقتربت منك لقتلك أحس كأن قوة خفية تدفعني إلى الخلف، لا سيما حين كنت أرى ثباتك العظيم يا إمام رغم اجتماع الفرسان عليك.
5: والله المحمود، ما داخل قلبي منهم رعب ولا اعتدت بهم، وكيف اعتد بهم وأنا أعلم أن الله معي؟ فإن قتلت فإلى الجنة، وإن قتلت واحدا منهم فهو إلى النار.
1: وكنت أنا فيهم يا مولاي، لكم شعرت بالندم الشديد، وقد كنت في ضيق كبير كحال الدعام وجنده.
5: يقول الله سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد بالسماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.
1: صدق الله العظيم.
5: إن الذين كلما زادت إقامة الحجة عليهم وظهر الحق لديهم ازدادوا طغيانا وإثما وتماديا وعمى، أولئك يخذلهم الله ويرديهم ويذلهم ويشقيهم، فتعود صدورهم ضيقة حرجة لما فيها من الشك والبلاء وما يخافون من ظهور الحق عليهم والهدى.
1: أتوب إليك يا الله وأحمدك وأشكرك وأستغفرك، وأعاهد إمام الحق يحيى بن الحسين الهادي على الولاء والسمع والطاعة والجهاد معه في سبيل الله.
5: بورك فيك وشد بك أزر المجاهدين في سبيل الله والحق والإيمان، ومرحبا بك مجاهدا فارسا مغوارا يا ابن سوره.

0: ابن سورة يخون ولي نعمته الدعام؟ يا لغدره وخديعته وقلة معروفه.
1: هدئ من روعك يا أميرنا أرحب، فهناك من الأخبار ما هو أشق على قلوبنا من خيانة ابن سورة.
0: ماذا تعني أيها القائد؟
1: بدأت تظهر بعض الخيانات في صف جندنا من بني سليمان.
0: ماذا تقول؟
1: بعضهم أعلن ولاءه للهادي، وآخرون عادوا إلى منازلهم، لا سيما بعد أن سمعوا بموالاة قبيلة أرحب ليحيى بن الحسين.
0: لقد حذرني أبي من خيانة بني سليمان ولكني لم أصدقه، لقد كان محقا حين وصفني بالأحمق. والآن ماذا ترى يا قائد الجيش؟
1: أرى أن تسرع إلى أبيك لمناقشة الأمر واتخاذ ما ترونه صائبا.
0: وأنت ستكون معنا يا قائد الجيش، على الأقل تدافع عني من غضب أبي عليه.

0: اسمعوا يا جند الحق، خاصة المجاهدين المخلصين من بني ربيعة وبني سريم، لقد سمعت من بعض عقلائكم أن بينكم وبين أهل أثافت ثارات قديمة، حينما أقدموا على قتل أنفس منكم وسلب بعض أموالكم، وإني لأراكم طلاب ثأر وانتقام من أهالي أثافت، فإن كنتم كذلك فلا تخرجوا معي، لا تخرجوا معي.
1: لا يا ابن رسول الله، نحن معك،
0: نحن معك،
2: بل نستشهد كلنا بين يديك.
3: مرنا بما أحببت، فنحن سامعون مطيعون.
0: حسنا، وجزاكم الله خير الجزاء، فلا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا لا يطيق قتالكم، ولا تعوروا عينا ولا تحقروا شجرا إلا شجرا يضركم، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغلوا ولا تعتدوا، ووالله ما نهيتكم عن أمر إلا خوفا عليكم من النار حين تقدمون بدافع الثأر لقتل الأبرياء، فالتزموه تنالوا أجر الجهاد، التزموه تنالوا أجر الجهاد.
2: أبشر أبشر يا إمام.
0: خيرا يا محمد الكوفي.
2: بفضل الله يا إمام الحق، فإن 70 فارسا من مؤمني طبرستان يكادون يبلغون خلال أيام.
0: الحمد لله الحمد لله، لقد أرسل إلي علي بن محمد بن عبيد الله يخبرني عنهم وأنه يصحبهم إلى اليمن.
2: نعم يا إمام، فهم بعد أن قضوا مناسك الحج ظلوا يبحثون في المدينة عمن يدلهم عليك ويصلهم بك، ساعين للجهاد تحت راية علم من أعلام بيت رسول الله.
0: قال رب العالمين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
2: صدق الله العظيم.
0: إن نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم فرض لازم وحق واجب، لأن في ترك الأمر بالمعروف إماتة للحق، وفي ترك النهي عن المنكر حياة للباطل، ولذلك أوجبه الله على عباده وفرضه عليهم فرضا بكل ما أمكنهم. أخبرني يا محمد، هل مضى ابن سورة لتنفيذ ما كلفناه به؟
2: نعم يا إمام، وقد وصل هو وبعض من جندنا لسد الثغرة من الجهة الشرقية لأثافت.
0: بارك الله فيهم بارك الله فيهم، ولعل في ذلك صدا لهجوم الأعداء ومحاصرة لهم.

0: هل أدركت يا بني ما غبت سوء الاندفاع والوثوق في من هم ليسوا أهلا للثقة؟
1: نعم يا أبي، ولكن رغم خيانة بعض من بني سليمان وغدرهم ما زلنا نمتلك قدرة المواجهة.
0: إذن لم تتعلم مما نحن فيه، وكأنك لا تعلم أن الأمير أبا العتاهية قد أرسل جيشا لدعم الهادي.
1: بلى أعلم يا أبي، وأعلم بالإسناد الذي وصله، أقصد الجند من طبرستان.
0: فلماذا المكابرة ما دمت تعلم؟ فماذا بقي معك يا أرحب لمواجهة الهادي؟ ثم ماذا بقي معك من الفرسان؟ وأين قائدك سعيد بن سورح؟
1: قبحه الله ما أخبثه وأجبنه.
0: أسكت أيها الأحمق، فوالله ما عرف الجبن، بل عرف الحق فاتبع.
1: لقد خرج أبي أيها القائد ضائقا حنقا.
2: الأدهى أننا لم نعرف ماذا يعني بعبارته الأخيرة.
1: لا شك أنه أحس بالخذلان، بل واحتوته مشاعر اليأس وخيبة الأمل والرجاء.
2: فواجبنا إذن أن نبدد هذه المشاعر أيها الأمير، ونعيد إليه مشاعر الزهو بالانتصار على الهادي وأنصاره.
1: كيف وقد خذلنا معظم أنصارنا من بني سليمان، وخدعنا الفارس القوي سعيد بن سورة؟
2: أرى أن نباغت الهادي وجيشه بأن نسلك الطريق الشرقية من أثافت، فلا شك أن المباغة ستربك جيشه، وبإذن الله سنحقق نصرا يجدد الأمل لدى أميرنا الدعام.

0: أحسنت أيها القائد، لعل الهادي وجنده لا يعلمون بخطورة الهجوم من هذه الطريق.
1: ربما، فإلى حد الآن لم نجد أي أثر لجند الهادي.
0: فلنواصل انطلاقنا لمباغتتهم.

0: أيها القائد بن سورة أخبرتنا أن جند الدعام على مقربة منا، فمتى سننطلق لصدهم؟
1: حين أعطيكم إشارة الانطلاقة.
0: ولكني أخشى أن...
1: لا تخشى شيئا يا رجل، ودعي الأمر لي.
0: ولكني أسمع حوافر خيلهم.
1: وأنا أيضا أسمع، فلست أصما.
2: بسم الله، الله أكبر، انطلقوا يا جند الحق.

0: أردنا أن نباغتهم فباغتونا أيها القائد.
1: حتما أن من أرسلناهم كطلائع لم يأتون بالحقيقة.
0: تبا لهم، فماذا تنصح؟
1: بالفرار قبل الهزيمة أيها الأمير.
0: ها؟ وماذا سيقول أبي؟
1: يحمد الله إن عدت له سالما. هيا لعنان خيلك يا مولاي أرحب.
2: حسب وصايا إمام الحق، لا تتبعوا الفارين بأذى، واهتموا بالجرحى والأسرى وجثث القتلى.

0: ماذا تقول أيها القائد؟
1: ما سمعت يا مولاي الدعام.
0: إذن فاسمع مني أنت.
1: أنا طوع أمر الأمير.
0: أريد أرحب هنا مكبلا بالسلاسل والأغلال، وأريدك أيها القائد أن تفصل رأسه عن جسده أمامي هنا في مجلسي.
1: ماذا يا مولاي؟
2: الإمام الهادي مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن. يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الوضع السياسي والاجتماعي، وبالتحديد عن بنو يعفر وعن العباسيين وعن هؤلاء الذين كانوا، وكذلك بني طريف. اليوم سنكمل أيضا في هذه الحلقة، سنكمل ما بقي من هذا الموضوع. نتحدث بداية عن قبائل صعدة. قبائل صعدة كانوا شاركوا مشاركة فاعلة، وسنلاحظ أن لهم دورا كبيرا وأساسيا في حركة الإمام الهادي إلى الحق. وقبائل خولان صعدة، خولان طبعا تنقسم إلى صعدة، تنقسم إلى قسمين من حيث هي: شرقها همدانية وتعود إلى همدان بن زيد، وغربها خولان، وخولان هو ابن عمرو بن الحاف بن قضاعة. هذا خولان بن عمرو خلف ستة من الأولاد، وهم حي وسعد وهانة ورازح ورشوان والأزمع أو الأزمع وصحار التي ننطقها الآن سحار. إذن أولاده حي وسعد وهانة ورازح ورشوان والأزمع وصحار، سبعة من الأولاد كانوا هم ذرية خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. كانت الحروب البينية تعصف بفروع خولان، ولا سيما بين القبيلتين الأختين الربيعة بن سعد بن خولان وإخوتهم سعد بن سعد بن خولان. وكانت سعد بن سعد بن خولان بطونا عديدة، من زعمائهم عمرو بن زيد الذي هاج الحرب بين سعد والربيعة. طبعا كانت سعد بن سعد في عصر الهادي تحت إمرة الفطيميين من أهل العشة، رغم أن الفطيميين من أهل العشة كانوا من ولد سعد بن حاذر بن صحار بن خولان، وليس بن سعد بن سعد بن خولان. لماذا؟ لأنهم كانوا أخوال سعد بن سعد بن خولان، وأيضا كانت سعد بن سعد بن خولان أخوال سعد بن حاذر بن صحار، أي بينهم صهارة، وقد سلموا قيادهم وأمرهم إلى قبيلة سعد بن حاذر بن صحار. وكان اليعفريون يميلون إليهم ضد الربيعة بن سعد ورؤسائها، لأن هؤلاء الأخيرين كانوا يميلون إلى بني العباس. ومن هؤلاء من أولاد من ولد سعد بن حاذر الفطيميين، يعني كما وصفهم الهمداني قال، والفطيميين هم أكثر من نصر الإمام الهادي في ذلك الحين، قال عنهم بأنهم أكثر خولان جابة وأبعدهم صيتا وأفرسهم فروسية. يصفهم الهمداني أيضا بهذا الوصف. طبعا كانت لهم علاقات اجتماعية واسعة مع مختلف القبائل اليمنية، مع المناخيين في المذيخرة، ويجمعهم التشيع لأهل البيت في ذلك الحين. كان بينهم وبين سفيان بن أرحب ووادع بن عمرو بن عامر صهار أيضا، وهم الذين خرجوا مع قبائل أخرى إلى الإمام الهادي في الرس فاستقدموه، قال الهمداني، وكانوا عمود أمره وكرى عزه ونظام دولته. وهناك أيضا قبيلة الأرسميون، وهم قبيلة أخرى نصرت الإمام الهادي نصرا كبيرا، وهم جماع قبلي كانوا في مدينة صعدة القديمة. طبعا نقول مدينة صعدة التي كانت تحت سفح أو في سفح جبل تلمس، وهم جماع قبلي كانوا في مدينة صعدة ومحيطها. تكون تجمع الأرسميين القبلي من عدد من القبائل الخولانية والهمدانية وغيرها، وهم أيضا كانوا إحدى القبائل التي استدعت الإمام الهادي إلى اليمن ونصروه وعضدوه، ومنهم القاضي محمد اليرسمي وغيره. أما قبائل الربيعة بن سعد بن خولان، وهم إخوة سعد بن سعد بن خولان الذين يخاصمونهم طبعا، هم الأكيليون والكليبيون وآل أسيد أو أسيد، آل أسيد وبنو مالك وبنو عوير والمهاذر وبنو بحر ومنبه، بنو منبه وآل قرف. وكان رؤسائهم، رؤساء الربيع بن سعد، بنو أكيل، وكانوا موالين للسلطة العباسية، وتربطهم علاقات تاريخية بهم. وقد وفد أجدادهم على خلفاء العباسيين. محمد بن كثير بن حجر هذا وفد على المهد العباسي في سنة 169 هجرية. حفيده محمد بن عباد بن محمد بن كثير قام برئاسة قومه، والنزاع الذي بينهم وبين سعد بن سعد أدى إلى أن قتلوه. وكان ولده عبد الله صغيرا، فأخفي لدى أخواله بين عبد المدان الحارثيين في نجران، فكفلوه حتى أدرك ولحق بثأر أبيه في بني سعد. على كل حال كان بينهم حرب طويلة عميقة قديمة أيضا، تتميز بالقدم، يعني ليست فقط جديدة، كانت هناك حرب بين الحيين سعد بن سعد بن خولان والربيع بن سعد بن خولان، حتى قام يعفر بن عبد الرحمن الحوالي مع بني سعد ضد الربيعة، الأمر الذي دفع عبد الله بن محمد بن عباد للوفود على الواثق العباسي.

أسي ولم يظهر منه بطائل، ثم عاد ليعود خاضعا وأمام حكومة الإمام الهادي ويطلب الأمان من الإمام الهادي. هذه قبيلة خولان باختصار التي كانت في ذلك الحين. نأتي إلى قبيلة أخرى كانت لها أيضا حضور قوي في أحداث الإمام الهادي، وهي قبيلة همدان بن زيد بفرعيها حاشد وبكيل، وكان لها دور أساسي ومهم في أحداث اليمن في ذلك الحين. وبلد همدان كما يقول همداني منقسم بخط عرضي ما بين صنعاء وصعدة، فشرقي هذا الخط لبكيل وغربيه لحاشد، ولكن في قسم بكيل بلاد لحاشد وفي قسم حاشد أيضا بلاد لبكيل. طبعا عرفت قبيلة همدان بالمنعة والنصرة، ويقول همداني ولا يقوم لأمير باليمن إمرة إلا أن يكون معه ديوان من همدان، وهم أطلب العرب بقتيل وأنصره للذليل. وكانت الفتن للأسف والحروب تشتعل بين قبائل همدان وأفخاذها. نشبت حرب كبيرة بين حاشد وبكيل في عصر يعفر وابنه محمد بن يعفر، ولبثت عصرا ثم تداعوا إلى الصلح، وحضر وجوه الحيين وبلغ عدد القتلى بينهم 750 قتيلا. وكان يرأس بكيلا في عصر الإمام الهادي قبيل مجيئه الدعام بن إبراهيم بن عبد الله بن ياس من بني عبد بن عليان بن أرحب. كان عدد المقاتلين معه ما يقارب 5000 مقاتل، وكان الدعام سيد همدان في عصره، صاحب نجدة وفروسية وجود وحلم ودهاء. ولما قتل صهره محمد بن الضحاك سيد حاشد، اجتمعت حاشد مع بكيل تحت قيادته في حرب بني يعفر، واستطاع الدعام حينئذ الإطاحة باليعفريين من همدان وصنعاء، واستلبهم مملكتهم، بل وجبيت له اليمن في فترة قصيرة جدا من أولها إلى آخرها إلى ساحل عدن. ولكن لم تطل مدته إذ انتقض تحالفه مع أبي العشيرة بن الروية المذحجي، الأمر الذي قوى جناب وائل العباسين جفتم وطرده من صنعاء. وقد نجح أبو محجن كما ذكرنا في إخراج الدعام من صنعاء عام 282 مرة أخرى. ومع ذلك فقد كان أبو الدعام هو أحد المستدعين للإمام الهادي من الحجاز، هو أحد الذين دعوا الإمام الهادي ليحضر إلى اليمن. ولكن للأسف لما وصل الإمام الهادي إلى اليمن حاربه وقتا مدة، حاربه مدة، ثم لما رأى الأمور لا تذهب لصالحه صالحه ولا أمه، وكان ينصره حينا ويخذله حينا آخر، وتوفي في نفس العام الذي توفي فيه الإمام الهادي إلى الحق في عام 298 هجرية. أيضا كان في ذلك الحين هناك قبيلة حاشد وعلى رأسها المعيديون زعماء حاشد في خيوان، وقد ثار منهم الضحاك ولزام وسعيد المعيدي مع يعفر بن عبد الرحمن ضد العباسيين. ومحمد بن الضحاك كما قلنا قتل غيلة على يد جنود اليعفري إبراهيم بن محمد، وكان ولده أحمد محمد بن الضحاك يوم ذاك لا يزال صغيرا في سن 7 سنين، وهذا الولد الصغير كبر وعارض الإمام الهادي في شبابه وفتوته، وقاتله مع بني الطريف، ثم صافى ولديه المرتضى والناصر، وكان عالما وفقيها هذا الولد أحمد بن محمد بن الضحاك. هناك أيضا اللعويون من بني ربيعة بن بكيل في ريدة، ومنهم صعصع بن جعفر اللعوي والي اليعفريين عليها، كان قد بادر بموالاة الإمام الهادي واستحلفه على ذلك، ولكنه سرعان ما نكث بعهده وانقلب عليه ووالى بني يعفر وبني طريف ضده، وكان يأكل أهل البون أهل قاع البون ظلما وجورا كما وصفت سيرة الإمام الهادي. إذن هذا هو وضع القبلي والسياسي داخل قبيلة همدان التي تعني حاشد وبكيل. ماذا عن نجران وهي الأخرى كان فيها أحداث مهمة وأساسية في عصر الإمام الهادي؟ طبعا منطقة نجران كان يقطنها بنو الحارث بن كعب، قبيلتان كبرى كان يقطنها بنو الحارث بن كعب المدحجيون وهمدان، همدان بشكيها حاشد وبكيل. فأما بنو الحارث بن كعب فهم إحدى قبائل مدحج، وكانوا بطونا عديدة وينزلون على ضفاف وادي نجران، منهم بنو خيثمة ورئيسهم الحارث بن حميد، وكان من أشد خصوم الهادي وقائد تمردهم ضده، ومنهم بنو الحماس وربيعة وبنو عبد المدان وبنو قطن وغيرهم. وكان بنو الحارث على حرب فيما بينهم من جهة، كان هناك حروب داخلية بين بني الحارث، ومع أيضا في نفس الوقت كان معهم حرب مع قبائل همدان النجرانية وادعة ويام وشاكر. وبالتالي كانت أولى مهام الإمام الهادي عندما دخل إلى نجران أن يصلح بين هذه القبائل، وحاول أن يصلح بينهم. وارتبط بنو الحارث، طبعا معروف أنه بني الحارث ارتبطوا بعلاقة تاريخية مع بني العباس، لأن أم أول خليفة عباسي وهو أبو العباس السفاح كانت مدانية حارثية، ولهذا ظلوا مرتبطين بهم، وكان العباسيون يولون

0: كثيرا من الحارثيين ولاة على اليمن، ومن هنا نشأت علاقة حميمية بين بني الحارث، الأمر الذي جعلهم في صف المعادين للإمام الهادي، بحكم أن الإمام الهادي جاء ليثور على بني العباس. القبائل الهمدانية في نجران أولا قبيلة وائل وأمير ابن شاكر، وكانتا قبيلتين وائل وأمير ودهمة، وائل وأمير في نجران ودهمة في الجوف، وهم كلهم أبناء شاكر القبيلة البكيلية الهمدانية المشهورة، كلهم أبناء شاكر، وكانوا ينزلون وائل وأمير في وادي نجران ومحيطه، وكانوا من أوائل القبائل التي أعلنت ولاءها الإمام الهادي، بالإضافة إلى قبيلة أخرى قبيلة وادعة، وهي قبيلة كبيرة جدا، وهم بطن من حاشد، وادعة ابن عمرو بن عامر بن ناشي، بطن من حاشد، قطنوا القسم الغربية والأعلى من نجران، يعني بين نجران وبين عسير المنطقة هذه، ولا يزالون حتى الآن معروفين وادعة حتى الآن بهذه الأنساب، وقد نصروا الإمام الهادي وقاتلوا معه. وهناك أيضا قبيلة أخرى قوية جدا وكانت حاضرة، وهي قبيلة يام، وهم أولاد يام ابن أصبا ابن دافع ابن مالك بن جشم من حاشد، ابن جشم ابن حاشد أحد الفروع الكبيرة لقبيلة حاشد، وهؤلاء كانوا قد هاجروا إلى نجران من بلد يام القديمة، يام التي الآن موجودة في نهم، هناك جبال يام وهذه المنطقة هي بلاد يام القديمة، لكنهم هاجروا قديما إلى نجران وسكنوا المناطق الشمالية لنجران، وكان يتبع ياما قبيلة الأحلاف أيضا، كانت هناك قبيلة في عصر الإمام الهادي تسمى الأحلاف، كانت تابعة عسكريا واجتماعيا لقبيلة يام، ولعلها كانت جزءا منها، واتحدت معها في محطات عديدة، وسكنوا وإياهم في قرية راحة، ونصروا الإمام الهادي وأثنى عليهم، بالإضافة إلى قبيلة ثقيف أيضا، هناك قبيلة في نجران تسمى قبيلة ثقيف، ويبدو أن أصولها كانت من ثقيف اليمن القاطنين بالقرب من بني مالك، وكانوا يسكنون في قرية الحضن، يعني هؤلاء ثقيف اليمن كانوا يساكنون شاكر قبيلة شاكر في قرية الحضن، وهي قرية من قرى وادعة همدان في نجران من أرض نجران، وأثنى الإمام الهادي على نصرتهم له. هؤلاء هم قبيلة نجران، قبائل نجران. هناك قبيلة أخرى قبيلة مدحج، وكان شيخ هذه القبيلة أحمد بن محمد المدحجي المشهور بأبو العشيرة، أبو العشيرة المدحجي المرادي ابن الروية، وكان قد رأس جزءا من قبيلة مدحج، وكانت مساكنه في وادي السر شرق شمال صنعاء إلى مدينة ثات في بالقرب من الرداع الآن، هذه يعني يشمل نفوذه حتى مدينة سبأ، مدينة مأرب التي كانت تسمى مدينة سبأ، وله دار للضيافة فيها اعتادت عليها أسرته منذ الجاهلية، وكان قد قاد مع الدعام تلك الانتفاضة ضد اليعفريين، ثم كان أحد المناصرين للإمام الهادي في المواجهة ضد بني طريف، واستمر على ذلك حتى قتل شهيدا في 9 ذي الحجة عام 293 وهو يقاتل القرامطة في معركة بثات ضد القرامطة. أيضا هناك في المذيخرة كان الملوك المناخيون الحميريون من بني شفعة، واتخذوا المذيخرة مقرا لملكهم، وآخرهم الأمير جعفر بن إبراهيم الجعفر المناخي الذي ملك المذيخرة قرابة 50 عاما، وكان يرى أنه لا يفضل عليه وعلى قومه أحد، قومه حمير لا يفضل عليهم أحد إلا أهل البيت، وقد تغنى بفضائل أهل البيت وأشاد بأمجادهم في أشعار له، وكان يشكل كيانا قبليا منفصلا عن حكم الدولة العباسية، ولما جاء الإمام الهادي إلى اليمن نصره وثقل عنه في بعض المرات، لكنه نصره ثم قتل على يد القرامطة في عام 292 هجرية عندما استطاع علي بن فضل القرمطي أن يطيح به وأن يقتله في عام 292 هجرية. وهناك أيضا الملوك من آل كرندي من نسل ثمامة بن الأسود الكلاع الحميري، وكانوا موجودين في مخلاف المعافر الذي هو الآن مسمى بالحجرية، مخلاف المعافر الآن يسمى بالحجرية، وكان هؤلاء يقتسمون النفوذ في هذه المنطقة مع آل ذي المغلس الهمداني ثم المراني، وأصل هؤلاء من همدان من ولد عمير ذي مران قيل همدان الذي كتب إليه الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم. كانت هناك أيضا إمارة في أبين لمحمد بن أبي العلاء الحميري في تهامة، كان هناك عدد من القوى القبلية تتحكم في المشهد بها، من هؤلاء الحكميون في بني عبد من بني عبد الجد من حكم بن سعد العشيرة من مدحج، وكانوا يسيطرون على المنطقة الذي سميت لاحقا المخلاف السليماني، وكان هناك أيضا الشراحيون الحميرون في وصاب وزبيد، وكان لهم صلات عميقة مع إمارة مكة، ولم يكونوا ضمن السيادة اليعفرية، وقد اجتالهم القرامطة عن سلطانهم فيما بعد. وهناك عدد من القبائل الصغيرة موجودة في تهامة منها آل روق في من بني شهاب، وفي المهجم آل نجم من قبائل عك، وبالخدرة آل علي العكيون. وكان هؤلاء قد واجهوا القرامطة ثم والوهم، فتمت إزاحتهم من قبل ولاة العباسيين لاحقا. في موزع أيضا، في هناك أيضا قبيلة آل أبي الغارات المجيديون، وكان على رأسهم عبد الله بن يحيى بن أبي الغارات سيد بني مجيد وأمير تهامة، وكان كما وصفه الهمداني أشد الناس عصبية في الحميرية. إذن هذا هو المشهد القبلي المتشتت والمتوزع والمتمزق في اليمن قبيل مجيء الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين إلى اليمن. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل الوضع الاجتماعي لليمن قبيل مجيء الإمام الهادي في الحلقة القادمة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين.
1: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعين الكرام، الشهادة عنوان عريض وعالم يسبح في تفاصيل الجهاد المترع بحب الإنسان لوطنه، الإنسان المجاهد الذي باع من الله وربح البيع وكان له مع الله شأن آخر، ذهب إلى أطهر البقاع وباع الدنيا بأسرها وطمع بما عند الله، فكان له سبق التوجه إلى ميادين الشرف والكرامة والصمود، إلى الله حيث الملتقى الأبدي، إلى جنات الخلد، إلى ذلك المقام الكريم والمكانة السامية، إلى نتاج تضحيته التي قدمها من أجل الوطن وباع الدنيا بأسرها من أجل كرامة شعب ووطن. هذا هو دأب الشهداء في كل زمان ومكان، لا يألون جهدا في انتزاع الحق انتزاعا، فسلام ربي على كل شهيد في أرض الوطن.

لشهيدنا البطل الأخلاق عرف بها، وسطر من تلك الأخلاق مواقف مشرفة، فكان حسن السيرة والسلوك، حسن الأخلاق الكريم، كريم الطباع، محبا للخير، ساعيا إليه. أيضا كان محبا لنجدة المظلوم، ماضيا في سبيل الله، لا يخشى في الله لومة لائم، يحمل في قلبه إيمانا كبيرا وحبا عظيما لرسول الله وآل بيته الكرام وعلام الهدى، ملأ قلبه صبرا وجلدا، وكان بطلا كتبه التاريخ في سجل البطولة، وصار من رجالات اليمن الأشاوس الذين سطروا مجدهم وبطولاتهم وتضحياتهم بالدم القاني، من فردسوا رمال الوطن وأشبعوها حبا وعشقا ودفاعا. لذا شهدنا اليوم تشرب في قلبه أن الحقوق لا توهب بل تنتزع. نحن وأنتم أيها الأفاضل في سيرة إعادة، نحن وأنتم في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل حسين يحيى محمد وعلي.

الشهداء هم موسيقى الحياة، وهم لحنها الخالد وكلمتها الحقة والموقف الكبير الذي لولاهم بعد الله ما تنسمنا عبير الحرية ورجال المجد. الشهادة عالم من الشجاعة والبطولة والفداء.

0: الشهيد هو الإنسان الذي حين فكر في كرامة بلده نسي نفسه وجعل من حياته جسرا لحياة الآخرين وعزا لكل من أحبه.
1: في عروقي دم الشهيد يسيل، وبرأسي فكر الشهيد يجول، وبقلبي من قلبه نبض حر ليس يثني صموده المستحيل. يا شهيد الإباء، هل سال شهد من حناياك أم جرى السلسبيل؟ بل بهذا الوجود جدت ليحيا بالهدى ميت ويشفى عليل. أمة كنت في العباد وجيلا، إذ بكت أمة عليك وجيل. ولقد صرت رائد الجيل رمزا لا يضاهيه في الدجى قنديل. وعلى الأفق شاهد منك يدعى عند من يدعي الحياة الأصيل.
0: الشهادة مسك الختام ونهاية القصة المشرفة وحكاية الأبطال التي لا تمل وسيرة الأخلاق الكريمة والنبيلة. الشهادة حياة فوق الحياة وتاريخ مترع بالمجد الموشى. الشهداء أبطال الوطن ودرعه الأقوى وسياجه المتين، وهم نافذة الضوء وضوء الحياة ونور النور. الشهادة سحر الكرامة ومعنى الحب الحقيقي لكل ما هو جميل لهذا الوطن المترع بأبنائه. الشهادة والشهداء عطاء فاق كل عطاء، وكرم فاق كل كرم، وفيض من الإحسان والتضحية التي زينوا بها حياتهم الفياضة بحب الآخرين.

رحل شهيد البطل حسين وعيل إلى ربه بعد أن نكل بالعدو وأشبعه قتلا وتنكيلا. كان مع الله والله معه، بايع الله وربح البيع، ذهب إلى جنات الخلود جزاء من الله، إلى جنات عرضها السماوات والأرض في المقام السامي والدرجة الرفيعة. رحل البطل حسين إلى ربه وترك حزنا كبيرا في قلب أسرته الذي كان له معهم ذلك السفر الجميل من الذكريات التي لا تنسى والحياة التي عاشوها معه. هذه هي سيرة الكرماء من الرجال، أحفاد رجال اليمن الأبطال الذين امتلأت كتب التاريخ بذكر بطولاتهم وشجاعتهم ومواقفهم المشرفة في كل زمان ومكان. وهذا هو نهج الرجال ممن صدقوا ما عهدوا الله عليه، فكانت الجنات هي المأوى لهم ولما قدموا وأعطوا.

سامعين الأكارم، للشهيد البطل حسين وعيل مواقف بطولية عظيمة شهدت بها الجبهات، وكانت هي المتحدث عن تلك المواقف الضخمة وتلك التضحية الكبيرة وذلك العطاء المنقطع النظير الذي رسمه الشهيد على جبال بلاده، وهي تشاهد أحد الشجعان الرجال الأبطال من يذودون عن ترابه، من يذودون عن تراب أرضهم، يخبرون العدو أنكم أمام أعظم الرجال وأصدقهم من ثبتوا وصبروا وصابروا وقدموا أرواحهم قربانا من أجل إعلاء كلمة الله والدفاع عن اليمن وشعبه الأبي الصابر. فسلام ربي على الشهيد البطل حسين يحيى محمد وعيله.

إذا الهدى والحق هذا مقامكم عظيم فلا خوف ولا حزن قائم على خطوكم نسعى لنشتت ظالما وقد سلم من

0: إيضاح.
1: شعبنا العزيز رفع راية الجهاد في سبيل الله تعالى، يتحرك بعزة، لأن العزة من الإيمان، والله هو القائل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: السيرة العطرة. سامعين الأكارم، ويبدأ الحديث ابن الشهيد البطل حسين وعيل في مراحل حياته العطرة.
1: الشهيد حسين يحيى محمد وعيل كان من بيئة مجاهدة محبة لآل بيت رسول الله، معتنقة المنهج القرآني الإسلامي وفق رؤية الإمام زيد عليه السلام وفق ما توارثه، حيث كان ذلك هو السبب الرئيسي في التحاقه بالمسيرة القرآنية. فقد تعرف على كثير من العلماء من علماء آل بيت رسول الله وأيام حركات الشباب المؤمن وأيام حركات حزب الأمة وغيرها، وكان من المناهضين للأفكار الثقيلة على الشعب اليمني ومنها الأفكار الوهابية، فكان يسعى لتبديل كل العقائد المغلوطة والثقافات الثقيلة على الإسلام والمسلمين وعلى شعب الإيمان التي كانت تنافي الفطرة الإنسانية وتنافي القيم والمبادئ التي كان يعيشها أبناء اليمن. فكان يبدد تلك الأباطيل والثقافات المغلوطة والعقائد المغلوطة في كل محاضر، سواء كانت اجتماعية أو قبلية أو رسمية، فكان له الدور الأبرز. استمر الشهيد حسين يحيى محمد وعيل بالمشاركة في عدة عمليات عسكرية، منها في عمران قبل دخول المجاهدين إلى صنعاء، وكذلك في بعض المناطق المحاذية لصنعاء، حتى إعلان ثورة 21 سبتمبر 2014 بعد أن حاول الإصلاح الاعتداء على المتظاهري، وإعلان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ببدء المواجهة العسكرية والتطهير في صنعاء من تلك الحكومة الفاسدة وما كان يتبعها من الجماعات التكفيرية. فكان الشهيد حسين يحيى محمد وعيل من المجاهدين المشاركين في تطهير صنعاء من معسكرات الإصلاح ومعسكرات التكفير، مرورا بجامعة الإيمان ومعسكرات الفرقة من المعسكرات، حتى تم تطهير صنعاء وما بجوارها من المحافظات الأخرى، ومواصلة العمل العسكري حتى الوصول إلى محافظة الحديدة لتأمين الشريط الساحلي حتى عام 2014، وبالتحديد بتاريخ 13/12/2014 عندما أعلن حزب الإصلاح نقض العهد والصلح الذي قد كان سبق وأن أبرمه مع المجاهدين والذي يقضي بفتح الطريق المارة إلى صنعاء. فقام بإعلان نقض العهد وإعلان المواجهة العسكرية، وكان ذلك سببا في زواله من قبيلة أرحب وتطهير قبيلة أرحب التي كانت في ذلك الوقت مستنقعا يختبئ فيها تلك الجماعة التكفيرة التي كانت تقوم بعدة عمليات إرهابية في صنعاء وتألز للفرار إلى مساكن ومعسكرات الجماعة التكفيرية في تلك القبيلة الأبية الشامخة التي فرض عليها الواقع بسبب السلطات السابقة. فكانت تلك مشاركة للشهيد حسين يحيى وعيد. كانت تلك هي أول مشاركة للشهيد حسين يحيى محمد وعيل المشاركة العسكرية، وبالتحديد في عام 2013 لطرد تلك العصابات التكفيرية التابعة لحزب الإصلاح التي كانت تعلن قطع الطريق وقطع المدد والتمويل، وتعلن صراحة بأنها ستصل إلى مرحلة تجويع أبناء صعدة وإيصال حتى الأطفال إلى منع الحليب على الأطفال. فكانت تلك هي أول مشاركة عسكرية، وكان السبب الرئيسي في دخول المجاهدين قبيلة أرحب بعد أن كان الشهيد وغيره من المجاهدين هم من مهدوا الساحة لدخول المجاهدين. عند ذلك وبعد الهزائم المتوالية لتلك الجماعات التكفيرية، قامت بطلب لجنة وساطة بمقتضاها يتم إبرام اتفاق هدنة يقضي بفتح الطريق نقل كل احتياجات محافظة صعدة وتأمين الخط ورفع أي مظاهر مسلحة على الخط العام وإنشاء لجان محايدة كانت في ذلك الوقت تابعة للجيش. ارتقى الشهيد حسين يحيى محمد وعيد بعد أن رأى الجماعات التكفيرية قد تم ضربها وضي صفحتها، وفي مشاركته العسكرية في نهار 13/12/2014 إلى جوار الكثير من المجاهدين الأحرار من قبيلة أرحب ومن غيرها الذين طهروا تلك القبيلة من رجس وباطل أولئك الإرهابيين إلى غير رجعة. وطبعا تلقى الخبر أبناؤه رغم توقعهم بأنه سوف يرتقي شهيدا في أي لحظة، تلقوا ذلك الخبر بحزن ومفراق عظيم، لولا أن ذلك الفراق كان في الله وفي سبيل الله.

كانت وصية الشهيد أن نتبكى على منهج الله وكتاب الله ووفق منهجية آل بيت رسول الله جيلا بعد جيل إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها. وتلبية لتلك الوصية استمرينا نحن أبناءه على تلك المنهجية، فارتقى من بعده ابنه الشهيد محمد حسين محمد وعيد وهو في عمر 18 من عمره، الذي كان يشارك مع والده في كثير من المحافل واللقاءات حتى في المواجهات العسكرية وهو في عمر صغير، لأن الحاجة والضرورة آنذاك كانت تستلزم أن يدافع عن هذا البلد الكبير والصغير. فكان ذلك من قبل والده تربية وتأهيلا له ولبقية إخوانه الثلاثة

والحمد لله وبفضل الله فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله أن وفقنا الله أن يكون رب الأسرة وأب ووالدنا هو أول تضحية تقدمها أسرتنا. ونحن نقول يا والد العزيز، يا شهيدنا وشهيد الأمة الإسلامية، ويا شهيدا على تحرير الأقصى والقدس، سنستمر على هذه المنهجية وعلى هذه المسيرة القرآنية وتحت راية سيدي ومولاي عبد الملك فتح الدين الحوثي وأعلام الهدى إلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بكم شهداء صالحين، وقد رضي الله عنا كما رضي عنكم، وأن يوفقنا الله لاكتفاء آثاركم والسير على خطاكم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبون؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبون؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي قوي
8: الله يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: البيت المرير والحب البرير.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
1: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء، هنا صنعاء. صوت المواطن اليمني في شمال الوطن وجنوبه، وصوت المفكرين والمثقفين، وصوت الثورة والثوار على امتداد تاريخ الإذاعة الطويل في معركة الكفاح والنضال ضد الاستعمار البريطاني.
7: يا بريطانيا الحذر الحذر، ما لكم اتصل عند شجعانا، لأن أهل اليمن فعلهم مشتهر، هم رجال المنية وأبطالا، حربكم يا ملاعن هيل بالبصر، تعتلوا بالهوى خوف إذلالا، انزلوني ثقي صب تحت الشجر، بادرون الحروبة وعجاتا، والله أكبر على كل عائم مكر، كل من بل محسوم من أنبالا، نحن مستملكين الدماء والبشر، ما نخاف الشدائد في إحنالا، والصلاة والسلام عد قدر المطر، مطير غربت بين أوكارها، تبلغ المصطفى وعليه العسر، عدم الأرض تزرع بأثمارها.
6: منذ انطلاقة الإذاعة كانت صوتا للحرية والاستقلال، ولعبت دورا مهما وبارزا في إذكاء روح المقاومة ونشر أفكار الثورة والكفاح المسلح بين أبناء الشعب اليمني في جنوب الوطن وشماله، من خلال ما كانت تقدمه من البرامج المتنوعة والأخبار والأناشيد الوطنية والثورية، والتي لا تزال في ذاكرة الإذاعة وإرشيفها كشاهد حال على عظمة جيل كامل عاش فترة الخمسينيات من القرن الماضي.
5: أصدقائنا، ما زلنا في هذا الإطار نتحدث عن أهم النقاط وأهم رسالة وأهم خطاب وجهته إذاعة صنعاء في الخمسينات، وهو مناهضة الاستعمار البريطاني في جنوب الوطن، اتفاقية سايكس بيكو هذه التي جزأت الوطن. كثير من الناس يعتقدوا بأن جنوب الوطن قد كان ضمن هذه الاتفاقية، هم لا يعرفون بأن البريطانيين استعمروا أرضنا من قبل بكثير، يعني من
8: 1839
5: استعمار سابق،
8: وهي ضمن حلقة أطماع استعمارية لم تنحصر على البريطانيين، وإنما أيضا أفصح عنها الكثير من المستعمرون ما فيهم البرتغال وغيرهم. ويبدو أن موقع اليمن يشيل لعابهم لهذا، وهذا ما يتجدد الآن. يعني تلاحظ الآن كم قوة غازية الآن يعني داخل عدن.
5: على العموم لا لا لا لا، عندما نتحدث عن القضية الجنوبية من يعني من حين حس اليمني بالحس الثوري المناهض للاستعمار، وهو دائما الشعب اليمني يناهض الاستعمار من قبل حتى الاستعمار البريطاني، البرتغاليين وغيرهم ممن استهواهم الموقع الاستراتيجي لليمن وحاولوا، فالشعب اليمني في نضال مستمر. ولن كان أقوى النضالات وأعظمها هو النضال من أجل الإطاحة أو طرد المستعمر الغازي،
8: استعادة جزء من الوطن.
5: نعم.
8: لفت نظري أيضا القصائد التي كانت تبثها إذاعة صنعاء حينها، وأيضا تحس أنه الشعر المواكب لتحرير جزء غالي من الوطن والمجسد لتمسك اليمنيين بوحدة أرضهم مهما اختلفت الأنظمة.
5: نعم.
8: سياسيا، سواء كان نظاما ملكيا جمهوريا، لكن قضية الوطن تظل فوق كل شيء. فمن القصائد التي لفتت نظري في تلك الحقبة التي كانت تبث قصيدة للشاعر والإعلامي والسياسي والوحدوي الأستاذ عبد الله حمران، التي يتحدث فيها عن واحدية أرض اليمن من نجران إلى حدود عمان.
5: نعم. يعني اليمن الطبيعية،
8: اليمن الطبيعية، ومما ورد في هذه القصيدة وطني هو الأرض التي في حضنها شب الزمان معطر الأرداني مهد العروبة والحضارة من رباء نجران حتى شامخات عمان.
5: شامخات عمان يا سلام.
8: نعم. فتلاحظ إصرار اليمنيين وتمسكهم بوحدة أرضهم الطبيعية اليمن. نعم. الطبيعية. نعم. مهما اقتطع منها ومهما اغتصب.
5: وهذا فعلا ما حدثتنا عنه كتب الأدب سواء كانت شعرا أو نقدا. كثير من الكتب الدكتور عبد العزيز المقالح أشار إلى البعد الوطني وعلى رأسه البعد المتمسك بوحدته من ناحية والمناهض للاستعمار من ناحية أخرى.
8: ولهذا أنا أرى أن الكلمة كان لها دور في توحيد في استعادة الوحدة أو كان للأدباء الدور الأول قبل السياسيين. ما رأيك أخي علي في الاستماع إلى قصيدة الشاعر عبد الله حمران
5: وهو بصوته بصوت؟ يا سلام. نعم. يا سلام. إذن لنستمع.
0: من وحي معركة الجنوب.

0: لي بين أضلاعي فؤاد متقن بجراح قومي في الجنوب الضامي، قومي يصومهم العدو بأرضهم خسفا خسفا وعار مذلة وهواني، قومي بنو وطني وأجدادي ومن وطني وأجدادي ومن إخواني، وطني هو الأرض التي في حضنها شب الزمان معطر الأردان، مهد العروبة والحضارة من ربا نجران حتى شامخات عماني، وجدودي الأبطال من نشرت بهم في العالمين صحائف القرآن، من آزروا طه وآووا دينه وحموا شريعته بكل سناني، أتراهم يرضون عن أحفادهم يحيون للتشريد والحرمان، ويضعطئون الهام للدخل كما سجدت رؤوس الشرك للأوثان، يشقون كي يحيى الدخيل منعما ويعز كل منافق خوان.
1: أصدقائنا، كان ذلك هو صوت الأستاذ والأديب والشاعر والإعلامي القدير عبد الله حمران، وهو يؤدي إحدى قصائده التي كانت مناهضة للاستعمار وداعية إلى الوحدة اليمنية، من بواكير الشعر الداعي إلى هذه القضية وحل هذه القضية. استعمار بغيض أراد لهذا الشعب الانكسار، فأبى الشعب إلا الانتصار. كانت القصيدة وكانت الأنشودة هي المساندة لهذا الشعب الذي ثار وانتفض في وجه هذا الاستعمار البغيض. أستاذ عباس، كلمات الأستاذ البرتوني من بواكير شعره، أعرفه في ديوانه الأول، وكانت في عصر ما زال الشعب اليمني فعلا لا يعرف حتى كلمة ثورة، ما يعرف ما معنى زمجرة، لا حين يقرأوا النحات يقولوا زمجر الأسد. فكيف كان وقع هذه القصيدة في وجهة نظرك خاصة، وهي سارت أنشودة الزمن في ذلك الزمان
2: الذي قلت عنه أنه أول ما زمجر به أبناء اليمن؟ بل أنا أرى أنه أول ما زمجر به أبناء العروبة بشكل عام، لأن هذا العمل هو أول نشيد وطني يواجه الاستعمار ويقاومه. كانت الإذاعة العربية حينها خاضعة لهيمنة استعمارية، حتى التي لم تكن خاضعة بشكل مباشر كإذاعة الرياض كانت خاضعة بشكل غير مباشر. لا يمكن أن يعني أن تبث عملا تحريضيا ضد الوجود البريطاني في الخليج أو في هذا المكان على إذاعة صنعاء. وطبعا هذا العمل مما تفخر به الإذاعة ويفخر به اليمنيون أيضا على أنهم السباقون في مناهضة ومقاومة الاستعمار. وأيضا هذا العمل يعطي أكثر من دلالة إلى جانب مقاومة الاستعمار، وهو واحدية الثورة اليمنية، الثورة اليمنية واحدة سواء كانت ضد ظلم أو ضد استعمار أو، وأيضا أنه الشعب اليمني واحد ويجسد الوحدة اليمنية بشكل عام. وأيضا هذا العمل لأنه لفت انتباه الكثيرين، وجدنا في مكتبة الإذاعة توزيع موسيقي يبدو أن موزعه فنان عربي، ومن خلال السماع إلى هذا العمل لكن الأداء يمني يعني أداء، والفرقة الموسيقية والتوزيع يبدو أنه لفنان عربي يدعى
1: عادل البدوي.
2: عادل البدوي،
1: نعم،
2: لنستمع إلى هذا التوزيع ونقارنه بالتوزيع السابق.

0: قصيدة الأستاذ المرحوم عطل البردوني: زمجري بالنار يا أرض الجنوب، ويقصد بأرض الجنوب الشطر الجنوبي من الوطن أنذاك المحتل تحت نير الاستعمار البريطاني. وقد استمعناها منشدة بفرقة موسيقية نحاسية، وأيضا ربما بتوزيع كما أشارت إلينا الوثيقة بأنه لأحد الموسيقيين الذي يسمى عادل بدوي. طبعا زمجري بالنار يا أرض الجنوب هي من أشهر القصائد التي اشتهرت في ذلك الزمان. أنت أشرت أنها ليس يمنيا فحسب ولكن عربيا. هناك العديد من القصائد التي آزرت وناصرت أخوتنا في الجنوب اليمني في ذلك الزمان، وكانت تنشد في المدارس.
1: فأرى ما دام استهلينا الحلقة بزمجري بالنار يا أرض الجنوب، لماذا لا نختمها بإحدى الأعمال: لبيك يا أرض الجنوب.
2: لبيك ما ألذ الموت، لبيك ما ألذ الموت في سبيل الحرية والكرامة، لبيك ما أحلاه في سبيل الرفعة والاستقلال. لا تستهن يا غرب، إنا أمة كتب اسمها لذرى العلا عنوانا، فها نحن جميعا قلب واحد وفكرة واحدة، وسنجعل شعارنا هذا الصوت العربي. والله ما دون الجلاء ويومه يوم تسميه العروبة عيداً.

0: من الإرشيف.
1: وفي إرشيف إذاعة صنعاء السياسي الكثير من البرامج والوثائق السياسية التي ناهضت الاستعمار بالكلمة الصادقة والهادفة إلى فضح كل مخططاته ومؤامراته الرامية إلى إخضاع اليمن وإبقاء شعبه تحت مظلة الاستعمار ورحمة المستعمر.
2: من وحي معركة الجنوب

0: هذه مقتطفات من قصيدة الشاعر الأستاذ عبد الله البردوني.
1: وحدي وفي أرض الجنوب عشيرتي تتطلب السقيا وترجو الزاد، وتسير في الأصفاد تائهة الخضى تستنجد الأغوار والأنجاد. فمتى تحرق بالدماء أصفادها وتبيد من صنعوا لها الأصفاد؟ دعني ألمها في القيود لعلها تتذكر الآباء والأجداد، ولعلها ترنو إلى تاريخنا فترى الفتوح وتعرف القواد. فعلى ربى التاريخ مجد جدودنا يهدي البنين ويرشد الأحفاد. أدمى المواطن موطن إن هزه جرح الكرامة للصراع تمادى، وأذل ما في الأرض شعب يجتدي مستعمرا ويؤله استبدادا. شمسان أرعد للإباء وتململت هضباته تتحرق استشهادا.

وهذه أيضا مقتطفات من قصيدة الشاعر الأستاذ محمد سعيد جرادة. لا تأسف لقرح أصابنا بفعل عميل أو بتدبير مجرمي، فإن اتحادا في الجنوب مزيفا يسير على نهج من الجور مظلمي. أراد به الحمر امتدادا لعهدهم، ومن بعدهم خلق الكيان المقسم، وأحلامهم في أن يدوم وجودهم كأحلام طفل في الفراش المنعم. ودعواهم أننا نريد اتحادهم كدعواهم صلب المسيح ابن مريم. ألا أيها الغازي الدخيل تنحى عن بلادي، وإلا ذقت عقب التهجم. أيا شر لون عنه لويت ناظري، ويا لعنة نزهت عن قولها فمي. أنا عربي فوق كل مفرق وكل شعوبي وكل مهدم، كريم بأموالي أجود بكل ما ملكت على المنكوب والمتألم.

0: وهذه مقتطفات أخرى من قصيدة السيد عبد الرحمن الأمير.
1: أنا لست أنساها ونصف فؤادها مزق بشقي غاصبي خيراتها، كل القراصنة اللئام بأرضنا مهلا سيصحو.

0: قصيدة الأستاذ عبد الله حمران نقدم هذه الأبيات.
1: لي بين أضلاعي فؤاد متقن بجراح قومي في الجنوب الضاني، قومي يسومهم العدو بأرضهم خسفا خسفا وعار مذلة وهواني، قومي بنو وطني وأجدادي ومن وطني وأجدادي ومن إخواني، وطني هو الأرض التي في حضنها شب الزمان معطر الأرداني، مهد العروبة والحضارة من ربا نجران حتى شامخات عماني، وجدودي الأبطال من نشرت بهم في العالمين صحائف القرآن، من آزروا طه وآووا دينه وحموا شريعته بكل سناني. أتراهم يرضون عن أحفادهم يحيون للتشريد والحرمان، ويضأطئون الهام للدخلاء كما سجدت رؤوس الشرك للأوثان، يشقون كي يحيى الدخيل منعما ويعز كل منافق خواني.

0: إذاعة صنعاء صوت سيبقى خالد الذكر موصول الفخار.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي. إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشلي.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام. يعلم الجميع في هذا العالم بطوله وعرضه أن نظام بني سعود الوهابي التلمودي الإجرامي العدواني بوضعه الوظيفي المعلوم في خدمة أمريكا والصهيونية العالمية ومخططاتهما ومشاريعهما التدميرية لشعوب هذه الأمة، أمتنا العربية والإسلامية وكل الشعوب المستهدفة المستضعفة في هذا العالم. هذا النظام لا يمكن أن يقدم على أي خطوة بمعزل عن توجيه أمريكا ورضا أمريكا والخط الأخضر والضوء الأخضر لأمريكا ومخططاتها العدوانية الإجرامية التوسعية. وبغض النظر عن التصريحات والمواقف الإعلامية والسياسية المعلنة المضللة والمخادعة والمغطية على الحقائق، تأتي كل الشواهد والمصادق الواقعية والعملية وتلك التي تحملها الممارسات والمواقف ذات الدلالات كلها بما ترتبط به من تطورات ومجريات وأحداث تؤكد جميعها على حقيقة الدور الصهيوني الأمريكي القائد والموجه والفاعل في العدوان الذي تتصدر واجهته السعودية، العدوان على أمتنا عموما والعدوان على الشعب اليمني الذي قطع أكثر من عقد من الزمان، والشعب المظلوم يعاني تحت رحاه الطاحنة بشقه العسكري وشقه الاقتصادي وبكل

0: لصوره وأشكاله الشيطانية. هذه هي حقيقة العدوان الذي جعل من نظام بني سعود ومعه بقية أنظمة الأعراب والتطبيع والتبعية والارتزاق مجرد حذاء حقير لمرتكبيه الحقيقيين. وأمثال هذه الحقائق كانت دائما موضع وعي الشعب اليمني الذي يستنير بنور قرآنه ومشروعه التحرري، مشروعه الثوري النابع من ينبوع القرآن، وبذكائه الفطري وبرصيده المشرف، رصيده الحضاري والتاريخي وسجله من المآثر والملاحم التي تزدان بها صفحات التاريخ، وبتجربته العريقة في كل مجالات البناء الحضاري والإنساني. شعبنا بكل هذا الرصيد وبكل هذا المحصول الهائل الذي يعزز إمكاناته في الحضور الراكز والمرموق على المستوى العالمي الكلي، يسعف شعبنا في إدراك أمثال هذه الحقائق وفي إدراك ما تتطلبه أيضا بالتالي من مواقف ومن سير على الطريق الذي ينبغي على الأحرار سلوكه في التعاطي مع أمثال هؤلاء الطغاة والمعتدين. اليوم الشعب اليمني وبعد صبر طويل طال أكثر من 10 سنوات في مواجهة عدوان السعودية الموجه والمقاد صهيونيا وأمريكيا، صبر هذا الشعب صبرا لا يمكن أن يستطيع اجتراحه أي شعب آخر، ولكنه اليوم بقيادته القرآنية الحكيمة وبمجاهديه في الجيش وفي القوات الشعبية، الشعب اليمني بكل مكونه اليوم على إدراك كامل بأن ساعة الحسم قد حانت. وفي خلفية موقف الحسم وخوض معركة إنهاء العدوان وإسقاط الحصار السعودي الأمريكي الصهيوني الجائر، هذا الغليان الشعبي الجماهيري الفوار على مستوى كل المحافظات والمناطق والمديريات والقبائل اليمنية الحرة، وهذا الاحتشاد المبهر والجهوزية والاستنفار والتنادي لتنفيذ الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادة الثورة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لردع العدوان وكسر الحصار واستعادة الحقوق المسلوبة المستلبة من قبل هذا العدوان المركب الأمريكي الصهيوني السعودي. هذه الوثبة الشعبية القبائلية المجتمعية اليمنية الشاملة المهيبة هي في حد ذاتها رسالة واضحة لهذا العدوان الهمجي المجرم وللقائمين على حصار الشعب اليمني وتجويعه منذ 12 عاما، رسالة تحوي الكثير مما يجب أن يقرأه العدو جيدا، ما لم فمصيره الحتمي هو الدفن في هذه الأرض الشماء الطاهرة في مقبرة الغزاة. وقد أخذ العدو حصته الأولية من ثمار هذا الموقف في العمليات التي استهدفت سفنه النفطية ضمن إطار الحظر اليمني المفروض على ملاحته، لعله يتنازل عن شجرة غروره وعليائه واستكباره ويسلم بحقوق الشعب اليمني، ما لم فإن هذه العمليات ستتواصل وستظل سيف حق مشروع مسلط على رقبة هذا المعتدي حتى ينصاع ويؤدي ما عليه من استحقاق كبير تجاه شعبنا اليمني العزيز المظلوم.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام. يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشدي.

0: صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، أسعد الله صباحكم بكل خير سامعين الكرام في مختلف عموم محافظات الجمهورية اليمنية. والبداية كما عودناكم دائما مع نشرة خاصة لأحوال الطقس مع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر والأستاذ محمد اللساني. سيد محمد
1: مرحبا،
0: أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بكم وصباح الخير لكم والمستمعين الكرام. بالتأكيد بداية الأجواء من المرتفعات الجبلية متوقع أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا تتحول إلى غائمة كليا مع هطول أمطار رعدية وتفاوت الشدة مصحوبة بالعاصفة الرعدية وبالرياح الهابطة وتساقط حبات البرد أحيانا على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة المحويط، صنعاء، ذمار، ريمة، إبتعز، الضالع والبيضاء، وهطول أمطار متفرقة يصحب الرعد على أجزاء من مرتفعات لحج، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة. طبعا من المتوقع كذلك تشكل الضباب خلال الفترة المسائية على أجزاء من المنحدرات والطرقات الجبلية. فيما تكون الأجواء في المناطق الصحراوية صحوة إلى قائمة جزئيا حارة إلى شديدة الحرارة، درجات حرارة عظمى قد تصل إلى 45 درجة مئوية، وما تزال فرص هطول الأمطار واردة على صحاري محافظات المهرة وحضرموت. تنشط أحيانا الرياح الشمالية والشمالية الشرقية على المناطق الصحراوية تعمل على 3 متر والرمال، وبالتالي أجواء مقبلة نسبيا على أجزاء منها. المناطق الساحلية والخليج سقطرة صحوة إلى غائمة جزئيا حر ورطبة مع هطول أمطار متفرقة يسحب الرعد على أجزاء من ساحل تهامة والسواحل الغربية، والرياح نشطة إلى شديدة السرعة تتراوح ما بين 25 إلى 50 عقدة ينهى شديدة السرعة حول الخليج سقطرة وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية. بالتأكيد حذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها والاحتماء من العواصف الرعدية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية والحماية من العواصف الرعدية، وكذلك من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو تشكل السحب. الأخوة مرتادي البحر والصيادين ورابابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول الخميس القطرة والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن، كذلك الأخوة المواطنين في المناطق الساحلية من الأجواء الحارة والرطبة والصحاري والسهول الساحلية من الأجواء الشديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل وخصوصا المياه، وكذلك عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس. إليكم أعزائي المستمعين درجات الحرارة العظمى والصغرى بداية من صنعاء، العظمى 32 الصغرى 16، أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا متوقع هطول أمطار، عدن 27 31، تعز 32 20، المقلة 34 28، الحديدة 37 32، سيئون 43 27، وفي سقطرة 34 27، ذمار 28 12، إب 28 15، وفي الغيضة 31 25، الضالع 33 20، وفي عتق 39 العظمى صغرى 27، مارب 41 و26، صعدة 33 16، المحويط 29 17، وفي عمران 31 14، الجوف 41 العظمى صغرى 25، حجة 30 21، وفي البيضاء 31 العظمى صغرى 16، واخيرا في ريمة 25 و15. طبعا خلال هذا الشهر والشهر القادم دائما ما تتعرض بلادنا لأسعار عواصف الرعدية والصواعق، ودائما ما ننصح بتوخي الحيدة والحذر حيث تبلغ أعلى وفيات خلال شهري 7 و8 هي أعلى وفيات بسبب العواصف الرعدية، لذلك ينصح باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من العواصف الرعدية. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد، كنت معنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار الأولى، والبداية من العناوين. القائم بأعمال رئيس الوزراء يؤكد أهمية دور الشباب في بناء المستقبل وإسقاط مشروع الهيمنة الصهيو أمريكية. الدفاعات الجوية تسقط طائرة استطلاع مسلحة للعدو السعودي من طراز كاريال في أجواء صعدة. المقاومة العراقية تتوعد بالرد وتمنح الحكومة مهلة لطرد السفير السعودي وإخراج القوات الأمريكية. إيران تؤكد السيادة الكاملة على مضيق هرمز وتعبر عن الجاهزية لحماية الاستقلال. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد أحمد عبد الله أبو حورية عن عمر ناهز 65 عاما، قضى معظمه في خدمة الوطن بالقوات المسلحة. وأشاد فخامة الرئيس في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد وإخوانه بمناقب الراحل وإسهاماته البارزة وأدواره الوطنية بكل تفان وإخلاص، معربا عن أحر التعازي لأسرة الفقيد وآل أبو حورية في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء. وفي السياق ذاته نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة العميد أبو حورية مشيدة بأدائه في مختلف المناصب القيادية التي تقلدها، وآخرها رئيسا لشعبة التعاقد والأجانب بدائرة العلاقات العامة، مشيرة إلى أنه قد تم تواري جثمانه الثرى في مسقط رأسه بقرية شيعان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن الشباب هم أمل الأمة والركيزة الأساسية لبناء حاضر الوطن ومستقبله، مشددا على أهمية التأهيل المستمر لبناء أجيال واعية قادرة على إسقاط مشروع الهيمنة الأمريكية الصهيونية. جاء ذلك خلال حضوره حفل تكريم 220 مشاركا ومشاركة من كوادر وزارة الشباب والرياضة في برامج تدريبية شملت دروسا من عهد الإمام علي لمالك الأشتر والمسؤولية العامة. وأشاد العلامة مفتاح بصمود وزارة الشباب وجهود القوات المسلحة والقوى الصاروخية والطيران المسير داعيا إلى توسيع البرامج التثقيفية لمواجهة المخططات التآمرية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي من نوع كاريال تركية الصنعاء أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة يوم أمس. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن الدفاعات الجوية تمكنت بفضل الله من إسقاط الطائرة بسلاح مناسب، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في حماية سيادة البلاد وممارسة حقها المشروع في الرد على أي انتهاك. دشنت أمانة العاصمة اللقاءات التحضيرية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 48 هجرية. وفي اللقاء أشار مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين إلى أن إحياء المناسبة هو شكر لله على نعمة الهداية ورسالة توقير للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، مفندا دعاوى البدعة ومؤكدا أهمية التفاعل المجتمعي واستلهام القيم المحمدية في مواجهة المستكبرين. دعت اللجنة المنظمة أبناء الشعب اليمني إلى الخروج المليوني غدا الجمعة استمرارا وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. أكد عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري أنه لولا العدوان السعودي عام 2015 لتوصل اليمنيون إلى حل لصراعاتهم ولانتهت الحرب منذ زمن، موضحا في تغريدة له على منصة إكس أن التدخل السعودي لم يجلب سوى الخراب وتعميق الأزمة وتمزيق اليمن. وتسأل العجري عما إذا كانت السعودية تدرك أن أفعالها سترتد على أمنها، مؤكدا وفق قاعدة ما تفعله في جارك ستراه في دارك أن تداعيات ذلك ستصل إليها. استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف طائرات العدو الإسرائيلي المسيرة لحي الرمال بمدينة غزة ومنطقة المواصي غرب خان يونس في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار
بالتزامن مع ذلك أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,335 شهيدا و174,052 إصابة عقب وصول شهيدين و29 مصابا إلى المستشفيات خلال 24 الساعة الماضية. وفي سياق متصل، أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية استهداف العدو للمساجد والمرافق المدنية بالقطاع، وكان آخرها مسجد دار المتقين، مستنكرة الصمت الدولي والعجز العربي تجاه جرائم الإبادة. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين، شنت قوات العدو الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات واسعة شملت حارة السلايمة بالخليل وبلدة ترم سعية برام الله وبلدة تعتيل بطول كرم، تخذلها العبث بمحتويات المنازل واحتجاز المواطنين واندلاع مواجهات مع الشبان. جاء ذلك بالتزامن مع توثيق مركز معلومات فلسطين معطى تنفيذ 24 عملا مقاوما خلال 48 ساعة الماضية، شملت عملية دهس أدت لإصابة مستوطن قرب مستوطنة عيلي وتصدي للمستوطنين وإلقاء زجاجات حارقة ومواجهات في عدة محافظات. توعدت المقاومة الإسلامية في العراق العدو الأمريكي السعودي بالرد الحاسم، معطية الحكومة العراقية مهلة حتى 23 من شهر صفر للقيام بمسؤولياتها، وذلك عقب عدوان أمريكي سعودي مشترك استهدف رجال الحشد الشعبي وموكبا لخدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة، مما أسفر عن ارتقاء 20 شهيدا على الأقل وإصابة 32 آخرين. وأكدت فصائل المقاومة وسرايا أولياء الدم بعد نفيها القاطع سابقا لأي استهداف طال المنشآت السعودية أن النظام السعودي يواصل أداء دوره كأداة خائنة تدار من البيت الأبيض لسفك دماء العراقيين. وطالبت الفصائل بتوحيد الصفوف للأخذ بدماء الشهداء والقطع الفوري للعلاقات مع النظام السعودي وطرد سفيره، إضافة إلى إخراج جميع القوات الأمريكية من البلاد. واصلت قوات العدو الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار عبر تنفيذ تفجير كبير في بلدة كفر تيبينت وأعمال تجريف بمحيط كفر شوبة جنوب لبنان، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع فوق بيروت والضاحية الجنوبية. وعلى الصعيد الإنساني، أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث اللبنانية أن مركز الإيواء المستمر في العمل والبالغ عددها 259 مركزا تستوعب حاليا 27,132 نازحا يمثلون 7,205 عائلات. أكد رئيس الأركان ونائب منسق شؤون الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أنه لا يمكن تنفيذ أي تحرك في مضيق هرمز دون موافقة إيران، مشددا على سيطرة البحرية الكاملة للجيش والحرس الثوري على شرق المضيق وشمال المحيط الهندي وبحر عمان. وفي السياق ذاته، سمحت السلطات الإيرانية لثلاث سفن مرتبطة باليابان بالمرور عبر مضيق هرمز والخروج من الخليج العربي بعد التزامها بالإجراءات والمسارات المحددة. ميدانيا وسياسيا، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية تفكيك 4 خلايا عملياتية تابعة لمجموعات إرهابية تكفيرية موالية لأجهزة استخبارات صهيو أمريكية في محافظة سيستان وبلوشستان، وتوقيف 15 إرهابيا وضبط أسلحتهم قبل تنفيذ مخططات استهدفت البنى التحتية وأمن المحافظة. من جانبه، أكد قائد الجيش اللواء أمير حاتمي التزام القوات المسلحة بالدفاع عن استقلال البلاد حتى آخر قطرة دم، فيما أشاد الرئيس مسعود بازشيكان بصمود الشعب الإيراني في مواجهة الظلم، مؤكدا استمرار المقاومة والعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. سامعين الكرام، كان هذا هو الخبر الأخير في نشرتنا، ختامها تذكير لأبرز ما جاء فيها.
القائم بأعمال رئيس الوزراء يؤكد أهمية دور الشباب في بناء المستقبل وإسقاط مشروع الهيمنة الصهيونية الأمريكية. الدفاعات الجوية تسقط طائرة استطلاع مسلحة للعدو السعودي من طراز كاريال في أجواء صعدة. المقاومة العراقية تتوعد بالرد وتمنح الحكومة مهلة لطرد السفير السعودي وإخراج القوات الأمريكية. إيران تؤكد السيادة الكاملة على مضيق هرمز وتعبر عن الجاهزية لحماية الاستقلال. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الأولى.

0: صنعاء تقدم وعي صحي. وعي صحي. وعي صحي برنامج توعوي يهدف لنشر الوقاية قبل المرض، فالصحة أغلى ما في الحياة.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصحي التوعوي وعي صحي.

كل عام. قد تبدأ أعراضه بحمى بسيطة، لكنه قد يتطور إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يكتشف ويعالج مبكرا. إنه مرض الملاريا، أحد أشهر الأمراض المعدية المنقولة بواسطة البعوض، والذي لا يزال يمثل تحديا صحيا في العديد من دول العالم. ويؤكد الأطباء أن الملاريا ما زالت من أهم الأمراض الطفيلية عالميا، حيث تسجل مئات الملايين من الإصابات سنويا، ويظل الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل من أكثر الفئات عرضة لمضاعفات. ما هي الملاريا؟ الملاريا مرض معد تسببه طفيلات، وتنتقل إلى الإنسان عبر لسعة أنثى البعوض. وعندما تلسع البعوض المصابة الإنسان، تنتقل الطفيليات إلى مجرى الدم ثم إلى الكبد، حيث تبدأ بالتكاثر قبل أن تعود إلى الدم وتهاجم كريات الدم الحمراء. ومن هنا تبدأ أعراض المرض بالظهور. وتوضح منظمة الصحة العالمية أن الملاريا لا تنتقل من شخص لآخر بالمخالطة العادية أو المصافحة أو مشاركة الطعام، وإنما تنتقل أساساً عبر لدغات البعوض المصاب.

كيف تظهر أعراض الملاريا؟ قد تبدو الأعراض في البداية مشابهة لأمراض كثيرة أخرى، ولهذا قد يتأخر التشخيص أحياناً. ومن أبرز الأعراض ارتفاع درجات الحرارة، القشعريرة والرجفة، التعرق الشديد، الصداع، ألم العضلات والمفاصل، التعب والإرهاق العام، الغثيان أو القيء. وفي بعض الحالات تتكرر نوبات الحمى بشكل دوري بحسب نوع الطفيل المسبب للمرض.

فمتى تصبح الملاريا خطيرة؟ هنا تكمن أهمية الوعي المبكر، فالملاريا ليست مجرد حمى عابرة، بل قد تتطور إلى ما يعرف بالملاريا الشديدة، وهي حالة طبية طارئة قد تؤثر على الدماغ والرئتين والكلى وسائر أعضاء الجسم. ومن علاماتها الخطيرة: اضطراب الوعي، التشنجات، صعوبة التنفس، فقر الدم الشديد، اصفرار الجلد والعينين، انخفاض مستوى السكر في الدم، الفشل الكلوي. وقد يؤدي التأخر في التشخيص والعلاج إلى زيادة بشكل كبير من خطر المضاعفات والوفاة. من هم الأكثر عرضة للخطر؟ ليست جميع الفئات معرضة للمضاعفات بنفس الدرجة، فالأكثر عرضة هم الأطفال دون سن الخامسة، النساء الحوامل، كبار السن، الأشخاص ضعيفو المناعة، المسافرون إلى المناطق المبوءة الذين لا يمتلكون مناعة ضد المرض. ولهذا تحتاج هذه الفئات إلى اهتمام خاص بإجراءات وقائية إضافية. كيف يتم تشخيص الملاريا؟ عندما يشتبه الطبيب بوجود الملاريا يتم إجراء فحص للدم للكشف عن الطفيليات، ويؤكد الخبراء أن التشخيص المبكر والمفتاح الأساسي للعلاج الناجح وتقليل المضاعفات. فكلما تم اكتشاف المرض في وقت أبكر زادت فرص الشفاء الكامل بإذن الله. هل الملاريا قابلة للعلاج؟ الخبر الجيد أن الملاريا مرض يمكن علاجه. كيف نحمي أنفسنا من الملاريا؟ بما أن البعوض هو الناقل الرئيسي للمرض، فإن الوقاية تتركز على منع لدغاته. ومن أهم وسائل الوقاية النوم تحت الناموسيات المعالجة بالمبيدات، استخدام طاردات الحشرات المصابها، ارتداء الملابس طويلة الأكمام خصوصا في المساء، تركيب شبكات الحماية على النوافذ والأبواب، التخلص من المياه الراكدة التي تتكاثر فيها البعوض. ونؤكد أن مكافحة البعوض من أكثر الوسائل فعالية في الحد من انتشار الملاريا. مستمعينا الكرام، الملاريا ليست مشكلة فردية فقط، بل قضية صحية عامة. فكل بركة مياه راكدة تترك دون معالجة قد تصبح بيئة لتكاثر البعوض، وكل تأخير في تشخيص الحالة قد يزيد من فرص حدوث المضاعفات. ولهذا فإن الوقاية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والجهات الصحية.

0: رسالة الحلقة: الملاريا مرض خطير لكنه قابل للوقاية والعلاج، والقاعدة الذهبية التي يجب أن نتذكرها دائما هي: احمي نفسك من لدغات البعوض ولا تتجاهل الحمى، فالتشخيص المبكر ينقذ الحياة. رغم التقدم الطبي الكبير، ما زالت الملاريا تشكل خطرا صحيا في كثير من مناطق العالم، لكن المعرفة والوقاية والتشخيص المبكر قادر على تقليل هذا الخطر بشكل كبير. احرصوا على حماية أنفسكم وأطفالكم من لدغات البعوض، وراجعوا المرافق الصحية عند ظهور الحمى أو الأعراض المشبوهة، وتذكروا دائما: بعوضة صغيرة قد تنقل مرضا خطيرا، لكن الوقاية الواعية قادرة على كسر سلسلة العدوى. كان معكم برنامجكم الصحي التوعوي وعي صحي، لأن الوقاية تبدأ بالوعي.
1: وعي صحي، وعي صحي. وعي صحي برنامج توعوي يهدف لنشر الوقاية قبل المرض، فالصحة أغلى ما في الحياة.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. في البرنامج العام نكون معكم في الفترة المفتوحة. تحيا اليمن. طبتم وطاب صباحكم سامعين الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم إلى مستهل يوم جديد وفترة مفتوحة جديدة نكون معكم فيها من الاستوديو سماح حلقوم ومها موسى. ومن الإشراف على أو الإشراف العام عبد الرحمن الحمران، ومن الإشراف على الفترة طاهر الحرازي، ومن الإدارة العامة للأخبار ميسون الرديني ويونس جغمان وطه سلامة. كما سيكون معنا من الآي تي محمد المتوكل. ومن الصيانة مأمون الدرواني. ومن الهندسة الصوتية يحيى مهدي. إخراجا عبد الله حسين الوشلي. أهلا بكم.

سبحان من أضاءت الشمس بقدرته وسجدت المخلوقات لعظمته ووهبنا الحمد والشكر على نعمته، فالحمد والشكر له على أن أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.

أنت الغفور. أعزائنا المستمعين، مهما طالت عليكم العتمة، حتى وإن طالت عليك العتمة وتعثرت خطواتك وأصبح الحال غير الحال، لا بد من صباح تشرق فيه شمس ليست كأي شمس، وضوء عظيم ليس كأي ضوء، يوم ممتلئ بالبشائر، فائض بالفرح، غارق بالجبر والعوض، فيطمئن فيه قلبك وتهدأ نفسك وتستقر في ساحات السلام روحك. استعد هدوءك وتوكل فقط على الله سبحانه وتعالى.

ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من يتق الله في كل أعماله، في كل أفعاله، في كل حتى حديثه وكلامه. من يتق الله في نواياه، من يتق الله ويراقب نفسه في كل ما له وما عليه. التقوى لله سبحانه وتعالى قد يعتقد البعض أنها يعني لا يدرك، لا يستطيع أن يلمسها في الواقع، ولكنها حقيقة يعني من يدرك أو من يرتبط بالله سبحانه وتعالى بشكل كبير جدا يشعر قيمة هذه التقوى تتنعكس عليه وعلى حياته. هناك من يتقي الله على مستوى عمله حتى وإن كان غير منصفا فيه، حتى وإن كان متضررا، حتى وإن كان غير آخذا لكل حقوقه ربما، أو يعاني من مشكلة ما وما إلى ذلك، ومع ذلك هو يعمل مخلصا لله سبحانه وتعالى يلقى جزاءه على ذلك. من يكون مخلصا في علاقاته، في بيته، في أسرته، في عموم حياته، ويتقي الله في كل تصرفاته يلقى جزاء ذلك الخير والبركة على نفسه، على أسرته، على أهل بيته. من يكون أمامه مجال للفساد ومع ذلك يختار أن يمشي في طريق الحق، من يكون أمامه الفرصة ليستغل منصبا ما أو يستغل مكانا ما ويراقب الله ويختار أن يترك تلك المنفعة المؤقتة الدنيوية على أن يكسب رضا الله سبحانه وتعالى. هنا التقوى الحقيقية في مواجهة النفس، في محاربة الهوى، في محاربة كل ما يمكن أن يدفعك لأشياء دنيوية نحن بحاجة إليها. البعض قد يعتقد فيما يخص مثلا على مستوى معاملة، رشوة، مبلغ مالي معين أثناء العمل تحت شعارات كثير وتحت مسميات كثيرة جدا، إنه الوضع الحالي، الرواتب، الظروف، ومبررات كثيرة جدا، ولا يتقي الله. هو يحرم نفسه بركة من الله سبحانه وتعالى، يحرم نفسه من لطف الله به وبأسرته، يحرم نفسه من رعاية وعناية الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول خلقتكم لتعبدون وليس لتتعبون، رزقكم مكفول، يعني رزق الإنسان مكفول بيد الله سبحانه وتعالى. فعندما يتعامل على هذا الأساس ويمضي في هذا المنوال يجد الله في كل شيء، ويجد الخير، ويجد الفرج، والله يجد الفرج في كل أمر وفي كل حال. ولمن يتقنون هذه القاعدة ومن يتقي الله يجعل له مخرجا يدرك أنه مهما وضع في محطات صعبة في هذه الحياة يجد نفسه أنه وجد مخرج من حيث لا يعلم ومن حيث لم يكن يحتسب.

من هو الفقير؟ كثيرا ما نعتقد أن الفقير هو فقير المال أو المعدم أو الذي لا يوجد لديه قوت يومه، أو هذه المسميات التي نسمع عنها ويجي على ضوءها التكافل الاجتماعي وغيرها. لكن حقيقة هناك نوع فقر آخر جدا، يعني لا يستطيع الإنسان أن يستعين فيه بأحد أو يطلب مساعدة أحد، يحتاج أن يغني نفسه بنفسه في هذه الجزئية. هو الفقر في الأخلاق، الفقر في مثلا الطموح، الفقر في الذكاء، الفقر في التعامل مع مشكلات الحياة. هذا هو الفقر الحقيقي الذي الإنسان إذا ابتلي به ظل به الدهر كاملا فقيرا، لا يستطيع أن يتجاوز هذه المحنة أو هذا الفقر دون أن يغني نفسه. إن كنت شخصا غير طموحا لن تستطيع أن تجاري هذه الحياة، تحتاج أن يكون لديك طموح وأحلام وأهداف تسعى للعمل عليها، تسعى لتحقيقها حتى وإن باتت يعني صعبة ومتعثرة ويشوبها نوع من التحديات وما إلى ذلك. حاول أن تتجاوز ما تستطيع تجاوزه، وبالتوفيق من الله سبحانه وتعالى ستصل. إن كنت فقيرا، يعني البعض يعاني أحيانا من إفلاس وفقر في مسألة الأخلاق، وهذه كارثة. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإن يكون الإنسان محروما من هذه الأخلاق، أن لا يكون يعني مدركا لأخطائه، مدركا لسوء تعامله، ويزداد يعني تأكيدا لنفسه أنه على حق، وأنه يعني لا يرى نفسه بذلك السوء بذلك الحجم، هي كارثة على نفسه وعلى من هم حوله. هذا الفقر وهذا النوع من الفقر صعب جدا، يعني يبتلى الإنسان بهكذا حالة، يبتلى الإنسان بهكذا وضع. نحتاج إلى أن نكون بالفعل أغنياء في أشياء نستطيع أن نكون أغنياء فيها، نستطيع أن نكون أغنياء بأخلاقنا، نستطيع أن نكون أغنياء بعزتنا، بكرامتنا، بمواقفنا، نستطيع أن نكون أغنياء بطموحاتنا، بأعمالنا، باجتهادنا. يستطيع الإنسان أن يكون غني، غني بنفسه، غني بربه، غني بدينه. هذا الغنى هو الغنى الحقيقي الذي نحتاجه في هذه الحياة، ما دون ذلك فقر مالي وفقر يعني كشخص معدم وما إلى ذلك. أنت لست معدما، أنت لم تتمكن من توظيف ما أعطاك الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. يؤلمني جدا عند لما نشوف أحيانا وإحنا ماشيين في الجولات وغيرها، يعني أحيانا شباب رجال طول بعرض وعندها القدرة على العمل، ومع ذلك يمد يده للشحت أو للتسول. لماذا؟ يعني شخص بكامل صحتك، بكامل عافيتك، أي عمل ممكن تمشي فيه وسيكتب الله لك الأجر وسيعينك عليه، لماذا تكون شخص مفلس من الداخل، يعني عديم الكرامة، عديم ماء الوجه؟ لماذا تكون أو تصل بنفسك إلى هذه الحالة؟ فالفقر ليس فقر المال، إنما فقر النفس وفقر الأخلاق وفقر الدين.

سامعينا الكرام، من العوائق اللي بنواجهها احنا بشكل يومي، يعني نعتقد انها اشياء خارجة عننا، ولكن هناك اخطاء نرتكبها دون ان نشعر. احيانا تكون عاداتنا اليومية البسيطة هي العائق الاكبر امام انتاجيتنا وراحتنا دون ان ندرك. فاليك عزيزنا المستمع 5 اخطاء خفية نرتكبها جميعنا وكيف تؤثر على حياتنا. كالنوم أقل من 7 ساعات يقلل التركيز حتى لو شعرت أنك بخير. الجلوس لساعات طويلة دون حركة يؤثر في الدورة الدموية وصحة العضلات. قراءة العناوين فقط قد تمنحك شعورا زائفا بأنك فهمت الموضوع كاملا. أيضا تعدد المهام في الوقت نفسه يقلل جودة الأداء في أغلب الأعمال، وتأجيل المهام الصغيرة يجعلها تتحول إلى ضغط أكبر مع مرور الوقت. تجاوز هذه العوائق بتجنب هذه الأخطاء.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح خلال تكريم دورة لوزارة الشباب أهمية التأهيل المستمر للشباب لبناء الوطن وإسقاط مشاريع الهيمنة الصهيونية الأمريكية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي من نوع كاريال تركية الصنع في أجواء محافظة صعدة، مؤكدة حقها المشروع في حماية السيادة والرد على أي انتهاك. دعت لجنة المنظمة أبناء الشعب اليمني للخروج المليوني غدا الجمعة تأكيدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. فلسطينيا استشهد مواطنان وأصيب آخرون بغارات صهيونية استهدفت غزة وخان يونس، لترتفع حصيلة العدوان إلى أكثر من 73 ألف شهيد، بينما أدانت حركة المجاهدين قصف المساجد والمنشآت المدنية. وفي الضفة والقدس نفذ 24 عملا مقاوما شمل عملية دهس بعيلي واقتحامات واعتداءات للاحتلال بعدة مناطق. عراقيا توعدت المقاومة الإسلامية بالرد على العدوان الأمريكي السعودي بكربلاء الذي أسفر عن 20 شهيدا من الحشد والزوارة. أمهلت الحكومة حتى 23 من شهر صفر لطرد السفير السعودي وإخراج القوات الأمريكية. وإيرانيا أكد الجيش الإيراني سيطرته البحرية الكاملة على مضيق هرمز ومحيطه والسماح لثلاث سفن يابانية بالمرور لالتزامها بالمسارات، وبالتزامن مع إعلان وزارة الأمن تفكيك 4 خلايا إرهابية بسيستان وبلوشستان، وتأكيد القيادة الإيرانية الاستمرار في المقاومة والدفاع عن استقلال البلاد. انتهى الموجز قدمناه لكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه بناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026، ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
6: بينكتب رسالة حب واعتذار.
5: لمن؟
6: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
5: ما رأيك تغني لهن؟
6: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة؟ أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة؟
5: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
6: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
5: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
6: كلام في محله.
7: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: توعية جمركية.
9: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
10: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، الفترة مفتوحة، تحيا اليمن. سامعينا الكرام، من الأشياء المهمة جدا يعني في يومنا وفي حياتنا مسألة الحدائق، الخضرة، الاكتفاء الذاتي، هذه التفاصيل خاصة فيما يخص الحدائق المنزلية. هذه الجزئية اللي تعد مشروع واعد يحقق الأمن الغذائي على مستوى نطاق الأسرة ويبرز دوره في توفير غذاء صحي وطازج، ويعمل على رفع قيمة الاستدامة والاكتفاء الذاتي. وأيضا يعني هناك مبادرات في هذا الإطار هي مهمة جدا. نكون معكم في هذا الفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان مشاريع واعدة الحدائق المنزلية، غذاء صحي ومستدام، نتابعه سويا.
1: يتحمل القطاع الخاص من تجار ومستثمرين جانبا مهما من الشراكة العامة مع الدولة في بناء اقتصاد البلدان، لكن هل يعني ذلك أن المواطن البسيط لا يستطيع أن يكون شريكا في النهضة الاقتصادية الوطنية لمجرد أنه لا يملك رأس مال بل يملك فقط جهده ووقته؟ قد يمتلك الكثير من الناس بيتا بسيطا بحديقة صغيرة، أو منزلا له سطح، أو حتى داخل أواني، ومن هذه الملكية البسيطة يمكن أن تنطلق أفكار تبدو في ظاهرها هوايات عادية، لكنها في صورتها الكلية قد تتحول إلى مشروع حقيقي يخفف أعباء اقتصادية تفوق ما نتصور.

الحديقة المنزلية يراها البعض ديكوراً أنيقاً يجمل المنزل ويمنح راحة للنفس، ويرى فيها آخرون مساحة لممارسة هواية زراعية تعبر عن عشق الإنسان للنبات، وقلة فقط تنظر إليها باعتبارها ملاذاً اقتصادياً يوفر بعض الخضار والثمار التي تخفف من نفقات الأسرة، لكن الحقيقة أعمق من ذلك. فالحديقة المنزلية ثقافة تعكس هوية الأسرة وتمسكها بجذورها الزراعية، خاصة لمن انتقلوا من الريف إلى المدينة، وهي تعبير عن وعي بأهمية استثمار أبسط مساحة من الأرض لتكون أثراً اقتصادياً نافعاً وثقافة بيئية تجعل من النبات جزءاً من هوية البيت وروحه. ومع تعدد مفاهيم الحدائق المنزلية في دول العالم، يكتسب هذا المفهوم في اليمن معنى خاص، إذ يقف كل صاحب منزل أمام فرصة نوعية ليكون صاحب مشروع داخل أسرته. قد لا يبدو مشروعاً اقتصادياً بالمفهوم التقليدي، لكنه يمثل ثقافة اقتصادية مهمة ومورداً داعماً يستحق الاهتمام. كل بذرة تزرع، وكل ورقة خضراء تروى، وكل حصاد يجمع هو خطوة نحو استقلال غذائي واقتصادي. الحدائق المنزلية قرار استراتيجي يساهم في تأمين الغذاء وحماية الصحة وتوفير دخل إضافي ودعم الاقتصاد المحلي. إنها تجربة بسيطة لكنها عميقة الأثر، من الحديقة الصغيرة إلى المائدة، ومن المخلفات إلى موارد، ومن فكرة محدودة إلى مشروع واعد. الحديقة المنزلية فكرة يحبذها مجتمعنا لأنها ثقافة اجتماعية قديمة توارثتها الأسرة اليمنية في الريف والمدينة، حين كانت الأسرة تدبر بعض احتياجاتها الغذائية داخل بيتها ولا يحتاج إلى السوق، فقد كان اليمني يزرع في منزله محاصيل بستانية يحتاجها غذاؤه اليومي، مثل البسباس أي الفلفل الأخضر والنعناع والكزبرة والجرجير، وكان شراء مثل هذه المنتجات من السوق يعد ترفاً لمن يملك مساحة للزراعة. وبعض الأسر كانت تتوسع أكثر فتزرع الطماطم والبطاطس وتغرس شجرة رمان في جانب وأخرى للبلس التين العربي أو الفرسك في جانب آخر، وربما شجرة مشمش أو عنب، فتتحول الحديقة إلى مصدر غذاء وجمال معا. ومع توسع المدن خاصة في صنعاء خلال ثمانينيات القرن الماضي، كانت الحدائق المنزلية جزءاً أصيلاً من تصميم البيوت، لكن هذه الثقافة تراجعت تدريجياً حتى أصبحت نادرة، وهو واقع لا يفضله المتخصصون في الزراعة والبيئة. كانت الحديقة أو الحوش أو البستان تؤدي وظيفة واضحة، توفير جزء من الاكتفاء الذاتي، الحصول على غذاء نظيف، تجميل محيط المنزل، واستثمار الوقت في نشاط مفيد، وكانت علامة من علامات الهوية الزراعية للمجتمع اليمني. واليوم تؤكد الدراسات أن الزراعة المنزلية نشاط ذو فوائد متعددة، فهي توفر منتجات طبيعية خالية من المبيدات الضارة، وتحسن جودة الغذاء، وتقلل النفقات مع ارتفاع الأسعار،
كما تمنح الأسرة قدرة أكبر على التحكم في نوعية ما تتناوله. بيئياً، تساهم الزراعة المنزلية في تحسين جودة الهواء وزيادة المساحات الخضراء وتقليل الانبعاثات الناتجة عن نقل المنتجات من المزارع إلى الأسواق. إنها ممارسة تجمع بين الصحة والاقتصاد والبيئة في آن واحد. ورغم أن البعض يظن أن الحديقة المنزلية في المدينة يجب أن تقتصر على الزهور، فإن زراعة الورود لا تتعارض مع زراعة الخضار، بل يمكن الجمع بين الجمال والفائدة.

تجارب العالم تقدم لنا نماذج ملهمة. ففي دمشق قديماً كانت الحدائق المنزلية مصدراً رئيسياً للخضار كالقرنبيط والجرجير، وفي السودان لا تزال هذه الثقافة حاضرة في الذاكرة المجتمعية. وفي اليابان رغم التطور الصناعي الهائل يعتز المواطن بزراعة الخضار في بيته، وتدعم البلديات زراعة الأسطح لمواجهة التغير المناخي. وكذلك في الصين وألمانيا ما تزال الحديقة المنزلية جزءا من هوية البيت ومصدرا اقتصاديا وغذائيا مهما. هذه التجارب تثبت أن كل أسرة قادرة على إنتاج جزء من غذائها، بل وتحقيق دخل إضافي من بيع فائض. أما من الناحية العملية فيبدأ الأمر باختيار النباتات المناسبة حسب المناخ والموسم، فبعض المحاصيل تناسب الصيف كالطماطم والفلفل، وأخرى تناسب الربيع والخريف. ويجب معرفة احتياجات كل نباتات من حرارة ورطوبة لضمان نجاح الزراعة. اختيار النباتات سهلة النمو مهم للمبتدئين، مثل الريحان والنعناع والطماطم والخيار والنباتات الطبيعية والعطرية أيضا، ويمكن البدء بالشتلات لتسهيل العملية. العناية بالنباتات أساس النجاح من ري معتدل عند جفاف التربة، إلى تجنب الإفراط في الماء الذي قد يؤدي إلى تعفن الجذور. كما يفضل اختيار نباتات أقل استهلاكا للمياه، خاصة في البيئات الشحيحة بالمياه. ولسكان الشقق يمكن استغلال الأسطح والشرفات، بل وتعلم تقنيات الزراعة المائية أو الزراعة المعلقة. وفي النهاية كل ورقة خضراء وكل طماطم ناضجة وكل بذرة تزرع هي خطوة نحو استقلال غذائي حقيقي. الحديقة المنزلية غذاء وقرار اقتصادي ووطني، وهي تأمين للغذاء وحماية للصحة ودعم للأسرة وتعزيز للاقتصاد المحلي. إن الاستثمار في الحديقة المنزلية هو استثمار في مستقبل اليمن الغذائي، وفرصة لكل أسرة لتكون شريكاً فاعلاً في نهضة وطنها. فزراعة مساحة لا تتجاوز 50 متراً مربعاً بالخضار كالفاصوليا والطماطم والفلفل والنعناع يمكن أن تنتج ما بين 50 إلى 70 كيلوغراماً سنوياً، وتوفر مبلغاً ملحوظاً للأسرة. والأهم من ذلك أن هذه المساحة الصغيرة تمنح أفراد الأسرة قيمة غذائية يومية عالية. خضروات طازجة غنية بالفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة تقطف في لحظة احتياجها وتصل مباشرة إلى المائدة وهي في ذروة نضارتها. فالخضار التي تقطف اليوم وتستهلك بعد دقائق تحتفظ بنسبة أعلى من عناصرها الغذائية مقارنة بتلك التي تحصد مبكرا وتنقل لمسافات طويلة وتخزن أياما في الأسواق قبل أن تصل إلى المستهلك. كل يوم تخزين إضافي يعني فقدان جزء من القيمة الغذائية والنكهة الطبيعية، كما أن إنتاجها داخل المنزل يمنح الأسرة قدرة كاملة على التحكم في أساليب الزراعة واستخدام أسمدة عضوية واتباع وسائل آمنة لمكافحة الآفات، مما يقلل من التعرض للأثر المتبقي للمبيدات الكيميائية ويوفر غذاء نظيفا وآمنا للأطفال والكبار. وتسهم الحديقة المنزلية في توفير احتياجات الأسرة في الوقت الذي تريده،
دون انتظار السوق أو التأثر بتقلبات الأسعار وارتفاعها المفاجئ، كما تخفف من الأعباء اليومية المتكررة لشراء الاحتياجات البسيطة، وتوفر جزءاً من النفقات التي تتراكم مع مرور الوقت لتتحول المساحة الصغيرة إلى مصدر استقرار غذائي واقتصادي حقيقي. إنها خطوة بسيطة في ظاهرها، لكنها عميقة الأثر في حياة الأسرة. استقلال في القرار، أمان في الغذاء، وتوفير مستمر لا يشعر به المرء يوماً واحداً، لكنه يلمسه مع نهاية كل عام. وإذا طبقت آلاف الأسر هذا النموذج، فإن الأثر لن يكون اقتصادياً فقط، بل صحياً ووطنياً أيضاً، حيث تتعزز ثقافة الاكتفاء وتنشأ فرص عمل مرتبطة بالزراعة المحلية، ويتقوى الاقتصاد من أساسه المجتمعي.

0: مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا إلى هذا الفيلم الوثائقي الذي تحدث عن الحدائق المنزلية والزراعة في المنازل، نكون في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذة هدى المروني ناشطة ثقافية في المجال الزراعي. أستاذة هدى،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك عبر الهاتف مع إذاعة صنعاء في الفترة المفتوحة.
1: مرحبا بكم وبالمستمعين
0: جميعا، حياكم الله. نتحدث اليوم عن مسألة الحدائق المنزلية و يعني المبادرات في هذا الإطار. بصفتكم ناشطة ثقافية في هذا المجال، وأعتقد ربما أنكم تعملون على عدد من المبادرات سندخل في إطارها، حدثينا بداية عن معنى الحدائق المنزلية.
1: الحدائق هي مراعاة استغلال الأماكن الموجودة داخل المنزل واستثمارها في زراعة لاحتياجات المنزل نفسه، زراعة الأشياء التي تحتاجها المنزل والأسرة.
0: نعم،
1: هذا
0: كانت حدائق منزلية. نعم، الفكرة أنه البعض يقول أحيانا ما بش معانا إحنا مثلا حوش، ما بش معانا مثلا سطح، ما بش معانا مثلا حتى بلكونات أو برندات أو كذا. هل الموضوع يشمل جميع المنازل حتى وإن لم تمتلك ذلك، أم أنه لابد من وجود مساحات حتى لو كانت محدودة للزراعة؟
1: هناك أنواع كثيرة من الزراعة، هناك زراعة تطبيقية، هناك نباتات منزلية لا تحتاج إلى شمس ولا ضوء، فهناك تختلف. إذا كان هناك مساحات بسيطة نستطيع أن نزرع أشياء بسيطة، وإذا كان يوجد مساحة للمرة نستطيع أن نزرع داخل البيت نباتات محدودة.
0: مثل نعم، لو تحدثنا مثلا على إنه به منازل ما بش معهم مثلا بلكونات أو مساحات للزراعة وما إلى ذلك، وبتقولي إنه به نباتات ممكن إنه نزرعها حتى لو ما كانش في مساحات يعني للزراعة كافية، حتى في إصاصات وما إلى ذلك، ما بتحتاج شمس أو كذا. هل به يعني نباتات غذائية؟ لأنه إحنا بنسعى يكون به اكتفاء ذاتي، إن المنزل هذا يكتفي من خلال ما يزرع. هل في نباتات معينة أو أنواع معينة يمكن أن نزرعها في هذه المساحات المحدودة جدا؟
1: إذا كان النباتات الغذائية التي تحتاج إلى ضوء وشمس هي عبارة عن زراعات داخل البيت، عبارة عن فلوس أغلبها، وفقط تحكي مشاعر داخلية بالراحة النفسية والقدرة.
0: نعم، النباتات الظلية
1: الغذائية تحتاج إلى مساحات معينة،
0: يعني صعب إن حد يزرع شيء غذائي في منازل. أيوة، لا يستطيع، يحتاج إنه لازم يكون به مساحات للزراعة هذا. طيب لو افترضنا مثلا إنه كان به مثلا برندات أو بلكونات أو أحواش أو أي شيء، الأشياء البسيطة الذي يمكن أن نزرعها كأساسيات وما تأخذ مساحة وسهلة الرعاية والتعامل معها.
1: معانا كثير من النباتات مثل الوردي، النعناع، الريحان، البقدونس، هذه الأشياء كلها التي نحتاجها المنزل والأسرة يوم نستطيع أن نزرعها في مكانها في مساحات محدودة وبسيطة. أعتقد أن أكثر البيوت في الأمان في المحافظة لديها أسطح منزل، الأغلب نستطيع أن نستغل أسطح المنازل بالزراعة المهدية. البرندات أيضا معنا أن ندشن حملة براواتك من بيتك المرحلة الثانية، وهي تهدف إلى نشر الزراعة ثقافة الزراعة المنزلية وتشجيع الأسر على الزراعة المنزلية، ويتم فيها توعية الأسرة كيف الزراعة فيها بأهليات صحيحة، وكيف تستخدم التربة فيها الزراعية، وكيف تستطيع محاربة الآفات البسيطة التي قد تصيب النباتات، وكيف تزرع الخضروات التي تحتاجها الداخل بيتها وتستطيع أن تكتفي بها، ويتم أيضا توزيع بلوك متنوعة.
0: نعم، في هذا نعم في هذا الإطار، لو تحدثنا أيضا عن لو في حد يشتي يبدأ مثلا يبدأ كخطوة أولى ما عندش أي خلفية خالص، ما هي الأشياء اللي ممكن يبدأ فيها؟ ما هي التربة من فين ممكن يديها؟ كيف ممكن يبدأ يزرع؟ كيف ممكن يبدأ يغرس؟ هل عندكم خلفية في هذا الجزئية؟
1: أكيد إحنا دخلنا معانا مؤسسة متطوعة زراعية تنزل إلى المجتمع توعية للأسر كيفية الزراعة. واجهنا كثير من الأسر كان عندها فكرة أنها لا تستطيع أن تزرع، وأن الزراعة في أمانة لا يمكن أن تكون، واستطعنا تغيير هذه القناعة بتوعيتها كيف تتم الزراعة في قصيصات صغيرة، كيف تستطيع أن تكون تربة زراعية بقليل من التربة والميت والكومبوست البسيط والسماد البسيط. فعلاً استطعنا تغيير قناعات كثير من الأسر، والآن هناك كثير من الأسر تزرع داخل بيتها، ونتمنى أن يسلط ضوء على هذه التجارب الناجحة للأسر.
0: إنها بدأت تزرع بعض النباتات في منازلها.
1: نعم، واكتفت.

0: أين مثلاً يعني كثير للأمانة هم يعني أنا اخترنا هذا الموضوع أو تطرقنا له لأنه في كثير يقول إحنا بنسمع إنه في حملات في مبادرات في كذا لكن لا نعلم كيف يمكن الوصول إليها أو كيف يمكن الاستفادة منها أو كيف يمكن يحضر ورشة معينة، فهل هناك آلية معينة للوصول إلى هذه الورش؟
1: يتم النزول إلى المدارس الابتدائية وإلى مراكز أمية وإلى الأحياء والمدارس. نحن لا نستطيع أن نستهدف كل المجتمع، ولكن نحن نسعى أن نستهدف الكثير من الأسر.
0: نعم.
1: استهدفنا في المراكز الصيفية ما يقارب 37,000 طالب. جسمنا برسنا الأولى بحمد الخضراء وتمت تبعية 37,000 طالب عن الزراعة المنزلية وعن عمل
0: سماد
1: طبيعي.
0: جميل جدا. أنتم العمل هذا مقتصر الآن على أمانة العاصمة ولا متوسع على مستوى المحافظات؟
1: مقتصر على أمانة العاصمة.
0: مقتصر على أمانة العاصمة. يعني كنت أطرح عليكم سؤال يعني يخص أيضا المحافظات، يعني أنا المواطنين مثلا أو كشخص حاب أنه يسوي عنده حديقة منزلية أكيد الأجواء بتختلف، المناخ بيختلف، ما هي النباتات التي ما أنكم في أمانة العاصمة، ما هي النباتات التي ممكن أن المواطن في الأمانة أنه يزرعها على عكس أنه في نباتات أخرى ما بتقبلش مثلا للزراعة إلا مثلا في تهامة في مناطق جوها أو مناخها مختلف عن العاصمة، فما هي النباتات الأساسية اللي ممكن غير الريحان والورقيات اللي تكلمتوا عليها لأنها هي أشياء معروفة من سالف الزمن، يعني أجدادنا وآبائنا كانوا على هذا المنوال، فلو تكلمنا على نباتات هم بحاجتها ويمكن زراعتها وتتلائم مع المناخ الحالي.
1: احنا حاليا نستهدف على الآن نتوعي عن الزراعة البسيطة التي تستطيع أي مرأة زراعتها ولا تحتاج إلى آلية حديثة وإلى تقنية وإلى واجهة آفة. نحن نركز على الناس الطبيعة المرأة زراعتها داخل منزلها ولا تواجه إشكاليات كبيرة. هذا الذي نركز عليه. أيضا نركز على شتل النباتات الطبية والعطرية. النباتات الطبية والعطرية يستطيع أي بيت زراعة، لدينا حملة مخصصة في هذا الجانب لجانب النباتات الطبية والطبية وكيفية الاستفادة منها في العلاجات البسيطة مثل كجانب نبتة إكليل الجبل. نبتة إكليل الجبل نبتة طبية عطرية لديها كثير من الاستطابات ولديها كثير من الفوائد الطبية في كل بيت بيوت الأمانة زراعة. أيضا نبات الشيح، نبات الشيح المضاد حيوي للأمعاء. نستطيع زراعة في كل بيت في العاصمة. نركز على بعض النباتات التصنية والأطرية التي لديها فوائد كبيرة. الصبا هذه النباتات أيضا نحن نركز عليها في حملاتنا.
0: أيضا رأينا بعض ربات البيوت بدأت تزرع مثلا شجرة اللوز، يعني كانت بالنسبة لي مفاجأة أنها مستخدمة مثلا صيصة كبيرة. نعم أي في أحد الأسطح صيصة يعني تعتبر واسعة شوية وزرعت فيها أو جابت غرسة شجرة لوز وزرعتها، فهي من بيئة أساسا يعني زراعية يعني جاءت من البلاد وكذا، فأحبت تنقل نوعا ما من هذه الأشياء في سطح منزلها وبدأت أنها تزرع، فكانت من الأشياء اللافتة والجميلة جدا.
1: كثير من الأشياء التي كنا نعتقد أنها لا يمكن زراعتها في الأمانة نرى الآن تنجح زراعتها في الأمانة، وهناك وقعي متزايد لدى المجتمع
0: أهمية
1: الزراعة،
0: إقبال على الزراعة. نعم. أيضا لو تحدثنا أستاذة هدى على التكلفة، يعني كثير من الناس نحن لما يجي يبدأ مثلا يفكر يفعل حديقة منزلية أو يزرع منزليا، هل الموضوع مكلف أو إلى كم تصل نسبة تكلفة مثلا لو حب حد يبدأ يسوي مثلا عنده بلكونة أو حوش صغير أو سطح أو كذا يبدأ يزرع فيه، هل هو الموضوع مكلف جدا أم التكلفة ممكنة متناولة في يد الجميع؟
1: المنزل أسهل بكثير، يعني نستطيع أن نكون حديقة منزلية بتدوير مكلفة. لا نحتاج إلى حديثة ومتطورة حتى نعمل حديقة منزلية، نستطيع أن نستخدم التدوير المنزلي بالتواير المختلفة بالصيصات المنزلية حق الماء، نستطيع من تكوين منها أشياء جميلة جدا ورائعة تدويرها وعمل

0: حديقة أنت اليوم كيف نعمل؟
1: نعم، يعني هي أشياء ممكن الواحد يستخدمها من المنزل وبناء عليها يقدر
0: في أثناء حملتنا وتوعيتنا نرشد الناس إلى هذا الطرق، كيف تستطيع أن تدور الدبة الماء إلى شكل جميل وتبقى منها سويس نباتي، كيف تستطيع أن تحول التاير حق العرض التالف إلى سويس جميل وعمل.
1: نعم. هل هناك يعني بطبيعة الحال كمبتدئ بيبدأ في مجال الزراعة بيطيح في بعض الأخطاء، ما هي الأخطاء الأكثر شيوعا الذي بيواجهوها المبتدئين في عمل حديقة منزلية وأنتم بتعملوا على يعني حلها أو مساعدتهم على تجاوزها وحلها؟
0: يمكن أكثر صعوبات واجهتنا هي الآفات التي تواجه النباتات، ويعني حتى لقيت إرشاد زراعي، نحن حقيقة نحتاج إلى إرشاد زراعي ليصاحب الحملات، يعني بحيث إن حتى وإن أصابت الزراعة والنبتة نوع من الآفات يستطيع التعامل معها وكيفية معالجتها وينجح في تجربة الزراعة النسبية.
1: نعم بالفعل، يعني مسألة خاصة طريقة السقي فعلا البعض أحيانا قد يغمر النبات والبعض قد يتركها لأيام، تختلف الآراء. أعتقد هي باختلاف النباتات، يعني ليست المسألة محددة أن جميع الزرع يسقى بطريقة معينة، بقدر ما أنه في نبات بيحتاج وفي نبات لا يحتاج، وفي لازم زي ما قلت يكون بإرشاد.
0: العمل في عملية توازن، كيف يتم التوازن في فترات السقي، في أوقات السقي، في توقيت السقي نفسه.
1: هل لازم يكون نفس التوقيت بشكل يومي؟ يعني مثلا كل يوم الساعة 9 صباح لازم الزرعة تتسقى ولا؟
0: التوقيت يفضل أن يكون باكرا أو قبل المغرب بحيث أن تكون أوقات الشمس مثلا.
1: ما سمعتش، فترة السقاية تكون أفضل فترة متى؟
0: في باكر في الفجر،
1: يعني الفجر، بعد الفجر.
0: باكر قبل شروق الشمس أو قبل الغروب،
1: ها، قبل ما تكون قد
0: هذا
1: بزغت
0: أفضل
1: الشمس.
0: أوقات السقاية.
1: وهل يسقى بطريقة الغمر تماما ولا بقطرات معينة؟
0: على حسب النسبة، وهناك أنواع من السقاية، كل نوع من الأنواع له إيجابياتها.
1: ها، يعني في أكثر نوع من السقاية.
0: كل التقدير بهالبش بهالمغمر،
1: بيختلف يعني مع مسألة النباتات، يعني إذا كان هذا النبات محتاج تقطير، محتاج غمر، محتاج كذا، فبيتم التعامل على ضوءه، صحيح؟
0: نعم.
1: نعم. أيضا أستاذة هدى، على مسألة تحسين البيئة، يعني بشكل عام الزراعة لها فوائد كثيرة جدا، خلينا نتكلم على مسألة تحسين البيئة، وزي ما ذكرت في البداية يمكن بيعطي نوع من الارتياح النفسي حتى في البيت. حدثونا أكثر على أهمية هذا، وكيف وجدتوا تجارب الناس الذي قالوا لكم مثلا أنهم زرعوا في منازلهم، كيف انعكس هذا على نفسياتهم، كيف انعكس هذا على جمال منازلهم؟
0: الزراعة مقاربة للفطرة، فطرة الإنسان، الزراعة محببة للإنسان فطريا، فوجود دائما نباتات وزرع حول الإنسان هناك تنعكس إيجابيا على نفسيته وعلى الطاقة النفسية، حتى إذا كان هناك ضغوطات
1: نعم
0: ننجز يستطيع أن تسويقها طاقات هذه الزراعة، يذهب إلى الزرع والعناية بالزرع عبر هذه يخفف الضغط النفسي. وكثير من الأسر تكلمنا عن هذا الموضوع أنها تشعر بريد تتجه إلى الزرع وإلى الزراعة تخفف
1: من وقتها.
0: الضغوطات النفسية، وأيضا يضيف جمال على المنزل، يعني أي شخص من الأشخاص عندما تدخل المنزل فيه نباتات وفيه زرع تعكس نظرة إيجابية فيه وبيستهل بهذا المنظر.
1: نعم. كسؤال أخير فيما يخص الأطفال أستاذة هدى، كيف يمكن أو ما دور الأسرة في تشجيع الأطفال على الاهتمام بالزراعة؟
0: يمكن أن أحدثكم عن تجربتي أنا خاصة، عندما يربي أطفالي أزرع، هي أيضا تبادر بالزراعة، تأتي تعرض لي زراعة، تقول كيف زرعت اليوم كذا، تقول كيف تهتم بالزرع، الأم والأب هم يزرعون في أبنائهم حب الزراعة.
1: نعم. إذن كرسالة أخيرة تودين أن تقوليها في هذا المجال وأهمية عمل حدائق منزلية.
0: أنا أتوجه بالشكر للجهة اللي عاملة حملة خضراء وتقليل بيتك في الموسم الخامس، صندوق التشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي الذي دائما يدعمنا بهذه الحملات القوية والفعالة، وأتمنى بكل الجهات ووزارة الزراعة تدعمنا بهذه الحملات ونتعاون جانب رسمي وجانب اجتماعي ومجتمع ومبادرات وجمعيات بنشر الزراعة المنزلية وتوعية الناس عن الزراعة وعمل أثر قوي في المجتمع، وبإذن الله نصل إلى الاكتفاء الذاتي
1: بإذنه تعالى. أشكرك جزيل الشكر أستاذة هدى المروني، ناشطة ثقافية في المجال الزراعي، كنت معنا عبر الهاتف في هذا اللقاء.
0: شكرا جزيلا.
1: في أمان الله.

0: يا ليت والبحر زوم وقاع قهران ملوجه واحده.
1: رب المواشي ترى في لبن هالبحر زوم، وازرع ارضك تجد في كل شبر مائده.
0: متى وكيف يا اخوي؟
1: لا هبت الشرقي مساريح الغنم، افزع على ارضك بحلك والمكم.
0: والله هبت رياح الشرقي،
1: وايش باقي؟ هب وزرع بالتمني، لا توقع عن تلاقي خير باقي.

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية، ونشر وموجز لأهم الأنباء. اللجنة المنظمة تدعو أبناء الشعب اليمني إلى الخروج المليوني غدا الجمعة استمرارا وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. ورويترز تنقل عن مصدرين أن السعودية تجري مشاورات مع عشرات الدول لتشكيل تحالف دولي يهدف إلى حماية الملاحة في البحر الأحمر من الهجمات اليمنية في ظل تصاعد التوترات في الممرات البحرية. وزارة الصحة في غزة تسجل شهيدين وتسعة وعشرين إصابة خلال 24 ساعة، وحصيلة العدوان الإسرائيلي تتجاوز 73 ألف شهيد. مجلس الأمن الوطني العراقي يدين الاعتداء الأمريكي السعودي ويقر خطة أمنية لحماية السيادة ومنع تهديد الدول الجوار، مع تكليف الخارجية بالتحرك دوريا لتوثيق الهجمات والمطالبة بحقوق العراق. المقاومة الإسلامية في العراق تؤكد أن ردها على العدوان الأمريكي قادم لا محالة بعد انتهاء مراسم زيارة 40، مشيرة إلى أنه قد يطال أدوات العدو الأمريكي في السعودية متى ما استدعت المقتضيات ذلك. الولايات المتحدة تعتدي على عدة مناطق جنوبي إيران فجر اليوم، مما يسفر عن إصابتين في جزيرة قشم وعالقين تحت الأنقاض في مناطق أخرى. وزارة البترول المصرية تؤكد اندلاع حريق على سفينتي إعادة تغويز وتخزين في ميناء دمياط من دون وقوع إصابات بعد تقارير عن تعرض ناقلة غاز لهجوم بطائرة مسيرة. 7 عناصر من الشرطة الباكستانية و8 مسلحين يقتلون في هجوم استهدف نقطة تفتيش بإقليم هينغو في ولاية خيبر شمال باكستان، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية. انتهى الموجز قدمناه لكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: قمامة الجيران الطيبين
4: مالها؟
3: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب، وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق، وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوماً من القمايم.
3: كلامك صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
3: كلام في محله، مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

بعد العدوان الإسرائيلي على بلدنا خرج شعبنا خروجا مليونيا عظيما في الأسبوع الماضي يتحدى الإسرائيل، تحدى الإسرائيل، تحدى الإسرائيل، وتحداه شعبنا ويتحداه بالقول وبالفعل، ويتحداه بالقول وبالفعل.

مستمعينا الكرام، عندما فشلت الرياض في مماطلتها ذهبت تستدعي دول إقليمية ووساطات حتى تقنع صنعاء. بماذا تقنعها؟ بأن تظل في حالة لا سلم ولا حرب. غطست الرياض فجأة ومن دون مقدمات، وغطس ابن سلمان في المستنقع الخليجي بعد هدنة طويلة مع صنعاء، وإذ بواشنطن وسيد البيت الأبيض يدخلانه في المستنقع العراقي بذريعة صواريخ مجهولة الوالدين والنسب، ونفي بغداد والفصائل العراقية أي مسؤولية، حيث سقط ضحايا تجاوز عددهم 20 شهيد من العراقيين، وتبنت القوات الأمريكية العدوان بالمشاركة مع الجار السعودي، وولد ذلك حالة من التوتر في ظل ظروف إقليمية معقدة وخاصة بين طهران وواشنطن وربيبتها تل أبيب، ترافقت مع عدوان أوكراني على إيران في بحر قزوين وارتفاع درجات التوتر على مختلف الجبهات وتعددها وتحريك البراكين الراكدة النائمة من قبل حامل باسورد أزمات العالم في البيت الأبيض، والذي يصر إصرارا شديدا على التهديد منذ بدء ولايته الثانية، منصبا نفسه رئيس مجلس السلام العالمي، زاعما أنه حقق 8 تسويات وأنجز السلام بين المتصارعين، ويواجه مآزقا جديدا في مضيق هرمز، ويحاول الخروج منه من خلال إشعال حرائق أخرى هنا وهناك، لعله في ذلك يمرر اتفاقا مع إيران يحفظ ماء وجهه. ينهض مما تقدم ذكره أن اختلاق أزمة سعودية عراقية وأوكرانية إيرانية وسورية على اللبنانية صهيونية، واستنزاف الجميع على قاعدة فكك واقتل، مستفيدا من المنهج البريطاني فرق تسد، وفي الوقت ذاته يجتهد للخروج من مقبرة مضيق هرمز، حتى وصل به الأمر إلى الهرولة للصين وفقا للقول أطلب العلم ولو في الصين، فعدل واعتمد وطلب السلام من الصين بعد تعثر إسلام أباد. عليه تثار تساؤلات عدة، منها لماذا غطست الرياض في المستنقع العراقي تحديدا الآن؟ هل فتحت الجبهة العراقية على مصراعيها بين السعودية والعراق بأيد أمريكية؟ ما تأثير ذلك على الجبهة اليمنية السعودية؟ ولماذا واشنطن متحمسة لتوريط السعودية وفي كل هذه الحروب الإقليمية؟ وما دور حكومة اليزيدي في ذلك، خاصة بعد زيارة عراقية حكومية عراقية إلى البيت البيضاوي؟ كل ذلك سنعرفه من خلال الساعات القادمة.

0: مستمعينا الكرام، نحن نعيش في هذه الأيام مرحلة اختلاط الحابل بالنابل. نعم، ما نقوله صحيح. إيران تمتلك منظومة صواريخ هجومية لا تمتلكها الولايات المتحدة. هناك صواريخ متطورة للغاية لم تستخدم بعد، وأمريكا تدرك ذلك جيدا. تمتلك إيران أيضا مخزونا من الصواريخ قادر على تدمير الشرق الأوسط بأكمله وليس إسرائيل فقط. لهذا الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تصل إلى وقف حربي فورا، وقف الحرب وإعلان فشل العملية العسكرية ضد إيران، ولو حاولت إشعال المنطقة بحروب ثانوية لحفظ ماء الوجه، وإلا ستكون الخسائر والأضرار مفاجئة. هذا كل شيء، ونحن ندرك تماما حقيقة أو ما وراء أكمة توقف الولايات المتحدة الأمريكية من تلك الضربة التي تهدد بها منذ أسابيع. تأثير هذه الالتفافة لحفظ ماء الوجه بضرب العراق وتوريط المهلكة بجبهة أخرى من جبهات جيرانها، اللي هو أمر واضح جدا. توريط مصر أيضا، كل المنطقة الآن تشتعل في الشرق الأوسط، لبنان، فلسطين، سوريا، مصر، اليمن، السعودية، دول الخليج، العراق، إيران. يعني حقيقة، والكل يدرك من المستفيد الأوحد من كل ذلك. عموما، هناك عدة تساؤلات للمستجدات الحاصلة حاليا في المنطقة. سيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ حمود مثنى، صحفي ومحلل سياسي. نرحب بحضرتك أستاذ حمود.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: حياكم سيد الكريم. طبعا من خلال اطلاعكم ومتابعتكم للمشهد اليوم، الرياض غطست في مستنقع عراقي، ومآلات هذا التورط أكثر من 20 شهيدا لم يكن جرمهم سوى أنهم كانوا في محفل الأربعين، وأنهم كانوا يمارسون طقسا دينيا مذهبيا عباديا خاصا بهم، لم يشاركوا ولم يتدخلوا في أمر بين الجارتين اليمن والسعودية. لماذا غطست الرياض في هذا المستنقع العراقي وتحديدا في هذا التوقيت؟
1: أولا سيدتي الكريمة، المنطقة بل العالم يسير نحو تغيير الاستراتيجيات والجغرافيا السياسية تماما، وبالتالي السعودية والخليج هي جوهر هذا التغيير في العالم، باعتبار أن مركز الطاقة أو أغلب مركز الطاقة العالمية الغاز والبترول في هذه المنطقة، والذي كانت مسيطرة عليه الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من خلال الأموال الهائلة التي كانت يدرها البترول والغاز، والمرتبط بما يسمى بمصطلح البترودولار، الذي هو يعد ركيزة الاقتصاد الأمريكي والهيمنة الأمريكية، باعتبار السعودية لم تستطع أن تخرج من التبعية المطلقة مع دول الخليج من التبعية لأمريكا، وأمريكا في حالة ترنح ما بين القطبية الواحدة والانتقال إلى مرحلة ما بعد القطبية، وهي تسمى القطبية المتعددة. إيران كان على عاتقها مشروع تحرير المقدسات الإسلامية، وأيضا إخراج المنطقة من هذه التبعية. كان هناك معارضة شديدة وأداء شديد من قبل دول الخليج، ولذلك كانت المؤامرات أو كانت المواجهات ضد إيران منذ فترة ما يقارب 45 عام، وعندما تراجع العرب عن القيم بواجبهم تجاه فلسطين والمقدسات الإسلامية. فبعد وتراجع العرب ما كان إلا بمؤامرات أو ما كان إلا بأسبابها، هي أسباب هذا التراجع كانت السعودية والخليج الذي أدى إلى هزيمة المشروع القومي العربي. فتولت إيران هذه هذا المشروع وانتقلت إلى مشروع أكبر من العربي إلى الإسلامي، والآن يتحول إلى العالمي. وبالتالي ما يحدث من تورط للسعودية في العراق هو تخبط، لم يعد لديهم خطة، كانوا لديهم خطة هو تدمير المقاومة الإسلامية والعربية في لبنان وفي فلسطين وهزيمة اليمن، فلم يكون للانتقال إلى مرحلة تدمير أو نهاء وهزيمة إيران، لم يتأتى لهم ذلك وتحول كل خططهم إلى العكس. المقاومة العربية الإسلامية في لبنان وفلسطين وما زالت قائمة، المقاومة في اليمن ما زالت قائمة بل وأشد قوة مما كانت عليه. الآن أيقظوا مقاومة جديدة وهي قوة جديدة وهي العراق، وهذا دليل التخبط والغباء الذي يقع فيه. وبالتالي الآن الخليج والسعودية إما أن يرجعوا إلى العقل والرشد ويتحولوا إلى بيئتهم الجغرافية العربية الإسلامية، أو أنهم الآن محاطين من ثلاثة وأربع جهات جغرافية للإعداد لمرحلة قد نقول والله أعلم فإنها نهاية هذه الإمارات وهذه الدويلات وهذه الممالك.
0: ومن أقصى الشمال الشرقي إلى أقصى الشمال الغربي طبعا دخل نظام السيسي إلى هذه المعمعة. سيد الكريم، طبعا الحريق الذي اشتعل في الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط بسبب طائرة مسيرة، تعتقدون من وراء هذا الهجوم وما السيناريو التالي المحتمل؟
1: أنا في تصوري واعتقدي بأن السفينة لو انفجرت بما تحملها من كم هائل من الغاز لكانت قنبلة هائلة سيسمعها ربما إلى القاهرة، لكن الذي حصل هو انفجار جزئي، وهو لفت انتباه الأمريكيين للدخول في هذه المعركة بشكل أوسع وأقوى، على اعتبار أن الكل أن أمريكا والهدف وأقصد الداعي في ذلك هي إسرائيل، والهدف هو توريط أيضا أمريكا وتحويل الحرب إلى حرب شاملة في المنطقة، وهي بالتالي هي تتدحرج، سوف تتدحرج حتى لو لم يكن هذا الحدث قد تم، ولكنه سيكون بهذا الشكل. مصر
0: كيف تتورط أمريكا وهي أساسا تسعى هي وإسرائيل لإقحام مصر في هذا الصراع الإقليمي؟
1: سيدتي الكريمة، مصر هي الدولة الوحيدة والجيش الوحيد الذي ما زال قائم في الوطن العربي بقوته ومؤسسته وعقلها الجمعية أو قيادته الجمعية التي لم لو تم إسقاط هذا الجيش وهزيمة هذا الجيش أنا هكذا يعني أتصور فإنه سيسقط الشرق الأوسط كامل. مصر الوحيدة الذي ما زالت قائمة ومحيطها من حولها دائرة كاملة مشتعلة، ليبيا والسودان والباب المندب، غزة، سوريا، الآن الخليج وإيران. لاحظوا سيدتي الكريمة في العيد السابق عندما كان هناك خطاب لخطبة الجمعة كان هناك لفتة يجب أن ينتبه لها الجميع، تتحدث عن الإسلام المحمدي، الإسلام الذي يقود الآن المقاومة في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية،
0: يعني الدين المحمدي مقابل الدين الإبراهيمي.
1: بالضبط سيدتي الكريمة، أحسنت. وهذا جزء من دور الولايات المتحدة، جزء من دور مصر الحضاري والديني والعروبي والإنساني والجغرافي. ولذلك يبدو لي أنه يريد تحييد مصر في أن تفعل أو تقوم بدورها. طبعا الخليجيين لديهم موقف حانق من مصر لعدم تدخلها أو عدم القيام بالدور الذي كان يريد أن يقوموا به،
0: لكنها نددت وشجبت وهددت.
1: طبعا سيدي الكريم اتركوا لكم من كلمة التنديد والاستنكار
0: هذا ما اعتدنا عليه من العرب سيدي الكريم.
1: هذه كلها للاستهلاك الإعلامي ومخاطبة الشعوب فقط ودر الرماد على الوجيه.
0: يعني ذاقوا ما كانوا يمارسونه أيام حرب اليمن وعدوان السعودية.
1: أحسنت سيدتي الكريمة، أحسنت في هذا الموضوع. نعم كان اليمن يحاصر سفنة وموانيه ومطاراته، كان اليمني يقتل بجرائم ضد الإنسانية، جرائم جماعية، وكان العالم لم يكتفي أو لا نسمع منه إلا تنديد واستنكار من بعض المنظمات وبعض الشرفاء. سيدتي الكريمة، كان السعوديين يرون والخليج والعرب يرون اليمنيين، وأقصد الحكومات والدول وليس الشعوب. الشعوب هي حرة وشعوب كانت لها دور إيجابي، بدليل أنها كانت تستقبل اليمني بكل احترام وتقدير وكبرياء وتفتخر بما يقوم به اليمن. سيدي الكريمة،
0: إنه شعب مضياف جدا وأحسن ضيافة اليمنيين، وهذا لا نستطيع أن أن أن أن نخلط الأوراق هنا
1: حقيقة.
0: طيب، في هذه الجبهة الجديدة التي فتحت بالعراق على مصراعيها، هل ترون أنها فعلا فتحت جبهة صراعاتية جديدة بين السعودية والعراق؟
1: سيدتي الكريمة، الصراع الذي كانت تقودها السعودية وتوجيه الصراع نحو العقائد والمذاهب التي موجودة في الوطن العربي وأقصدهم الشيعة، كانت تحرف الإسلام وتحرف المقاومة العربية نحو قضايا أو صراع جانبي وهامشي، الهدف منه إشغال الأمة بصراعات مذهبية وطائفية ليتمكن الصهاينة من بناء مشروعهم وقدراتهم. ما حدث لإيران وهو استشهاد السيد علي خامنئي مع ثلة القيادة الإيرانية، ما حصل أنه تحول إلى لن ينتهي إلا بتحقيق الانتصار، وحد الشعب الإيراني، بحيث لم يكن هناك وحدة كما حصل بعد استشهاد السيد علي خامنئي.
0: نعم.
1: والآن يستهدفوا أيضا هؤلاء الزوار، يعني ماذا سيكون النتيجة أو رد الفعل؟ ورد فعل سائر وتوحيد الجبهات الداخلية لإيران للعراق لتوجيه بوصلة الحرب نحو العدو الأمريكي وأدواته في المنطقة.
0: هل ترون أنها أخطأت في هذه الخطوة؟
1: سيدتي الكريمة، كل عمل يدعو إلى السلام وإلى الصلح والتعقل وفي غاية الحكمة وغاية وخسائر قليلة لا تذكر، أما كل فعل أحمد فيه إثارة، فيها إراقة الدماء وفيها تخريب وتدمير، يعني نتائج وخيمة وخسائر فادحة، ولا يكون في مجال جغرافي معين ربما يشمل الجغرافيا كاملة. يعني كان المفترض أن القيادة السعودية أنها تميل إلى السلام أو تعمل وتسعى إلى السلام مع العراق ومع اليمن ومع إيران، لأنها هي المستهدفة، لأن مشروع الشرق الأوسط الجديد ومن ضمن إسرائيل الكبرى ثلث الأراضي السعودية سيكون شامل في هذا المشروع، يعني هي مستهدفة يقينا. القواعد الأمريكية لم تستطيع أن تحمي السعودية، ولم تستطيع أن تحمي أمريكا، ولم تستطيع أن تحمي إسرائيل من الضربات الصاروخية والمسيرات التي قامت بها إيران ضد هذه أول مرة في تاريخ الحروب منذ ما يقارب 70 عام مع انتهاء الحرب العالمية الثانية. تغيرت قواعد اللعبة العالمية والقواعد الاشتباك وقواعد العسكرية، تغير كل شيء لصالح المقاومة ولصالح العالم المتحرر والعالم الحر.
0: نعم سيدي، لكن أنا أتحدث عن أمريكا وسياستها هي وإسرائيل، خاصة أنهم باتوا يعلمون علم اليقين أن هناك وعي جمعي لدى الشعوب العربية اليوم من هو الذي يقف خلف هذه الفتن والحرائب.
1: سيدي الكريمة، لا يمكن أن تكون وجود لدولة صغيرة مثل إسرائيل ودويلات خليجية مثل الإمارات وقطر والبحرين والكويت ودولة الكيان السعودي، ما لم يكن هناك تقسيم وتمزيق للأمة من حولها حتى يتم استمرار هذه الدويلات. أيضا سيد الكريم، المشروع الإسرائيلي هو قائم أساسا على وناجح أساسا على الدعم اللامحدود للغرب، وأيضا ترك المقاومة الإسلامية والعربية التي كانت لفترة معينة هي التي أدت إلى صعود المشروع الإسرائيلي ونجاح إسرائيل. أما الآن فقد تغيرت الخطة وتغير الفعل بشكل كامل. يعني أمريكا تعيش حالة اقتصادية مرعبة وهم لا يخفون ذلك، صعود قوى ودول عالمية جديدة تنافس أمريكا، العالم يئن من أمريكا ويئن من إسرائيل. المزاج العالمي والموقف الرأي العام العالمي لم يعد مع إسرائيل على الإطلاق، وهذه لأول مرة تحدث من عام 1948 بل من 45 من عندما ادعوا أن هناك محرقة اسمها الهولوكوست. وبالتالي الآن الزخم العربي والإسلامي ومن وراه الإنساني ضد إنهاء الوجود الإسرائيلي في المنطقة الذي استخدم لإنهاء أي مشروع وحدوي ونهضة عربية وإسلامية. أيضا حتى لو لم نقول فلنقول إنه لا يوجد تحالف علني ما بين الخليجيين والإسرائيليين، ما يحدث هو يثبت ذلك اضطرارا من الخليج الذي لم يستطيع أن يتحرر من التبعية الأمريكية ولم يستطيع أن يعود إلى الجغرافية أو الحضنة العربية. حتما سيتحال التحالف الاستراتيجي لأنهم يخوضوا مع إسرائيل، لأنهم يخوضوا حرب وجودية للجميع. إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد عليها في الهيمنة على المنطقة والعالم، إذا تم إنهاءها أو إضعافها يعني انتهى القطب الأوحد وانتهت الولايات المتحدة الأمريكية التي ضربت الأمة هذه أو ضربت المنطقة واستغلتها استغلال وحققت منها مكاسب استراتيجية واقتصادية وسياسية إلى يومنا هذا. فالمشروع محور المقاومة، مشروع محور المقاومة يعني إنهاء الوجود الإسرائيلي في المنطقة وإنهاء وقبله إنهاء الوجود الأمريكي أو القواعد الأمريكية التي هي كانت الدائمة والحامية لإسرائيل.
0: نعم. سيد مثن، سيد حمود، لو تسألنا ما تأثير ذلك ما يدور الآن على الجبهة اليمنية السعودية؟
1: أولا اليمن المحاصر منذ ما يقارب 12 عام، كان هناك معتقد بأنه تم إضعاف هذه الأمة وجعلها تعاني لقمة البحث عن لقمة العيش، وأيضا خلق عدد من التمزقات داخل اليمن والجماعة داخل اليمن بقيادة شرعية ضعيفة مهترئة تبعية مطلقة للمستخبارات السعودية والعالمية. معتقدين بأن هذه الأمة ستعيش الاحتراب الداخلي ولن تستطيع أن تخرج من هذه المصيدة على الإطلاق. ما كان مفاجأة هو أن هذه الأمة أو هذا الشعب اليمني بالقيادة الثورية في حكومة صنعاء استطاعت أن تبني قوة عسكرية بما هو مستطاع ومتاح، وتمكنت من خلالها أن تعمل على رفض المقاومة العربية والإسلامية، واستطاعت أن تضعف إسرائيل اقتصاديا وإن لم نقل عسكريا حتى لا يعتقدوا أننا نبالغ في هذه المسألة. أخرجت مواني ومطارات من الخدمة، أضعفت الجسور الإمداد الاقتصادي لإسرائيل. أيضا تجرأت الولايات المتحدة الأمريكية في إعلان تحالف الازدهار بضرب وهزيمة اليمنيين. هم الذين تعرضوا للهزيمة وهم الذين انسحبوا وهم الذين أعلنوا وقف العملية العسكرية بعد أن تعرضت قطاعهم العسكرية البحرية العملاقة مثل حاملات الطائرة للاستهداف والضربات. وهذا أيضا في إطار ما ذكرت لكم في بداية حواري بأنه تغيرت قواعد الاجتماع الاشتباك وتغيرت الاستراتيجية العسكرية تماما في العالم لصالح هذه الأمة ولصالح هذه المقاومة. وبالتالي تفاجأت السعودية بهذا الموقف التصعيدي من قبل اليمنيين الذين أدبوا السعودية وحذروها بتعقل واتزان، ارجعي إلى الصواب، ارجعي إلى حكمة السلام، إلى ما أمر الله به من في خطابه القرآني، وإن جنحوا إلى السلام فاجنح. فإذا هم دائما يتمردوا، إذا رأوا سبيل الرشد لا يتبعوه، وإذا رأوا سبيل الغي يتبعوا. هكذا هذه العقلية النفاقية والعقلية التابعة للصهاينة، هكذا منهجهم. لذلك لعل الله جعل هذه الأمة سببا لتأديب هؤلاء المتكبرين والمتعجرفين والذين عراقوا دماء الأمة خلال الفترات السابقة بالملايين.
0: نعم ضيفي الكريم، طبعا اليوم السعودية بدل أن تجنح للسلم كما ذكرتم، وأن تتعقل وأن تشتري ما تبقى من مصالحها في المنطقة وتكف أذاها عن جيرانها، تسعى اليوم إلى استدعاء تحالف جديد لحماية الملاحة كما تدعي في البحر الأحمر. هل ترون أن هذه الدول ستجرب المجرب مرة أخرى؟
1: سيدتي الكريمة، أذكركم بتحالف عاصفة الحزب الذي هزمت ومزقت وما كانت نتائجها، خسائر مالية استراتيجية ضخمة. تحالف الازدهار ما كان نتائجه هزيمة وانكسار وتراجع. طيب تجريب المجرب دليل العقلية المتخلفة، دليل على أن هناك عقلية لا تتعلم، وبالتالي هذا لصالح الطرف الآخر الذي يجب أن يستغل هذا الغباء. أيضا هل العالم مستعد أن يحارب مع ويخوض حروب لصالح أمريكا والسعودية مرة أخرى؟ يعني العالم منتظر أن يتم تراجع أمريكا وخروجها من المنطقة وإضعاف دورها وهيمنتها العالمية. هل من المستعد الآن أن يرجع وينطوي تحت العباءة الأمريكية والجزمة الأمريكية؟ لا يمكن. العالم كله يعني أوروبا، في أفريقيا، في آسيا، في أمريكا اللاتينية، الصين الصائد، وروسيا التي تتعرض لمحاولة هزيمة عن طريق أوكرانيا. أيضا كل هذه الدول وكل هذه المعطيات تثبت على أن كل ما يقوم به من خطط وأفكار جديدة ما هي إلا أفكار قديمة وبالية ستتعرض لنفس الانتكاسات والخسائر التي سبقت.

0: عسكريا، وما دور حكومة الزيدي العراقية؟
1: أولا الولايات المتحدة الأمريكية هي دائما تستفيد من الصراعات والأزمات في كل مكان، ومن ضمنها ولا تدفع على فكرة، يعني في ما يسمى بنظرية الحروب أو الحروب الجديدة الجيل الرابع والخامس، الولايات المتحدة الأمريكية لا تدفع في حروبها، من يدفعهم خصمائها أو أطراف الحرب،
0: بل ربما أيضا تعمل على تزويد الطرفين بالسلاح.
1: بالتأكيد سيدة الكريمة،
0: مثل ما عملت ومنهجها في الحرب العالمية.
1: كم هي أرصدة الآن الخليج في البنوك الأمريكية؟ تقريبا تتعدى على 9 تريليون دولار. هذا المبلغ يجب أن يتم حذفه ويتم إلغائه على هذه الدول بهذه الحروب وبهذه المشاركات. هذا جانب. الجانب الآخر، يجب أن يستمر السيطرة المطلقة على منابع الطاقة العالمية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتستمر كدولة عظمى، ومنع الوصول أو السيطرة عليها من قبل أطراف أخرى. وهذا أيضا جانب آخر. أما بالنسبة للعقائد يا سيدتي الكريمة، هي أخطر وسيلة خاصة في العالم العربي والإسلامي، وأخطر وأقوى أثرا على العرب، لأنها تمزق أفقيا وتمزق رأسيا، وتعمل على التشظي وإلغاء القدرة على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والمشروع الصهيوني أو مشروع الغزاة. لكن هذه الأمم مع وجود هذه الخطط الآن حصل لديها وعي، وحصل لديها أيضا خبرة معرفية بما هي أدوات الغرب وما هي أدوات أمريكا في استخدام العقائد. هنا مثلا يا سيدتي الكريمة، نعرف أن العداء أو هكذا الصراع السني الشيعي كان في أوجه قبل 2011، بل واستمر في بعد 2011، لكن بعد الهجوم على إيران وطوفان الأقصى، بالتحديد طوفان الأقصى، تغير العالم الإسلامي، تغيرت المذاهب وعلماء العالم الإسلامي السني والشيعي، تقاربوا وأصبح السنة يقاتلون مع الشيعة، أصبح الشيعة يدفع ويدعم السنة، تغيرت هذه الأمور. إذن المشروع التنزيهي، مشروع استخدام الحرب العقائد الذي كانت تستخدمها السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، أصبح أيضا من ضمن الوسائل والخطط الفاشلة التي لم
0: تعد أدابالية. وهذا الحمد لله مما من الله به علينا الجهاد والبصيرة. سيد الكريم، طيب إلى أي مدى يمكن لأمريكا أن تصمد أمام كل هذه الخسائر سياسيا، اقتصاديا، عسكريا، أيديولوجيا، خاصة وأن على عتبات دورة انتخابية جديدة؟
1: سيدتي الكريمة، أولا يجب أن نعرف ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية. ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك صراع عرقي وصراع ثقافي جانب، يعني المهاجرين الذي يتحدث عنهم ترامب، الذي يتحدثون باللغة الأمريكية اللاتينية اللي هي الأسبانية، الآن تجاوز أكثر من 14 ولاية أو أكثر من ذلك ثقافتها أسبانية.
0: زوجته لا نذهب بعيدا، زوجته ميلانيا أيضا من المهاجرين.
1: أحسنت. المهاجرين الذين كانوا هم عماد التطور والاقتصاد الأمريكي، الآن يريدوا أن يخرج، يعني كان شراء العقول وشراء الأيدي العاملة أو استجلاب الأيدي العاملة والعقول ذات الكفاءة والمعرفة العلمية، الآن يريدوا أن يحدوا منها. وهذه من الأخطاء التي ارتكبها ترامب وارتكبها الولايات الإدارة الأمريكية الآن، لأن هي التي كانت المشعل أو الطاقة التي تستمر بها الهيمنة الأمريكية، أحد العوامل الهامة في استمرار السيطرة أو التفوق العلمي. الآن ما يحدث من صراع شعبوي أو صراع سياسي وصراع في الأفكار داخل الولايات المتحدة الأمريكية غير عادي. استخدام جريمة إبستين التي الآن بتقسم المشروع الجمهوري ويستغل الديمقراطي وهكذا، كل يعني أكثر تراجع التقنية والتكنولوجيا الأمريكية سواء في التسليح أو في الذكاء الصناعي لصالح الجنوب الكرة الأرضية، كل هذه عوامل تثبت أن هناك عدم القدرة على الاستمرار في هذه الـ استمرار الصمود أو الهيمنة الأمريكية. أيضا

0: ما يتم الآن من خنق الولايات المتحدة الأمريكية أو خنق العالم بالطاقة عن طريق إيران ومحور المقاومة، هذا أيضا يا سيدي الكريم أحد العوامل الذي سيسرع الاعتراف من قبل أمريكا أنها لن تستطيع أن تستمر في هذه المواجهة. الأدواء أو الجانب العسكري، سيئة طائرة مسيرة لا تكلف 500 إلى 1000 أو 2000 دولار تدمر قطع عسكرية ومواقع عسكرية تكلف عشرات بل مئات الملايين من الدولارات، هذه كلها أيضا عوامل تثبت على أن هناك تغير في القدرة على اللعب الزمان ولعب واستغلال الإمكانيات المادية والعلمية في هذا الجانب.
1: نعم. قبل أن نختم سيدي الكريم، أستاذ حمود، كيف تستقرؤون المشهد؟ إلى أين نتجه اليوم الآن تحديدا؟
0: سيدي الكريمة، عندما يكون هناك دولة أو إمبراطورية تتعرض لمصير الانهيار طبعا تتصرف تصرفات حمقى. لقد أريقت الدماء كثيرا، وأمريكا كانت في أوج قوتها في هذه المنطقة، كانوا أكثر ما يقارب 15 مليون قتل في هذه المنطقة، وأمريكا في أوج قوتها. أما الآن بهذا الفعل وبهذا القدرة التي امتلكها هذه الشعوب وبقيادتها الثورية بقيادة المقاومة، استطاعت أن تعمل على كبح هذه القدرة التدميرية والشريرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل لم يعد لديها شيئا تفعله بعد أن قتلت 73 ألف من الفلسطينيين، أصبحت مجرمة بعد الخسائر التي قام بها سادفها الولايات المتحدة، سادفت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في هذه المنطقة، لم يعد لديها أهداف أخرى. ماذا ستعمل؟ قضت على قيادة حكومة في صنعاء انتهت واستمرت حكومة ولم يحصل شيء. السيد حسن نصر الله تشهد مع الطبقة الأولى ومع ذلك لم يحصل شيء، وما زالت المقاومة اللبنانية فاعلة. السنيورة وقيادة المقاومة الصف الأول والثاني أكثر من مرة، وهم يستشهدوا وتصعد مرة أخرى، لم يحدث شيء. إيران نفس الكلام، لم يحدث شيء. إذن هذه الأمة بنت نفسها استعدادا لهذا التحول المتمثل في معركة فاصلة نحن نعيش أحداثها وفصولها الآن. لن تكون هناك خسائر أكثر مما تم، ولن تكون هناك أيضا دماء أكثر مما تم.
1: لكن يظل هنا تساؤل، ما الذي تستفيده أوكرانيا يعني في خضم هذه اللعبة الإقليمية؟ ما الدور الأوكراني والاستفادة من وراء إقدامها على تفجير ومهاجمة سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين؟
0: الهدف يا سيدتي الكريمة هو أن تقوم إيران بضرب تركيا ثأرا أو انتقاما لما قامت به أوكرانيا. أوكرانيا التي تعاني من العدد السكان.
1: لماذا تضرب تركيا؟
0: طبعا لأن حتى توصل رسالة أن هناك تحالف روسي إيراني لاستهداف بوابة أوروبا من اللي هي أوكرانيا، التي إذا ما سقطت أوكرانيا ستتحرج المسألة إلى وسط أوروبا وغرب أوروبا. وهذا حتى بعض السياسيين الأوروبيين في بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحدثوا بأنه أوكرانيا هي بوابة هزيمة روسيا أو هزيمة أوروبا. ولهذا هذا الفعل وهذا النظرية أجبرت المقابرة أو أجبرت الأوروبيين، أجبروا أوكرانيا أن تقوم بهذا الفعل بهذا العمل حتى يتشكل هذه الفكرة، لتخوض أيضا أوروبا بكل قوتها وكل إمكانيتها، تخوض إلى جانب تركيا إلى جانب أوكرانيا في هذه الحرب في هذه المواجهة، ومن ضمنها ستتحرج المسألة إلى حرب عالمية كبرى ما يخطط لها إسرائيل. لأنها لن إما تقول هكذا، إما أن نحصل على كل شيء أو نفقد كل شيء. هذه النظرية الأخيرة لإسرائيل ولنتنياهو اليوم بعد أن زار أمريكا.
1: نعم. هذا يعني أننا يجب أن نطرح هذا التساؤل بعد أن تقفزت أمريكا من دولة لأخرى وكذلك السعودية، هل يتجه الأقليم فعلا كما ذكرتم نحو حرب مفتوحة أم تسوية في في في في إشارة إلى يعني طحن العظم، كسر العظم إما وإما؟
0: سيدة الكريمة، الحرب هي قائمة والتدمير قائم.
1: لا أتحدث عن حرب مفتوحة.
0: يعني لن تكون الحرب المفتوحة القادمة إلا باستخدام السلاح النووي، وهذا مستحيل. تمام.
1: لأن هذه لكن هناك تسوية، لكن هناك تسوية نووية وطاقية جديدة، اتفاقية بين الولايات المتحدة والسعودية بشرط إقحامها في الإطار الإبراهيمي.
0: طبعا
1: هذا تهديد جديد يلوح بالمنطقة.
0: كل هذه من ضمن المحفزات للسعودية لكي تدخل في المشروع الإبراهيمي، أو المشروع الإبراهيمي والمشروع الصهيوني والتطبيعي، لكي ويسمى حلف ديني جديد وبقيادة عسكرية سابقة تحت هذا المسمى، الذي يريد أن يلغي الإسلام والثقافة الإسلامية أو الحضارة الإسلامية والعربية كاملة ضمن هذا المشروع الإبراهيمي الذي يفهمها الكبير والصغير. يعني لا تحولوا عليه أنه سينتصر، لأنه كل الجميع رافضة، شعوب ومنظمات وأيضا حتى الحكومات نفسها متراجعة في هذا الجانب، خائفة وقلقة عن أن يتم السيطرة عليها من خلال هذا المشروع. دعوكم من الإمارات، هذه الإمارات هي دولة ناشئة، دولة شاذة، سيتم الآن إنهاءها ومن الوجود تماما، وستتغير وستعود إلى عمان باعتبارها كانت دولة عمان. سيدة الكريمة،
1: بناء على ماذا ذكرتم هذه الوقائع التي طرحتموها كحقائق؟
0: صحوة الشعوب، كما قلت لكم في السابق سيدة الكريمة، أن هناك وعي، حالة من الوعي لدى الأمة العربية أو الشعوب العربية لم يكن هناك لها مثيل على الإطلاق. لم تعد تستجيب لحرب العقائد أو حرب الطوائف، تراجعت أدواتها من التي كانت تعمل على إضرام النار في بشكل مستمر اللي يسمى داعش أو تنظيم القاعدة، وأولئك الإعلاميين وكتاب العاصفة الحزم وكتاب الأمريكية أو الكتاب الموالي للمشروع الإبراهيمي، كلهم هؤلاء لم يعد لهم لديهم قبول على الإطلاق. من يعيدهم هي الأدوات التي الاستخبارية فقط، أما الشعوب رافضة بشكل كامل. حتى بما نحن الآن في اليمن، أنت تلاحظي أن هناك شرعية واقفة مع المشروع المتصاين، لكن من هم تحت شعبها أو الذي يسمى المناطق؟
1: بدأنا نستمع إلى استصراخات من كل المناطق الواقعة تحت هؤلاء الشذاذ. سيد الكريم، حتى نكسب أكثر قدر ممكن من لقائنا هذا، في ظل هذه في اختلاط الأوراق وهذه السعي نحو حرب مفتوحة محمومة، من سيصرخ أولا في وجهة نظركم، في اعتقادكم، هل طهران أم واشنطن؟
0: الذي سيصرخ يقينا الولايات المتحدة الأمريكية، لأن إيران هي مشروع مقاوم، مشروع ثوري منذ أكثر من 47 عام، وهم يستعدون لهذه اللحظة ولهذه المواجهة ولهذا الحرب منذ أكثر من 4 عقود، ومهيئين أنفسهم لهذه المسألة. أيضا من يدفع شعار الشهادة أو النص ليسوا الأمريكيين، وإنما هذه إنما هي إيران ومحور المقاومة. أما الأمريكيين هم إدارة وحكومة متعة شيطانية، لا تبحث عن الشهادة ولا تبحث عن الخسائر، هي تريد أن إذا لم يحقق لها الحرب مكاسب اقتصادية وثروة جديدة لن تخوضها، بل ستتراجع عنها. والإدارة الأمريكية في هذه الفترة لم تكن تلك الإدارة السابقة في الخمسينات والستينيات والسبعينات والثمانينات والتسعينيات التي كانت موحدة ومؤسستها ما زالت قوية، لكن الآن هناك انقسام في المؤسسي في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك أفكار جديدة وصراع أفكار وصراع سياسي. لاحظوا كم عدد الذين تم إقالتهم من العسكريين في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء حرب إيران، لأن هناك خلاف شديد في هذه المسألة. نقرأ ما وراء الصدور، ما وراء القرار، ماذا يعني قرار إقالة؟ يعني أن هناك خلاف وهناك صراع.
1: نعم، هذا يعني أن الكرة على وشك أن تذهب إلى الديمقراطيين في الولايات المتحدة والمنافس الشديد لترامب. ختاما ضيفي الكريم، نريد فقط أن نعرف، هل ستتورط أمريكا في حرب جديدة عسكرية على اليمن مع حليفتها السعودية؟
0: سيدتي الكريمة، من وجهة نظري لقد جربت اليمن ولها،
1: لكن هناك تصريحات لترامب.
0: أذكركم، هل اليمن سيبقى صامتا أمام هذه المواجهة؟ على الإطلاق، يعني سوف يتم إغلاق باب المندب تماما عن الاقتصاد الأمريكي والتجارة الأمريكية. من سيكون الخاسر؟ ليس اليمنيين هم الخاسرين، لأن ماذا سيضرب؟ قد ضرب كل شيء، لم يعد لدينا شيء نخاف عليه. إذن من الخاسر؟ وهنا الذي سيتراجع، ولذلك سوف يتم مراجعة أمريكا لقرارها 1000 مرة قبل أن تتخذه.
1: إذن ستكون فيتنام الأخرى للولايات المتحدة الأمريكية. سيدي الكريم، وصلنا إلى ختام لقائنا هذا. نشكر إحاطتكم وإطلالتكم عبر فترة المفتوحة تحية اليمن، وأثيرنا أثير إذاعة صنعاء أستاذ حمود مثنى الصحفي والمحلل السياسي. أشكر لكم هذا الإيجاز والإنجاز.
0: شكرا لكم، حياكم الله.
1: شكرا جزيلا، إلى اللقاء.

ولكن إذا لم أقول الآن الموت بأمريكا وهو الشيء الذي أستطيعه وأنا تستطيع وأنا أؤكد لك أنه شيء أثره في مثابة الضرب المقاطع عليه.

0: نحن الأمة التي عنوان دينها وعنوان هويتها وعنوان دينها وشرعها لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله.

0: طيب الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأكارم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة وفيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. السعودية تبحث عن تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر. شهيدان و29 إصابة في غزة خلال 24 ساعة. المقاومة العراقية تؤكد حتمية الرد العسكري على واشنطن وأدواتها السعودية. عدوان أمريكي يستهدف مناطق جنوب إيران بينها جزيرة قشم. تفاصيل النشرة. دعت اللجنة المنظمة أبناء الشعب اليمني إلى الخروج المليوني غدا الجمعة استمرارا وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. أفاد مصدران مطلعان وكالة رويترز بأن السعودية تجري مشاورات مع عشرات الدول لتشكيل تحالف دولي يهدف إلى حماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات القوات المسلحة اليمنية في ظل تصاعد التوترات في الممرات البحرية. وبحسب المصدرين فإن فكرة تشكيل التحالف لا تزال قيد المناقشة، ولم يحسم القرار بشأنها حتى الآن، ولم يصدر مركز التواصل الحكومي السعودي تعليقا على ما أوردته الوكالة. ويأتي ذلك بعدما أعلنت صنعاء فرض حصار بحري على السعودية في البحر الأحمر ردا على الحصار السعودي على اليمن. كشفت مصادر في سوق التأمين البحري الدولي عن اتخاذ شركات التأمين العالمية إجراءات صارمة وقيودا جديدة على السفن المرتبطة بالسعودية، وذلك في أعقاب الهجمات البحرية الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر التأمين ضد مخاطر الحرب قولها إن عددا من شركات التأمين على البضائع بدأت بالفعل في فرض استثناءات وإلغاء التغطيات التأمينية للسفن المملوكة للسعودية أو التي تشغلها وتديرها جهات سعودية. وأوضحت المصادر أن اللجان الممثلة لسوق التأمين على هياكل السفن باتت توصي بتغيير مسارات أي سفن مرتبطة بالسعودية بعيدا عن الممرات البحرية المستهدفة تجنبا للاستهداف والمخاطر المتزايدة. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بسقوط شهيدين وإصابة 29 آخرين جراء الاعتداءات الإسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدة استمرار تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى عدد من الضحايا المدنيين من تحت الركام وفي أزقة الطرقات. وتواصل سلطات الاحتلال تقويض التفاهمات عبر خروقات ميدانية متكررة تزامنا مع تشديد القيود على دخول المساعدات الإنسانية والمعدات الإغاثية وعرقلة إجلاء الجرحى والحالات الحرجة للعلاج خارج القطاع المحاصر. أكدت المقاومة الإسلامية في العراق حتمية تنفيذ رد عسكري قادم يستهدف القوات الأمريكية وأدواتها في السعودية، وذلك على خلفية العدوان الذي طال قوات من الحشد الشعبي وموكبا لخدمة الزوار في محافظة كربلاء المقدسة مخلفا عشرات الشهداء والجرحى. وأشارت المقاومة في بيانها إلى أن الحظر المؤقت على العمليات العسكرية يأتي حرصا على إتمام مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين وتأمين حركة الزوار، مشددة في الوقت ذاته على أن الرد على الجريمة بات أمرا حتميا لا مفر منه، وقد يمتد ليشمل العمق السعودي متى ما اقتضت الضرورة الميدانية ذلك. كما طالبت المقاومة السلطات الحكومية في بغداد باتخاذ موقف حاسم ينهي الوجود العسكري الأمريكي ويقطع جميع أشكال التعاون مع الرياض، محددة مهلة زمنية للجهات الرسمية تنتهي في 23 من شهر صفر الجاري لاتخاذ إجراءات فعلية تضمن حماية السيادة الوطنية واقتطاع يد المعتدين. شنت الولايات المتحدة فجر اليوم عدة اعتداءات على مناطق مختلفة جنوب إيران، وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بإصابة شخصين حتى الآن جراء العدوان الأمريكي على جزيرة قشم. وأشارت وكالة تسليم إلى استمرار إطلاق الصواريخ الأمريكية بكثافة من الأراضي الكويتية باتجاه إيران. وتواصل الولايات المتحدة اعتداءاتها على مناطق في إيران منتهكة مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في سويسرا في شهر يونيو الماضي. وقد تجدد هذا العدوان الأمريكي بعد أن توقفت الهجمات لعدة أيام. تجددت العمليات العسكرية بمضيق هرمز، وأعلن الحرس الثوري الإيراني اعتراض 3 سفن نفط يوم أمس خلال محاولتها مخالفة إجراءات إيران في المضيق. وجاء اعتراض السفن مع كشف فشل مفاوضات إيرانية خليجية بشأن إدارة المضيق. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني التأكيد على رفض بلاده المقترح العماني، وينص المقترح الأمريكي العماني على إنشاء إدارة إقليمية لإدارة المضيق على غرار مضيق ملقى. وتهدف أمريكا من خلال المقترح الجديد لمنع إيران من تحصيل الإيرادات في المضيق عبر توزيعه بين دول الخليج بما فيها غير المشاطئة، بينما تتمسك إيران بأن يكون التفاوض مع سلطنة عمان. أعلنت شركة إمبر البريطانية للأمن البحري عن تعرض منشأة عائمة لتخزين الغاز المسال تملكها وتديرها شركة أمريكية في ميناء دمياط المصري لهجوم بطائرة مسيرة. وأضافت إمبري أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع خسائر بشرية أو أضرار في البنية التحتية للميناء، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الآن، ولا تزال ملابساتها وأسبابها غير معروفة. كشفت وكالة بلومبرغ عن تحركات أمريكية واسعة لتسريع وتيرة إنتاج المنظومات الصاروخية والدفاعية في ظل استنزاف غير مسبوق للترسانة العسكرية الأمريكية جراء المواجهات العسكرية في المنطقة. وأفادت الوكالة أن وزارة الحرب الأمريكية منحت شركة لوكهيد مارتن عقدا ضخما بلغت قيمته نحو 58 مليار و 600 مليون دولار، وذلك بهدف رفع الطاقة الإنتاجية لصواريخ باتريوت الاعتراضية إلى 3 أضعاف مستوياتها الحالية. وبحسب المصادر الاقتصادية العسكرية تسعى إدارة ترامب من خلال هذه العقود الاستثنائية إلى تعويض النقص الحاد وآلاف الصواريخ الاعتراضية التي جرى استهلاكها واستنزافها خلال المواجهات العسكرية مع الجمهورية الإسلامية في إيران. النبوء الأخير: لقي 7 من عناصر الشرطة الباكستانية و8 مسلحين حتفهم الليلة الماضية في هجوم استهدف نقطة تفتيش بإقليم هونغو في ولاية خيبر شمال باكستان، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية. ويأتي الهجوم بعد أيام من استهداف نقطة تفتيش أخرى في إقليم تانك بالولاية نفسها في ظل تصاعد أعمال العنف في المنطقة الحدودية مع أفغانستان. كان ذلكم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. السعودية تبحث عن تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر. شهيدان وتسعة وعشرون إصابة في غزة خلال 24 ساعة. المقاومة العراقية تؤكد حتمية الرد العسكري على واشنطن وأدواتها السعودية. عدوان أمريكي يستهدف مناطق جنوب إيران بينها جزيرة قشم. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية. أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الكرام، وهذه الأرض تتهيأ لقدوم ذكرى مولده الشريف صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وتزامنا مع ذلك تقيم جامعة حجة حفلا تكريميا أبرز تكريم لأبرز ثلاثة باحثين بالجامعة هناك. ماذا لدى مراسلنا ماجد زيد؟
1: حياك الله أستاذي العزيزة، وحيا الله جميع مستمعي الكرام في فترة تحية اليمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. طبعا أستاذتي العزيزة، جامعة حجة تكرم عدد من باحثيها المتميزين، الأساتذة المحاضرين في الجامعة الذين تميزوا بأبحاثهم ليس على مستوى الوطن وإنما على مستوى العالم. طبعا هذه الأبحاث، ميزة هذه الأبحاث أنها ربطت استخدام المواد المحلية المتواجدة في الميدان الموجودة في الطبيعة لدى اليمن باستخدامها العملي في الحياة اليومية للمواطن. وتعلمين أستاذ العزيز ويعلم الناس جميعا بأننا في أمس الحاجة إلى الاهتمام بالبحث العلمي لما له من أهمية كبرى في رفع قدر وشأن هذا البلد. بلادنا بحاجة إلى أن نتطور، بلادنا بحاجة إلى أن تنهض، لكن
0: إدارة عجلة التنمية تقف دائما على التطور العلمي.
1: نعم، بلادنا لن تنهض إلا بالتطور العلمي، بأخذ البحث العلمي بطرق منهجية وموضوعية. أستاذتي العزيزة، لدي كل من الأستاذ الدكتور ياسر حسين عيسى، أيضا الدكتور علي الهلاني، الأستاذ الدكتور علي الهلاني، وأيضا الأستاذ الدكتور يوسف الصباح، الأستاذ الدكتور ياسر حسين عيسى أستاذ الكيمياء الحيوية ورئيس قسم الصيدلة الكيمياء الحيوية والدوائية. أبرز ورقة تحدث عنها الدكتور هو إيجاد ربما علاج للخلايا السرطانية، صحيح يا دكتور؟
2: ما الله يحييك ويسلمك، إن شاء الله. كيف حالكم؟
0: مرحبا بكم دكتور.
2: الحمد لله، يعني استطعنا أن نتكلم بالبحث يعني في مجال التصنيع الدوائي لأمراض السرطان، وكان من ضمنها براءتي اختراع في مجال التصميم الدوائي لأمراض السرطان. كان من ضمنها أولا اكتشاف مركب اسمه BMC لعمل بلوكينج أو عمل إغلاق للأوردة والشعيرات الدموية في الورم السرطاني، والحمد لله تم تسجيل هذا العمل في الولايات المتحدة كبراءة اختراع أمريكية. أيضا لدينا براءة اختراع هندية أخرى في نفس المجال. ومن ضمن الأبحاث اللي تم، يعني كان لدينا مجموعة من الأبحاث التي تم يعني بحث علمي أو ورقة علمية، من ضمنها إحدى الشركات العالمية قامت باختيار مركب من هذه الأبحاث، مركب BPU تم استخدامه كمركب تجاري وتطويره لعلاج أمراض السرطان، خصوصا الانتشار السرطاني في مرحلة مراحل الأورام السرطانية. طبعا الآن هو في مرحلة تطبيق السريري، لأنك جرينا عليه اللي هو اللي متولي الأبحاث المخبرية والأبحاث على الحيوان، وتم التطبيق على العيش. الآن يتم تطبيق على الكلينيكال ستدي أو المركبات أو الحالة السريرية، وإن شاء الله بعد ذلك سوف يتم تطبيق على الإنسان.
0: هل لحظة ماجد،
2: تجارب كثيرة، لكن هناك تجارب مخبرية ثم بعد التجارب على الحيوان وبعد التجارب سريرية. نعم. إن شاء الله خلال الفترة القادمة إن شاء الله بيتم تطبيق على الهيومن أو الإنسان.
0: دكتور
1: لاحظنا أنه ما يميز يعني بحوثكم هو الاستخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام الحاسوب الآلي وأيضا اللغات البرمجة العديدة المختلفة، صحيح؟
2: نعم الحمد لله، في برامج الصيدلة في برامج كثيرة تسمى simulation program أو برامج المحاكاة. هذه برامج تحل إشكاليات كثيرة لسد النقص الحاصل في المختبرات، بحيث يمكن تجربة هذا الدواء على مجموعة من الجينات باستخدام البروتينات الموجودة في موقع أونلاين يسمى البروتين داتا بانك، وبإمكان إجراء هذه التجارب على إيش، على البروتين المستهدف لعلاج أو لأي مرض. بتحل لنا مشاكل كثيرة في المجال المخبري والعجز الحاصل في هذا المختبر.
1: هذا أمراض الأورام يعني يعانون معانا شديدة من انخفاض الأدوية وأيضا عدم توفر التشخيص المناسب والملائم، يعني هذه الدراسة بإذن الله ستخرج إلى النور، ستعين هؤلاء الناس، صحيح؟
2: إن شاء الله بإذن الله. يعني هو هي محاولة من قبلنا، وهناك الكثير من الباحثين يقوم بإجراء العديد من التجارب، فإن شاء الله بدعم القيادة الحالية لها بقيادة الأستاذ الدكتور طاهر الحمزي حفظه الله ورعاه، بتوجه ورعاية محافظة محافظة هنا الحجة القاضي الصوفي، إن شاء الله بنوصل إلى مراحل متقدمة بإذن الله، وسوف نحل ولو نساهم بجزء بسيط في حل هذه الإشكالية.
1: أيها الأعزاء نشكر الدكتور ياسر عيسى، أيضا لدينا كل من العزيزين الأستاذ الدكتور علي أحمد الهلاني أستاذ مشارك في علم الحيوان العلوم البيئية وبيولوجيا الأسماك، حياك الله دكتور.
2: الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أنا الأستاذ الدكتور علي أحمد مطهر الهلاني أستاذ علم البيئة وبيولوجيا الأسماك، حاليا أعمل رئيسا لقسم علوم الحياة، عملت عميدا لكلية العلوم التطبيقية لمدة 5 سنوات. لدي مجال بحثي واسع في مجال العلوم البيئية وبيولوجيا الأسماك والأمراض المعدية والوبائيات.
1: سيدي الفاضل، أبرز ما تحدثت إليه أنه يعني اختصاصكم الوبائيات، عملت دراسة لحمى الضنك والمكرفس، صحيح؟
2: نعم، عملت دراسات واسعة في مجال حمى الضنك وعلى مستوى اليمن، وكذلك بحث آخر على مستوى محافظة حجة. وبالنسبة كذلك عملنا دراسة على حول الأسماك والعلوم البيئية والأمراض المنتشرة عن طريق التلوث. إضافة إلى ذلك عملت بحث عن الأمراض المعدية الحصبة والدفتيريا في محافظة حجة، وأبحاث حول الطفيليات الجاريدية الأمبيلية في محافظة عمران وحجة.
1: سيدي الفاضل، هل وجدتم إلى حلول هذه الأمراض المعدية؟
2: نعم نعم، هناك العديد من الحلول وهو معالجة مشكلة التلوث في المياه الصحية بالمياه بشكل عام والتلوث في الخضروات والفواكه إضافة إلى المأكولة.
1: يمكن استخدامها وتطبيقها في الواقع العملي بسهولة ويسرع؟
2: نعم، يمكن استخدامها عن طريق الإرشادات الصحية والتوعية.
1: شكرا أستاذ دكتور علي.
2: شكرا جزيلا لكم أستاذ دكتور علي الهلاني.
1: إذا أيها الأعزاء، إذا لدينا الأستاذ الدكتور يوسف الصباح الباحث في الفيزياء، والفيزياء هذا المجال الحي والمهم، اختار نماذج علمية حديثة للمقارنة وربطها بالواقع العلمي في الميدان.
3: حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لي الفخر جدا أن أنتمي لجامعتنا العريقة، جامعة حجة، هذه الجامعة الولادة الذي تخرج منها العديد من حملة الشهادات في الدراسات العليا والبكالوريوس. نعمل على مجموعة من الأبحاث في مجال فيزياء الحالة الصلبة وتكنولوجيا النانو، أسهمنا في تطوير بطاريات الليثيوم واستقرارها، كذلك في رفع كفاءة خلايا الألواح الطاقة الشمسية، وكذلك في استغلال المخلفات الزراعية والحصول على مواد بديلة منها، كذلك تحضير المركبات النانو تكنولوجي ومركبات الدبل بيرفسكايت التي تسهم بشكل مباشر في معظم الأجهزة الإلكترونية والطاقة وألواح الطاقة الشمسية وأجهزة الرنين المغناطيسي. ونتمنى من جميع الزملاء الباحثين بالجامعة وعلى مستوى الجمهورية الاستمرار في العطاء، فإن كل الجهود سترى النور بإذن الله في ظل رعاية هذه القيادة الحكيمة بقيادة سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي لا يبخل على الباحثين وعلى طلبة العلم، والذي يهتم بشكل كبير جدا بالجامعات ومخرجاتها. وكذلك ندعو جميع الأخوة في الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة إلى تشكيل روابط علمية في مختلف التخصصات لتبادل المعرفة والخبرات في جميع المجالات.
1: سيد الفاضل، ذكرت في أبحاث عملتها أنه بطارية الليثيوم وأيضا الألواح الضوئية، الآن هذه الأشياء مستخدمة بكثرة في بلدنا اليمنية الحبيبة، يعني ما الجديد، يعني ماذا توصلت إليه؟
3: الجديد هو رفع كفاءة الخلايا الشمسية باستخدام مواد أولية من البيئة المحلية، أصباغ مثل نباتات الحنة والزعفران. ممكن أن نستخلص هذه الأصباغ ويتم دمجها ضمن طبقات الخلايا الشمسية بتزيد من رفع كفاءة استقطاب الألواح الشمسية لمختلف الأشعة الكهرومغناطيسية الصادرة من الشمس. وبالنسبة لبطارية الليثيوم، فزاد استقرارها عند تطعيمها بمواد بوليمر ومع مركبات نانوية، زاد من كفاءتها واستقرارها الحراري
1: وفترة عملها تدوم أكثر، يعني
3: أكيد ما دام ما فيش ارتفاع في درجة حرارة في البطاريات معناته استدامة للبطاريات.
4: نعاني الآن من تلف البطاريات يعني سنتين ثلاث وانتهاء البطارية، يحتاج الفرد إلى استبدال البطارية.
3: يعتبر ما ذكرته هو جزء من الحلول لهذه المشاكل.
4: سيد الفاضل، أيضا كان لكم بحث بحوثات أخرى في استخراج من فضلات السمسم، صحيح طحن السمسم وأيضا قشور
3: الفكرة قائمة على الاستفادة من المخلفات الزراعية مثل مخلفات النخيل ومخلفات السمسم وقشور القمح وقشور الذرة. هذه المخلفات هي عبارة عن مواد عضوية ولكنها تحتوي على نسبة من المعادن والمركبات. هذه الطريقة هي سهلة باستخدام ليزر، ومتوفر ليزر الياك ليزر من 40 إلى 60 وات، يتم تسليط أشعة الليزر على هذه المواد يتم حرقها بطريقة سهلة، لأن الحرق بالنار أو التسخين سيؤدي إلى تلف هذه المخلفات بصورة سريعة، ولكن باستخدام تقنية الليزر يتم إبقاء بعض العناصر المعدنية.
4: سيد الفاضل، يعني الحمد لله الخير انتشر في بلدنا الجميل العزيز لا سيما محافظة الحجة، لكن نحتاج إلى طرق استخلاص المعادن استخراجها، يعني أجهزة بسيطة لاستخراج المعادن أو إضافة مواد كيميائية بسيطة بدل من المواد السامة المستخدمة.
3: ربما تقصد أنت انتشار فكرة استخراج الذهب. هناك عدد من الطرق اللي فيها استخراج الذهب، والهيئة هيئة الجيولوجيا والمعادن لديهم خلفية كبيرة في ذلك، ولكن إذا طلب منا شيء من جهتهم سنكون موجودين على وجه السرعة ومتوفرين. We are available anytime.
4: هناك استخدام بعض المواد السامة التي تضر البيئة
3: هذه يقوم باستخدامها الناس، والمشكلة أيضا في التعدين العشوائي أو التعدين الفردي وبدون معرفة لسمية السيانايد أو سمية غيره من الزئبق. ليس لدرجة كبيرة، ولكن أصبح يقال الآن أنه بيتم استخدام السيانايد، وهذا خبر جدا على مستوى الفرد من أول تسمم بالسيانايد قد يؤدي إلى الأورام.
4: نستطيع القول ونجزم أن هذه الأبحاث وجدت لتخفيف التكلفة على المواطن وإيجاد طرق سهلة وبديلة لخدمة المواطن في جميع حتى مجالات الحياة.
3: بالضبط، لا يوجد بحث علمي ليس له معنى أو قيمة في أي تخصص من التخصصات، سواء كان في تخصصات علمية أو في تخصصات اجتماعية وإنسانية أو أي دراسات أخرى أو طبية. كل الأبحاث هي ثمرة جهود، وهذه الجهود هي لها تأثير في كل في اختصاصه وفي في مجاله. ولكن ما يعانيها البلد من عدوان غاشم فرض على البلد أن يرتب أولويات، على القيادة أن ترتب أولويات، بداية بصيانة البلد والحفاظ عليه والعزة والكرامة التي نعيش فيها. كل ذلك يترتب عليه أن نصبر ونصمت في مجال البحثي. سترى هذه الأبحاث النور قريبا بإذن الله، ونحن نعمل على أن نجد البديل نتيجة للحصار المفروض. فمن خلال البحث العلمي توصلت عدد من الدول إلى الرقي. إيران، أين وصلت إيران الآن حاليا؟ لمستوى كبير متطور جدا بالرغم من الحصار المفروض من 49 عاما عليها. واليمن الآن أثبت وجوده على المستوى العالمي، فأصبح من يقال له يمني رافعا رأسه في أي مكان من أنحاء العالم، ذلك بفضل الله وجهود والفضل القيادة الكريمة في هذا البلد، قيادة السيد عبد المكبوت.
4: سيد الفاضل، وأنت آخر ضيف لدينا، أبرز الرسائل اللي تود يرسلها لزملائك الباحثين وأيضا لطلابك المتخرجين الآن من الأقسام العلمية والتكنولوجية.
3: أولا، عدم اليأس نتيجة لأي ظرف كان نعاني منه. الجميع من أكبر شخص في هرم الدولة إلى أصغر موظف لا أصغر مواطن، الجميع يعاني من ظروف اقتصادية صعبة، يجب أن لا يكون ذلك عائدا. اثنين، استغلال الموارد المحلية، استغلال ثروة الانترنت المتوفرة بفضل الله لدى الجميع، الثروة الثمينة والكبيرة الذي يمكن من خلالها أن يتعلم الإنسان ما لم يعلم بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك العمل الجمعي، العمل الجمعي مهم جدا. أيضا نستطيع أن نقول أنه العمل ضمن المؤشرات أو ضمن الموجهات التي وضعتها القيادة، هذه الموجهات لم تضع إلا لبناء الوطن.
4: ونحن نحتفل بذكرى مولد النور، يعني أول أمر الإلهي للرسول صلى الله عليه وسلم هي القراءة، اقرأ
3: باسم ربك الذي خلق، هذا هو الأمر الإلهي الذي نزل على سيدنا محمد بن عبد الله. وهذه القراءة لا يقصد بها كتاب الله فقط أو العلوم الشرعية، يجب أن نكون واسعي الإدراك، أن يكون لدينا نمو فكري وحضاري، وأن نواكب العالم في شتى المجالات، وأن لا نبدأ من حيث بدأ ولكن من حيث انتهى الآخرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: إذن أيها الأعزاء، نشكر الدكاترة الأعزاء الباحثين المتميزين في جامعة حجة. تحدثنا عن البحث العلمي وأهميته في إثراء الحياة وتطوير المجتمع. إذن بإذن الله سنواتيكم بأي أنشطة جديدة من محافظة حجة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
5: من المؤلم طبيعة الدور السعودي الذي يلعب دوراً جذراً لخدمة العدو الإسرائيلي في لبنان. السفير السعودي في لبنان يقوم بدور نشط جداً على مستوى المسؤولين من جهة، وعلى مستوى بعض القوى والمكونات والشخصيات اللبنانية من جهة أخرى، لتبني المسار المنحرف للسلطة اللبنانية الذي يتجه نحو تلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية لما ليس فيه أي مصلحة للبنان إطلاقا، ولا يحقق لا أمنا ولا استقرارا في المستقبل للشعب اللبناني، ولا حماية من الخطر الإسرائيلي ومن الظلم والاضطهاد والأطماع الإسرائيلية، إلى درجة أن يوزع السفير السعودي في لبنان الشنيط المحملة بالأموال المغرية لبعض المسؤولين وبعض الشخصيات لشراء مواقفهم بالخيانة لشعبهم، بالخيانة لبلدهم، بالتوجه السلبي المعادي لحزب الله بما هو عداء لحرية لبنان واستقلال لبنان ومصلحة لبنان. هذا الدور مؤسف، دور عدواني، دور سلبي، دور يخدم الصهيونية وليس له أي مبرر. لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها حتى على الجزيرة العربية، المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها، فهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه.

ضمنوا الصمود بدفنكم أحرى، فلتحشدوا العشرين للعشرة. أهلا وسهلا في مقابركم، أهلا ضيوفا جهنم الأخرى. إكرامكم بالدفن واجبنا، لا نبتغي منا ولا شكرا. بالقصف زادت نار لهفتنا للقائكم، فتفضلوا برا. إن الملايين الذين قضوا يتجرعون سمومكم دهرا. اليوم ينتظرونكم شغفا متأهبين، قلوبهم حرا. فالشعب بعد العسر ملتزم أن يسترد عسيرا لليسرى. في الأرض نحن بألف عاصفة جبارة، أنتم بها أدرى. بالأمس غطينا هزائمكم، اليوم يكشف زيفكم جهرا. وطني تحرر من وصايتكم، والحرب ليست ترهب الحرة. صنعاء، صنعاء تحت القصف صامدة، ستقوم من نيرانكم أدرى. لا تنحني شم الجبال وإن جئتم بعصف الحزم والصحراء. لن يشتري البترول عزتنا، لن يشتري البترول عزتنا وإن اشترى السودان أو مصر. يا خادم الصنمين معذرة، إن قطعت أذيالك الصغرى. لك من سلاح الكون معظمه، لكننا من يحصد النصر. من كان نور الله عدته هو صاحب الترسانة الكبرى. هي عمرة للشعب قد وجبت، لنذيق أرباب العدا قهرا. القدس يا أحرار موعدنا، لنغير التاريخ والمجرى. وسنلبس الإحرام في غدنا، سنلبس الإحرام في غدنا، ونقول سبحان الذي أسرى. فأشر لنا يا رمز ثورتنا، فأشر لنا يا رمز ثورتنا. إن القلوب تقطعت صبرا، إن القلوب تقطعت صبرا.

سيد القول والفعل سيطل علينا اليوم بمشيئة الله تعالى، وسنظل في انتظار كلمته المرتقبة نحن وأنتم على موعد مع قائد ثورتنا.

القاهر بأمر الله تعالى انتهى زمن الرد بالضربات المتناسبة وقواعد الاشتباك المتوازنة. ما دام الحصار المفروض على شعبنا مستمر فسيستمر الحصار على بني سعود وعلى هذه المهلكة، وستتطور مراحله، وأي تصعيد سيقابل بتصعيد أكبر منه. هذا التطور رسالة واضحة وجلية من خلال إصرار هذا الشعب والتفاف حول قيادته الرشيدة لانتزاع حقوقه بعد سنوات من الصبر والحلم. فنحن شعب محاصر ولم يعد لدينا وقت لحسابات التناسب والتوازن، فإذا ضربت فأوجع. هذا هو نهجنا القادم.

نعم بالأمس كنا نتحدث عن ترسانة صاروخية يمنية لا تمتلكها إلا دول قليلة، واليوم أضيف إليها أشياء خاصة جدا لا تمتلكها إلا اليمن فقط وفقط اليمن، ولله في كل ذلك شأن عظيم، لله فضل على عباده المستضعفين، لله سبحانه هذا الفضل والمنة، هو الذي صنعكم على عينه ومنحكم أيها اليمانيين من العبقرية والأخلاق ما يجعلكم قوة خيرة وعادلة ومنضبطة.

مستمعينا الكرام، شعبنا اليمني العزيز، الله الله بذلك الجمع وذلك التفاعل مع ما دعت إليه اللجنة المنظمة إلى الخروج المليوني غدا الجمعة استمرارا وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وهذا كان مطلبكم أولا وأخيرا، لأن الحقوق لا تهاب بل تنتزع، وأنتم يا شعبنا العزيز من سينتزعه؟ والأولى والأحرى به أن يلتف حول قيادته من أجل انتزاعه.

صحيح اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحن إذ نزف إلى السماء كوكبا من الشهداء الأبرار الذين ارتقوا إثر العدوان الإرهابي السعو أمريكي الذي استهدف مقرات هيئة الحشد الشعبي وزوار الأربعين وكل أهلنا في العراق. كل بيت يتألم منذ أن دخل المحتل الأمريكي إلى منذ أن وطأت قدمه النجستان أرض العراق وكربلاء، وذلك الوجه العربي الآخر الذي يحمل تراثا يثير حقد المستعربين من لا يملكون ماضيا وحاضرا ولا حتى مستقبلا، لأن تصرفاتهم الرعنة في المنطقة تقودهم إلى الفناء. وهذا ما سيكون في قادم الأيام بمشيئة الله، وهذا ما تطالعنا به نتائج همجيتهم تجاه جيرانهم. محور المقاومة كل يوم مع كل جرح جديد ينضج أكثر وأكثر ويقوى على جراحه ويتعالى مستمسكا بعروة الله الوثقى، لأنه على الحق المبين. محور الشر المحور الإبراهيمي، ومحور الحق والخير المحور المحمدي، والنتيجة واضحة.

مستمعينا الكرام، ونحن على عتبات ختام هذا اللقاء الأثير، ولكن لا بد من التأكيد على هذا الحشد المليوني الجماهيري الشعبي الهادر الغاضب الذي لا يقبل بغير حقه سبيلا. اللجنة المنظمة تدعوكم يا أبناء اليمن الحرة الأبية، أبناء الشعب اليمني، للخروج المليوني غدا الجمعة إلى ساحات الرجولة، ساحات الإباء، ساحات العزة، ساحات الشرف، ساحات زمجرة الأسد في عرينه، استمرارا وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. ونحن طبعا نؤكد أننا على كلمة مرتقبة اليوم أيضا بمشيئة الله لكلمة قائد الثورة سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله حول آخر التطورات والمستجدات، وسنكون رهن إشارة تعاليم هذا القائد العظيم.

0: النهاية اليهودي أكيد. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود والنصر للإسلام، وهذا خير ختام. تحية اليمن من صنعاء، شرف بصحبتكم أعدادا وتقديما مها موسى سماح القوم.
1: العن هب العن صنع ثابته طول الدهر والبعد يظلم كل ما تعدي.
0: من الإدارة العامة للأخبار: عبد الله شرغا، يونس جغمان، صايمة إبراهيم، ميسون الرديني.
1: شعب القبة زادت يا رايمكم وتصعيدك تصدر في الخبر. واحنا
0: من النظم المعلومات محمد المتوكل، ومن الإشراف على الفترة طاهر الحرازي، والإشراف العام عبد الرحمن الحمراني.
1: حكم الله في محكم هدى.
0: من المكتبات التنسيق محمد سنهوب.

كل المنى لكم من الصيانة مأمون الدرواني من التنفيذ على الهواء يحيى مهدي. تحية اليمن من إخراج عبد الله حسين الوجه.

جدا. لا يزال الدين الإسلامي في بعض شعائره وفي بعض أعماله وفي بعض سلوكياته حاضرا بشكل كبير في ساحتنا الإسلامية، وهذا يعتبر نعمة. ولكن الخطأ هو في فصل هذا الجانب عن الجوانب الأخرى. فصلت الشعائر العبادية عن المسؤولية، فصلت عن واقع الحياة، وبالتالي يفقد الإسلام أثره. وعندما تفصل المسؤولية عن العبادة يستطيع الطواغيت أن يستغلوا الدين لما يخدمهم، ويستطيعون أن يسيروا الناس لطاعتهم باسم الدين. مثلا بالنسبة للشعائر العبادية، لا زال الملايين من أبناء الأمة الإسلامية يصلون، وهناك مئات الآلاف من المساجد، وهناك الملتزمين بأداء الواجبات الدينية الأخرى كالصيام. لا زال كثير من أبناء الأمة الإسلامية يؤدون هذه الفريضة. هذه أشياء بارزة في الساحة الإسلامية، لكن رغم الصلاة ورغم الصيام ورغم هذه الشعائر العبادية، الأمة تعاني الظلم في معظم بلدانها وشعوبها، ظلم شديد جدا على كل أنواعه وبكل أشكاله، فساد رهيب جدا، اختلاف، تمزق، حالة رهيبة جدا من التخلف، انعدام للوعي، مشاكل كثيرة، منكرات كثيرة موجودة في الساحة، غياب لثمرة الإسلام وأثره في إصلاح الناس، أثره في الحياة، غياب العدل وغياب ما يحققه الإسلام من خير، من رحمة، من صلاح الحياة الناس لدينهم لدنياهم. معظم بلدان الأمة مسيطرة عليها قوى الشر والإجرام والطاغوت، وتهيمن عليها قوى وفئات النفاق والعمالة والإرتال لأعداء الأمة، الأمريكيين، الإسرائيليين. إذن كل هذا لا ينسجم مع الإسلام، لأن الإسلام ينقي واقع الأمة ويطهرها ويزكيها ويرتقي بها. الإسلام كدين في قرآنه وفي حركة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وفي سيرته ليس مصمما ليكون على هذا النحو الذي نشاهده في واقع الأمة. حاشا لله أن يكون واقع الأمة اليوم هو نتيجة لتربية القرآن أو لتربية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. عندما نشاهد شعب مثلا مسلم يصلي ويصوم وينتمي للإسلام ويؤدي جزء لا بأس به من الشعائر الإسلامية، لكن في نفس الوقت يخضع بالمطلق للسياسات الأمريكية والإسرائيلية، ويتحرك النظام فيه والسلطة فيه لخدمة أمريكا بكل ما تستطيع، ويؤقلم النظام واقع البلاد في الاتجاهات والثقافات والمواقف والتوجهات كما تريد أمريكا، وبما يتناسب مع السياسات الأمريكية الشيطانية، أو على الأقل بما يهيئ ذلك البلد أو ذلك الشعب ليتقبل التحالف مع إسرائيل والعداوة لآخرين من أبناء الأمة الإسلامية والتآمر على آخرين من أبناء الأمة الإسلامية. تظهر الكثير من المفاسد والمنكرات التي تدمر أخلاق المجتمع المسلم، وتغيب الاهتمامات الكبرى، وينعدم الإحساس بالمسؤوليات ذات الأهمية الكبرى في القرآن وفي حركة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فهل هذا المجتمع الذي هذا حاله هو نتاج تربية الرسول ونتاج تربية القرآن؟ لا، مسؤولية كما قلنا في القرآن لها حضور كبير في آيات كثيرة جدا، بأكثر من أي فريضة أخرى، فريضة عملية، لأن هناك فرائض عبادية وهناك فرائض عملية. مبدأ المسؤولية ارتبط بكثير من النصوص القرآنية والتي تعطي أهمية كبرى وموقعه في الدين، لدرجة أنه لا يمكن أن يقبل منا الدين إلا بالمسؤولية. بدون هذا المبدأ بقية ما نأخذ به من الدين لن يدخلنا الجنة، لن ننجو به من النار. هذا ما يؤكده القرآن الكريم، ليست القضية اجتهادات. أننا نقول من لا يتحرك في القيام بالمسؤولية، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد، فلن يدخل الجنة، ليست اجتهادات. هذا ما قاله الله في كتابه العزيز: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ما قيمة أن يقول الله مثلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ما قيمة أن يقول الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين

0: الذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. على أي أساس يمكن للإنسان سواء كان عالم أو أمير أو ملك أو رئيس أو زعيم أو شخص عادي، وبأي صلاحية يمكنه أن يشطب بكل بساطة جانب أساسي من دين الله؟ من الذي ألغى من دين الإسلام هذه المسؤولية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في كثير من آياته أكثر من أي فريضة أخرى؟ نجد هناك توجيهات وتشريعات وأوامر وآيات قرآنية ونصوص نبوية وحركة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، كلها تجسد المسؤولية وتأمر الأمة بالقيام بهذه المسؤولية. يعني حينما يلاحظ الإنسان مثلا عبادة من العبادات، مثلا الصلاة إلزامية لا يمكن تركها، وإذا تركها الإنسان يعتبره الناس أنه ترك عمود الإسلام وأخلى بركن رئيسي في الإسلام. لكن جانب المسؤولية وكذلك جانب أساسي، مثلا لو كان الإنسان لا يلتزم بالصيام، لا يصوم رمضان، ينظر إليه الناس باحتقار وأيضا بكراهية وبنفور، ويعتبرون أنه مجرم وفاسد وفاسق. لكن عندما لا يجاهد الإنسان لا ينظر إليه الناس نفس النظرة، رغم أن حديث القرآن عن المسؤولية، عن الجهاد، عن الأمر بالمعروف، عن النهي عن المنكر، أكثر من الحديث عن الصلاة، وأكثر من الحديث عن الصيام، أكثر من الحديث من كثير من الشعائر العبادية. فالإنسان عندما لا يقوم بجانب المسؤولية التي أمر الله بها وتوعد على تركها من الجهاد، من الأمر بالمعروف، من النهي عن المنكر، فإن الإنسان يوبق نفسه ويدخلها في سخط من الله وفي عقوبة وفي حالة غضب من الله سبحانه وتعالى. عندما يضيع تلك المسؤولية فسيضيع هو، تضيع حياته الدنيا وحياته الأخرى والعياذ بالله، ويعيش في ضنك المعيشة في الدنيا وفي الأخرى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

الله.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أشفع

0: العربية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 11 و12 بعد 100 من سورة التوبة، وهي سورة مدنية. والسورة كما نعرف تعلن منذ البداية أن الله بريء من المشركين ورسوله، كما أن الآيات تضع للمشركين الذين ليس بينهم وبين رسول الله عهود مهلة 4 أشهر. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي 4 أشهر المحددة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم، واقعدوا لهم كل مرصد. وليس هذا الحصار لذاته، بل لهدى يناله هؤلاء. ولهذا تختم الآية بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. كما أن من المعروف أن السورة تتضمن أمرا للمسلمين المؤمنين بقتال فئة أخرى من الكفار من أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من كل هذا نفهم أن المسلمين مكلفون ومأمورون بقتال الكفار والمشركين كافة كما يقاتلونهم كافة. وإن أهمل المسلمون ذلك ذلوا وتعرضوا للعدوان، فليس لهؤلاء الكفار المشركين عهد ولا إيمان. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فكيف يصح لنا نحن المسلمين أن نترك هؤلاء الكفار المشركين يعيثون في الأرض فسادا؟ إنهم لا يرعون عهدا ولا يرقبون في مؤمن ذمة، وكيف نتركهم يصدون عن سبيل الله ويحاربون من يدعو إليها؟ إن تركهم يعني أن يعم الأرض الكفر ويحكمها الشرك والطغيان. وأمام هذا فإن الجهاد واجب، ليكون الدين كله لله، وليكون الله وحده هو المعبود، وليتحرر الناس من عبادة الناس، ولئلا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وإنها لرسالة مقدسة وواجب عظيم يحمله المؤمنون وينهض به المجاهدون. فكيف يمكن أن يحققوا ذلك وكيف ينجحون في أدائه؟ إن هناك طريقا واحدا هو: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وما دام الله قد اشترى هذه الأنفس وتلك الأموال، فإنه لم يعد للمؤمنين المخلصين الصادقين رجعة عن هذا البيع، وكيف يرجعون وهو بيع رابح عظيم؟ إن ثمنه الجنة، وهذا كرم من الله وفضل أن يجعل لهم الجنة لقاء أنفسهم وأموالهم التي هي أصلا ملك لله وهبة منه، فهو مالكها المتصرف كيف ما يشاء، ولكنه رحمة منه وفضلا يشتري منهم هذا الشيء الذي يملكه والذي لا يبقى، وينقدهم ثمنا له الجنة التي تبقى وتدوم، والتي تحفل بملك عظيم وعطاء كريم. وإذا كان هذا الشراء والبيع قد تم وانعقد، فإن اللازم أن ينفذ، وأن يفي كل الطرفين بما تعهد به، فماذا على المؤمنين البائعين وماذا يلزمهم؟ عليهم عهد لا ينفصم وواجب محتم، هو يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. نعم، يقتلون ويقتلون، إنه قتال، فلا يظن أنه نزهة، بل إنهم فيه يقتلون ويقتلون. إنهم يدفعون أموالهم ويبذلون أنفسهم ويجندون قواهم ومهاراتهم وإمكانياتهم ليثخنوا في الأرض وليحطموا طغاة الأرض ومن يصدون عن سبيل الله. ولا يظنوا في ذلك أنهم لا يجدون مقاومة ولا يمسهم قرح، لا، بل إنهم لا بد أن يتكبدوا خسائر مادية في المال والعتاد، ولكن فليصبروا وليقدموا على الموت راضين، أليسوا قد باعوا أنفسهم لله؟ وليبذلوا مزيدا من المال والعتاد للقتال، أليسوا قد باعوا الأموال لله؟ نعم، لقد باعوا ذلك راضين، والله اشترى ورضي عنهم، وأصبح الثمن مقبوضا وهو الجنة. نقول مقبوضا لأن الله تعهد به، ووعد الله وعهده حق وواقع. ومن أوفى بعهده من الله؟ نعم، من أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. إذن فلنكن مصدقين واثقين من الوفاء، ولنكن صادقين مندفعين إلى الوفاء، ولنقل كما قال طليعة الأنصار رضي الله عنهم في بيعة العقبة، حينما قال عبد الله بن رواحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فما لنا نحن إن فعلنا ذلك؟ قال رسول الله: الجنة. قالوا جميعا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. إذن فلنقل نحن أيضا هكذا، وأي ربح أعظم من هذا، وأي مشتر أوفى من الله؟ فهل أنتم أيها المسلمون اليوم، أيها المؤمنون في هذا الزمان، على العهد والبيعة ماضون، وعلى نفس العقد متمسكون؟ إذن فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وإن لم تكونوا ملتزمين بهذا العهد وهذه البيعة، ولا متمسكين بهذا العقد، فاستبشروا، استبشروا أن يشتريكم غير الله، أن يشتريكم أعداؤكم ويصوموكم سوء العذاب، واستبشروا بأن تقتلوا ولكن بدون ثمن، بل وأن لا تقتلوا إلا بأيديكم وأيدي أعدائكم الذين يصدون عن سبيل الله ويفسدون في الأرض، واستبشروا بأن تكون غاية فوزكم هو الإذعان في زوايا الذل، وأن يكون منتهى عزكم هو الاستسلام في قيود الضعف، وأن تكون أسمى أهدافكم ومرامكم هو الفتات من موائد المستغلين لكم، الناهبين ثرواتكم، السائرين على جثثكم. نعم أيها المسلمون، إن عقد هذا البيع يجب أن يبقى قائما بيننا وبين الله، ويجب أن نفي به باستمرار وفي كل حال، وكيف لا، والمشتري هو الله الذي يملكنا ويملك أنفسنا وأموالنا ويملك الدنيا والآخرة، وكيف لا، والثمن هو الجنة الباقية الدائمة مقابل الأنفس والأموال الفانية الهالكة. فلماذا نحرص على التافه الثاني ونفرط في الخالد الباقي؟ إن هذا والله سفه لا يرغب فيه إلا من سفه نفسه. لماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إن هذا لهو الخسران المبين. نعم أيها المسلمون، ما لكم لا تفرقون بين الربح وبين الخسران؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فافهموا هذا وأيقنوا وانفروا في سبيل الله، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا، والله على كل شيء قدير. فهل نفقه هذا أيها المسلمون؟ هل نفي بالوعد والعهد مع الله؟ إن فعلنا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به.

0: ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة الثانية عشرة.
1: مولاي الدعام،
2: ما وراءك أيها القائد؟
1: إنها الطامة الكبرى يا مولاي.
2: ويحك، ماذا تحمل من أخبار يا رجل؟ هل وصل إلى الهادي مدد آخر؟
1: كلا يا مولاي، بل استمال الهادي بني عمك من قبيلة أرحب.
2: ماذا؟ هل اتبعوه؟
1: بل وبايعوه وعاهدوه على كتاب الله وسنة رسوله.
2: أي ورطة أقحمني فيها ولدي؟ بل إني من ورطت نفسي. أين كان عقلي عندما قبلت بمواجهة إمام من بيت رسول الله، وأنا أعلم أن قلوب أهل اليمن متعلقة بحبهم؟ وحتى متى سيكون المقدور الاستمرار؟
1: بماذا تأمر يا أميرنا الدعام؟
2: اذهب لتفقد جندنا ومدى جاهزيتهم لمعركة الغد.
1: أمرك يا أمير.
3: لن نخوض مع الهادي حربا خاسرة، ولهذا سأرسل من يطلب منه هدنة ليوم غد، ولكن ترى هل سيوافق؟
4: إذا سمحت لي يا مولاي.
5: ماذا لديك يا كوفي؟
4: ألا تخشى غدر الدعام وخيانته إذا وافقت على طلبه الهدنة؟
5: يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، فأمكن منهم، والله عليم حكيم. واطمئن يا كوفي، سيظل فرساننا على صهوات الخيل، وعيون جندنا مفتوحة لأي بادرة غدر وخيانة.
4: الخير فيما تراه يا إمام.
5: هذه الجلبة يا كوفي.
6: سعيد بن سورة يطلب الدخول لمقابلتك يا مولاي.
4: سعيد بن سورة،
5: دعه يدخل.
6: أمرك يا مولاي.
5: دع سيفك في جرابه يا كوفي، دع سيفك في جرابه.
4: أمرك يا إمام الحق.
1: السلام على مولاي إمام الحق الهادي يحيى بن الحسين.
5: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بالجلوس.
1: أدام الله عزك يا مولاي.
5: أرسول من لدى الأمير الدعام؟
1: كلا يا سيدي، بل جئتك منقذا نفسي من ظلمات الضلالة إلى أنوار الحق والهدى.
5: حييت وثبت الله إيمانك. وقبل الحديث معك أحب أن
1: سأجيبك قبل أن تطرح سؤالك إذا سمحت لي يا مولاي.
5: تفضل.
1: نعم يا سيدي، بالأمس القريب كنت ألد عدوك في المعركة، وكنت مندفعا أشد الاندفاع، حريصا أشد الحرص على قتلك. ولكن يا مولاي، لا أدري ما الذي حل بي، حالة لم أشعر بها في معاركي التي لا تعد ولا تحصى.
5: أي شعور هذا الذي احتواك؟
1: رهبة، خوف، رعب، رعشة. حاولت أن أتمالك نفسي ولكن لا جدوى، وكنت كلما اقتربت منك لقتلك أحس كأن قوة خفية تدفعني إلى الخلف، لا سيما حين كنت أرى ثباتك العظيم يا إمام رغم اجتماع الفرسان عليك.
5: والله المحمود، ما داخل قلبي منهم رعب، ولا اعتدت بهم، وكيف اعتد بهم وأنا أعلم أن الله معي؟ فإن قتلت فإلى الجنة، وإن قتلت واحدا منهم فهو إلى النار.

0: وكنت أنا فيهم يا مولاي، لكم شعرت بالندم الشديد، وقد كنت في ضيق كبير كحال الدعام وجنده.
1: يقول الله سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد بالسماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.
0: صدق الله العظيم.
1: إن الذين كلما زادت إقامة الحجة عليهم وظهر الحق لديهم ازدادوا طغيانا وإثما وتماديا وعمى، أولئك يخذلهم الله ويرديهم ويذلهم ويشقيهم، فتعود صدورهم ضيقة حرجة لما فيها من الشك والبلاء وما يخافون من ظهور الحق عليهم والهدى.
0: أتوب إليك يا الله وأحمدك وأشكرك وأستغفرك، وأعاهد إمام الحق يحيى بن الحسين الهادي على الولاء والسمع والطاعة والجهاد معه في سبيل الله.
1: بورك فيك وشد بك أزر المجاهدين في سبيل الله والحق والإيمان، ومرحبا بك مجاهدا فارسا مغوارا يا ابن سورة.

0: ابن سورة يخون ولي نعمته الدعام؟ يا لغدره وخديعته وقلة معروفه.
1: هدئ من روعك يا أميرنا أرحب، فهناك من الأخبار ما هو أشق على قلوبنا من خيانة ابن سورة.
0: ماذا؟ ماذا تعني أيها القائد؟
1: بدأت تظهر بعض الخيانات في صف جندنا من بني سليمان.
0: ماذا تقول؟
1: بعضهم أعلن ولاءه للهادي، وآخرون عادوا إلى منازلهم، لا سيما بعد أن سمعوا بموالاة قبيلة أرحب ليحيى بن الحسين.
0: لقد حذرني أبي من خيانة بني سليمان ولكني لم أصدقه، لقد كان محقا حين وصفني بالأحمق. والآن ماذا ترى يا قائد الجيش؟
1: أرى أن تسرع إلى أبيك لمناقشة الأمر واتخاذ ما ترونه صائبا.
0: وأنت ستكون معنا يا قائد الجيش، على الأقل تدافع عني من غضب أبي عليّ.

0: اسمعوا يا جند الحق، خاصة المجاهدين المخلصين من بني ربيعة وبني سريم، لقد سمعت من بعض عقلائكم أن بينكم وبين أهل أثافت ثارات قديمة، حينما أقدموا على قتل أنفس منكم وسلب بعض أموالكم، وإني لأراكم طلاب ثأر وانتقام من أهالي أثافت، فإن كنتم كذلك فلا تخرجوا معي، لا تخرجوا معي.
1: لا يا ابن رسول الله، نحن معك،
0: نحن معك،
2: بل نستشهد كلنا بين يديك.
3: مرنا بما أحببت، فنحن سامعون مطيعون.
0: حسنا، وجزاكم الله خير الجزاء، فلا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا لا يطيق قتالكم، ولا تعوروا عينا ولا تحقروا شجرا إلا شجرا يضركم، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغلوا ولا تعتدوا، ووالله ما نهيتكم عن أمر إلا خوفا عليكم من النار حين تقدمون بدافع الثأر لقتل الأبرياء، فالتزموا تنالوا أجر الجهاد، التزموا تنالوا أجر الجهاد.
4: أبشر أبشر يا إمام.
0: خيرا يا محمد الكوفي.
4: بفضل الله يا إمام الحق، فإن 70 فارسا من مؤمني طبرستان يكادون يبلغون خلال أيام.
0: الحمد لله الحمد لله، لقد أرسل إلي علي بن محمد بن عبيد الله يخبرني عنهم وأنه يصحبهم إلى اليمن.
4: نعم يا إمام، فهم بعد أن قضوا مناسك الحج ظلوا يبحثون في المدينة عمن يدلهم عليك ويصلهم بك، ساعين للجهاد تحت راية علم من أعلام بيت رسول الله.
0: قال رب العالمين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
4: صدق الله العظيم.
0: إن نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم فرض لازم وحق واجب، لأن في ترك الأمر بالمعروف إماتة للحق، وفي ترك النهي عن المنكر حياة للباطل، ولذلك أوجبه الله على عباده وفرضه عليهم فرضا بكل ما أمكنهم. أخبرني يا محمد، هل مضى ابن سورة لتنفيذ ما كلفناه به؟
4: نعم يا إمام، وقد وصل هو وبعض من جندنا لسد الثغرة من الجهة الشرقية لأثافت.
0: بارك الله فيهم بارك الله فيهم، ولعل في ذلك صدا لهجوم الأعداء ومحاصرة لهم.

0: هل أدركت يا بني ما غبت سوء الاندفاع والوثوق في من هم ليسوا أهلا للثقة؟
1: نعم يا أبي، ولكن رغم خيانة بعض من بني سليمان وغدرهم ما زلنا نمتلك قدرة المواجهة.
0: إذن لم تتعلم مما نحن فيه، وكأنك لا تعلم أن الأمير أبا العتاهية قد أرسل جيشا لدعم الهادي.
1: بلى أعلم يا أبي، وأعلم بالإسناد الذي وصله، أقصد الجند من طبرستان.
0: فلماذا المكابرة ما دمت تعلم؟ فماذا بقي معك يا أرحب لمواجهة الهادي؟ ثم ماذا بقي معك من الفرسان؟ وأين قائدك سعيد بن سورح؟
1: قبحه الله ما أخبثه وأجبنه.
0: أسكت أيها الأحمق، فوالله ما عرف الجبن، بل عرف الحق فاتبع.
1: لقد خرج أبي أيها القائد ضائقا حنقا.
2: الأدهى أننا لم نعرف ماذا يعني بعبارته الأخيرة.
1: لا شك أنه أحس بالخذلان، بل واحتوته مشاعر اليأس وخيبة الأمل والرجاء.
2: فواجبنا إذن أن نبدل هذه المشاعر أيها الأمير، ونعيد إليه مشاعر الزهو بالانتصار على الهادي وأنصاره.
1: كيف وقد خذلنا معظم أنصارنا من بني سليمان، وخدعنا الفارس القوي سعيد بن سورة؟
2: أرى أن نباغت الهادي وجيشه بأن نسلك الطريق الشرقية من أثافت، فلا شك أن المباغة ستربك جيشه، وبإذن الله سنحقق نصرا يجدد الأمل لدى أميرنا الدعام.

0: أحسنت أيها القائد، لعل الهادي وجنده لا يعلمون بخطورة الهجوم من هذه الطريق.
1: ربما، فإلى حد الآن لم نجد أي أثر لجند الهادي.
0: فلنواصل انطلاقنا لمباغتتهم.

0: عيوننا أيها القائد بن سورة أخبرتنا أن جند الدعام على مقربة منا، فمتى سننطلق لصدهم؟
1: حين أعطيكم إشارة الانطلاقة.
0: ولكني أخشى
1: لا تخشى شيئا يا رجل، ودع الأمر لي.
0: ولكني أسمع حوافر خيلهم.
1: وأنا أيضا أسمع، فلست أصما.
2: بسم الله، الله أكبر، انطلقوا يا جند الحق.

0: أردنا أن نبالغهم فباغتونا أيها القائد.
1: حتما أن من أرسلناهم كطلائع لم يأتون بالحقيقة.
0: تبا لهم، فماذا تنصح؟
1: بالفرار قبل الهزيمة أيها الأمير.
0: ها؟ وماذا سيقول أبي؟
1: يحمد الله إن عدت له سالما. هيا لعنان خيلك يا مولاي أرحب.
2: وصايا إمام الحق، لا تتبعوا الفارين بأذى، واهتموا بالجرحى والأسرى وجثث القتلى.

0: ماذا تقول أيها القائد؟
1: ما سمعت يا مولاي الدعان.
0: إذا فاسمع مني أنت.
1: أنا طوع أمر الأمير.
0: أريد أرحب هنا مكبلا بالسلاسل والأغلال، وأريدك أيها القائد أن تفصل رأسه عن جسده أمامي هنا في مجلسي.
1: ماذا يا مولاي؟
2: الإمام الهادي مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. كلمة مرتقبة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي اليوم حول آخر التطورات والمستجدات. اللجنة المنظمة تدعو أبناء الشعب اليمني إلى الخروج المليوني غدا الجمعة استمرارا وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. مصادر في سوق التأمين البحري الدولي تكشف عن اتخاذ شركات التأمين العالمية إجراءات صارمة وقيودا جديدة على السفن المرتبطة بالسعودية، وذلك في أعقاب الهجمات البحرية الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار اليوم لليوم 294 على التوالي عبر قصف جوي ومدفعي واستهداف منازل وخيام للنازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات بينهم أطفال. المقاومة الإسلامية في العراق تؤكد أن ردها على العدوان الأمريكي قادم لا محالة بعد انتهاء مراسم زيارة الأربعين، مشيرة إلى أنه قد يطال أدوات العدو الأمريكي في السعودية متى ما استدعت المقتضيات ذلك. الولايات المتحدة تعتدي على عدة مناطق جنوب إيران فجر اليوم، مما يسفر عن إصابتين في جزيرة قشم وعالقين تحت الأنقاض في مناطق أخرى. حرس الثورة الإسلامية في إيران يعلن تراجع ناقلتي نفط كانتا تحاول أن يعبر مضيق هرمز من الممر غير الآمن، ويؤكد أن هرمز سيبقى مقفلا حتى انتهاء التهديدات والتدخلات الأمريكية. ختاما، وكالة بلومبرغ تكشف عن تحركات أمريكية واسعة لتسريع وتيرة إنتاج المنظومات الصاروخية والدفاعية في ظل استنزاف غير مسبوق للترسانة العسكرية الأمريكية جراء المواجهات العسكرية في المنطقة. انتهى موجزنا الذي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه بناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
5: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
4: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
5: يا عيبة والقساة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
4: كلام في محله مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: بالإحسان نبلسم الجراح، وبمزيد من تقديم خدمات الرعاية الصحية نتطلع لمجتمع أكثر إشراقا. في المستشفى العربي الدولي نضع بين أيديكم عروضنا التخفيضية، خصم 30% من عمليات مناظير العظام، ولضمان جودة خدماتنا الطبية تجرى كافة عمليات مناظير العظام تحت إشراف نخبة من أطبائنا ذوي الخبرات والكفاءة العالية. الدكتور محمد عبد قيران أخصائي مناظير العظام جامعة كيروف روسيا. يبدأ العرض من 1 أغسطس حتى 15 أغسطس 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء 60 شمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعين الكرام، الشهادة عنوان عريض وعالم يسبح في تفاصيل الجهاد المترع بحب الإنسان لوطنه، الإنسان المجاهد الذي باع من الله وربح البيع وكان له مع الله شأن آخر، ذهب إلى أطهر البقاع وباع الدنيا بأسرها وطمع بما عند الله، فكان له سبق التوجه إلى ميادين الشرف والكرامة والصمود إلى الله حيث الملتقى الأبدي، إلى جنات الخلد، إلى ذلك المقام الكريم والمكانة السامية، إلى نتاج تضحيته التي قدمها من أجل الوطن وباع الدنيا بأسرها من أجل كرامة شعب ووطن. هذا هو دأب الشهداء في كل زمان ومكان، لا يألون جهدا في انتزاع الحق انتزاعا، فسلام ربي على كل شهيد في أرض الوطن.

لشهيدنا البطل الأخلاق عرف بها، وسطر من تلك الأخلاق مواقف مشرفة، فكان حسن السيرة والسلوك، حسن الأخلاق الكريم، كريم الطباع، محبا للخير، ساعيا إليه. أيضا كان محبا لنجدة المظلوم، ماضيا في سبيل الله، لا يخشى في الله لومة لائم، يحمل في قلبه إيمانا كبيرا وحبا عظيما لرسول الله وآل بيته الكرام وعلام الهدى، ملأ قلبه صبرا وجلدا، وكان بطلا كتبه التاريخ في سجل البطولة، وصار من رجالات اليمن الأشاوس الذين سطروا مجدهم وبطولاتهم وتضحياتهم بالدم القاني، من فردسوا رمال الوطن وأشبعوها حبا وعشقا ودفاعا. إذا شهدنا اليوم تشرب في قلبه أن الحقوق لا توهب بل تنتزع، نحن وأنتم أيها الأفاضل في سيرة إعادة، نحن وأنتم في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل حسين يحيى محمد وعيل.

الشهداء هم موسيقى الحياة، وهم لحنها الخالد وكلمتها الحقة والموقف الكبير الذي لولاهم بعد الله ما تنسمنا عبير الحرية ورج المجد. الشهادة عالم من الشجاعة والبطولة والفداء.

0: الشهيد هو الإنسان الذي حين فكر في كرامة بلده نسي نفسه وجعل من حياته جسرا لحياة الآخرين وعزا لكل من أحب.
1: في عروقي دم الشهيد يسيل، وبرأسي فكر الشهيد يجول، وبقلبي من قلبه نبض حر ليس يثني صموده المستحيل. يا شهيد الإباء، هل سال شهد من حناياك أم جرى السلسبيل؟ بل بهذا الوجود جدت ليحيا بالهدى ميت ويشفى عليل. أمة كنت في العباد وجيلا، إذ بكت أمة عليك وجيل. ولقد صرت رائد الجيل رمزا لا يضاهيه في الدجى قنديل. وعلى الأفق شاهد منك يدعى عند من يدعي الحياة الأصيل.
0: الشهادة مسك الختام ونهاية القصة المشرفة وحكاية الأبطال التي لا تمل وسيرة الأخلاق الكريمة والنبيلة. الشهادة حياة فوق الحياة وتاريخ مترع بالمجد الموشى. الشهداء أبطال الوطن ودرعه الأقوى وسياجه المتين، وهم نافذة الضوء وضوء الحياة ونور النور. الشهادة سحر الكرامة ومعنى الحب الحقيقي لكل ما هو جميل لهذا الوطن المترع بأبنائه. الشهادة والشهداء عطاء فاق كل عطاء، وكرم فاق كل كرم، وفيض من الإحسان والتضحية التي زينوا بها حياتهم الفياضة بحب الآخرين.

رحل شهيد البطل حسين وعيل إلى ربه بعد أن نكل بالعدو وأشبعه قتلا وتنكيلا، كان مع الله والله معه، بايع الله وربح البيع، ذهب إلى جنات الخلود جزاء من الله، إلى جنات عرضها السماوات والأرض في المقام السامي والدرجة الرفيعة. رحل البطل حسين إلى ربه وترك حزنا كبيرا في قلب أسرته الذي كان له معهم ذلك السفر الجميل من الذكريات التي لا تنسى والحياة التي عاشوها معه. هذه هي سيرة الكرماء من الرجال، أحفاد رجال اليمن الأبطال الذين امتلأت كتب التاريخ بذكر بطولاتهم وشجاعتهم ومواقفهم المشرفة في كل زمان ومكان. وهذا هو نهج الرجال ممن صدقوا ما عهدوا الله عليه، فكانت الجنات هي المأوى لهم ولما قدموا وأعطوا.

0: الملاحم.
1: سامعين الأكارم، للشهيد البطل حسين وعيلة مواقف بطولية عظيمة شهدت بها الجبهات، وكانت هي المتحدث عن تلك المواقف الضخمة وتلك التضحية الكبيرة وذلك العطاء المنقطع النظير الذي رسمه الشهيد على جبل بلاده، وهي تشاهد أحد الشجعان الرجال الأبطال من يذودون عن ترابه، من يذودون عن تراب أرضهم، ويخبرون العدو أنكم أمام أعظم الرجال وأصدقهم من ثبتوا وصبروا وصابروا وقدموا أرواحهم قربانا من أجل إعلاء كلمة الله والدفاع عن اليمن وشعبه الأبي الصابر. فسلام ربي على الشهيد البطل حسين يحيى محمد وعيله.

إيضاح. شعبنا العزيز رفع راية الجهاد في سبيل الله تعالى، يتحرك بعزة، لأن العزة من الإيمان، والله هو القائل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: السيرة العطرة. سامعين الأكارم، ويبدأ الحديث ابن الشهيد البطل حسين وعيل في مراحل حياته العطرة.
1: الشهيد حسين يحيى محمد وعيل كان من بيئة مجاهدة محبة لآل بيت رسول الله، معتنقة المنهج القرآني الإسلامي وفق رؤية الإمام زيد عليه السلام وفق ما توارثه، حيث كان ذلك هو السبب الرئيسي في التحاقه بالمسيرة القرآنية. فقد تعرف على كثير من العلماء من علماء آل بيت رسول الله أيام حركات الشباب المؤمن وأيام حركات حزب الأمة وغيرها، وكان من المناهضين الأفكار الثقيلة على الشعب اليمني ومنها الأفكار الوهابية، فكان يسعى لتبديد كل العقائد المغلوطة والثقافات الثقيلة على الإسلام والمسلمين وعلى شعب الإيمان التي كانت تنافي الفطرة الإنسانية وتنافي القيم والمبادئ التي كان يعيشها أبناء اليمن. فكان يبدد تلك الأباطيل والثقافات المغلوطة والعقائد المغلوطة في كل محاضر، سواء كانت اجتماعية أو قبلية أو رسمية، فكان له الدور الأبرز. استمر الشهيد حسين يحيى محمد وعيل بالمشاركة في عدة عمليات عسكرية، منها في عمران قبل دخول المجاهدين إلى صنعاء، وكذلك في بعض المناطق المحاذية لصنعاء، حتى إعلان ثورة 21 سبتمبر 2014 بعد أن حاول الإصلاح الاعتداء على المتظاهرين، وإعلان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ببدء المواجهة العسكرية والتطهير لصنعاء من تلك الحكومة الفاسدة وما كان يتبعها من الجماعات التكفيرية. فكان الشهيد حسين يحيى محمد وعيل من المجاهدين المشاركين في تطهير صنعاء من معسكرات الإصلاح ومعسكرات التكفير، مرورا بجامعة الإيمان ومعسكرات الفرقة وغيرها من المعسكرات، حتى تم تطهير صنعاء وما بجوارها من المحافظات الأخرى، ومواصلة العمل العسكري حتى الوصول إلى محافظة الحديدة لتأمين الشريط الساحلي حتى عام 2014، وبالتحديد بتاريخ 13/12/2014 عندما أعلن حزب الإصلاح نقض العهد والصلح الذي قد كان سبق وأن أبرمه مع المجاهدين والذي يقضي بفتح الطريق المارة إلى صنعاء. فقام بإعلان نقض العهد وإعلان المواجهة العسكرية، وكان ذلك سببا في زواله من قبيلة أرحب وتطهير قبيلة أرحب التي كانت في ذلك الوقت مستنقعا يختبئ فيها تلك الجماعة التكفيرية التي كانت تقوم بعدة عمليات إرهابية في صنعاء وتعرض بالفرار إلى مساكن ومعسكرات الجماعة التكفيرية في تلك القبيلة الأبية الشامخة التي فرض عليها الواقع بسبب السلطات السابقة. فكانت تلك مشاركة للشهيد حسين يحيى وعيد. كانت تلك هي أول مشاركة للشهيد حسين يحيى محمد وعيل المشاركة العسكرية، وبالتحديد في عام 2013 لطرد تلك العصابات التكفيرية التابعة لحزب الإصلاح التي كانت تعلن قطع الطريق وقطع المدد والتمويل، وتعلن صراحة بأنها ستصل إلى مرحلة تجويع أبناء صعدة وإيصال حتى الأطفال إلى منع الحليب على الأطفال. فكانت تلك هي أول مشاركة عسكرية، وكان السبب الرئيسي في دخول المجاهدين قبيلة أرحب بعد أن كان الشهيد وغيره من المجاهدين هم من مهدوا الساحة لدخول المجاهدين. عند ذلك وبعد الهزائم المتوالية لتلك الجماعات التكفيرية، قامت بطلب لجنة وصادة بمقتضاها يتم إبرام اتفاق هدنة يقضي بفتح الطريق نقل كل احتياجات محافظة صعدة وتأمين الخط ورفع أي مظاهر مسلحة على الخط العام، وإنشاء لجان محايدة كانت في ذلك الوقت تابعة للجيش. ارتقى الشهيد حسين يحيى محمد وعيل بعد أن رأى الجماعات التكفيرية قد تم ضربها وضي صفحتها، وفي مشاركته العسكرية في نهار 13/12/2014 إلى جوار الكثير من المجاهدين الأحرار من قبيلة أرحب ومن غيرها الذين طهروا تلك القبيلة من رجس وباطل أولئك الإرهابيين إلى غير رجعة. وطبعا تلك الخبر أبناؤه رغم توقعهم بأنه سوف يرتقي شهيدا في أي لحظة تلقوا ذلك الخبر بحزن ومفراق عظيم، لولا أن ذلك الفراق كان في الله وفي سبيل الله

كانت وصية الشهيد أن نتبكى على منهج الله وكتاب الله ووفق منهجية آل بيت رسول الله جيلا بعد جيل إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها. وتلبية لتلك الوصية استمرينا نحن أبناءه على تلك المنهجية، فارتقى من بعده ابنه الشهيد محمد حسين محمد وعيد وهو في عمر 18 من عمره، الذي كان يشارك مع والده في كثير من المحافل واللقاءات حتى في المواجهات العسكرية وهو في عمر صغير، لأن الحاجة والضرورة آنذاك كانت تستلزم أن يدافع عن هذا البلد الكبير والصغير. فكان ذلك من قبل والده تربية وتأهيلا له ولبقية إخوانه الثلاثة

والحمد لله وبفضل الله فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله أن وفقنا الله أن يكون رب الأسرة وأب ووالدنا هو أول تضحية تقدمها أسرتنا. ونحن نقول يا والد العزيز، يا شهيدنا وشهيد الأمة الإسلامية، ويا شهيدا على تحرير الأقصى والقدس، سنستمر على هذه المنهجية وعلى هذه المسيرة القرآنية وتحت راية سيدي ومولاي عبد الملك فتح الدين الحوثي وأعلام الهدى، إلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بكم شهداء صالحين، وقد رضي الله عنا كما رضي عنكم، وأن يوفقنا الله لاكتفاء آثاركم والسير على خطاكم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.

مدرسة الشهادة هي مدرسة الإيمان، هي مدرسة التقوى، هي مدرسة الأنبياء النظام.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبوب؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
8: فالحين ما قال مجلس الأمن.
15: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
8: وأمريكا
15: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
16: لن أهاب الغدا، لن يمر العدا، لن أهاب الغدا، لن يمر العدا.
0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
12: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
13: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
17: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
3: هنا صنعاء،
2: هنا صنعاء، هنا صنعاء. صوت المواطن اليمني في شمال الوطن وجنوبه، وصوت المفكر

0: شر ما لك هذا الشدائد في حمالة. والصلاة والسلام أد قدر ومضر مطور غربت بين أوكارها تبلغ المصطفى واله يا العتر أدم الأرض تزرع بأثمارها.
1: منذ انطلاقة الإذاعة كانت صوتا للحرية والاستقلال، ولعبت دورا مهما وبارزا في إذكاء روح المقاومة ونشر أفكار الثورة والكفاح المسلح بين أبناء الشعب اليمني في جنوب الوطن وشماله، من خلال ما كانت تقدمه من البرامج المتنوعة والأخبار والأناشيد الوطنية والثورية، والتي لا تزال في ذاكرة الإذاعة وإرشيفها كشاهد حال على عظمة جيل كامل عاش فترة الخمسينيات من القرن الماضي.
2: أصدقائنا، ما زلنا في هذا الإطار نتحدث عن أهم النقاط وأهم رسالة وأهم خطاب وجهته إذاعة صنعاء في الخمسينات، وهو مناهضة الاستعمار البريطاني في جنوب الوطن، اتفاقية سايكس بيكو هذه التي جزأت الوطن. كثير من الناس يعتقدوا بأن جنوب الوطن قد كان ضمن هذه الاتفاقية، هم لا يعرفون بأن البريطانيين استعمروا أرضنا من قبل بكثير، يعني من
3: 1839
2: استعمار سابق،
3: وهي ضمن حلقة أطماع استعمارية لم تنحصر على البريطانيين، وإنما أيضا أفصح عنها الكثير من المستعمرون ما فيهم البرتغال وغيرهم. ويبدو أن موقع اليمن يسيل لعابهم لهذا، وهذا ما يتجدد الآن. يعني تلاحظ الآن كم قوة غازية الآن يعني داخل عدن.
2: على العموم لا لا لا لا عندما نتحدث عن القضية الجنوبية من يعني من حين حس اليمني بالحس الثوري المناهض للاستعمار، وهو دائما الشعب اليمني يناهض الاستعمار من قبل حتى الاستعمار البريطاني البرتغاليين وغيرهم ممن استهواهم الموقع الاستراتيجي لليمن وحاولوا، فالشعب اليمني في نضال مستمر. ولن كان أقوى النضالات وأعظمها هو النضال من أجل الإطاحة أو طرد المستعمر الغازي،
3: استعادة جزء من الوطن.
2: نعم.
3: لفت نظري أيضا القصائد التي كانت تبثها إذاعة صنعاء حينها، وأيضا تحس أنه الشعر المواكب لتحرير جزء غالي من الوطن والمجسد لتمسك اليمنيين بوحدة أرضهم مهما اختلفت الأنظمة.
2: نعم.
3: سياسيا سواء كان نظاما ملكيا جمهوريا، لكن قضية الوطن تظل فوق كل شيء. فمن القصائد التي لفتت نظري في تلك الحقبة التي كانت تبث قصيدة للشاعر والإعلامي والسياسي والوحدوي الأستاذ عبد الله حمران، التي يتحدث فيها عن واحدية أرض اليمن من نجران إلى حدود عمان.
2: نعم.
3: يعني
2: اليمن الطبيعي،
3: اليمن الطبيعية. ومما ورد في هذه القصيدة: وطني هو الأرض التي في حضنها شب الزمان معطر الأرداني، مهد العروبة والحضارة من رباء نجران حتى شامخات عمان.
2: شامخات عمان يا
3: سلام. نعم. فتلاحظ إصرار اليمنيين وتمسكهم بوحدة أرضهم الطبيعية، اليمن.
2: نعم.
3: الطبيعية.
2: نعم.
3: مهما اقتطع منها ومهما اغتصب.
2: وهذا فعلا ما حدثتنا عنه كتب الأدب سواء كانت شعرا أو نقدا، كثير من الكتب. الدكتور عبد العزيز المقال أشار إلى البعد الوطني وعلى رأسه البعد المتمسك بوحدته من ناحية والمناهض للاستعمار من ناحية أخرى.
3: ولهذا أنا أرى أن الكلمة كان لها دور في توحيد، في استعادة الوحدة، أو كان للأدباء الدور الأول طبعا قبل السياسيين. ما رأيك أخي علي في الاستماع إلى قصيدة الشاعر عبد الله حمران
2: وهو بصوته؟ بصوت. يا سلام. نعم. يا سلام. إذن لنستمع.
4: من وحي معركة الجنوب

0: لي بين أضلاعي فؤاد متقن بجراح قومي في الجنوب الضامي، قومي يسومهم العدو بأرضهم خسفا خسفا وعار مذلة وهواني، قومي بنو وطني وأجدادي ومن وطني وأجدادي ومن إخواني، وطني هو الأرض التي في حضنها شب الزمان معطر الأردان، مهد العروبة والحضارة من ربا نجران حتى شامخات عماني، وجدودي الأبطال من نشرت بهم في العالمين صحائف القرآن، من آزروا طه وآووا دينه وحموا شريعته بكل سنان، أتراهم يرضون عن أحفادهم يحيون للتشريد والحرمان، ويضعطئون الهام للدخلاء كما سجدت رؤوس الشرك للأوثان، يشقون كي يحيى الدخيل منعما ويعز كل منافق خوان.
1: أصدقائنا، كان ذلك هو صوت الأستاذ والأديب والشاعر والإعلامي القدير عبد الله حمران، وهو يؤدي إحدى قصائده التي كانت مناهضة للاستعمار وداعية إلى الوحدة اليمنية، من بواكير الشعر الداعي إلى هذه القضية وحل هذه القضية. استعمار بغيض أراد لهذا الشعب الانكسار، فأبى الشعب إلا الانتصار. كانت القصيدة وكانت الأنشودة هي المساندة لهذا الشعب الذي ثار وانتفض في وجه هذا الاستعمار البغيض. أستاذ عباس، كلمات الأستاذ البرتوني من بواكير شعره، عارف، وفي ديوانه الأول، وكانت في عصر ما زال الشعب اليمني فعلا لا يعرف حتى كلمة ثورة، ما يعرف ما معنى زمجره، لا حين يقرأ النحات يقولوا زمجر الأسد. فكيف كان وقع هذه القصيدة في وجهة نظرك خاصة، وهي سارت أنشودة الزمن في ذلك الزمان؟
2: الذي قلت عنه أنه أول ما زمجر به أبناء اليمن، بل أنا أرى أنه أول ما زمجر به أبناء العروبة بشكل عام، لأن هذا العمل هو أول نشيد وطني يواجه الاستعمار ويقاومه. كانت الإذاعة العربية حينها خاضعة لهيمنة استعمارية، حتى التي لم تكن خاضعة بشكل مباشر كإذاعة الرياض كانت خاضعة بشكل غير مباشر. لا يمكن أن يعني أن تبث عملا تحريضيا ضد الوجود البريطاني في الخليج أو في هذا المكان على إذاعة صنعاء. وطبعا هذا العمل مما تفخر به الإذاعة، ويفخر به اليمنيون أيضا على أنهم السباقون في مناهضة ومقاومة الاستعمار. وأيضا هذا العمل يعطي أكثر من دلالة إلى جانب مقاومة الاستعمار، وهو واحدية الثورة اليمنية، الثورة اليمنية واحدة سواء كانت ضد ظلم أو ضد استعمار أو، وأيضا أنه الشعب اليمني واحد ويجسد الوحدة اليمنية بشكل عام. وأيضا هذا العمل لأنه لفت انتباه الكثيرين، وجدنا في مكتبة الإذاعة توزيع موسيقي يبدو أن موزعه فنان عربي، ومن خلال السماع إلى هذا العمل، لكن الأداء يمني يعني أداء والفرقة الموسيقية والتوزيع يبدو أنه لفنان عربي يدعى
1: عادل بدوي.
2: نعم، لنستمع إلى هذا التوزيع ونقارنه بالتوزيع السابق.

0: قصيدة الأستاذ المرحوم عطل البردوني: زمجري بالنار يا أرض الجنوب، ويقصد بأرض الجنوب الشطر الجنوبي من الوطن آنذاك المحتل تحت نير الاستعمار البريطاني. وقد استمعناها منشدة بفرقة موسيقية نحاسية، وأيضا ربما بتوزيع كما أشارت إلينا الوثيقة بأنه لأحد الموسيقيين الذي يسمى عادل بدوي. طبعا زمجري بالنار يا أرض الجنوب هي من أشهر القصائد التي اشتهرت في ذلك الزمان. أنت أشرت أنها ليس يمنيا فحسب ولكن عربيا. هناك العديد من القصائد التي آزرت وناصرت أخوتنا في الجنوب اليمني في ذلك الزمان، وكانت تنشد في المدارس.
1: فأرى ما دام استهلينا الحلقة بزمجري بالنار يا أرض الجنوب، لماذا لا نختمها بإحدى الأعمال: لبيك يا أرض الجنوب.
2: لبيك ما ألذ الموت، لبيك ما ألذ الموت في سبيل الحرية والكرامة، لبيك ما أحلاه في سبيل الرفعة والاستقلال. لا تستهن يا غرب، إنا أمة كتب اسمها لذرى العلا عنوانا، فها نحن جميعا قلب واحد وفكرة واحدة، وسنجعل شعارنا هذا الصوت العربي. والله ما دون الجلاء ويومه يوم تسميه العروبة عيداً.

0: من الإرشيف.
1: وفي إرشيف إذاعة صنعاء السياسي الكثير من البرامج والوثائق السياسية التي ناهضت الاستعمار بالكلمة الصادقة والهادفة إلى فضح كل مخططاته ومؤامراته الرامية إلى إخضاع اليمن وإبقاء شعبه تحت مظلة الاستعمار ورحمة المستعمر.
2: من وحي معركة الجنوب

0: هذه مقتطفات من قصيدة الشاعر الأستاذ عبد الله البردوني.
1: وحدي وفي أرض الجنوب عشيرتي تتطلب السقيا وترجو الزاد، وتسير في الأصفاد تائهة الخضى تستنجد الأغوار والأنجاد. فمتى تحرق بالدماء أصفادها وتبيد من صنعوا لها الأصفاد؟ دعني ألمها في القيود لعلها تتذكر الآباء والأجداد، ولعلها ترنو إلى تاريخنا فترى الفتوح وتعرف القواد. فعلى ربى التاريخ مجد جدودنا يهدي البنين ويرشد الأحفاد. أدمى المواطن موطن إن هزه جرح الكرامة للصراع تنادى، وأذل ما في الأرض شعب يجتدي مستعمرا ويؤله استبدادا. شمسان أرعد للإباء وتململت هضباته تتحرق استشهادا.

وهذه أيضا مقتطفات من قصيدة الشاعر الأستاذ محمد سعيد جرادة. لا تأسف لقرح أصابنا بفعل عميل أو بتدبير مجرمي، فإن اتحادا في الجنوب مزيفا يسير على نهج من الجور مظلم، أراد به الحمر امتدادا لعهدهم، ومن بعدهم خلق الكيان المقسم، وأحلامهم في أن يدوم وجودهم كأحلام طفل في الفراش المنعم. ودعواهم أننا نريد اتحادهم كدعواهم صلب المسيح ابن مريم. ألا أيها الغازي الدخيل تنحى عن بلادي، وإلا ذقت عقب التهجم، أيا شر لون عنه لويت ناظري، ولعنة نزهت عن قولها فمي. أنا عربي فوق كل مفرق وكل شعوبي وكل مهدم، كريم بأموالي أجود بكل ما ملكت على المنكوب والمتألم.

0: وهذه مقتطفات أخرى من قصيدة السيد عبد الرحمن الأمير.
1: أنا لست أنساها ونصف فؤادها مزق بشقي غاصبي خيراتها، قل للقراصنة اللئام بأرضنا مهلا سيصحو الموت من أماتها، قلوا إرادتها وعزم شبابها وتحكموا كالسل في طاقاتها، دقوا طبول العار ما شاءت لكم نفسية الإجرام يا لعناتها، فغدا ستصحو والمنايا حوم دون الكمات الصيد من قفواتها، قسما بتربتها وسالف مجدها أنا سنروي بالدماء غلاتها، لتعش بلادي حرة رغم العلا عشق الخيانة تحت نور قواتها.
0: ومن قصيدة الأستاذ عبد الله حمران نقدم هذه الأبيات.
2: لي بين أضلاعي فؤاد متقن بجراح قومي في الجنوب الضامي، قومي يصومهم العدو بأرضهم خسفا خسفا وعار مذلة وهواني، قومي بنو وطني وأجدادي ومن وطني وأجدادي ومن إخواني، وطني هو الأرض التي في حضنها شب الزمان معطر الأردان، مهد العروبة والحضارة من ربا نجران حتى شامخات عماني، وجدودي الأبطال من نشرت بهم في العالمين صحائف القرآن، من آزروا طه وآووا دينه وحموا شريعته بكل سناني، أتراهم يرضون عن أحفادهم يحيون للتشريد والحرمان، ويضعضئون الهام للدخلاء كما سجدت رؤوس الشرك للأوثان، يشقون كي يحيى الدخيل منعما ويعز كل منافق خواني.

0: إذاعة صنعاء صوت سيبقى خالد الذكر موصول الفخار.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
0: وقفة إعلانية.
3: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
7: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
6: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
8: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
7: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة 20 من تاريخ اليمن، مقبرة الغزاة للباحث عبد الله بن عامر، فأهلا ومرحبا بكم.

0: سامعين الأعزاء، في حلقة اليوم سنواصل معكم مراحل تواجد الاحتلال الحبشي لليمن في القرون الأولى بعد الميلاد، وكما أوردها الباحث عبد الله بن عامر، حيث قسمها إلى ثلاث مراحل على النحو التالي.
1: المرحلة الأولى هي مرحلة ظهور مملكة أكسوم وتوسعها وأطماعها في مد نفوذها إلى اليمن الجهة الشرقية للبحر الأحمر، وكانت هذه المرحلة في نهاية القرن الأول الميلادي ومن النصف الأول من القرن الثاني الميلادي. برز في هذه المرحلة قصة الصراع المحتدم بين الدويلات اليمنية والممالك وسعي البعض منها للسيطرة على الحكم.
0: ويضيف الباحث أن ذلك الصراع قد مكن الأحباش من التدخل في الشأن اليمني بتغذية تلك الخلافات والوقوف إلى جانب طرف ضد طرف آخر، كما ذكرت المصادر التاريخية قصة علهان بن نهفان الذي استعان بالأحباش ضد خصومه اليمنيين،
1: وكذلك الصراع الذي كان دائرا بين سبأ وحضرموت من جهة والريدانيين من جهة أخرى، وكيف أن الأحباش تحالفوا فيما بعد مع الحميريين ضد الهمدانيين السبئيين. وقد شهدت تلك الفترة مقاومة ضد التواجد الحبشي وبدرجات متفاوتة، وذلك عبر الغزوات والهجمات على الأحباش في المناطق الغربية.
0: وقد تميزت تلك المرحلة أيضا بأن الاحتلال الحبشي كان يركز على السواحل الغربية، فكانت السيطرة الحبشية على تلك السواحل تتسع تارة وتتقلص تارة أخرى، حتى أن السواحل الغربية وبحكم أهميتها التجارية ظلت خارج سيطرة نفوذ الدولة اليمنية أو الحميرية حينها، حيث اتسعت السيطرة الحبشية في أوجها لتشمل سواحل جيزان شمالا وحتى عدن جنوبا.
1: سامعين الأفاضل، أما المرحلة الثانية من مراحل التواجد الحبشي في اليمن فهي مرحلة ممتدة من النصف الثاني للقرن الرابع الميلادي وحتى الربع الأول من القرن الميلادي السادس، وخلال هذه المرحلة استمر النفوذ الحبشي وبمستويات مختلفة في المنطقة الساحلية الغربية من اليمن.
0: غير أن الدولة الحميرية تمكنت من استعادة قوتها وحضورها في الإقليم والعالم، حيث نشطت الحركة التجارية والعلاقات السياسية، وقد أدى التسامح الذي أبدته الدولة الحميرية ولأغراض اقتصادية بحتة، أدى ذلك التسامح إلى بروز جالية مسيحية حبشية ورومانية، إضافة إلى اعتناق بعض يمنيين الديانة المسيحية، مما أدى إلى نفوذ كبير للأحباش والرومان على حساب حضور الدولة الحميرية وقوتها.
1: المستمعون الكرام، ونتيجة وجود جاليات مسيحية حبشية رومانية في اليمن، وكذلك من اعتنقوا المسيحية من اليمنيين، فقد عادت الغزوات الحبشية للساحل الغربي، حيث استفادت الحبشة من تعاون المسيحيين اليمنيين معها، وكذلك استفادت من الخلافات اليمنية اليمنية، فبدأت المقاومة اليمنية لتلك الغزوات، وكذلك لتطهير البلاد من الطابور الخامس.
0: وقد تم تطهير البلاد من عملاء الأحباش على يد الملك يوسف أسأر، وبعد تلقي الأحباش وأتباعهم خسائر كبيرة في ثورة يوسف أسأر، تؤكد الكثير من المصادر منها الغربية والعربية أن قضاء الملك الحميري يوسف على أتباع الحبشة كان وراء تحرك بيزنطة التي دفعت بالحبشة إلى تجهيز حملة عسكرية كبيرة قدمت عبر البحر ووصلت إلى المناطق الساحلية بين المخا وباب المندب، كما سبق أن تطرقنا إلى ذلك في الحلقات السابقة.
1: أعزائنا المستمعين، أما المرحلة الثالثة فمنذ هزيمة الملك يوسف المعروف بذي نواس عام 525 ميلادية ودخول الحملة الحبشية الكبيرة والتي تمكنت من السيطرة على عدد من المدن وتدمير القصور والقلاع وإشاعة الخراب وبث الفوضى واستمرار المقاومة اليمنية واشتعالها حتى 575، حيث تمكن اليمنيون من طرد الأحباش وهزيمتهم لتدخل اليمن في مرحلة جديدة.
0: المستمعون الأكارم، وخلال المرحلة الثالثة آنفة الذكر، والتي أطلق عليها الكثير من المؤرخين الاحتلال الحبشي الثاني، حدثت عدة ثورات، أهمها ثورة الأقيال بقيادة يزيد بن كبشة، وثورة أخرى ضد أبرهة في مارب التي تمكنت من الإطاحة بالملك اليمني الصوري التابع للأحباش،
1: وكذلك القضاء على قائد قوات الحبشة أرباط الذي نصب نفسه ملكا على اليمن وتلقب بلقب الملوك الحميريين، وحدثت قصة الحملة العسكرية المتجهة نحو مكة، وفيها قتل أبرهة ثم تولى من بعده ابنه يكسوم ثم مسروق الذي في عهده طرد الأحباش من اليمن بعد معركة صنعاء بقيادة سيف بن ذي يزن.
0: سامعين الأكارم، مما يمكن الاستفادة منه من خلال قراءة تلك المراحل الثلاثة ومما كتب عنها استنادا إلى النقوش والآثار وما نقل عبر الأخباريين والمصادر التاريخية التي تم الاطلاع عليها، والتي من أهمها خلافات اليمنيين أو بالأصح الممالك والدويلات التي كانت من أهم العوامل المساعدة للاحتلال الأجنبي في بلوغه الأرض اليمنية والسيطرة عليها.
1: المستمعين الأفاضل، في الحلقة القادمة والتي ستكون الأخيرة عن الغزو الحبشي الثاني، سنواصل معكم سلبيات الخلافات اليمنية وكيف أدت تلك الخلافات والصراعات بين القوى الوطنية إلى تذليل الصعاب أمام المطامع الأجنبية.
0: المستمعون الأكارم، إلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة، نرجو لكم دوام الصحة والعافية، ودمتم بألف خير.
1: ودام اليمن حرا كريما مستقلا رغم أنوف الغزاة والمحتلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كان معكم من الإعداد الإذاعي أحمد المعطري،
1: ومن التقديم منى العراسي
0: وإسكندر المعطري،
1: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
0: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
1: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
0: ومن الإخراج خديجة الشرفي.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا.
2: في هذا الأسبوع مررنا أو قرأنا وعدنا إلى ملزمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهي محاضرة ألقاها السيد حسين بدر الدين رضوان الله تعالى عليه. في هذه الملزمة في بداية الكلام أكد أن الله يخاطبنا في القرآن الكريم بمختلف العبارات وبشتى الوسائل، بحثا عن كيف يهدينا بأسلوب عجيب. المتأمل لكتاب الله من هذه الزاوية يخجل أمام الله، وهو يرى كيف أن الله يحاول أن يهديه، كيف أن الله يحاول أن يعيده أو أن يجعل منه متحركا في الصراط السوي المستقيم الذي يوصله إلى رضوانه وجنته. أيضا أكد أن الله يثني على نوعية متميزة من أوليائه ممن آمن به وآمن برسله وكتبه. هذه النوعية هم أولئك الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. عندما قالوا ربنا الله ليس فقط بألسنتهم، بل إيمان بقلوبهم بكل مشاعرهم، إيمان بالله، إقرار بعبوديتهم لله، استسلام كامل لله، يتحركون في كل الميادين التي يرضاها الله أو يأمر الله بالحركة فيها. وأيضا عندما يقولون ربنا الله هم يفهمون ماذا تعني هذه الكلمة، يعني ليست مجرد لقلقة باللسان، لا، عندما يقولون ربنا الله يعرفون ماذا؟ أنه هو وحده الذي يملك حق تدبير شؤوننا في هذه الحياة، هو من يملك حق الأمر والنهي فينا في هذه الدنيا، فلا أحد سواه باعتبارنا عبيدا له. هو الذي خلقنا يملك أن يشرع لنا، لا أحد يملك أن يشرع لنا، أن يتحكم كما يريد في شؤوننا. ثم قال أن هناك من يقول الله ربنا، ما أكثر من يقولون ربنا الله، الله ربنا، ولكن في واقعهم يدينون بالولاء لتشريعات بعيدة عن الله، لأنظمة بعيدة عن الله. هذا إقرار يناقضه العمل، لأن ربنا الله تعني العبودية المطلقة لله، أطيع الله فيما أمر ونهى، أعمل على كسب رضاه، أحبه وأتولاه. فعندما يقول ربنا الله بلسانه ثم ينصرف بعيدا عن الله في واقعه العملي، هذا تناقض وإقرار يناقضه العمل. وجهل كثير من الناس بمعنى تكليف الله لهم، جهل كثير من الناس بمعنى عبوديتهم لله، تخلق إشكالات كثيرة جدا تؤدي في الأخير إلى مجرد الإقرار الذي لا يتوافق معه العمل ولا يتوافق معه حتى الاعتقاد. يقولون ربنا الله ولكن تراهم لا يتجهون بأعمالهم إلى الله، لا يخافون من الله، لا يرغبون فيما عند الله، بل العكس، تراهم يتصرفون بعيدا عن الله. والسبب في هذا جهل بمعنى عبوديتهم لله. فعندما أقول أنني عبد لله وأقر بأن الله ربي، فإن الله لا يكتفي مني بهذا. أنت أيها المؤمن لا يكتفي الله منك بأن تقول الله ربي، لا، بل لا بد أن يبتليني ليتبين مصداق ما أدعيه. وبالطبع تأتي الابتلاءات في مجالين، فيما نحب من الناحية المادية وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. فعندما تقول الله ربي، الله لا يكتفي منك بهذا، بل سيبتليك، سيمتحنك ليتبين مصداق ما تدعيه، لتظهر حقيقة إيمانك في واقعك العملي. ثم بعد أن تحدث رضوان الله عليه بأن الله لا يكتفي بالقول بأن الله ربنا بل سيبتلينا، قال أن الابتلاءات تأتي في مجالين، فيما نحب من الناحية المادية وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. الابتلاءات فيما يتعلق بالجانب المالي كثيرة جدا، بدءا من الزكاة وانتهاءا بالإنفاق. وكم ارتبط بالمال من تشريعات كنصر دين الله ونشر دينه، وكم اتجه إلى قضية المال من آيات تحث على الإنفاق وتعد بالأجر المضاعف عليه، وتتحدث عن الإنفاق بأنه دليل مصداقية المؤمن ووسيلة من وسائل تزكية الروح وسموها. الله طلب منا أن ننفق، وله خزائن السماوات والأرض، لأن القضية مرتبطة بنا، قضية ابتلاء لنا. هل نحن صادقون في إيماننا بالله وعبوديتنا لله؟ لأن الله ليس في حاجة إلى إنفاقك، وليس بحاجة إلى زكاتك، لكن هو ابتلاك بهذا ليتبين مصداق ما تدعيه، ليتأكد من عبوديتك له. والمال محك، محك. الله سمى الإنفاق قرضا وهو الغني، وأيضا وعد بمضاعفة الأجر إلى نحو 700 ضعف. وعلى الرغم من كل هذا الترغيب، لا يزال الملتزمون نسبة قليلة من الناس المصلين والصائمين، لأن المال محك ودليل على صدق عبوديتي وإيماني بالله. فالمؤمن الذي يتصور بأن بإمكانه أن يكون مؤمنا والجانب المالي لا أحد يمسه، غير صادق في إيمانه أبدا، غير صادق في دعواه للتقوى. لأن المصلين والصائمين كثر، ولكن تجد مقارنة بالمصلين والصائمين أن عدد المنفقين قليل، على الرغم من أن القرآن امتلأ بالآيات التي تتحدث عن الإنفاق وعن الزكاة، عن أهمية الإنفاق النفسية والمعنوية، كذلك عن الآثار وعن مضاعفة الأجر بالنسبة للمنفقين. ومع ذلك تجد أن كثيرا ممن يؤمنون بالله أو يقولون ربنا الله لا يلتزمون بالإنفاق، لأنه ابتلاء ومحك. فأي مؤمن، فأي إنسان يعتقد أنه مؤمن وهو لا يهتم بالإنفاق، غير صادق في دعواه للإيمان، وغير صادق في دعواه للتقوى. هذا ابتلاء من الابتلاءات فيما يتعلق بالجانب المالي. أيضا ابتلان الله فيما يتعلق بالجانب المعنوي، باعتبار الإنسان يحب التعالي والسمو والرفعة، ولا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، ولا أن يبصر فوقه من يمكن أن يدين له بالفضل عليه أو بأنه أفضل منه. هذه تناولتها ابتلاءات كثيرة جدا. هذا المجال فيما يتعلق بالابتلاء المعنوي هو تركيعي كعبد لله سبحانه وتعالى، وحطم الكبرياء الذي يتعارض مع ما تتطلبه العبودية من تسليم لله، مع ما يقتضيه الإقرار بالعبودية لله من تسليم كامل لله سبحانه وتعالى. أخضع نفسي، أركع نفسي لله سبحانه وتعالى. وأيضا يجب أن أفهم عندما أقول ربنا الله بأن معنى هذا أنني عبد لله، وأنا أعلم أنه سيبتليني في مالي وفي الأشياء المعنويات لدي، سيبتليني بالأشياء المعنويات لدي. ابتلاء في الجانب المالي تحدثنا عنه، وأيضا ابتلاء في الجانب المعنوي. أكد أنك عندما تسير على النهج الذي رسمه الله لك فتشعر بعظمة الله، أنت تسير في طريق التكامل نحو الله، لأنك عبدت نفسك له، وكل ما يشرعه الله لك إنما هو من أجل تكريمك، حتى الذي يبدو لك في الصورة وكأنه إذلال لك إنه تكريم في النهاية. حتى الابتلاءات المعنوية التي تبدو في الصورة وكأنها إذلال هي تكريم في النهاية. نحن لابد أن نسلم أنفسنا لله عندما نقول ربنا الله، وفي نفس الوقت نستقيم، أقول ربي الله بإقرار هو تسليمي. والشعور بالتسليم حالة نفسية، أنا من داخل أعماق نفسي أقر بعبوديتي لله وأسلم نفسي لله، وأقبل أي تشريع من الله سواء توافق مع مصالحي أم لم يتوافق معها. لأن الذي عنده كبر وغرور هو لا يقبل بعض التوجيهات الإلهية. لماذا؟ لأنها لم تتوافق مع أهوائه المعنوية، لم يبادر في بعض الأعمال لأنها طلبت منه أن يدفع مالا، لم تتناغم مع حبه للمال. فالجانب المالي والجانب المعنوي محك يتبين من خلاله مصداقية إيمان الإنسان، مصداقية إيمان الإنسان. فالاستقامة قضية مهمة، لأنه في ميدان الابتلاءات يحصل اهتزازات كثيرة للإنسان. كثير من الناس عندما يتعرض لابتلاءات يتخلى عن كل شيء وينحرف عن خط الاستقامة. الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقم أنت يا محمد ومن تاب معك ولا تطغوا، ليقول لنا بأن كل شخص من عبيده يجب أن يستقيم ولا يطغى. إذا طغى سيعاقب، سواء كان نبيا أو ابن نبي، كائنا من كان، ليس هناك أحد فوق أن يكون مستقيما لله. الاستقامة على نهج الله تحتاج إلى عدة عوامل حتى توفر لنفسك خط الاستقامة. فأنت عندما تقول بأنك مؤمن بالله وأنك عبد لله، يجب أن تمحص نفسك، أن تخضع نفسك، أن تركع نفسك لله لكي تكون مستقيما في هذه الحياة. والاستقامة مهمة، لأنه عند الزلازل، عند الابتلاءات تحصل اهتزازات، البعض ينحرف ويخرج من طريق الإيمان. الله ابتلى الملائكة ابتلاء معنويا بالسجود لآدم، وعند الابتلاء ظهر هناك إبليس، إنسان لا يزال في نفسه كبر وغرور فسقط في الابتلاء. وكثير ممن يعشقون المنصب، يعشقون الوجاهة، يحبون الجانب المعنوي ويبحثون عنه، لا يركعون أنفسهم لله، يسقطون ولا يستمرون في طريق الله، في سبيل الله. كذلك من يحبون المال يسقطون، لأن الناس بأجمعهم يقولون أنهم مؤمنون بالله وأن الله ربهم، ولكن عندما ينطلق الإنسان في مسيرة الله، في هذه الحياة على طريق الله، على نهج الله، تأتي الابتلاءات، منها ما يكون بشكل مادي ومنها ما يكون بشكل معنوي، فيتساقط الذين لديهم توجهات مادية والذين لديهم توجهات معنوية. من أجل أن لا تسقط في الابتلاء يجب أن تكون مستقيما، ومن أجل أن توفر لنفسك خط الاستقامة تحتاج أولا إلى الرجوع إلى الله، الالتجاء إلى الله، أن تكون دائم الدعاء لله أن يرزقك الاستقامة والصبر. أيضا أن تعلم ما هو النهج الذي يريد الله منك أن تستقيم عليه، مع من أستقيم وتحت راية من أستظل، هذا شيء لا بد منه لتكون مستقيما. من أجل أن تستقيم يجب أن تلتجئ إلى الله، وأيضا تطلب من الله أن يريك المنهج الصحيح الذي تستقيم عليه. يعني لا تستقيم، لا يخدعنك المضللون فيدعونك إلى طريق يوهمونك أنك إذا ما استقمت عليه تصل إلى الجنة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا بد أن تعلم ما هو النهج الذي يريد الله منك أن تستقيم عليه، مع من تستقيم، تحت راية من تستظل، هذا شيء لا بد منه. والاستقامة معناها على صراط الله المستقيم الذي يوصلك إلى رضوان الله وجنته. فالله في الصلاة شرع واجبا قراءة فاتحة الكتاب، ولا تقبل الصلاة إلا بها، لأن فاتحة الكتاب مهمة جدا في موضوع الاستقامة. أنت وأنت تقرأ هذه السورة في كل صلاة، نصف سورة الفاتحة الأخير إقرار بالعبودية لله، عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي إياك أعبد لا أعبد سواك، وإياك أستعين على أن أعبدك وأن أستقيم على عبادتك، وإياك نستعين. نستعين في هذه السورة معناها الأساسي هو الاستعانة على أداء عبادة الله أكثر من الاستعانة في شؤون الحياة الخاصة الدنيوية. يعني نستعين بالله من أجل أن يوفقنا لسلوك طريق الحق على الصراط المستقيم الموصلة إلى رضوان الله. اهدنا الصراط المستقيم، دعاء بالاستقامة، أن يهديني إلى صراطه الذي هو صراط مستقيم لأستقيم عليه، صراط الذين أنعمت عليهم، على أساس أن صراط الله المستقيم لا بد أن يكون له معالم من عباده، معالم من أوليائه. طريق الحق وصراط الله المستقيم واضح أبلج، له أعلام وله معالم، له قادة. وعندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، هنا وضح صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالهداية. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضالون هم الذين ينحرفون بدون معرفة عقائد باطلة، والمغضوب عليهم هم الذين ينحرفون بعلم ويدعون إلى باطل وهم يعلمون ذلك، مغضوب عليهم، مسخوط عليهم. فأنت وأنت تقرأ سورة الفاتحة أنت تقول لله اهدنا يا الله صراطك المستقيم، اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، شدنا إلى أعلام هذا الصراط لنسير خلفهم على طريقهم في نهجهم. لأن الباطل له أعلام كما للحق أيضا أعلام، فاهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فأصبحوا أعلاما لصراطك غير المغضوب عليهم الذين يضلون بجهل، ولا الضالين غير المغضوب عليهم الذين يضلون بعلم، يضلون بعلم ويعملون على أن يضلوا الناس، ولا الضالين الذين ينحرفون بدون معرفة.
1: نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. قبل سنوات قليلة طرحت إحدى القنوات التلفزيونية الفضائية على مشاهديها سؤالا لافتا: أيهما أخطر وأشد فتكا وتدميرا، الهجوم الأمريكي النووي على اليابان أم الهجوم الأمريكي الصهيوني السعودي الوهابي على شعوب هذه المنطقة، منطقة غرب آسيا العربية الإسلامية، وخصوصا على الشعوب في فلسطين وسوريا والعراق واليمن وبقية الساحات المستهدفة بهذا العدوان الهجين الأخطبوطي المركب؟ بالطبع كانت الإجابات في معظمها ملامسة للسقف العالي جدا بلا نظائر للإجرام الأمريكي الصهيوني السعودي البريطاني المركب هذا بحق شعوب هذه الأمة، والذي بقي النظام السعودي العميل السفاح وكيله التنفيذي التمويلي الأول ورافعته التغطوية الأساس ماليا وواجهيا وإداريا. هذا العدوان السعودي الذي يقع اليمن تحت رحى طاحونته الخبيثة بكل أشكاله السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية المختلفة، هو جزء كما تقول الوقائع والأحداث، أو يأتي في سياق الخدمة الكبيرة والمهمة التي يسديها نظام بني سعود لمنشئيه وأسياده في الغرب الصهيوني، وخصوصا لبريطانيا، ومن ثم للولايات المتحدة وللكيان الصهيوني المزروع لخدمة مشروع أولئك الأعداء في المنطقة بالضرورة. فالواضح أن آل سعود وعبر تاريخ مملكتهم السياسي، هذا التاريخ الشؤم والطارئ، هم خدام لمشاريع ذلك الغرب الصهيوني العدواني، وليس لهم أي مواقف إيجابية طبيعية مفترضة تذكر من الاحتلال الإسرائيلي، مواقف يمكن تكييفها وتوصيفها على النحو الطبيعي المفترض، ليس لهم ذلك أبدا، وإنما هذا التاريخ تاريخهم حافل بالإجرام والأذى لكل الأمة العربية الإسلامية وبالسياسات التي أضرت بأهم مقدسات هذه الأمة بما فيها الحج، بل حتى بالشعائر المقدسة في تلك الأرض التي تعد الأقدس والأكثر حرمة في وجدان المسلمين وفي عقيدتهم. هذا هو باختصار ما اتسم به تاريخ آل سعود منذ نشوئهم ونشوء مملكتهم قبل نحو قرن من الزمان، وهذا ما أدركه الشعب اليمني باكرا وكان رائدا في أمته في إدراك هذه الحقيقة والبناء عليها، وما كان صبر هذا الشعب بقيادته القرآنية الثورية الحكيمة وبقواته المسلحة وبكل إمكاناته الروحية وذخيرته الحضارية من الملاحم والمنجزات عبر التاريخ، إلا من أجل ترك الفرصة لهذا النظام وهو يمارس عدوانه وتصعيده بالتحديد منذ 12 عاما لكي يصحح موقفه ويصوب بوصلته ولكي يعرف الحق من الباطل. لكن ذلك لم يحدث، واليوم يجد شعبنا نفسه أمام هذه الخيارات والاستحقاقات ملزما باتخاذ هذا الموقف الحاسم والذي عبرت عنه القيادة الحكيمة والمخلصة ممثلة في السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والذي تداعت على ضوء منه المواقف معبرة عن التفاف هذا الشعب وعن لحمته في هذا الموقف الحاسم الذي يقول بكل وضوح إن الوقت نفد أمام آل سعود ومن يشغلهم من قوى الغرب الصهيوني في العدوان الشامل المتكامل على الشعب اليمني، ولم يعد ثمة مزيد من الوقت وما على هذا العدو إلا أن يدرك أن اللحظة حرجة عليه هو بالدرجة الأولى. وغدا سيلتئم حشد شعبنا اليمني المليوني استمرارا وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. ولكي يكون الصوت اليمني الحر واضحا للقيادة السياسية وللجيش والقوات المسلحة بالمضي قدما في هذا المسار الذي كان لا بد منه، مصداقا لقول الشاعر: وإن لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. وتأتي هذه التطورات والمستجدات بالتواكب مع المشارفة على مناسبة مهمة ستشكل بدون أدنى شك مضخة روحية وإيمانية ومتدفقة بالعزم والهمم الجهادية والإيمانية التي لها أدوار حيوية في هذا السياق المصيري الذي يقف فيه شعبنا أمام أعدائه وفي مقدمتهم وفي واجهتهم النظام السعودي المجرم القاتل، لكي يقول للجميع: هذا أوان الاستحقاق، وآن للشعب اليمني أن يتنفس من جور هذا الظلم والعدوان بكل صوره وأشكاله.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

طاب مقي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، يبدأها بالعناوين الرئيسية. كلمة مرتقبة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. السعودية تبحث عن تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر. المقاومة العراقية تؤكد حتمية الرد العسكري على واشنطن وأداتها السعودية. عدوان أمريكي يستهدف مناطق جنوب إيران بينها جزيرة قشم. وواشنطن تضخ مليارات الدولارات لترميم منظومتها الصاروخية. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. يطل قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله اليوم في كلمة مرتقبة حول آخر التطورات والمستجدات. دعت اللجنة المنظمة أبناء الشعب اليمني إلى الخروج المليوني غدا الجمعة استمرارا وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. أفاد مصدران مطلعان لوكالة رويترز أن السعودية تجري مشاورات مع عشرات الدول لتشكيل تحالف دولي يهدف إلى حماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات القوات المسلحة اليمنية في ظل تصاعد التوترات في الممرات البحرية. وبحسب المصدرين فإن فكرة تشكيل التحالف ما تزال قيد المناقشة، ولم يحسم القرار بشأنها حتى الآن، كما لم يصدر مركز التواصل الحكومي السعودي أي تعليق على ما أوردته الوكالة. يأتي ذلك بعدما أعلنت صنعاء فرض حصار بحري على السعودية في البحر الأحمر ردا على الحصار السعودي على اليمن. كشفت مصادر في سوق التأمين البحري الدولي عن اتخاذ شركات التأمين العالمية إجراءات صارمة وقيودا جديدة على السفن المرتبطة بالسعودية، وذلك عقب الهجمات البحرية الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر التأمين ضد مخاطر الحرب القول إن عددا من شركات التأمين على البضائع بدأت فعليا في فرض استثناءات وإلغاء التغطيات التأمينية للسفن المملوكة للسعودية أو التي تشغلها وتديرها جهات سعودية. وأوضحت المصادر أن اللجان الممثلة لسوق التأمين على هياكل السفن باتت توصي بتغيير مسارات أي سفينة مرتبطة بالسعودية بعيدا عن الممرات البحرية المستهدفة وتجنبا للمخاطر المتزايدة. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بسقوط شهيدين وإصابة 29 آخرين جراء الاعتداءات الإسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدة استمرار تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني. أكدت المقاومة الإسلامية في العراق حتمية تنفيذ رد عسكري قادم يستهدف القوات الأمريكية وأدواتها في السعودية، وذلك على خلفية العدوان الذي طال قوات من الحشد الشعبي، ومواكبا لخدمة الزوار في محافظة كربلاء المقدسة خلف ذلك عشرات الشهداء والجرحى. وأشارت المقاومة في بيانها إلى أن الحظر المؤقت على العمليات العسكرية يأتي حرصا على إتمام مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين وتأمين حركة الزوار، مشددة في الوقت ذاته على أن الرد على الجريمة بات أمرا حتميا لا مفر منه، وقد يمتد ليشمل العمق السعودي متى ما اقتضت الضرورة الميدانية ذلك.
كما طالبت المقاومة السلطات الحكومية في بغداد باتخاذ موقف حاسم ينهي الوجود العسكري الأمريكي ويقطع جميع أشكال التعاون مع الرياض، محددة مهلة زمنية للجهات الرسمية تنتهي في 23 من شهر صفر الجاري لاتخاذ إجراءات فعلية تضمن حماية السيادة الوطنية واقتطاع يد المعتدين. شنت الولايات المتحدة فجر اليوم اعتداءات على مناطق مختلفة جنوبي إيران، وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بإصابة شخصين حتى الآن جراء العدوان الأمريكي على جزيرة قاشمة. وأشارت وكالة تسنيم إلى استمرار إطلاق الصواريخ الأمريكية بكثافة من الأراضي الكويتية باتجاه إيران، وتواصل الولايات المتحدة اعتداءاتها على مناطق في الداخل الإيراني منتهكة مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في سويسرا بشهر يونيو الماضي. هذا وقد تجدد هذا العدوان الأمريكي بعد أن توقفت الهجمات لأيام عدة. تجددت العمليات العسكرية بمضيق هرمز، وأعلن الحرس الثوري الإيراني اعتراض 3 سفن نفطية يوم الأمس خلال محاولتها مخالفة إجراءات إيران في المضيق. وجاء اعتراض السفن مع كشف فشل مفاوضات إيرانية خليجية بشأن إدارة المضيق. ونقلت وكالة ريترز عن مسؤول إيراني تأكيده رفض بلاده المقترح العماني، وينص المقترح الأمريكي العماني على إنشاء إدارة إقليمية لإدارة المضيق على غرار مضيق ملقة. وتهدف أمريكا من خلال هذا المقترح الجديد لمنع إيران من تحصيل الإيرادات في المضيق عبر توزيعه بين دول الخليج بما فيها غير المشاطئة، بينما تتمسك إيران بأن يكون التفاوض مع سلطنة عمان.

النبأ الأخير. كشفت وكالة بلومبرغ عن تحركات أمريكية واسعة لتسريع وتيرة إنتاج المنظومات الصاروخية والدفاعية، وذلك في ظل استنزاف غير مسبوق للترسانة العسكرية الأمريكية جراء المواجهات العسكرية في المنطقة. وأفادت الوكالة أن وزارة الحرب الأمريكية منحت شركة لوكهيد مارتن عقدا ضخما بلغت قيمته نحو 58 مليار و600 مليون دولار، وذلك بهدف رفع الطاقة الإنتاجية لصواريخ باتريوت الاعتراضية إلى 3 أضعاف مستوياتها الحالية. وبحسب المصادر الاقتصادية والعسكرية، فإن إدارة ترامب تسعى من خلال هذه العقود الاستثنائية إلى تعويض النقص الحاد وآلاف الصواريخ الاعتراضية التي جرى استهلاكها واستنزافها خلال المواجهات العسكرية مع الجمهورية الإسلامية في إيران. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا تذكير بالعناوين. كلمة مرتقبة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. السعودية تبحث عن تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر. المقاومة العراقية تؤكد حتمية الرد العسكري على واشنطن وأداتها السعودية. عدوان أمريكي يستهدف مناطق جنوب إيران، وواشنطن تضخ مليارات الدولارات لترميم منظوماتها الصاروخية. بهذا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

أهلا ومرحبا بكم سامعين الكرام إلى جولة متابعتنا الإخبارية للظهيرة الخميس، وفيها من أرض البأس الشديد التنكيل جار بكيان العدو السعودي، والمقاومة العراقية تؤكد أن الرد لا مفر منه على العدوان الأمريكي السعودي. مرحبا بكم.

تأكدت فاعلية القرار اليمني بفرض الحظر البحري على كيان العدو السعودي ميدانيا إذا كشفت بيانات حركة السفن عن هبوط حاد في العبور عبر باب المندب، الأمر الذي انعكس بشلل مباشر على ميناء ينبع النفطي. هذا التراجع الحاد ليس تقلبا تجاريا عابرا، بل جاء نتيجة مباشرة للالتزام الصارم بتطبيق الحظر اليمني الذي نجح في فرض قواعد لعبة جديدة وإرباك خطط التصدير السعودي بالكامل. يعود هذا الإرباك إلى النجاح الميداني للقرار اليمني، حيث أدى فرض السيطرة على المسار الجنوبي إلى إحباط الاستراتيجية السعودية التي اعتمدت على خط أنابيب شرق غرب لنقل الخام إلى ينبع للفرار من توترات الخليج. فقد أثبتت الوقائع أن الحظر نجح في حصار هذا الشريان البديل، وجعل دخول الناقلات إلى ينبع أو الخروج منها مخاطرة باهظة الثمن، مما حوله إلى منفذ شبه معطل. هذا الهبوط الملاحي يقدم دليلا قاطعا على نجاح القرار اليمني في فرض كلمة الميدان، حيث تحول الحصار إلى واقع ملموس يعطل حركة النفط، حارما المملكة السلولية من استخدام موانئها الغربية كمنافذ آمنة، بعيدا عن صياغة خريطة الشحن البحري في المنطقة. إلى ذلك نشر الإعلام الحربي اليمني مادة مرئية حملت عنوان خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، في رسالة حملت مضامين عسكرية وسياسية قوية موجهة إلى العدو السعودي وسط تصاعد الخطاب المرتبط بمسار المواجهة. تضمنت الرسالة مقطعا مصورا وثق مشاهد عسكرية لخسائر الجيش السعودي وأدواته خلال المعارك الماضية بجبهات الحدود في جيزان وفي نجران وعسير. حملت رسائل للسعودية بأن الشعب اليمني لن يستسلم، وسوف ينتزع حقوقه كاملة ويكسر الحصار وينهي العدوان على البلاد مهما كلف الأمر. ورافق تلك المشاهد مقتطفات من خطابات ورسائل قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله للسعودية، التي شدد فيها على أنه من المستحيل القبول بالخنوع أو الاستسلام أو بمصادرة الحرية والكرامة، مستشهدا بالمواجهة العسكرية لأبطال اليمن مع أمريكا رغم قوتها وجبروتها وحاملات طائراتها في البحر، ومعها إسرائيل وبريطانيا بشكل مباشر خلال عمليات إسناد غزة. فيما دعت التعبئة العامة جماهير الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الجماهيرية التي سوف تقام في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء والمحافظات الجمعة، تأكيدا على الموقف الشعبي الرافض للعدوان السعودي على الشعب العراقي المسلم، ودعما للقوات المسلحة ولخياراتها في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، موضحة في بيان لها اليوم أن دعوة النفير الشعبي لمواجهة العدوان والتصعيد الأخير على الشعب اليمني وعلى محور الجهاد والمقاومة، وأن المسيرات الجماهيرية كل ذلك يجسد موقفا شعبيا موحدا في إدانة العدوان على الشعب العراقي الشقيق، وإسنادا للقوات المسلحة في أداء واجبها الوطني لإنهاء العدوان والاحتلال وانتزاع الحقوق المشروعة.

عدوان غاشم أقدم على تنفيذه العدو السعودي الأمريكي على المقاومة الإسلامية في العراق مخلفا عشرات الشهداء والجرحى من قوات الحشد الشعبي بعد أن أكدت المقاومة نفيها القاطع لأي استهداف يطال كيان العدو السعودي ومنشآته. المقاومة العراقية أشارت في بيان لها اليوم أن هذا العدوان الإجرامي لن يمر دون رد ودون عقاب عسكري قادم سوف يستهدف القوات الأمريكية وأدواتها في السعودية، وقد يمتد ليشمل العمق السعودي متى ما اقتضت الضرورة الميدانية ذلك. كما طالبت السلطات الحكومية في بغداد باتخاذ موقف حاسم ينهي الوجود العسكري الأمريكي قاطعا جميع أشكال التعاون مع الرياض، وأمهلته مدة زمنية للجهات الرسمية تنتهي في 23 من شهر صفر الجاري لاتخاذ الإجراءات الفعلية التي تضمن حماية السيادة الوطنية وقطع يد المعتدين. وبينت أن النظام السعودي المجرم كما سخر إمكاناته بالأمس لتفويج الانتحاريين لسفك دماء العراقيين ها هو اليوم يجدد مرغما عقد العمالة لتنفيذ جرائم سادته وإملاءاتهم الإجرامية، وأنه لم يكن ولن يكون إلا خنجرا غادرا أو أداة قذرة تدار من البيت الأبيض ومن أجهزته الاستخباراتية المشبوهة. من جهته أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق دكتور عادل عبد المهدي في مقابلة تلفزيونية أن القواعد الأمريكية تشكل شبكة دفاعية واستخباراتية وهجومية تحمي كيان العدو الإسرائيلي وتعد عبئا كبيرا على دول المنطقة، وأشار إلى أن العدو الصهيوني ضرب قطر رغم وجود أكبر قاعدة أمريكية في العديد، مبينا أن الوجود الوحيد للقواعد العسكرية في الأردن خلال هذه المعركة إنما هو لحماية العدو الإسرائيلي المجرم. وهذا الدور أصبح واضحا جدا على صعيد الوعي والفهم والإدراك الشعبي بشكل عام. وأشار في الوقت ذاته إلى أن ما نشهده في العراق إنما هو صراع بين قوى التبعية والقوى التحررية، وأن المجرى التحرري إنما هو المجرى الصاعد والمتفوق وهو الذي يثبت الحقائق على الأرض، وأن من يتجول في العراق يجد نزعة مقاومة وتحرر مختلفة عن الخطاب الذي يظهر في التصريحات وفي المؤتمرات، مؤكدا في السياق ذاته أن المعركة الحالية هي حرب طويلة لتحرير الأمة من كيان العدو الغاصب والاستعماري، وأنها معركة شاملة وليست معركة تجري على صعيد واحد، والحرب لا تتوقف وإنما تستمر بأشكال متعددة، متوقعا أن نبدأ مع ثلاثينيات هذا القرن وربما قبلها بمشاهدة نتائج التحولات الجارية. كما أشار إلى أن ما يجري في الساحة العالمية إنما هو انهيار تدريجي متفاوت السرعة للمنظومة الاستعمارية المهيمنة على العالم، مبينا أن مصادر القوة والاقتصاد والسياسة عالميا تتغير بصورة واضحة لا لبس فيها، وأن النظام السعودي يتراجع في عقر داره وهو ما يؤثر بصورة كاملة على أجزاء المنظومة التابعة له، وهناك تحول تاريخي داخل الكونغرس وداخل الوسط الشبابي في العالم. ونوه إلى أن النهضة الحاصلة في منطقتنا وفي أجزاء أخرى من العالم ومنها فلسطين واليمن والعراق والجمهورية الإسلامية تسير باتجاه واضح للتخلص من آثار الهيمنة والاستعمار، مشددا في الوقت ذاته على أن الأمر الطبيعي في الأمة هو وحدة الساحات ووحدة موقف الأمة، لأن وحدة الأمة هي الخط الصاعد في التاريخ، وهي تمتلك مقومات كبيرة جدا
لتهزم العدو المجرم. على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق أن شركة أرامكو تعد المصدر الأول لقوة العدو السعودي ولصعوده المالي، وتمثل اقتصاديا تأسيس المملكة، مبينا أن المقاومة في المحور نقلت المعركة من السكون إلى الردع، وأن العدو السعودي الإسرائيلي الأمريكي لم يعد يستهدف بلدان المنطقة دون أن يتلقى ردا حتميا، وأن اليمن اليوم أصبح دولة بتأثيراتها وبمفاعيلها أقوى من كثير من الدول التي لا تأثير لها، بل أقوى من جميع دول المنطقة في تأثيره على المعادلات العالمية الكبرى، محييا في السياق ذاته السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله والقيادة السياسية والثورية والشعب اليمني الذي يقدم اليوم مثالا وتجربة مهمة جدا، وأصبح اليوم على رأس الملفات الأساسية في العالم. وأشار إلى أن اليمن حينما بدأ بمناصرة غزة استخف كثيرون بالأمر خلال الأيام الأولى، لكنه اليوم يؤدي دورا كبيرا في إعادة الموازين إلى طبيعتها الحقيقية ويعدل الموازين، وقد يمثل فرصة للجميع لإعادة حساباتهم باتجاه القوى الأجنبية. كما أكد أن باب المندب والبحر الأحمر أهم من مضيق هرمز، وأن الهزيمة الأمريكية في هذه المنطقة تجاه اليمن وهزيمتها تجاه إيران أكدتا وجود متغيرات في المواجهة، وإننا نشهد تراجعا وانهيارا للولايات المتحدة الأمريكية تحت أنظار العالم كله بكل المعايير، عسكريا واقتصاديا بل وحتى أخلاقيا وقانونيا، وأن الصهيونية تتراجع في أمريكا، فكيف ستنتصر في المنطقة وكيف ستحقق مشروع إسرائيل الكبرى؟

إلى هنا سماعنا الأكارم تنتهي جولة متابعتنا الإخبارية. لكم التحية من الإعداد بسام عبد الله النجار، من الطباعة والكمبيوتر طه أحمد سلامة، من التنفيذ مباشرة على الهواء يحيى مهدي، وهذا أسعد عبد الله يحييكم، دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

فرض على الأمم محمد شوك فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها

ببعثته

نحن ندرك أن السعودي في هذه المرحلة وبعد الفشل الأمريكي والفشل الإسرائيلي والفشل البريطاني في المواجهة المباشرة مدفوع لتوريطه من جديد في إصراره على التشديد للحصار على شعبنا وحرمانه من هذه الحقوق وإصراره على إغلاق الموانئ والمطارات ووضع القيود على البضائع التي تدخل على البلد إلى البلد. أشد القيود بضائع تأتي من دول الخليج، من الصين، من دول بعضها غربية بعضها بلدان آسيوية، يضعون عليها أشد القيود ويصنفون الكثير من البضائع بأنها محظورة على شعبنا مما هي الاستهلاك المدني، ويعذبون هذا الشعب على مستوى الثروة النفطية. 90 مليون برميل سنويا يحرم هذا الشعب من عائداتها المالية، من إيرادها المالي لخدمة الصحة والتعليم والمرتبات، وهي حق هذا الشعب، هي ثروة هذا الشعب، فيعذب ويتضور جوعا وتزدحم المدن بالمتسولين من شدة الجوع، وينتشر البؤس إلى درجة أكل الشجر في بعض الأسر، وعدم التمكن من توفر 3 وجبات أو وجبتين في اليوم، بعض الأسر وجبة واحدة في غضون 24 ساعة، مع ذلك تزداد المعاناة. والعدو السعودي يرتاح بكل ذلك، لأنه يتجه إلى تعذيب هذا الشعب، إلى اضطهاد هذا الشعب.

المطبخ. نتواصل معكم مستمعينا الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وبعد قليل سنتابع وإياكم كلمة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نتوجه بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب العراقي المسلم العزيز ومؤسسته الأمنية ومجاهديه الأعزاء، وإلى أسر الشهداء، الشهداء الذين استشهدوا إثر العدوان الأمريكي السعودي الغادر الظالم. ونسأل الله أن يمن بعاجل الشفاء للجرحى، كما نستنكر وندين ذلك العدوان الظالم، ونؤكد على تضامننا الكامل مع الشعب العراقي ومؤسسته الأمنية ومجاهديه الأعزاء بكل أشكال ومستويات التضامن والموقف. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة من سورة المائدة تبين عن مستقبل الأمة، حينما تحدثت عن مستقبل الأمة، عن مسارين في مستقبل الأمة: مسار ارتداد عن مبادئ الدين الإلهي، عن قيمه، عن أخلاقه، عن تعليماته العظيمة والقيمة والمباركة، ومسار آخر هو مسار ثبات أتى التعبير عنه بهذه المواصفات العظيمة للقوم الذين وعد الله أن يأتي بهم، وهي مواصفات ذات أهمية كبيرة في أن نفهم ما هي المميزات والدلالات التي تبين لنا أين هو طريق الثبات والاستقامة في الأمة، وفي المقابل تكشف لنا تلك المواصفات عن طبيعة الارتداد الذي تحدثت عنه الآية الكريمة. فالله سبحانه وتعالى قابل بين الحالتين، حالة الارتداد وحالة الثبات، بأن ميز طريق الثبات والاستقامة بتلك المواصفات للثابتين عليها، وبذلك يتجلى لنا ما تعنيه الآية المباركة عن مسألة الارتداد، كيف هو هذا الارتداد للبعض من أبناء الأمة من داخل الأمة. والسياق نفسه يتعلق بسقوط البعض من أبناء الأمة في خطيئة الولاء لأعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، الذين يتحركون كما في الآية المباركة: بعضهم أولياء بعض، ضد هذه الأمة، ضد الإسلام والمسلمين، بل لاستهداف المجتمع البشري بشكل عام ضمن مخططاتهم ومؤامراتهم الظالمة والسيئة والإجرامية والمتوحشة الناتجة عن حقدهم وضلالهم وفسادهم وأطماعهم. وحينما نتأمل مسيرة التاريخ وإلى عصرنا هذا، نرى أن هذه المرحلة وهذا الزمن في تاريخ أمتنا هو من أكثر المراحل تجلياً
لما تعنيه هذه الآية، لمصاديق هذه الآية المباركة في واقع الأمة نفسها. فلربما لم يشهد واقع الأمة حالة مثل ما هو في عصرنا وزماننا في مستوى الولاء لأعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، ومن الارتباط الكبير بهم على حساب مبادئ هذا الدين، قيم هذا الدين الإسلامي العظيم، تعاليم الله جل شأنه. وفعلا هذا واضح فيما يتعلق بالكثير من الأنظمة والحكومات والزعماء والمكونات التي تتجه في ذلك المسار المنحرف، مسار الولاء لأعداء الإسلام، مسار الولاء للصهيونية واليهود ومن معهم من النصارى الذين يتحركون بعضهم أولياء بعض ويتحركون في مسار واضح لاستهداف الإسلام والمسلمين والقيم الإلهية والتعاليم الإلهية، ويعملون على مسخ الفطرة الإنسانية، ويستهدفون في المقدمة أمتنا الإسلامية، مع أن خطرهم هو على المجتمع البشري بكله، لكنهم يتجهون بشكل أساسي بكل عدائهم بكل مخططاتهم العدوانية الظالمة لاستهداف أمتنا الإسلامية. والعنوان الكبير الذي يتحركون فيه عنوان تغيير الشرق الأوسط وعنوان إقامة إسرائيل الكبرى، هو عنوان لكل أنشطتهم ومؤامراتهم ومخططاتهم الصهيونية الظالمة العدوانية الخطيرة جدا، وعنوان يشمل كل تحركاتهم على كل المستويات، على المستوى السياسي، على المستوى العسكري، على كل المستويات، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأمني، على كل المستويات، في الحرب الناعمة وفي الحرب الصلبة التي يستهدفون بها شعوب أمتنا الإسلامية. في هذه المرحلة نجد أن المسار في هذا الصراع ساخن، التوجهات الصهيونية اليهودية والتحركات الأمريكية الإسرائيلية التي تأتي في هذا السياق هي بأكثر مما قد مضى في عدوانيتها وفي المراحل التي تسعى إلى إنجازها من مخططاتها الخطيرة التي تستهدف بها شعوب أمتنا الإسلامية. ولذلك يتجهون في عدوانهم العسكري في المنطقة، سواء ضد الجمهورية الإسلامية في إيران أو تجاه لبنان، تجاه فلسطين، ما يفعله العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية، في القدس، تجاه غزة، وكذلك ما يستهدفون به شعوب أمتنا الأخرى، وإنما يسعون وفق أولويات معينة إلى إزاحة ما يعتبرونه عائقا من شعوب هذه المنطقة ومن توجهات أبنائها الأحرار الذين يقفون عائقا أمام تنفيذ المخطط الصهيوني. العدوانية التي نراها على مستوى التصعيد العسكري والاعتداءات الظالمة المكثفة التي لا تكاد تتوقف، ومعها كذلك ما يوازيها من الحرب الإعلامية، الحرب الاقتصادية، الحرب على كل المستويات، المسؤولية في مقابلها على أمتنا الإسلامية جميعا واضحة ومحددة في القرآن الكريم فيما تقتضيه الفطرة الإنسانية، وأيضا على مستوى حساب المصالح، الحسابات المتعلقة بهذه الأمة فيما يتعلق بها، فيما يعنيها في واقعها أن تكون أمة حرة عزيزة مستقلة كريمة تدفع عن نفسها المخاطر، تواجه الأعداء الذين هم صريحون في عدائهم لها وواضحون في مخططاتهم العدوانية التي تستهدفها. العدو الأمريكي واضح في أنه عدو طامع أتى إلى منطقتنا من آخر الدنيا ليحتل، ليقتل، لينهب، ليسيطر، ليتغلب على هذه الشعوب، ليصادر حريتها وكرامتها واستقلالها، ليتحكم بهذه الأمة، وأتى كعدو لهذه الأمة. وما فعله على مدى العقود الماضية من الزمن تجاه هذه الأمة في شعوب متعددة وبشكل عام، وسياساته الواضحة والعلنية مكشوفة،
هو يتحرك في إطار المخطط الصهيوني وبنزعة استعمارية وبطغيان والتوجه لنهب الثروات والسيطرة على هذه المنطقة في موقعها الجغرافي، وكذلك السيطرة على هذه الأمة والتحكم بها وطمس هويتها الإسلامية والسعي للسيطرة التامة على كل شيء في هذه المنطقة ومعه الإسرائيلي. كلاهما وجهان لعملة واحدة، كلاهما يتحرك في إطار المخطط الصهيوني. في الآونة الأخيرة على مدى سنوات كثر الحديث والتصريحات والتوضيحات من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإسرائيلي كذلك، الحديث بلغة الصهيونية بعناوينها بأطماعها بأهدافها بما تسعى له بشكل واضح بدون مواربة بدون تغطية وبشكل مكشوف تماما. يتحدثون بلغة رسمية من خلال شخصيات فيهم من كبار مسؤوليهم من كبار مجرميهم، يتحدثون عن أطماعهم في منطقتنا، عن مخطط إسرائيل الكبرى، ويكثرون من الحديث عن ذلك. يتكرر حديثهم ومعه حملتهم العدوانية الواضحة الظالمة الإجرامية، ما يفعله العدو الإسرائيلي يوميا، ومساره في فلسطين مسار تصاعدي، الكثير من الجرائم التي تزداد يوما بعد يوم، جرائم يستهدف بها الشعب الفلسطيني بالقتل التدمير التدمير الممنهج والمنظم في الضفة الغربية والتهجير القسري وكل أشكال الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، كذلك الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى، المؤامرات المستمرة على المسجد الأقصى. وهناك تحذير من بعض إخوتنا الفلسطينيين فيما يسعى له العدو الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى، ومؤشرات خطيرة تكشف عن أن العدو الإسرائيلي يحضر بالفعل عن عملية تدمير لجزء من المسجد الأقصى بأسلوب غير مباشر من خلال حفريات وأعمال خطيرة جدا تؤدي إلى هذه النتيجة التي يسعى من خلالها إلى أن تكون نتيجة يتفادى بها الكثير من سخط الأمة مع حملات التضليل التي تعاني منها الأمة ومع التبريرات التي تأتي من هنا وهناك من قبل حكوماتها وأنظمتها لتبسيط وتوهين ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من جرائم ومن أعمال عدوانية ضد الإسلام والمسلمين. التدمير للمساجد والإحراق للمصاحف مما يزداد العدو الإسرائيلي في ممارسته وتزداد وتيرته في جرائمه يوما بعد يوم. الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتقديم ما يسمونه بالخط الأصفر ليشمل أحياء جديدة، وحينما يشملها يقوم العدو الإسرائيلي بنسفها بشكل كامل وتدمير كل مقومات الحياة والبقايا المتبقية من بعد عدوانه في التصعيد على مدى عامين، والاستمرار في الحصار والتضييق على الشعب الفلسطيني ومنع الإعمار، والاستهداف المستمر بالقتل يوميا في قطاع غزة، وجرائم القتل بلغت أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 3000 جريح خلال هذه الفترة التي هي في إطار الاتفاق الذي عليه ضمناء والعدو الإسرائيلي لا يلتزم به ويتجاوزه بكل وقاحة وعدوانية وإجرام وبكل استهتار، ويستمر في إجرامه وعدوانه وجرائمه المتنوعة ضد الشعب الفلسطيني. هذه الوحشية الصهيونية وهذه العدوانية الواضحة من جهة الأمريكي والإسرائيلي ضد أمتنا الإسلامية والاستهداف المكثف ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، كما قلنا يفترض أن تقابلها هذه الأمة كأمة تعي هذا المخطط الصهيوني الواضح المكشوف العلني الصريح الذي يستهدفها جميعا، أن تتحرك من منطلق مبادئها قيمها أخلاقها تعاليم الله سبحانه وتعالى لها، وهي التعاليم الحكيمة من أحكم الحاكمين والتي تحظى الأمة إذا تحركت على أساسها بتأييد الله سبحانه وتعالى ومعونته
ونصره وتأييده. ولكن الشيء المؤسف هو أن الاتجاه لكثير من الأنظمة وبتأثيرها على شعوبها المغلوبة على أمرها، وكذلك البعض من المكونات والقوى التي تتجه في الاتجاه المنحرف، هو اتجاه يخدم أعداء هذه الأمة، يخدم الأمريكي، يخدم الإسرائيلي، يخدم المخطط الصهيوني الذي هو بلا شك خطر على كل الأمة، لا يستثني أحدا أبدا، ليس فيه أي استثناءات حتى لمن يخدم أمريكا. مثلا لا يتضمن المخطط الصهيوني ولا بخلفيته الخلفية الفكرية والثقافية استثناءات للذين يتجهون بالولاء للصهيونية، لليهود، لأمريكا وإسرائيل، ليس له هناك أي استثناءات، بل النظرة إليهم، الحديث عنهم حتى في الخلفية الثقافية والفكرية الصهيونية هو بالإزدراء، بالاستخفاف، بأنهم مجرد أدوات يستغلها الأعداء حتى يستغنوا عنها، وحين الاستغناء عنها يتم القضاء عليها، بل حتى على مستوى التعبير السياسي والإعلامي كله ازدراء واستخفاف واحتقار وامتهان، ويكشف عما وراءه في نهاية المطاف. حينما يقول الأمريكي، حينما يقول ترامب بنفسه عن السعودي بأنه بقرة حلوب يحلبونها حتى يجف ضرعها ثم يذبحونها بعد ذلك، حديث واضح وتشبيه بليغ، يعني مع أنه عادة ليس بليغا، وهو كثير في كلامه الذي هو كلام أجوف ليس له دلالة صحيحة ومتخبط في منطقه، ولكنه فيما يتعلق بهذا الوصف، الوصف كان دقيقا وأصاب بدقة هذا التوصيف، وللأسف للأسف الشديد يعني. على كل، المسار المنحرف في واقع الأمة بالولاء لأعدائها هو يأتي على حساب هذا الدين الإسلامي العظيم في مبادئه العظيمة التي بدايتها التخليص لهذه الأمة والإنقاذ لها من التبعية لأعدائها، ولتكون أمة حرة مستقلة كريمة عزيزة بعزة إيمانها، تتجه الاتجاه الصحيح وفق رسالتها، لأنها أمة لها رسالة، لها مسؤولية، ومسؤولية عظيمة ومشرفة وكبيرة، ولها دورها الذي رسمه الله لها في القرآن الكريم، إذا اتجهت على أساس هذه المبادئ الإلهية. فحالة التبعية للأعداء هي حالة ارتداد، لأن معناها الطاعة لهم والخضوع لهم والتحرك معهم وفق مؤامراتهم ومخططاتهم الشيطانية الظالمة السيئة المفسدة، لأن هذا هو ما لديهم، ما لدى الأمريكي، ما لدى الإسرائيلي، ما لدى اليهود، ما لدى الصهيونية، هو الإفساد في الأرض، الضلال، الباطل، هم ظلاميون، مجرمون، طغاة، مفسدون، لا يتحركون في إطار مصالح اقتصادية مجردة، ولا يتحركون في نطاق مثلا سياسي محدود في إطار علاقات دولية لها ضوابطها، لها حدودها، تحترم البلدان الأخرى والشعوب الأخرى وحقوق هذه الشعوب، وتقتصر في معاملاتها معها على أساس المصالح المشتركة وما شابه. الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين بكله قام على أساس الاغتصاب والظلم والقتل والإجرام والنهب من يومه الأول منذ الاحتلال لفلسطين بداية وإلى اليوم، وهو يسعى إلى التوسع والسيطرة على المزيد من البلدان في أمتنا الإسلامية. ولهذا حينما نأتي إلى واقع أمتنا الإسلامية لدراسة حالة الفرز في واقع الأمة، فعلينا أن ننظر نظرة القرآن الكريم، أن الاتجاه الموالي لأمريكا وإسرائيل المتعاون معها
على كل المستويات مع الصهيونية التي هي عدو مبين لهذه الأمة للإسلام والمسلمين وخطر على المجتمع البشري بكله، أن التعاون معها وهي في مسار تصعيدي ضد أمتنا الإسلامية، ضد الشعب الفلسطيني، ضد المسجد الأقصى، ضد الشعب اللبناني، وحتى في الاستباحة لسوريا وفي برنامجها العام التي يستهدف هذه الأمة بكلها. التوجه في الولاء لها والتعاون معها بكل أشكال التعاون، عسكريا، اقتصاديا، إعلاميا، على كل المستويات، هو مسار ارتداد، مسار ينقلب على القيم، على المبادئ، على الأخلاق، لأنه انضمام في صف الظلم والظالمين. الصهيونية ظالمة، أمريكا وإسرائيل تتجهان اتجاها ظالما، ما يفعلونه بأمتنا الإسلامية في فلسطين، في لبنان، في اليمن، ضد كل شعوب هذه الأمة، ما فعلته أمريكا سابقا وحاضرا ولاحقا ومستقبلا، هو في إطار الظلم، ممارسات ظالمة، سياسات ظالمة، توجهات ظالمة، جرائم يرتكبونها بحق مجتمعاتنا وبحق المجتمع البشري، أهداف شيطانية يستهدفون بها هذه الأمة في كل شيء، حتى في القيم الإنسانية يسعون إلى استعباد هذه الأمة من دون الله، إلى التحكم بها في كل شؤون حياتها، حتى تكون خاضعة في كل مجالات حياتها لإملاءاتهم، وهي إملاءات شيطانية ظالمة عدوانية، تطمس المعالم الإسلامية لهذه الأمة والقيم العظيمة، وتخدم مخططاتهم ومؤامراتهم في التدجين لهذه الأمة بما يسهل من استعبادها، من إذلالها، من السيطرة التامة عليها، من الاستغلال لها في خدمتهم، خدمة ظالمين، مجرمين، شر البرية، أسوأ خلق الله، الذين هم يتجهون بكل ما يستطيعون في خدمة الشيطان، وارتباطهم الشيطاني واضح، يعني حتى في الطقوس الشيطانية، وأيضا على مستوى ممارساتهم وسياساتهم وتوجهاتهم، كلها في خدمة الشيطان، وفي إطار ما يفسد الناس، ما يضلهم، ما ينحرف بهم، ما ينحرف بهم عن رسالة الله، عن تعاليم الله، عن المبادئ العظيمة، حتى عن الفطرة الإنسانية والقيم الإنسانية العظيمة والمهمة التي يعترف بها كل البشر. فإذن الدور لبعض الأنظمة وفي مقدمتها السعودي، لأنه بإمكاناته يقوم بدور كبير في خدمة الصهيونية، خدمة أمريكا وإسرائيل من جهة، وأيضا دوره على المستوى العام في الأمة الإسلامية، لأنه يسعى إلى أن يقدم نفسه كمعني بواقع الأمة الإسلامية كلها في هذا المستوى من النشاط والاهتمام والتدخل في شؤون هذه الشعوب، ولكن تحت المظلة الأمريكية الإسرائيلية الصهيونية، وبما يخدم الأمريكي، وتحت الإشراف الأمريكي المباشر. هذه الحالة من الارتداد نتج عنها التوجه العدواني الظالم للسعودي، لأن من يرتبط بالأمريكي ويرتبط به في مشاريع ظالمة، في مؤامرات ظالمة، في ممارسات ظالمة، في توجهات ظالمة تستهدف هذه الأمة بغير حق، تسعى لقتل هذه الشعوب، لاستهدافها بكل أشكال الاستهداف على كل المستويات السياسية وغير ذلك، على مستوى التمزيق لهذه الأمة من الداخل، كل أشكال المؤامرات الظالمة التي تستهدف شعوب أمتنا الإسلامية. شعبنا اليمني هو من أكثر الشعوب معاناة واستهدافا من الجانب السعودي، مع أن الجانب السعودي يستهدف كل شعوب هذه الأمة، وكل استهدافه هو في إطار المخطط الأمريكي، ويتحرك في إطاره دائما، وبما يخدم العدو الإسرائيلي، لأن الأمريكي يحسب حساب هذه المسألة في كل مؤامراته في المنطقة، بما يخدم العدو الإسرائيلي، بما يمكنه أكثر، بما يعزز من وضعه
في المنطقة وهو كيان غريب محتل ظالم مغتصب، لكنه يريد أن يهيئ له الأرضية والأجواء في هذه المنطقة بما يعزز من دوره وبما يحميه ويدفع عنه من المخاطر. شعبنا العزيز عانى من العدوان السعودي الظالم على مدى السنوات الماضية بشكل عام، ثم من بعد مرحلة خفض التصعيد المعاناة الكبيرة جدا على مستوى الحصار، بينما كان المفترض أنه مع خفض التصعيد كان هناك انفراجة في الملف الإنساني لأنه ملف أساسي، وكنا منذ البداية نحرص على هذا الملف ما يتعلق بالجانب المعيشي والاقتصادي، في حركة البضائع، في خروج المسافرين والمرضى، في الثروة الوطنية وأن يستفيد منها الشعب لأنها ملكه، حقه، له نعمة الله عليه في وطنه في بلده، وكيف يستفيد منها وهو في أمس الحاجة إليها، يعيش حالة المعاناة الكبيرة جدا على مستوى المرتبات، على مستوى الخدمات الأساسية وغير ذلك، واستحقاق إنساني لشعبنا العزيز لا يملك أحد أن يصادر عليه حقوقه الإنسانية المعترف بها في كل العالم، في كل المواثيق، في القانون الدولي وغير ذلك. ولكن من جانب العدو السعودي استمر في الإطار الأمريكي، في خدمة المؤامرات الأمريكية في سياسته العدوانية تجاه شعبنا، سواء على مستوى التركيز على الحصار والتشديد للحصار، وحينما اتجه شعبنا العزيز لإسناد الشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى، اتجه السعودي مباشرة إلى تشديد إجراءات الحصار ضد شعبنا العزيز في ظل أعمال متنوعة قام بها إسنادا للعدو الإسرائيلي. يعني هو تحرك في الاتجاه المعاكس لإسناد العدو الإسرائيلي وتقديم خدمات له، واتجه فيها بشكل متزامن ومستمر طول معركة طوفان الأقصى وإلى اليوم. شعبنا العزيز مع التراكمات الكبيرة لآثار العدوان المدمر، العدوان الأمريكي السعودي المدمر في بلدنا الذي دمر البنية الاقتصادية والتي كانت من الأساس بنية متواضعة لكن كان لها أثرها الإيجابي في واقع شعبنا، دمرها إلى حد كبير، ومع ذلك أيضا اشتداد وطأة الحصار من اليوم الأول للعدوان وإلى اليوم على مدى 12 عاما، فتراكمت المعاناة ووصلت في شعبنا العزيز إلى مستوى مؤلم جدا، إلى معاناة كبيرة جدا. ويريد العدو السعودي أن يفرض على شعبنا وضعية كما قلنا شبيهة بوضعية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لا يدخل إليه من احتياجاته الضرورية إلا الشيء اليسير، ووفق إجراءات وتعقيدات كبيرة جدا، فحينما تصل البضائع التي احتياجات إنسانية واحتياجات مدنية واحتياجات عامة لا تصل إلى الناس إلا بعد إجراءات طويلة وتعقيدات كبيرة، وقد بلغت بأغلى الأثمان بأسعار كبيرة وخيالية في ظل وضعية اقتصادية صعبة للغاية، حرمان مستمر من الثروة الوطنية وهي لهذا الشعب، ليس للسعودي مثقال ذرة فيها، 90 مليون برميل من النفط سنويا مع ثروة الغاز، وثروة الغاز كبيرة وواعدة أيضا في مستقبلها لشعبنا العزيز وهو محروم منها، مع أيضا خدمة الكهرباء من المحطة الغازية في مأرب والتي يمكن أن تغطي هذه المحافظات وبأسعار تتناسب مع ظروف شعبنا العزيز، لأن الغاز متوفر يمكن أن يغطي هذه المحطة بكل احتياجها من قريب في مأرب نفسه، وحرم شعبنا العزيز منها. وهكذا الإيرادات التي يمكن أن تكون للمرتبات الخدمات الأساسية للشعب اليمني حرم منها شعبنا العزيز من قبل السعودي بإشراف أمريكي عدوانا وظلما لتعذيب هذا الشعب. والشيء المؤسف أنه مع هذا يستمتع السعودي، كلما ازدادت معاناة شعبنا
وهو يعرف بهذه المعاناة لأنه يهتم استخباراتيا بشكل واسع، إضافة إلى أنها معاناة واضحة وجلية للعيان، والتوصيفات لها ما قبل مأساة الشعب الفلسطيني في غزة بأنها أكبر أزمة إنسانية وكارثة إنسانية في العالم من حيث حجم المعاناة والتجويع والبؤس والحرمان والفقر والدمار والخراب، الأضرار الكبيرة جدا التي حدثت نتيجة للعدوان والحصار المستمر والحرمان من الثروة الوطنية. المعاناة للمرضى معاناة كبيرة جدا يعاني منها الشعب العزيز، وهي مسألة واضحة، يعني على مستوى مثلا مرضى السرطان، وكان هناك في هذا الأسبوع مؤتمرات وكذلك إحصائيات أعلنت من الجهات الرسمية كشفت عن حجم المعاناة التي يعانيها شعبنا العزيز بالإحصائيات بالأرقام بالتفاصيل بالتفاصيل، وهي مهمة ذات أهمية كبيرة جدا لأنها شواهد واضحة على حجم هذه المعاناة التي يعانيها شعبنا العزيز، وهي معاناة يشعر بها كل شعبنا، الكل يشعر بهذه المعاناة الناتجة عن هذا الحصار الخانق. وهذا الحصار ليس مجرد حصار فحسب، هو حصار يعتبر ممارسة ظالمة ينتج عنه معاناة كبيرة جدا لهذا الشعب في كل مجالات حياته، ومع ذلك هو في إطار سعي السعودي لمصادرة حرية وكرامة هذا الشعب. يريد أن يصل بشعبنا العزيز إلى حالة الانهيار، يريد كما قلنا في الكلمة السابقة ما قبل جمعة التحذير والنفير أن يكون الحصول على المال على الشيء اليسير من المال مقابل الخيانة، الخيانة لهذا الشعب لهذا الوطن، والبيع للكرامة والبيع للذمة والبيع للولاء، وأن يتحول الإنسان إلى عدو لشعبه يتحرك كمجند مع السعودي خادم مأمور مستعبد مصادر الحرية والكرامة ضد شعبه، يقاتل أبناء شعبه يعتدي عليهم يسعى لقتلهم خدمة للسعودي وتحت الأمر السعودي، وإذا كان إعلاميا أن يكون بوغا يبرر كل الجرائم السعودية وكل الأهداف العدوانية السعودية الأمريكية ضد شعبنا العزيز، وإذا كان سياسيا أن يكون مجرد غطاء وحذاء للسعودي كذلك بهدف تبرير جرائمه سياساته العدوانية الظالمة ما يقوم به ضد شعبنا العزيز، وأن يبذل كل جهده لمصادرة الحرية والقرار والاستقلال لشعبنا العزيز لكي يكون كحاله هو ممن يخضع بالكامل للأوامر السعودية في كل شيء في كل شيء في كل المجالات. فالمسألة وراءها مسألة الحرية الكرامة الاستقلال، وهي مسألة ذات أهمية كبيرة جدا لشعبنا العزيز، ولذلك حجم الظلم والطغيان الأمريكي السعودي وسوء الدور السعودي في هذا الاتجاه هو بهذا المستوى، أنه يستهدف شعبنا العزيز في حريته في استقلاله في كرامته، ويمارس نتيجة أو في هدفه في مسعاه لتحقيق هذا الهدف يمارس في مسعاه لتحقيق هذا الهدف أسوأ أنواع الظلم من حصار شديد وحرمان من الحقوق الواضحة المكفولة في كل الدنيا، ويريد أن يحول واقع الشعب اليمني الذي هو شعب كبير عظيم له هويته الإيمانية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية، له دوره التاريخي العظيم والمميز، يريد أن يحوله إلى شعب مستعبد مجهور مستذل مصادرة حريته مصادر استقلاله وكرامته يتحكم به تحت الإشراف الأمريكي والبريطاني، يريد أن يكون وكيل للأمريكي والبريطاني في اليمن إخضاع الشعب اليمني لهم لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا، وأن يؤدي لهم هذا الدور، وهو بذلك كما قلنا سابقا لا يحترم مبدأ حسن الجوار وليس له أي مبرر لهذا. الشعب اليمني ليس شعبا عدوانيا ضد محيطه العربي والإسلامي، هذه حقيقة أكدنا عليها مرارا
وتكرارا، ويشهد لها التاريخ. متى ابتدأ شعبنا العزيز بالعدوان على السعودي؟ بل على العكس من ذلك، التاريخ يثبت أن الجانب السعودي ومنذ نشأة الدولة السعودية وهذا النظام بالذات، منذ نشأة هذا النظام السعودي بدأ هو في بداية حركته النجدية الوهابية العدوان على شعبنا العزيز، ومارس الكثير من جولات العدوان على شعبنا العزيز، بل حتى على مستوى القتل للحجاج بالآلاف في طريقهم إلى الحج، وكانت تتكرر مسألة العدوان على الحجاج من اليمن، العدوان على تهامة إلى الحديدة، العدوان على أبناء الشعب اليمني، بل كان ضمن الأهداف البريطانية السعودية آنذاك احتلال اليمن بكله، وكانوا يعملون على ذلك، وإنما فشلوا فيه نتيجة لصمود شعبنا العزيز في مواجهة مخططاتهم ومؤامراتهم وثباته في القتال لهم في مواجهة اعتداءاتهم عليه. وهكذا فيما بعد ذلك على مراحل كثيرة، القتل لأحرار هذا البلد في أي مستوى، مستوى رئيس، مستوى مسؤول، وتوجه لخلخلة الوضع الداخلي في بلدنا والسعي لطمس هويته الإيمانية بالوباء التكفيري والسعي لدعشنة أبناء هذا الشعب، كل أشكال الاستهداف لهذا الشعب كانت قائمة. الحرمان من الثروة نفسه، كان هناك إجراءات سعودية لمنع استخراج النفط في محافظة الجوف، وهذه مسألة واضحة لأن العدو السعودي لا يزال طامعا في ذلك النفط ويريد أن يسيطر عليه وأن ينهبه هو، هذا جزء من أهدافه الرئيسية. في محافظة المهرة السعودي منع من استخراج النفط في محافظة المهرة، وكذلك مستويات معينة، يعني بقي استخراج النفط في بلدنا تحت سقف معين ومستوى معين، هو السقف الذي يريده السعودي، بينما الفرصة متاحة لأن يكون بلدنا من أكبر البلدان المنتجة للنفط بحسب ما يمتلكه من ثروات وهبها الله له في باطن الأرض على مستوى الثروة الغازية، وضع سقفا معينا لا يسمح فيه أبدا بارتقاء شعبنا إلى مستوى الرفاهية والحياة الكريمة والعيش الكريم، لأنه يريد أن يبقى الوضع في شعبنا العزيز مأزوما على كل المستويات، مأزوما اقتصاديا، مأزوما سياسيا، وهو شريك في هذه الأهداف مع الأمريكي، مع الإسرائيلي، مع البريطاني، مع التوجهات الصهيونية في المنطقة ضد شعوب هذه الأمة، وبالذات الشعوب التي هي شعوب يقلق منها أعداء هذه الأمة بحسب تاريخها، هويتها، أصالتها، يعتبرونها تمثل عائقا في مقابل مخططاتهم ومؤامراتهم التي تستهدف هذه الأمة. حجم معاناة شعبنا معاناة كبيرة جدا، والظلم السعودي الذي يمارسه السعودي ويخون فيه حقوق الجوار وحتى حقوق الإسلام والحقوق بكلها، هذا الظلم ظلم كبير جدا لشعبنا، نتج عن معاناة كبيرة جدا تفاقمت مع الوقت مع التراكمات حتى وصلت إلى مستوى لا يمكن ولا يجوز شرعا السكوت عنه. حينما نأتي إلى مسؤولياتنا الإيمانية والدينية والأخلاقية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي لإقامة العدل ومواجهة الظلم والطغيان ومواجهة المجرمين والمستكبرين والسيئين ومواجهة قوى الشر والوقوف بوجه الشر، هي مسؤوليات إيمانية، إنسانية، أخلاقية، قيمية، ونجد أننا نحن كشعب يمني من نستهدف بالشر من جانب الأمريكي والسعودي والإسرائيلي والبريطاني، نستهدف بالظلم، هو ظلم يستهدفنا كشعب يمني، نعاني منه كشعب يمني في كل واقع حياتنا، في كل أسرة، وصل إلى كل مطبخ، إلى كل أسرة، إلى كل منزل، والمعاناة كبيرة جدا، وشملت المدن والأرياف، شملت الناس جميعا، معاناة مصنوعة، يعني ما نحن فيه من معاناة
ليس لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لنا موارد اقتصادية، مواردنا الاقتصادية موارد متوفرة، ولكنها تحت سيطرة الأعداء، تحت تحكمهم. إن تركناها تحت تحكمهم استمر بنا البؤس، استمر بنا الحرمان، والله سبحانه وتعالى قد تفضل علينا، ليس منه أي تقصير جل شأنه، قد وهب لنا الخيرات، إنما كيف نعمل نحن على أن نحرر أنفسنا وبلدنا وإمكاناتنا وثرواتنا من سيطرتهم، من نهبهم، من تحكمهم، لأنهم يعملون على الحرمان لنا في اتجاهين. الحرمان الأول كما شرحنا وضعوا سقفا معينا لما يتم استخراجه من الثروات، لا يصل بواقع شعبنا وبظروفه إلى المستوى المأمول، إلى الحياة الكريمة، إلى الحياة الرفاهية بكرامة والعيش الكريم، والخروج من حالة الأزمات والبؤس والحرمان. وفي نفس الوقت اتجهوا إلى هذا القليل الذي وضعوا له في الماضي سقفا معينا، إلى السيطرة عليه، إلى التحكم به، ما بين حالة النهب والسرقة وحرمان الشعب اليمني منه، وما بين حالة الحرمان بأشكال كثيرة يعني. وهكذا نجد أن هذه الحالة من الظلم والإجرام والطغيان هي ظلم، هي منكر، هي شر، هي إجرام، يجب أن نواجهه من منطلق انتمائنا الإيماني والأخلاقي والقيمي ومسؤولياتنا الإسلامية في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الموقف من الظلم. هذا ظلم كبير جدا أن يسعى السعودي ومعه الأمريكي بإشرافه، إشراف أمريكي، ومعه البريطاني ومعه الإسرائيلي ومن يعينهم، إلى مصادرة حريتنا واستعبادنا من دون الله والتحكم بنا في كل شؤوننا وأمورنا في كل مجالات حياتنا، وبظلم وبإذلال وبقهر وبامتهان للكرامة. هذا ما لا يمكن القبول به أبدا. ولذلك خرج شعبنا العزيز في جمعة التحذير والنفير بشكل غير مسبوق في تاريخه، بكل ما تعنيه هذه الجملة، فعلا الخروج العظيم في جمعة التحذير والنفير غير مسبوق في تاريخ شعبنا العزيز، لأنه يستوعب هذه الحقائق، يستوعب حجم الاستهداف السعودي تحت إشراف أمريكي، أنه استهداف في الحرية، في الكرامة، في العزة، أنه بهدف السيطرة الكاملة والاستعباد والقهر والإذلال، وأنه في هدف تكريس وترسيخ معادلة الظلم وحالة الظلم لشعبنا العزيز في كل شيء، استمرار الحصار، استمرار الحرمان، السعي للوصول بهذا الشعب إلى حالة الانهيار التام، السعي للوصول بوضع شعبنا العزيز إلى أن يكون مهيئا للسيطرة الكاملة والاحتلال الكامل، وأن يتحول حاله كحال أي بلد.

لكن إطلاقا أن نقبل بمصادرة حريتنا وكرامتنا باستمرار الظلم ضدنا بالاستهداف المستمر لنا وأن نكون ساكتين جامدين. فكان الخروج العظيم المشرف في جمعة التحذير والنفير من مصاديق الحديث النبوي الشريف الإيمان يمان، عبر عن العزة الإيمانية، عن الإرادة الصلبة لشعبنا العزيز في التمسك بحريته بكرامته بعزته الإيمانية. وفعلا هو خروج يعبر عن حالة العزة الإيمانية، عن الثبات على الموقف الحق والقضية العادلة. وشعبنا العزيز له قضية واضحة، لسنا وكلاء لأحد، نحن شعب أصيل له قضية حتى على مستوى قضايا الأمة الكبرى التي نتحرك من أجلها مع أحرار هذه الأمة في محور الجهاد والمقاومة. نحن شركاء، نحن حلفاء، نحن نتحرك في إطار قضايا تعنينا جميعا، تعني هذه الأمة بكلها، تعني كل مسلم، بل تعني كل حر في هذا العالم، في مواجهة الطغيان الأمريكي الإسرائيلي والصهيونية المتوحشة المجرمة المفسدة المضلة التي تستهدف بشرها وإجرامها وطغيانها المجتمع البشري بشكل عام والأمة الإسلامية على وجه أخص. في مواجهة المخطط الصهيوني تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط، عنوان عام ليس فقط تغيير إيران أو تغيير لبنان أو تغيير بلد هنا أو هناك، تغيير الشرق الأوسط تحت عنوان إقامة إسرائيل الكبرى، وتستهدف بلدانا حتى من البلدان التي تبذل الأنظمة فيها كل جهدها في نصرة الصهيونية، في القتال مع الصهيونية، في الدفاع عن الصهيونية، الأنظمة التي جعلت من نفسها مترسا يحتمي به اليهود الصهاينة في مواجهة أحرار هذه الأمة. فنحن نتحرك ونحن أهل أصالة، ننطلق على أساس مبادئ تجمعنا بكل أحرار أمتنا في مسؤوليات تعنينا جميعا، في قضايا تعنينا جميعا، في مهام إسلامية إنسانية أخلاقية قيمية تجمعنا جميعا مع إخوة لنا، إخوة مسلمين تجمعنا بهم روابط الإسلام. ما الذي يجمع بعض الأنظمة العربية بالصهيونية؟ هل يمكن أن نقول روابط محترمة، أسس شريفة، أسس مقدرة تقديرا بالقيمة الإنسانية أو القيمة الأخلاقية؟ هل يمكن للأنظمة التي تقف اليوم بشكل علني ومكشوف مع الصهيونية، مع أمريكا وإسرائيل، أن يكون ما يربط بينها وبين العدو الإسرائيلي والأمريكي، ما بينها وبين جماعة جيفري أبستين المتوحشة التي تأكل أحشاء الأطفال في الطقوس الشيطانية وترتكب أبشع جرائم الاغتصاب حتى مع القاصرات وأفظع أنواع الجرائم في شرب الدماء وغير ذلك من أبشع الفظائع المنكرة والقبيحة والسيئة التي تمقتها الفطرة الإنسانية في كل الدنيا؟ هل يمكن أن يجمع أحدا بهم روابط أو قواسم مشتركة محترمة؟ المخطط الصهيوني في عناوينه، في أهدافه، في خلفيته الفكرية والثقافية التي لا تعترف بأبناء هذه الأمة بأنهم من البشر وتصنفهم بأنهم أسوأ من الكلاب والخنازير وأحط مرتبة من كل الحيوانات، وتستبيح هذه الأمة وارتكبت أبشع وأفظع وأقبح الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، من مثل الاستهداف حتى للأطفال الخدج في حضانات المستشفيات، هذا المستوى من الوحشية والإجرام، القتل للأطفال الرضع، القتل حتى للحاملات ومن في أحشائهن في قطاع غزة، ارتكاب أبشع الجرائم، التجويع للأطفال للنساء للكبار والصغار حتى الموت جوعا، كل أشكال الجرائم. ما الذي يربط بعض الأنظمة بأولئك؟ النظام السعودي هل يمكن أن يكون ما يربطه بالأمريكي بالإسرائيلي بالصهيونية

0: روابط محترمة. أما نحن فما يربطنا نحن وإخوتنا في المحور، محور الجهاد والقدس والمقاومة، هو قيم إسلامية، مبادئ إسلامية، كلنا ننتمي للإسلام العظيم، وقيم إنسانية من أرقى القيم التي هي قيم فطرية تعترف بها الفطرة الإنسانية في كل الدنيا. نتعاون في مواجهة طغيان وإجرام يستهدف كل هذه الأمة، في مواجهة الصهيونية، المخطط الصهيوني. الأمريكي والإسرائيلي كلهم يعملون على أساس المخطط الصهيوني، ولذلك نحن أصحاب توجهات ومواقف تنبع من أصالتنا الإسلامية، من أصالتنا الإنسانية، من قيم عظيمة وواضحة. ونحن نتشرف بهذا التعاون الذي بيننا وبين كل أحرار أمتنا على مستوى محور الجهاد والقدس والمقاومة، بل ونحث كل الأمة أن يكون لديها هذا التوجه. مسؤولية كل أمتنا الإسلامية، كل أمتنا الإسلامية أن تتعاون جميعا في مواجهة الصهيونية والمخطط الصهيوني والعدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي الذي يسعى إلى السيطرة على هذه الأمة وعلى هذه الأوطان وعلى هذه الشعوب وعلى هذه الثروات، والاستعباد لها والإذلال لها والقهر لها، ويمارس كل أنواع الظلم ضدها. هذا واجب كل الأمة، هو الاتجاه الذي يجب أن يتحرك فيه الجميع وأن يكونوا متآخين. الوحدة الإسلامية، الأخوة الإسلامية، الاعتصام بحبل الله جميعا، التحرك وفق تعليمات الله في القرآن الكريم، التعليمات العظيمة التي نادى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم يعملون دائما على التشويه والتشكيك في مثل هكذا مواقف، وفي نفس الوقت يروجون لعمالتهم، لخيانتهم لأمتهم الإسلامية، وولائهم لأمريكا وإسرائيل التي ليس هناك أي مبرر للارتباط بها. فنحن أصحاب قضية، قضية مظلومية، مظلومية كبيرة جدا. شعبنا العزيز عانى معاناة كبيرة جدا، ولهذا حينما نتجه اتجاها عاما، الشعب وضح موقفه سواء للسعودي إذا كان له قدرة على أن يرى تلك المشاهد العظيمة، فهي مشاهد كبيرة جدا ليس لها مثيل من الخروج الشعبي في جمعة التحذير والنفير. إن كان بقي للقائمين على النظام السعودي أعين فليبصروا، وبقيت لهم حاسة البصر فليبصروا، ليدركوا أن القرار هو قرار هذا الشعب من منطلق انتمائه الإيماني وحريته وأصالته. لن يقبل بالحصار، لن يقبل بالاستعباد، لن يقبل بالإذلال، لن يقبل بمصادرة الحقوق التي هي حقوق مشروعة له، لن يقبل باستمرار الظلم عليه، لأنه لا مبرر لذلك. يعني لو قبلنا لما كنا مأجورين ولا مثابين ولا في ذلك أي خير لنا. ولذلك فخيار شعبنا العزيز ضد الظلم، ضد الطغيان الأمريكي السعودي، ضد استمرار الحصار لأنه ظلم وطغيان وإجرام، هو موقف حق. شعبنا له قضية عادلة، شعب مظلوم اعتدى عليه السعودي تحت إشراف أمريكي، إشراف أمريكي ومشاركة بريطانية وإسهام إسرائيلي عدوانا شاملا. عندما نأتي إلى بداية العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا الذي بدأ في 26 من مارس في العام 2015، ما قبل بداية ذلك العدوان لم يكن لدى السعودي أي مبرر لأن يشن ذلك العدوان، ولا أي قضية، ولا أتى ذلك العدوان في ظل نزاع قائم ولا صراع قائم ولا مشكلة قائمة ولا شيء. ولذلك كان عدوانا تفاجأ به الكثير من أبناء شعبنا، وتفاجأ به الكثير من أبناء المنطقة بشكل عام في عالمنا الإسلامي وعلى مستوى العالم، الكل تفاجأ بهذا العدوان على بلدنا، عدوان ظالم بكل ما تعنيه الكلمة، وارتكب أبشع الجرائم في كل سنوات التصعيد الثمان، أبشع أنواع الجرائم. وحصار من اللحظة الأولى ابتدأ العدوان، وابتدأ معه الحصار، قتل آلاف الأطفال، آلاف النساء، والمشاهد موثقة، مشاهد الفيديوهات للأطفال في كل مستويات ومراحل الطفولة من الرضع وما بعد ذلك. وكذلك قتل الآلاف من النساء، قتل الآلاف من الكبار والصغار، استهدف أبناء شعبنا في الأحياء السكنية في المدن، في القرى، وحتى خيام البدو استهدفها بالقنابل الأمريكية، وقتل فيها أهلها وسكانها. يعني استهدف شعبنا في كل مكان، واستهدف بالعدوان. مع ذلك المستشفيات بأعداد كبيرة من المستشفيات والوحدات الصحية التي دمرها بالقنابل الأمريكية، والمدارس بأعداد كبيرة جدا، والجامعات وكذلك بأعداد كثيرة، الأسواق وقتل الناس بالإبادة الجماعية فيها، والمساجد بالمئات من المساجد التي دمرها وبينها مساجد أثرية، وكذلك الطرقات. استهدف شعبنا في مناسباته الاجتماعية لقتل أكبر عدد ممكن من الناس في الأعراس، عدة أعراس، وهناك مشاهد موثقة ونشرت، قتل فيها العدو السعودي بإشراف أمريكي ومشاركة أمريكية أبناء هذا الشعب في حفلات أعراسهم ليحولها إلى مآتم وأحزان، في مشاهد مأساوية ومظلومية كبيرة. وحتى أيضا في مناسبات اجتماعية للعزاء يجتمع فيها الناس فيأتي لقتلهم بإلقاء القنابل الأمريكية عليهم، وجرائم كبيرة جدا، إنها جريمة استهداف الصالة الكبرى في صنعاء، وهكذا جرائم كبيرة جدا للإبادة الجماعية وجرائم حرب، واستخدام حتى للأسلحة المحرمة دوليا، وبينها القنابل العنقودية التي استخدمها كثيرا في الاستهداف لشعبنا العزيز وغير ذلك. استهدف الطرقات، استهدف كذلك حتى مركز إيواء المكفوفين، وهذا من أغرب الجرائم وأقبحها التي ارتكبها ضد شعبنا العزيز، مركز لإيواء المكفوفين في صنعاء، واستهدفه العدو السعودي بإشراف أمريكي. استهدف الثروة الحيوانية، كان يستهدف الأغنام بالقنابل الأمريكية لقتلها لإبادتها. استهدف الأبقار، استهدف الجمال والإبل، استهدف حتى الحمير. والجرائم في هذا السياق كثيرة، ومزارع الدجاج بأعداد كبيرة جدا استهدفها. سعى لاحتلال البلد، وكان يريد احتلال كل هذا البلد لولا أنه عجز بصمود وثبات شعبنا العزيز، ولا سيما في المناطق التي تشكل عمقا استراتيجيا لليمن على مدى تاريخه في مواجهة الغزاة والمحتلين. وسعى لتحقيق هذا الهدف، جلب مرتزقة من دول كثيرة جدا وبلدان كثيرة، وهذه قضية واضحة ومعروفة، وجيش الكثير من التكفيريين لتحقيق هذا الهدف، مارس كل أنواع الجرائم، جرائم ضد الأسرى، جرائم ضد أبناء شعبنا في المناطق التي يحتلها ويسيطر عليها، حتى جرائم الاغتصاب للنساء والأطفال، ونشرت هذه الحقائق في وقتها. مع ذلك كله الحصار الخانق والتدمير للبنية الاقتصادية. فالعدو السعودي بإشراف أمريكي ومشاركة بريطانيا في إطار المخطط الصهيوني استهدف شعبنا العزيز، وبكل حقد، بحقد عجيب جدا، جرائم موثقة بالفيديو الكثير منها، هناك إرشيف كبير جدا وضخم. وفي كل سنوات التصعيد كان هناك نشر مستمر عن الجرائم، وعرف بها كل العالم، وأصبحت السمعة السعودية آنذاك أسوأ سمعة في الدنيا عن الإجرام، حتى أنهم عندما أدخلوها في قائمة العار في الأمم المتحدة كانت مسألة واضحة، ثم دفع السعودي لهم المال وهددهم بأن يوقف عنهم التمويل الذي يعطيهم، فأخرجوهم من القائمة في فضيحة من الفضائح الكبرى للأمم المتحدة. فالمسألة واضحة، ما بعد سنوات التصعيد أتت مرحلة خفض التصعيد، لأن شعبنا العزيز ثبت ثباتا عظيما بالرغم من الوحشية الكبيرة والإجرام والطغيان والاستهداف استخدام تكتيكات أمريكية لحرق اليمن وتدميره بشكل كامل بهدف التمكن من كسر إرادة هذا الشعب وثباته وتحطيم معنوياته، إلا أن الله سبحانه وتعالى وفق شعبنا العزيز فثبت ثباتا عظيما، تحرك أبطاله وشجعانه وشرفاؤه أعزاؤه إلى كل الجبهات، واجهوا بكل ثبات بكل استبسال، قدموا دروسا للأجيال، دروسا للمجتمعات البشرية كلها في مستوى التفاني، في القيم العظيمة، في الثبات العظيم. أحرقوا دبابات الإبرامز والعربات الأمريكية والغربية بالولاعة، وكان ثباتهم العظيم الذي نشرته مشاهد موثقة بما يقدم أرقى صورة عن القيم الأصيلة لهذا الشعب العزيز، في عزته الإيمانية، في وفائه، في شهامته، في ثباته، في رجولته. فعندما أتت مرحلة خفض التصعيد كانت نتيجة لفشل سعودي أمريكي واضح، وما بعد ذلك كان فشلهم أوضح، ولكنهم أصروا على الاستمرار في الحصار بالرغم من أن مقتضى مرحلة خفض التصعيد كما قلنا في بداية الكلام هي أن يكون هناك انفراجة حقيقية في الملف الإنساني وفي الحقوق المشروعة لهذا الشعب العزيز، وأن يكون المسار مسارا يوصل إلى إنهاء الاحتلال السعودي، إنهاء العدوان بشكل كامل، إعطاء هذا الشعب حقوقه، كذلك إعادة الإعمار وجبر الضرر والتعويضات وغير ذلك من الحقوق المعروفة لشعب اعتدى عليه آخرون ظلما بغير حق، ودمروا وقتلوا وارتكبوا أبشع الجرائم وظلموه أشد الظلم. شعبنا العزيز في ثباته العظيم في مواجهة الغزو والاحتلال والظلم والطغيان اتجه لتطوير قدراته العسكرية، نفذ عمليات كبرى طردت الأعداء من مناطق معروفة وأماكن مهمة، وكذلك استمر في دوره على مستوى عظيم تجاه قضايا الأمة من حوله بالرغم من حجم المعاناة. لكن شعبنا عندما أتى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يتفرج كما تفرج الآخرون، اتجه بكل ما يستطيع وبخروج أسبوعي مستمر وأنشطة شعبية ليس لها مثيل في كل الدنيا، قام بكل ما يستطيع فعله في أداء واجبه الإنساني والإسلامي والأخلاقي والقيمي والقرآني في نصرة الشعب الفلسطيني. واجه جولات من المواجهة مع الأمريكي، مع العدو الأمريكي الذي اعتدى على شعبنا إسنادا منه للعدو الإسرائيلي. شعبنا العزيز بتوفيق الله تعالى طور قدراته العسكرية حتى وصلت إلى مستوى عظيم ومهم ومتقدم في ظل هذا الحصار وهذا العدوان، ليقدم رسالة بذلك أنه الحصار لا يستسلم بالعدوان، بل هو يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وأنه من الشعوب التي تحول التحديات إلى فرص وتصنع منها واقعا متميزا في قوتها وثباتها وصلابتها. مع تركيز السعودي وفق التوجه الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي على الحصار الشديد ضد بلدنا في هذه الآونة الأخيرة، كان من المحتوم أن يتحرك شعبنا للتصدي لذلك. يعني المسار السعودي هو مسار تضييق أكثر، تشديد للحصار أكثر بشراكة أمريكية بريطانيا، لكن الأداة الأساسية في التنفيذ في التمويل في الفعل هي السعودي، جعل من نفسه أداة للصهيونية، أداة لأمريكا، أداة لبريطانيا، مع أن حضورهم واضح، إشرافهم واضح، دورهم واضح، لكنه يجعل من نفسه الأداة الرئيسية في التنفيذ والتمويل والفعل وتحريك الآخرين الذين يجيشهم معه لخدمة الصهيونية وخدمة اليهود وخدمة أمريكا وإسرائيل. فاتجاهه للمزيد من الحصار، الخنق لهذا الشعب، التضييق عليه أشد، هذا كان لابد في مقابله من تحرك جاد. هذا لا يعني أننا أغفلنا واقع أمتنا من حولنا أو القضية الفلسطينية، بل هي في نفس المعركة، في نفس الاتجاه، في نفس الموقف، لأن العدو السعودي يتحرك كجزء من المنظومة الصهيونية وأداة لها لتنفيذ مؤامراتها، مخططاتها، برامجها، أنشطتها، والحقائق تثبت ذلك. ما يحدث من جانبه في توجهاته، في مواقفه، في مسار الحرب الناعمة المفسدة المضلة من جهة، وفي مسار أيضا الحرب الصلبة العدوانية الإجرامية من جهة أخرى. ولهذا مثلا حينما أتت الفضيحة الكبرى التي هي من أبرز الفضائح للصهيونية فيما يعرف بملف جيفري أبستين اليهودي الصهيوني، والفضيحة فضيحة لأمريكا في المقدمة، للنخبة السياسية في أمريكا، وللذين لهم دور أساس في الوضع السياسي وفي القرار السياسي في أمريكا، حتى في الدول الغربية وفي بريطانيا. ولكن كان مما برز أيضا دور يتعلق بالجانب السعودي، يعني أنه مرتبط بالفضائح، مرتبط بالوثائق تلك، له حصته السعودي، النظام السعودي له حصته من الفضائح من القبائح، له ارتباطه الوثيق بذلك الملف، لأنه يعمل كما قلنا كجزء من الصهيونية، ارتبط بها ارتباطا كبيرا. ولهذا كان مثلا من أقبح الأشياء التي اتضحت في وثائق جيفري أبستين مما يكشف عن دناءة هذا الدور السعودي والانحطاط فيه ومستوى السوء فيه، أنه وصل إلى درجة رهيبة جدا وبشعة، ليس فقط الفضائح والجرائم اللاأخلاقية وغيرها مما كشفت عنه تلك الوثائق، بل مما يمثل خيانة كبرى للإسلام والمسلمين. ولهذا كان مما نشرته تلك الوثائق جريمة كبيرة تمثل خيانة للإسلام، خيانة للمسلمين، خيانة للمقدسات الإسلامية. حينما نشرت تلك الوثائق أن كسوة الكعبة المشرفة أهدي منها لذلك الكافر اليهودي المجرم جيفري أبستين من كسوة الكعبة المشرفة، ليجعل منها بساطا يدوسه بحذائه، وليجعل منها أيضا واحدة مما يقدمه في الطقوس الشيطانية في إطار الاستهتار بالمقدسات الإسلامية. وهذا أمر رهيب جدا ومحزن للغاية ومؤلم جدا لكل إنسان مؤمن يمتلك ذرة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يمتلك ذرة من الشعور بالانتماء الإسلامي، كيف تهدى من كسوة الكعبة المشرفة، تهدى لكافر يهودي مجرم من أبشع الصهاينة، من أجرمهم، من أكثرهم ارتباطا بالشيطان، لتوظف في ظل طقوس شيطانية قائمة على الاستخفاف بالمقدسات، المقدسات الإسلامية قبل غيرها، المقدسات المتعلقة بالدين الإلهي، بالرسل، بالأنبياء، بكل ما له قدسية إيمانية دينية مرتبط بالقدسية المتعلقة بالرسالة الإلهية والمقدسات الإلهية، قربة إلى الشيطان، طقوس يتقربون فيها إلى الشيطان، يمتهنون من ضمن مراسيمها وإجراءاتها وما فيها وتفاصيلها جانب يتعلق بالامتهان بالمقدسات الإسلامية، فيقدمون له من كسوة الكعبة ما يجعل جزءا منه بساطا يدوسه بحذائه، وجزءا منه يستخدمه في طقوسه الشيطانية للامتهان والإساءة. هذا الشيء مؤسف جدا، ومع ذلك سكتت الحكومات الإسلامية ولم يصدر منها أي موقف، سكتت الجهات الدينية، جهات مفتية في معظم العالم الإسلامي باستثناء القليل، علماء الدين أكثرهم سكتوا، جهات الأوقاف والإرشاد في العالم الإسلامي معظمها سكتت، مع أن في هذا إساءة كبيرة وخيانة للإسلام، خيانة للحرمين الشريفين، خيانة للمقدسات الإسلامية. وأنا أطالب بلجنة إسلامية، مع أني أعرف أنهم لن يستجيبوا لذلك، لا حكومات ولا أنظمة، لكن من باب إقامة الحجة للتحقيق في هذه الجريمة والخيانة البشعة، لأنها قضية خطيرة جدا وإساءة كبيرة وأمر محزن جدا، أحزننا غاية الحزن وغاية الأسف وأغضبنا كثيرا. من لا يغضب لمقدسات إسلامه، الأشياء العظيمة أن تمتهن إلى هذه الدرجة من الامتهان؟ هذا يكشف حتى عن مستوى ارتباطهم بذلك اليهودي المفسد في الأرض، وهو ضمن منظومة صهيونية، يعني ليست مسألته مسألة شخصية، هو يعمل ضمن منظومة مرتبة وضمن أنشطة واسعة لها جهات صهيونية يهودية تعمل في الإفساد في الأرض. هذا جانب ما يعبر عن استهتارهم بالإسلام والمسلمين، استقدامهم لمغنية يهودية صهيونية إلى بلاد الحرمين الشريفين، وتلك المغنية تغني أغنية في عباراتها إساءة صريحة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله جل شأنه، وكذلك إساءة إلى ملائكة الله، إساءة إلى أنبياء الله، والآلاف من حولها ممن يحشدهم النظام السعودي للأسف الشديد من شباب وشابات بلاد الحرمين يرقصون حولها ويصفقون لها في مشهد جنوني انحطاطي سخيف للغاية ومؤسف جدا. هذا الموقف، تلك الأغنية بما فيها من عبارات فيها إساءة إلى الله، إساءة إلى الملائكة، اندهش منها حتى بعض الناس في الغرب، كيف تغنى في بلاد الحرمين، في بلاد الحرمين الشريفين تغنى أغنية فيها إساءة صريحة إلى الله، إساءة إلى ملائكة الله، كيف تغنى؟ كان البعض في الغرب، كانوا يتوقعون بما أنها بلغة غير عربية، بلغة أجنبية، أن هيئة الترفيه في السعودية لم تكن تعرف محتوى تلك الأغنية وعباراتها. وحينما سألوا تلك المغنية كشفت لهم أنها عرضت ما قبل أن تغني تلك الأغنية على هيئة الترفيه، وعرفوا بالعبارات نفسها، والجهات المعنية في السعودية عرفت بالعبارات نفسها، عبارات فيها إساءة إلى الله، عرفوا ترجمتها وعرفوا أنها تسيء إلى الله وإلى ملائكة الله، وقبلوا أن تغني بها في بلاد الحرمين. هذا من الاستهتار بالإسلام والمسلمين، هذا يكشف عن حقيقة هذا النظام، لأنه يعني يقدم نفسه بأشكال متعددة، أبو وجوه متعددة، وجه إسلامي يعبر عن الإسلام والمسلمين، وجه انحلالي لا أخلاقي ساقط هابط منحط، وجه إجرامي دموي بشع، وجوه متعددة، وجوه متعددة، ووجه تكفيري إجرامي، وهكذا أوجه متعددة، أبو وجوه متعددة. ولكن هذه الحقائق تكشفه، تفضحه، تبين حقيقته. هذا أيضا من أكبر الكبائر، من أكبر المنكرات، كان المفترض أن الساحة الإسلامية بكلها استنكرت ذلك، وأن يجري في بلاد الحرمين الشريفين. هذا شيء مؤسف جدا، وتحدث عنه حضرة المفتي في اليمن حفظه الله في جمعة التحذير والنفير، استخدامهم لمجسم عن الكعبة المشرفة، واستضافتهم لعاهرات ساقطات راقصات للطواف عليه في أجواء ماجنة، ورقص واستهتار وأغنية سخيفة. هذا ماذا يعني؟ هذا نظام يستخف بالإسلام، يمتهن الأمة الإسلامية، يحتقر هذا الدين، يحتقر الإسلام، يحتقر المقدسات. هل يؤتمن على المقدسات؟ نظام يتحرك بهذا المستوى الهابط الدنيء القذر تجاه مقدسات الإسلام والإساءة إليها بهذا الشكل، استهتار بالإسلام والمسلمين، إباحة للخمور والترويج للفساد والعهر في بلاد الحرمين الشريفين. وهذه مسألة واضحة جدا، دور هيئة الترفيه في السعودية هو الترويج للعهر والفساد والخمور والانحطاط والمفاسد اللا أخلاقية وغير ذلك، بدلا عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلبوا الموجة، يعني الوضع عندهم هكذا قابل للموجة، وأوجوه متعددة. حربهم الإعلامية ضد أمتنا الإسلامية في خدمة مكشوفة للصهيونية، يتطابق المحتوى الإعلامي السعودي في القنوات السعودية تطابقا تاما مع المحتوى الإسرائيلي، مع المحتوى الأمريكي، سياسات واحدة، مواقف واحدة، توجهات واحدة، العدو واحد والصديق واحد، يعني اتجاه ليس فارق بينه إلا اللغات، إلا اللغات، لغة عبرية، لغة إنجليزية، لغة عربية. أما المحتوى فهو واحد، تحريض ضد أحرار هذه الأمة، سعي لإثارة الفتن بين أبناء هذه الأمة، سعي لتدجين هذه الأمة للصهيونية واليهود وأمريكا وإسرائيل، سعي لتحريض الناس ضد أي موقف حر في هذه الأمة، ضد أي موقف ينطلق على أساس مبادئ الإسلام وقيم الإسلام وتعاليم الله التي هي في سياق أن تجعل من هذه الأمة أمة حرة عزيزة، ليست تابعة لأعدائها ولا مدجنة لأعدائها، وغير ذلك، السعي لنشر المفاسد، نشر الرذائل، غير ذلك. على مستوى إخضاع المناهج الدراسية للتعديل وفق الموجهات اليهودية، إلى درجة حذف آيات قرآنية وأحاديث وفق الموجهات اليهودية من المناهج الدراسية السعودية، وفي نفس الوقت التحريف لمسألة من هو العدو ومن هو الصديق، تحريف المفاهيم الإسلامية. من أسوأ ما يعمل عليه السعودي هو إثارة الفتن في العالم الإسلامي. هذا دور أساس يقوم به السعودي، والكل يعرف ما من فتنة وقعت في شعب من شعوب أمتنا الإسلامية في هذا العصر الذي نعرفه إلا وللسعودي دور فيها، في الهندسة لها، في التغذية لها، في الإثارة لها، في التمويل لها. كل الفتن التي وقعت في العالم العربي بشكل عام ونتج عنها سفك الدماء وإثارة الفرقة بين شعوب هذه الأمة وإثارة العداوة والبغضاء بينها والمظالم والمآسي والمحن الكبرى تحت عناوين سياسية، عناوين طائفية، عناوين عرقية، عناوين مناطقية، أي عنوان فتنوي ينتج عنه فرقة، ينتج عنه سفك للدماء، ينتج عنه بعثرة لهذه الأمة، يبادر السعودي بكل مسارعة إلى تمويله، إلى تقديم الأموال فيه. أي نشاط للجريمة المنظمة حتى في بلدنا اليمن يمولها، يدفع لها. في البلد هنا إذا تحرك أي سارق، أي قاطع طريق وارتبط بالسعودي ليمول نشاطه، ليحوله إلى حالة استهداف لشعبنا، لا يبخل عن ذلك. السخي عندما تكون المسألة مسألة قتل، سفك للدماء، إخلال بالأمن والاستقرار، بعثرة للشعوب وتمزيق لها والسفك لدماء الناس، يبذل الأموال الهائلة لذلك. كم بذل من المليارات في دعم الفتنة التكفيرية، لأنها تؤدي هذا الدور لمصلحة الصهيونية، لمصلحة أمريكا وإسرائيل. هكذا يعمل بشكل واضح، والكل يعرف في البلدان العربية والإسلامية، الكل يعرف أي فتنة قائمة تهدف إلى سفك الدماء، إلى إغراق هذه الشعوب في محن ومشاكل عبثية أو في قضايا يمكن حلها بطريقة أخرى، ليس بسفك الدماء، ليس بتمزيق هذه الأمة التي في أحوج ما تكون إلى أن يجتمع صفها وتتوحد كلمتها وتتضافر جهود أبنائها لدفع الخطر الكبير عنها، خطر الصهيونية، خطر أمريكا وإسرائيل، خطر الاحتلال والمصادرة للحرية والكرامة. ولكن يسعى بكل سخاء إلى تمويل ذلك، ودوره سيء في هذا، كل يشكو منه والكل يعاني، وأفسد الكثير لأنه يستخدم أسلوب شراء الذمم وشراء الولاءات وشراء المواقف. وهناك كثير من الناس للأسف الشديد يرخصون أنفسهم إلى أن يكونوا بهذا الشكل الذي يباع ويشترى، فيشتريهم السعودي بالمال في مقابل أن يعادوا طرفا هنا أو هناك، في مقابل أن يسفكوا الدماء من أجل ماله، أن يقتلوا أبناء شعوبهم، بل حتى تمزيق أواصر الأسر والروابط الاجتماعية بين المجتمع الواحد، يمول في القتل، في الاستهداف، في تمزيق الروابط الأسرية الاجتماعية الإسلامية الوطنية، كل الأواصر يمزقها ويقطعها بماله الدنيء. وأثار في واقع الأمة حالة رهيبة من الفرقة، عمق حالة الاختلاف والشتات في أوساط هذه الأمة، بعثرها إلى حد كبير جدا، والمستفيد من ذلك كله هم اليهود، هي الصهيونية، هي إسرائيل، هي أمريكا. أيضا من الأدوار التي يقوم بها وتحدثنا عنها في الكلمة ما قبل جمعة، التحذير والنفير، هي الحيلولة دون أي توجه إسلامي جاد لنصرة الشعب الفلسطيني. وهذه قضية واضحة. هناك دور سعودي تحدث عنه الإسرائيليون، وتحدث عنه الأمريكيون، وتحدث عنه ترامب، وترامب هو القدوة المقدس لدى السعوديين، الحجة في قوله وفعله، الذي يرون قوله وفعله حجة، يعني بدلا مما هو معروف في عقائدنا الإسلامية أن أسوتنا هو رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وما ينطق عن الهوى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قوله فعله حجة بالنسبة لنا. النظام السعودي قول ترامب وفعله حجة. ماذا يقول ترامب؟ لولا السعودية لما بقيت إسرائيل، لما كانت إسرائيل ولما بقيت إسرائيل. الدور السعودي في تكبيل الأمة من الداخل في الحيلولة دون أي توجه جاد وصادق وعملي وفعلي لنصرة الشعب الفلسطيني ودعم الشعب الفلسطيني هو دور خبيث وسيء جدا، وله أضراره الكبيرة جدا على القضية الفلسطينية التي تعني الأمة. وبهذا المستوى من السوء أن يقول ترامب لولا السعودية لما كانت إسرائيل ولما بقيت إسرائيل، إلى هذا المستوى فعلا، لأنه قام بهذا الجانب تكبيل وتقييد الأمة الإسلامية الكبرى، أمة الملياري مسلم، حينما تبقى هكذا متفرجة على شعب فلسطين يقتل يباد يسحق يضام يضدهد، كل أشكال الظلم والاضطهاد تلحق به، يجوع، وهي من جانبه في كل مكان، بلد في عمق هذه الأمة، ليس هناك بعيدا في آخر الدنيا، لم يعرف الناس ماذا يقدمون له وماذا يعملون له، بلد في عمق الجغرافيا الإسلامية والعربية يحيط به المسلمون من كل جانب، ثم يتفرج الكل عليه. لماذا؟ لأن هناك من يكبل هذه الأمة، من يمنعها، من يسعى لاحتواء أي تحرك فيها، بل من يعادي أي تحرك جاد وصادق لنصرة الشعب الفلسطيني، يعاديه أشد العداء، يجعل منه أكبر عدو في داخل هذه الأمة، ويعمل مع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ضمن مخططاتهم لاستهدافه بكل أشكال الاستهداف. وهذه من الحقائق الجلية الواضحة. ولهذا مثلا حينما تحرك شعبنا العزيز لنصرة الشعب الفلسطيني، من أول عملية لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف العدو الإسرائيلي، في أول يوم تحرك فيه شعبنا لإسناد غزة، اتجه السعودي بشكل عجيب ومفاجئ وغريب إلى التصدي للطائرات المسيرة التي كان مسارها فوق البحر الأحمر ولم تكن من فوق أجواء السعودية، قلنا حتى لا يتصور السعودي أو يتوهم أنها لاستهدافه، وحتى لا يكون له أي عذر حينما يسعى لاعتراضها، فحرك على الفور طائراته لتستهدفها فوق أجواء البحر الأحمر، ثم بقي في هذا المستوى من الحماية للعدو الإسرائيلي يسعى بكل جهد وباهتمام كبير وبكل تفان لحماية العدو الإسرائيلي من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تطلق من اليمن باتجاه العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، جعل من نفسه مترسا يتلقى لها. كنا نبعث إليهم بالرسائل ونحاول فيهم ونحتج عليهم أننا نختار لها مسارات من خارج أجوائهم، وأنه لا مبرر لهم في التلقي لها، لكنهم كانوا يبذلون كل جهد بكل إخلاص بكل اهتمام في التصدي لها لكي يحموا العدو الإسرائيلي، وفعلا كانوا يسقطون البعض منها، يصل البعض ويتمكنون هم من إسقاط البعض، ثم تقوم أنظمة أخرى عربية أيضا للتلقي من جانبها، جعلوا من أنفسهم متارس للعدو الإسرائيلي. هكذا بشكل مؤسف صنفوا المجاهدين في غزة وفلسطين بشكل عام، غزة فلسطين، بالإرهاب على العكس من الإسرائيلي. وهذا من الأشياء التي تفضحهم، تعريهم، تكشف حقيقتهم. لم يفعل بهم المجاهدون في غزة أي شيء، لم يسيء إليهم أي إساءة، ليس لهم أي مبرر في تصنيف لا كتائب القسام ولا حركة حماس ولا حركة الجهاد الإسلامي ولا سرايا القدس منها ولا بقية الفصائل الفلسطينية بأنها إرهابية. لماذا صنفوها بأنها إرهابية؟ لأنها تقاتل العدو الإسرائيلي المحتل الغاصب للقدس وفلسطين بشكل عام، لأنهم يدافعون عن أنفسهم، عن حياتهم، عن أرضهم، عن عزهم، عن هذه الأمة في قضية تعني كل هذه الأمة، وصنفوهم بالإرهاب. ولم يصنفوا الجيش الإسرائيلي الذي ارتكب أبشع الجرائم في الدنيا وأفظع الجرائم وأقبح الجرائم، لم يصنفوه بالإرهاب. ماذا يعني ذلك؟ أن يكون المجاهد الفلسطيني المدافع عن عرضه وأرضه وشرفه وعن شرف هذه الأمة، والمنطلق وفق تعاليم هذا الإسلام العظيم ووفق الحق المشروع على المستوى الإنساني والفطري والقانون الدولي والأعراف الدولية، أن يكون مصنفا عندهم بالإرهاب لأنه يقاتل الإسرائيلي. معنى ذلك أنهم مع الإسرائيلي، ولا يكون من يسمي نفسه بالجيش الإسرائيلي العصابات الإجرامية اليهودية الصهيونية التي ارتكبت أبشع جرائم القتل تجاه الأطفال، تقتل الأطفال بدم بارد، تقتل النساء بدم بارد، تعمل جرائم الإبادة الجماعية، تمارس جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بما استنكره شعوب الدنيا، وهم لا يصنفونه بالإرهاب، لا يصنفونه بالإرهاب، ويصنفون أبناء الشعب الفلسطيني. مع المخاطر المتزايدة في فلسطين على المسجد الأقصى ومدينة القدس والضفة وعلى الشعب الفلسطيني في غزة والمعاناة الكبيرة فيها، يقابل ذلك أسوأ حالة من التخاذل العربي على مدى تاريخ العرب مع القضية الفلسطينية. وهذه مسألة واضحة، لماذا؟ الدور السعودي أساسي في ذلك، يتجه حاليا ويتحدثون في العالم عن ذلك ويتحدثون في أمريكا عن ذلك للتطبيع مع العدو الإسرائيلي مع كل ذلك. لهذا حتى عندما يقوم السعودي بالتآمر الكبير ضد المقاومة في لبنان، لماذا؟ خدمة للصهيونية. هذا الدور الوظيفي الذي يعمل فيه كأداة للصهيونية ضد شعوب هذه الأمة، اتجه إلى تركيز الحصار، يركز على تشديد الحصار على الشعب اليمني، وزادت الإجراءات منذ معركة طوفان الأقصى، اتجه للتضييق أكثر وأكثر وأكثر. وكان من العجيب في الآونة الأخيرة أن السعودي وصف نقل مرضى ومسافرين في الطائرة الإيرانية بأنه انتهاك للسيادة اليمنية، بينما حينما كانت الطائرات الإسرائيلية تأتي لقصف الشعب اليمني وقتل أبناء الشعب اليمني، والطائرات الأمريكية، لم يكن ذلك في النظر السعودي والتوصيف السعودي انتهاكا للسيادة اليمنية، لأنه الإسرائيلي الذي يأتي لقتل الشعب اليمني، أما نقل مرضى ومسافرين من اليمن فهو انتهاك للسيادة اليمنية. حينما نفذ 250 بل أكثر من 250 ألف غارة جوية لقتل أبناء الشعب اليمني، وقصف المستشفيات والمدارس والجامعات والأسواق والطرقات والأحياء السكنية والقرى والخيام، وقتل الناس في كل مكان، قتل أبناء الشعب اليمني في كل مكان، هذا في التوصيف السعودي تقديم خدمات للشعب اليمني. حينما قصف مركز إيواء المكفوفين في صنعاء فهو تقديم هدية للشعب اليمني وللمكفوفين. هكذا يفعل السعودي، ومع ذلك في هذه الأيام يقول أنه لا يحاصر الشعب اليمني، فلماذا قصفت مطار صنعاء بالصواريخ الأمريكية وبالطائرات الأمريكية وبإشراف أمريكي؟ لماذا فعلت ذلك؟ أليس في سياق القصار؟ بلى، المسألة واضحة، السعودي يسعى لتشديد الحصار، لتشديد الحصار. ولهذا فتوجهنا كشعب يمني عبر عنه شعبنا وأثبته لكل العالم في جمعة التحذير والنفير، هو توجه في إطار الموقف الحق والموقف الضروري الحتمي الذي لا بد منه. مهما سكتنا فالسعودي لن يغير موقفه بدافع إنساني، لا إنسانية لديه أبدا، يستمتع بمعاناة شعبنا، يتلذذ حينما يرى المعاناة، حينما يرى مرضى السرطان يموتون لأنه لا يمكن إيصال العلاج لديهم إليهم، لأن الرحلات الجوية معطلة ممنوعة، المطارات مغلقة. بدور السعودي أساسي في ذلك، يعني السعودي هو الذي يمنع، هو الذي يمنع، هو الذي يحاصر. فعندما اتجه شعبنا العزيز للموقف ابتداء من حظر الملاحة البحرية على السعودي وأرسى معادلة الحصار بالحصار، لأنه موقف ضروري، السعودي لن يترك موقفه العدواني، توجهه العدواني بإنسانية، ولم يقبل التفاهم. 4 سنوات من المفاوضات في سبيل أن تتحرك المطارات من جديد لنقل مرضى وجرحى ومسافرين وتنقل الأدوية والاحتياجات الأساسية للشعب، في سبيل تسهيل حركة السفن إلى الموانئ ورفع القيود عنها، في سبيل كذلك أن يحظى شعبنا العزيز بالاستفادة من ثرواته الوطنية للمرتبات والخدمات الأساسية وغير ذلك. 4 سنوات من الأخذ والرد والنقاش والجدال على موانئنا، على مطاراتنا، على ثروتنا. يعني هو لا يعاني من مشكلة أننا ننازعه على شيء له، على شيء يخصه، على شيء يتعلق به، هو ينازعنا هو على قوتنا، على غذائنا، على ثروتنا، على أرضنا، على حريتنا، على كرامتنا. يريد أن يفرض ما يريده الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني له ويوجهونه به على شعبنا في كل شؤونه السياسية والاقتصادية وكل المجالات. لذلك كان لابد لنا من موقف، وموقفنا حق، موقف ضروري، نحن في إطار موقف حق وقضية عادلة، لسنا ظالمين ولا مستهترين ولا متهورين ولا في موقف عبثي. هذا هو خيار الضرورة، موقف الضرورة، وموقف حق، وموقف لا بد منه. وكما قلت في الكلمة السابقة، أنفسنا طيبة بذلك مهما كانت النتائج، لأن في المسألة حرية وكرامة ودين وشرف وإنسانية وقيمة إنسانية وأخلاقية. وفي المسألة إما أن نقبل بأن نكون مسحوقين، مستباحين، مظلومين، مضدهدين، مستعبدين من دون الله لمن جعل من نفسه أداة للصهيونية، وإما أن نصر على أن نكون أحرارا لا نخضع إلا لله، نعبد أنفسنا لله الواحد الأحد، لله الواحد القهار، وأن نتحرك على أساس هويتنا الإيمانية وانتمائنا للإسلام لنكون شعبا حرا عزيزا كريما له حق العيش بكرامة في بلده، له حق أن يستفيد من ثروته الوطنية، له حق أن يكون مثل شعوب الدنيا، سافرون الطائرات تأتي إليهم بدون استثناءات، لا يحتاجون إلى إذن سعودي وتدخل سعودي في هذه المسألة، أي طائرة تأتي، أي شركة يمكن أن يسمح لها بالترخيص، أي بلد يمكن أن يسمح بالرحلات منه وإليه وغير ذلك. في كل ما يترتب على موقفنا نحن نتجه على أساس الموقف الحق، والله يقول ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله العفو غفور. نحن نستند في شرعية موقفنا إلى القرآن، القرآن الكريم، القرآن الكريم هو الأساس الصحيح للشرعية، وليس الإذن الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي. الموقف الحق هو الموقف الذي ينسجم مع كتاب الله، ومع ذلك مع القرآن الكريم حتى ما يعترف به كل أهل الدنيا في أعرافهم، في مواثيقهم، في قانونهم الدولي وغير ذلك، موقفنا حق بكل الاعتبارات. الله يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، الله يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. مهما كان لوم اللائمين، مهما كان حجم البيانات المدفوعة الثمن وبيانات المجاملات التي تعلنها دول من هنا أو هناك، لا قيمة لها عندنا أبدا، لأننا نعي ما نحن فيه، أنه موقف حق، موقف ضروري، موقف صحيح، موقف غير متهور. ماذا يريدون منا؟ أن يموت شعبنا جوعا ومرضا وفقرا وبؤسا؟ أن يصل للانهيار؟ أن يصل لوضعية يتمكن فيها العدو من احتلاله بشكل كامل والسيطرة عليه بشكل تام، أن تصادر حرية هذا الشعب. نحن نعي واقع الدنيا من حولنا، نعي التوجهات السياسية لمعظم الأنظمة العربية والإسلامية، مواقف تافهة ليس لها موازين، لا تعتمد على مبادئ الحق ولا عدل ولا قرآن ولا نبي ولا فطرة بشرية ولا شيء. مواقفهم مهما كانت المظلومية والقضية والمسألة، مواقف تأتي في المجاملات السياسية في مقابل أثمان مادية وغير ذلك، ولا نستوحش أبدا. يعني لو أصدروا في اليوم الواحد 1,000,000,000 بيان، واجتمعت منظمات هنا وهناك ومؤسسات دولية وغيرها لتدين موقفنا في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة الظلم الذي علينا، لا نعبأ بها، لا نكترث لها، ليس لها قيمة تسوى شيئا أبدا. لأننا نعرف أنهم يتعاونون على الإثم والعدوان، يقفون مع الظالم، مع الطاغي، مع صاحب الثروة والمال. حساباتهم حسابات دنيئة منحطة قائمة على أكل السحت الحرام، على المجاملات مع الطغاة والمجرمين، ولهذا لم يعملوا شيئا للشعب الفلسطيني في مظلوميته الرهيبة. نحن نتجه في موقفنا بقناعة، وكذلك نقدر كل المواقف الشريفة التي تنطلق من أصالة الموقف الإنساني والإسلامي والأخلاقي على مستوى أمتنا الإسلامية، أو الموقف الإنساني على مستوى العالم في كل الدول والبلدان في أحرارها من سبيل مهما كانت الإدانات والاستنكار. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، والقضية واضحة، من هو الظالم ومن هو المظلوم، من هو المعتدي ومن هو المعتدى عليه. بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد، التوثيق الإعلامي للجرائم يشهد ونشر في وقته وزمنه. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المضطهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، وهو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير. نتحرك في إطار الموقف الحق والقضية العادلة بأصالة، نحن أصحاب قضية، ليست المسألة أن لدينا تحركا وهميا بدون قضية من أجل أطراف هنا أو هناك. نحن شركاء لإخوتنا في محور الجهاد والمقاومة، وهذه الشراكة شراكة مواقف حق، مواقف تعني الأمة بكلها، قضايا تعني الأمة بأجمعها، مسؤوليات لكل مسلم بل لكل إنسان حر في هذا العالم. نحن سنعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار. المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل، نحن سنستعين بالله عليه، نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات، بإذن الله تعالى ستكون النتائج الوخيمة لإجرامه وطغيانه وإصراره على مواصلة الظلم، على مواصلة العدوان، على مواصلة الطغيان بغير حق ضد شعبنا العزيز، شعبنا المظلوم. إصراره بإذن الله ستكون عواقبه وخيمة عليه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لن تنفعه أمريكا، لن تنفعه بريطانيا، لن تنفعه إسرائيل العدو الصهيوني، لن ينفعونه مهما فعلوا معه، إن شاركوه في العدوان، إن شاركوه في الإجرام. شعبنا ثابت مستعين بالله متوكل على الله، معتمد على الله، واثق بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خير الناصرين، القوي العزيز. لو واجهنا كل الدنيا بأسرها ونحن مع الله والله معنا، فنحن في موقع القوة، في موقع المنعة والعزة والكرامة، ونحن أصحاب القضية العادلة، ثقتنا بالله سبحانه وتعالى. شعبنا العزيز اتخذ قراره، عبر عن ذلك في خروجه العظيم غير المسبوق يوم الجمعة، في جمعة النفير والتحذير والنفير، في الوقفات المسلحة القبلية، في المسيرات الشعبية، في اللقاءات العلمائية بما فيها اللقاءات في هذه الأيام في الحديدة وفي صنعاء وغيرها. المعركة معركة حرية وكرامة وإيمان، لن نقبل بالاستعباد للطغاة مهما كان. موقفنا أيضا ثابت في قضايا الأمة، في نصرة الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق أيضا فيما يتحرك فيه السعودي في هذه المرحلة، كانت المحصلة جيدة منذ إرساء معادلة الحصار بالحصار في استهداف السفن النفطية السعودية، في منع حركتها، إعادة 16 سفينة أيضا في منعها من الحركة، وأيضا في إسقاط الطائرات السعودية التي تأتي للاستطلاع لاختراق أجوائنا، طائرات مسيرة مسلحة. طبعا في هذا السياق أيضا نقدم النصيحة للبلدان والدول التي تبيع السعودي طائرات مسلحة استطلاعية، لأنه في الآونة الأخيرة أسقطت طائرات تركية. تركيا يريد أن يستفيد، يحصل على الفلوس من السعودي، لكن هناك سلبيات كبيرة، وهي أن هذا النوع من الطائرات الذي تبيعونه للسعودية وتقدمونه فخرا للصناعة التركية سيتحول إلى سلعة تبور. عندما تشاهد الدول أنها تسقط في اليمن، ستلحق بطائرة الMQ-9 التي أسقط الكثير منها في اليمن حتى لم يبقى لها أهمية عالمية. السعودي جرب الطائرات الأمريكية، ولاحظ أيضا ما حدث للأمريكي في إسقاط طائراته الMQ-9 التي كانت تسقط بكثرة في اليمن، يتم إسقاطها بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبمعونته وتسديده. استخدم الطائرات الصينية وكذلك كان الحال، تم إسقاطها، واستخدم أيضا الطائرات الباكستانية، في الأخير يستخدم الطائرات التركية. أي بلد يتورط بالبيع من السعودي لمثل هذه الطائرات هو في نهاية المطاف سيخسر. لماذا؟ ستحول سلعته إلى سلعة بائرة، وتحول في نظر الناس الآخرين والبلدان الأخرى إلى أنها غير ذات أهمية عسكرية ولا فاعلية عسكرية وقابلة للإسقاط. في آخر الكلمة أتوجه بالدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيدا على الثبات على الموقف، وتأييدا كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار، والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وكذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، ومع الشعب اللبناني، ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعا حاشدا عظيما كبيرا مشرفا لائقا بشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني، ببسالته، بكرامته، بحريته، بعزته الإيمانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنا مع كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات، وقد افتتح كلمته بالتعازي والمواساة للشعب العراقي العزيز ومؤسساته الأمنية ومجاهديها الأعزاء وإلى أسر الشهداء نتيجة العدوان الأمريكي السعودي الغادر الظالم الذي استهدف عددا من مقرات هيئة الحشد الشعبي الرسمية في محافظات عراقية عدة، وأسفر عن استشهاد وجرح العديد من منتسبيها. وأكد السيد القائد في كلمته حول آخر المستجدات في المنطقة والإقليم إدانته للعدوان الأمريكي السعودي الظالم وتضامنه الكامل مع الشعب العراقي.

وجهه في مسار الولاء للصهيونية واليهود ومن معهم من النصارى، مع تأكيده أن الأعداء يتحركون في مسار واضح لاستهداف الإسلام والمسلمين والقيم الإلهية والتعاليم الإلهية، ويعملون على مسخ الفطرة الإنسانية. وأشار السيد القائد في كلمته إلى أن الحركة الصهيونية وأتباعها يستهدفون في المقدمة أمتنا الإسلامية، مع أن خطر هذه الحركة هو على المجتمع البشري كله، مبينا أن العنوان الكبير الذي يتحرك فيه الأعداء هو عنوان تغيير الشرق الأوسط وعنوان إقامة إسرائيل الكبرى، حيث يستهدف الصهاينة الأمة على كل المستويات في الحرب الناعمة وفي الحرب الصلبة، ضمن توجهات صهيونية يهودية وتحركة أمريكية إسرائيلية في صراع ساخن مع الأمة بأكثر مما قد مضى في عدوانيتها. وفيما يخص الشأن اليمني، أكد السيد القائد أن للشعب اليمني أن الشعب اليمني عانى في مرحلة العدوان السعودي الظالم على مدى سنوات، ثم في مرحلة خفض التصعيد، بينما كان المفترض أن يكون هناك انفراجه في الملف الإنساني، كما أكد على الحرص منذ البداية على الاهتمام بالجانب المعيشي والاقتصادي للشعب من خلال رفع الحصار والاستفادة من الثروة الوطنية، وأنه لا يمكن لأحد يملك أن يصادر على شعبنا حقوقه الإنسانية المعترف بها في كل المواثيق والقوانين الدولية. مع الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام. نحن نناقش إن شاء الله في هذه الحلقة الجديدة المشهد الاجتماعي أو ما تبقى من هذا المشهد الاجتماعي الذي كنا قد طرقناه في حلقتين سابقتين. سنكمل إن شاء الله في هذه الحلقة المشهد الاجتماعي الذي كان حاضرا في اليمن قبيل مجيء الإمام الهادي. طبعا من الناحية أهل

0: الذمة كانوا موجودين في اليمن في عصر الإمام الهادي، كان هناك يهود وكان هناك نصارى وكانوا موجودين وطبقات، فكان منهم المياسير الأغنياء والتجار ومنهم الأوساط والفقراء، وعرف وجودهم في عدد من المناطق، فقد كانوا موجودين بشكل كبير جدا في نجران التي كانت تسمى الهجر والآن تسمى طبعا خراب، تسمى يعني الأخدود، تسمى الآن الأخدود، كانت قديما في عصر الإمام الهادي تسمى الهجر. وهناك أيضا كانوا موجودين في قرية ميناس، ويبدو أنهم كانوا كثير العدد. صحيح أننا لا نستطيع أن نعلم إحصائية عنهم في عصر الإمام الهادي، لكن ابن المجاور في القرن السابع الهجري يقدم إحصائية تقريبية ذكر أن سكان مدينة الهجر كانوا أثلاثا، ثلث يهود وثلث نصارى وثلث مسلمون، ولعلهم كانوا قد استحوذوا على كثير من أراضي المسلمين بالشراء، ولهذا كانوا يشكلون طبقة غنية جدا في مجتمع نجران، وكان لهم تأثير خطير في مجتمع نجران. ولهذا عندما جاء الإمام الهادي وبسط نفوذه على نجران حاول أن يستعيد تلك الأراضي وأن يشتريها لبيت مال المسلمين، وحتى لا تحرم الخزينة العامة من عشرها، لولا أنه اتفق معهم أخيرا على صلح قضى بأن يدفعوا التسع من غلاتها إلى بيت مال المسلمين. وهذا يأتي في إطار جهود الإمام الهادي الاقتصادية في تقوية الاقتصاد الإسلامي في اليمن، عندما رأى اليهود والنصارى يسيطرون على عصب الاقتصاد في مناطق عديدة استطاع أن يدمجهم في الاقتصاد الإسلامي، وبدلا من أن يحتجزوا هذه الأراضي الواسعة جدا لصالحهم ولا يعود مردودها إلى بيت مال المسلمين، صالحهم، وبحكم أن هذه الأراضي أراضي إسلامية وأنهم وأن اليهود والنصارى طارئون على هذه البلاد وأنهم ليسوا موجودين وإنما اشتروها من أراضي المسلمين، فبالتالي اتفق معهم في الصلح الذي قبلوا به وقالوا ندفع التسع، إذا كان المسلمون يدفعون العشر نحن ندفع التسع من غلات هذه الأراضي. ومع ذلك فقد كان الإمام الهادي يتفقدهم ويرعاهم، الأمر الذي جعل أعدادا منهم تدخل في الإسلام، وكان لا يزال يسلم الواحد منهم والإثنان والإمرأة والإمرأتان لما يرون من عدل الإمام الهادي ورفقه. ومع ذلك فإن هناك كثيرا من المشاكل التي حدثت على الإمام الهادي في نجران وفي غيره ليس هناك من سبب، أو ربما أو يترجح أن السبب الأخطر والأبرز أن هذه الأصابع اليهودية والنصرانية كانت وراء تمرد أولئك المتمردين من بني الحارث بن كعب، هم من كانوا يحرضون، ولما جاء الإمام الهادي وحرمهم هذه الميزات التي كانوا يتحركون، ولخطورة أهل الكتاب بشكل عام واليهود أيضا بشكل خاص، فإنه لا يستبعد أن هؤلاء اليهود وأولئك النصارى أيضا هم من كان لهم الدور الأبرز في تحريك الفتن في وادي نجران، التي يعني التي عندما يقرأ الإنسان سيرة الإمام الهادي وكم خاض هناك من صراعات وحروب يجد أنه ليس هناك من سبب منطقي لهذه التمردات ولهذا، إلا ما كان يدسه هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى من فتن ويحيكونه من مؤامرات ضد السلطة الإمام الهادي، إلى حد أنهم في مرة من المرات استطاعوا أن يقتلوا والي الإمام الهادي، بنو الحارث بن كعب بقيادة بن حميد، الحارث بن حميد استطاعوا أن يقتلوا الإمام الهادي. من الذي كان يحرضهم؟ طبعا الدولة العباسية، بحكم أن هؤلاء يمثلون امتداد للدولة العباسية، لا يستبعد أبدا أن لها دورا كبيرا في ذلك الحين، وقد عزمت مرة بعد أخرى على إرسال جيش من هناك لمواجهة الإمام الهادي. أيضا هؤلاء اليهود والنصارى الذين كانوا موجودين هذا في نجران وفي مناطق أخرى كان لهم دور أيضا في صناعة كثير من الانتفاضات وكثير من التمردات وعدم القبول بالإمام الهادي في بعض المناطق، رغم أنهم كانوا يوقنون بأنه كان رجلا عادلا، رغم أنهم كانوا يوقنون بأنه كان رجلا عادلا ويرون لما يرونه من رفقه وعدله، ولكن لما خسروا بعض الامتيازات الاجتماعية أيضا لأنهم منعوا وكفت أيديهم من الانحراف ومن الفساد، هذا أمر أزعجهم، وبالتالي كانوا جزءا من المؤامرة التي كانت تستهدف الإمام الهادي وحكومة الإمام الهادي ودولة الإمام الهادي العادلة في اليمن في نجران بالتحديد. أما بعض الملامح الاجتماعية العامة التي كانت في اليمن، يمكن أن نقول أن المجتمع اليمني كان متوزعا على عدد من الفئات الاجتماعية، وهناك تقسيم لاحق ذكره بعض الأئمة، حيث كان الفئات الموجودة الاجتماعية كانوا يتشكلون من الفقهاء والعلماء ورجال الدين الذين هم فقهاء وعلماء. هذه فئة. فئة أخرى السلاطين، وهم شيوخ القبائل الكبار كانوا يسمون بالسلاطين. هناك أيضا الجنود الذين يحاربون في مع هؤلاء السلاطين. هناك القبائل العشائر وعموم يعني أفراد القبائل، هؤلاء أيضا يشكلون طبقة أو فئة من فئات المجتمع. هناك التجار أيضا، وهناك الصناع، وهناك أيضا حشو القرى كما سمتهم هذه الوثيقة، وأراضي للناس، الناس البسطاء والمساكين والمستضعفين والذين ليس لهم انتماءات قبلية واضحة، هؤلاء كانوا موجودين في القرى وفي المدن. وهؤلاء هذا هو الطبقات الاجتماعية الموجودة في ذلك الحين، أو الفئات بالأحرى نقول الفئات الاجتماعية الموجودة في ذلك الحين. مع ذلك كانت العصبية القبلية والتشرذم الاجتماعي هي أشد الأمراض الاجتماعية فتكا باليمن وبالقبائل اليمنية. كانت كل قبيلة تكون كيانا مستقلا بذاتها، وبالتالي كانت تتخندق حول هويتها القبلية الضيقة. من الأسف الشديد أن اليمن قبيل مجيء الإمام الهادي لم تكن تعرف هوية جامعة، ولهذا ضربت فيها، لا توجد الهوية القبلية، هي الموجودة هي المسيطرة، وكل قبيلة تحتفظ بهويتها وتتخندق خلفها لمواجهة القبيلة الأخرى على أساس الحروب على الأرض، على المرعى، على كل تلك الأشياء التي كانت تثير الخلافات فيما بين هذه القبائل. اشتعلت أيضا العصبية العرقية، وأبرز مثال على ذلك حروب الأبناء والشهابيين في صنعاء. قبيلة الأبناء الذين ينتمون إلى الفرس الذين جاءوا مع سيف بن ديزن وقاتلوا الأحباش في ذلك العصر، ثم أولئك أيضا الأبناء الذين يعني جاءوا من بعد إلى اليمن، فكانوا يشكلون، هؤلاء الأبناء كانوا حاضرين حضورا قويا في اليمن في القرون الثلاثة الأولى، كانوا موجودين بشكل كبير جدا في اليمن، وكان لهم خرج منهم العلماء والنبهاء والقضاة والأعلام، كانوا موجودين في صنعاء وفي عدن وفي صعدة وفي جوار صنعاء أيضا في خولان وفي بني حشيش التي سميت تقريبا بحد أسماء بعض هؤلاء الأبناء حشيش. على كل حال أبرز مثال على ذلك الحروب الأبناء والشهابيين، قبيلة بني شهاب التي كانت لها امتدادات أيضا واسعة في صعدة وفي صنعاء، هؤلاء احتربوا حربا طويلة في صنعاء. يعني وهذا مثال على الحرب القبلية والعرقية التي كانت تعصف في اليمن قبل مجيء الإمام الهادي. أما آل الضحاك المعيديون فمن العجب أنهم كانوا لا يرون لهم كفءا من حاشد، كانوا لا يزوجون أحدا حتى من قبيلتهم من حاشد، ولا يزوجون إلا في قبيلتهم فقط، لأنهم لا يرون لهم كفءا من حاشد في الزواج. كانت بعض القوى السياسية والقبلية تشجع للأسف على الانحراف والرذيلة والفساد. ومما يؤسف له أنه كان في عسكر الدعام قبل أن ينضم للإمام الهادي مئات النساء اللائي يعملن في الدعار المنظمة، وكان له جند فساق يشربون الخمور ويكبون الذكور ويفجرون بالنساء علانية كما ذكرت ذلك سيرة الإمام الهادي. وحتى أنه كان في قرية بيت زود التي كانت عاصمة حكم هذا الرجل الدعام، كان فيها فقط 400 دائرة مخصصة للدعارة المنظمة، وإذا أراد أحد هؤلاء الجنود أن يأخذ امرأة فاجرة من هذه النساء يعطيها مبلغ معين من المال على أن تبيت عنده ليلة من الليالي. هذا كان مما يؤسف له بشكل فظيع جدا ومؤلم إلى حد كبير، أن يوجد في المجتمع اليمني مثل هذه الظواهر الاجتماعية السيئة والخطيرة التي تنافي الهوية الإيمانية. عندما جاء الإمام الهادي قضى على هذا الفسوق الذي كان ينتشر هنا وهناك. أيضا كان الجفاتم في صنعاء وهم جنود جفتم الذي أرسل كان والي العباسين، كانوا فساقا، وكان ربما يحمل أحدهم الغلام أو المرأة من السوق في صنعاء أو من بعض الطريق للفسق به أو بها، وكانوا يتخذون الغلمان والطنابير في الأسواق ويأخذون أموال الناس عنوة. هناك إبراهيم بن خلف الطريفي بني طريف، كان قد غزا مرة من المرات جيشان في بالقرب من قعطبة مدينة جيشان، وسبى أهلها وقتل رجالها وسبى نسائها، وذهب لبيع بعض هؤلاء النسوة في مكة المكرمة. الأمر سيء جدا، لم تكن اليمن على ما يتصور البعض بأنها كانت في حالة اجتماعية جيدة أو في حالة سياسية، كانت سيئة. إلى كان هناك وضع اجتماعي وسياسي سيء ومتمزق ومتشتت ومؤلم إلى حد كبير. حتى أيضا من المظاهر الاجتماعية التي تميزت بها صنعاء في ذلك الحين أنها حاولت أن تتشبه ببغداد في بعض الطرائق الاجتماعية. كان يشتهر أو ينتشر في بعض مناطقها الاهتمام بالغناء وآلات الطرب، حتى أن الرحالة بن رستة في كتاب الأعلاق النفيسة يذكر أنه رأى سوقا في صنعاء في ذلك الحين، وربما كان قد وفد إلى اليمن قبيل مجيء الإمام الهادي في عهد الجعفريين. رأى بن رستة سوقا خاصا بالمزامير لا يباع فيها سواها، وقد شدها التجار شدوها حزما ونضدوها في حوانيتهم. طبعا من الناحية الاقتصادية الاجتماعية أيضا التي لها علاقة بالاجتماع، أن أراضي الجزيرة العربية بما فيها اليمن والحجاز كانت أراضي عشرية لا خراج عليها إلا الزكاة، وعلى الرغم من ذلك فقد فرض العباسيون على اليمن الخراج، والمعروف في الفقه الإسلامي أنه لا يوجد ضريبة خراج إلا على الأراضي التي تفتح عنوة، واليمن لم تفتح عنوة عسكريا، إنما أسلم أهلها طوعا، وبالتالي كل الأراضي اليمنية تحت ملك اليمنيين أنفسهم وملكية خاصة. فعندما يأتي العباسيون ليفرضوا على اليمن الخراج هم يخالفون الشريعة الإسلامية، حتى أنه وجد في ديوان الخراج العباسي في ذلك الحين من جباية اليمن 600,000 دينار كانت ترفع إلى ديوان الخراج العباسي من اليمن، وهذا يشير إلى اتباع ولاة العباسيين سياسة فرض مقدار معين من المال على الأرض سنويا. وعلى هذا الأساس جاء اليعفريون ليفرضوا نفس المبالغ المالية المحددة على الأراضي التي كانوا يحكمونها. ذكر ابن رستة كما قلنا، وهذا رحالة وصل إلى اليمن قبل مجيء الإمام الهادي، أن قرى اليمنيين كانت عشرية قبل ولاية اليعفريين، ثم وظف عليهم ابن يعفر بدل ذلك 200,000 دينار، هذا بالإضافة إلى الضرائب والضيافات والقبالات التي كانت السلطات والزعامات السياسية والقبلية تفرضها على الرعية، وكان هذا أمرا يثقل ظهور الرعية ويخالف أيضا ما كان يجب أن يكون عليه هؤلاء الحكام من الرفق بالرعية، وألا يكونوا ثقيلين عليهم وألا يفرضوا هذه الأمور، وأن يكتفي الناس بما فرضه الله سبحانه وتعالى وهو الزكاة. أما تعامل الحكام والزعامات وتسلطهم على رعيتهم، فهناك وثيقة تاريخية كتبها الإمام الناصر أحمد ابن الإمام الهادي، وهي رسالته إلى أهل طبرستان، وقد ذكر الأوضاع التي وهي وثيقة سياسية تعتبر من أبرز وأهم الوثائق السياسية المعاصرة للحدث، ومعروف الآن عندنا في في في الأوساط التاريخ المؤرخين والأكاديميين أن الوثائق التاريخية تصبح الآن هي من أبرز وأخطر وأهم الوثائق التاريخية التي يمكن الاستناد إليها. هذه الوثيقة وهي عبارة عن رسالة كما قلنا من الإمام الناصر، أرسل بها إلى أهل طبرستان شمال إيران الآن محافظة مازندران، يقول فيها عن أبيه: ولقد قدم اليمن رضوان الله عليه، وإن أهلها لا يعرفون الحق ولا يميزون الكذب من الصدق، والذين كانوا بها من الجبارين الظالمين المخالفين، إذ كانوا يصدونهم عن ذلك ويردونهم عن القول به، بل كانوا يتخذونهم خولا وأموالهم دولا، ويملكون رقابهم ويدمغون بالباطل رؤوسهم، ويجعلونهم عبيدا يحكمون فيهم بأهوائهم، ويمثلون فعل من مضى من جورة آبائهم. على هذا الضوء، على هذا الأساس الذي ذكره الإمام الناصر، يتبين لنا وضمن أيضا الحلقات السابقة التي تكلمنا، هذه الحلقة والحلقتان التي قبلها، يتبين لنا كيف كان الوضع السياسي والاجتماعي اليمن. لم تكن اليمن مستقرة سياسيا، لم تكن اليمن مستقرة اجتماعيا، كانت هناك حروب طاحنة تعصف باليمن قبل مجيء الإمام الهادي، كانت سياسيا واجتماعيا عبارة عن شذر مذر، لا يجتمعون على حاكم واحد، ولا يضم شتاتهم حكومة واحدة ولا سلطة واحدة، بل كان لكل قبيلة رئيس يصرف شأنها ويتحكم في سلمها وحربها، وقد يخضع هذا الرئيس القبيلة قد يخضع اسميا لسلطة العباسيين، لكنه كان في واقع الأمر مستقلا عمليا. إذن هذا هو الوضع الاجتماعي والسياسي لليمن. لم تكن اليمن كما قلنا مستقرة لا سياسيا ولا اجتماعيا قبل مجيء الإمام الهادي، وهذا مهم جدا معرفته حتى نعرف ما الشيء الذي أحدثه الإمام الهادي بعد مجيئه إلى اليمن هذه المضطربة المتشتتة سياسيا واجتماعيا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن. يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهلومي.

استغفر الله من كاف لا مست بها محارم الله في الأستار والكلالي استغفر

0: ومنتعلي
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. غياب المسؤولية لدى الأمة الإسلامية من أكثر ما سبب لها الظلم. حينما يشاهد الإنسان واقع الأمة يجدها أمة مظلومة وشعوب مظلومة ومقهورة ومغلوبة على أمرها. والمشكلة أننا كأجيال أتينا في هذه المرحلة من الزمن لم ننعم بالعدل ولم نتذوق العدل الذي جاء به الإسلام، ولذلك الكثير من الناس من أبناء الأمة الإسلامية لأنه لم يجرب أن يعيش واقع العدل كما قدمه الإسلام فهو لا يدرك الفارق. تعود الكثير من الناس على هذه المعاناة وعلى هذا الظلم وعلى هذا الواقع المأساوي. لا يدرك الإنسان طبيعة ما تعانيها الأمة ومدى معاناتها لأنه لم يتذوق عدل الإسلام، وبالتالي لا يعرف الكثير من الناس حتى عبر التاريخ كيف كان الإسلام تحت قيادة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وما تحقق مثلا في زمن رسول الله، وكيف أقيم العدل في ظل ولاية الإمام علي عليه السلام في ظل مراحل من التاريخ محدودة جدا. الكثير من الناس لأنه لم يخض تلك التجربة ولم يتذوق عدل الإسلام ولم يعرف عدل الإسلام واقعا لا يعرف الفارق بينما الذي أراده الله وبينما الذي تعيشه الأمة اليوم، لأن الإسلام في مبادئه يصلح واقع الحياة، يبني واقع الحياة. الكثير من الناس يرتضي الحال الذي هو فيه لأنه يظن أن الحال هكذا، أن الناس هكذا يعيشون وأن هكذا هي طبيعة الإسلام وأنه لا مناص من هذا الواقع، وهذا أفضل مما يمكن أن نصل إليه في واقع الحياة أن نكون هكذا على هذا النحو البئيس كشعوب عربية وكأمة مسلمة على هذا الواقع المتخلف، حتى متخلف عن سائر ما في الدنيا، عن بقية ما عليه أمم الأرض. واقع الأمة الإسلامية اليوم أسوأ من واقع الكثير من الأمم، حتى تلك الأمم التي لا تدين بدين الإسلام، حتى على مستوى يهود ونصارى وبوذيين وهندوس وغيرهم، واقع المسلمين أسوأ من كل واقع أولئك. فئات أخرى لها قناعات واعتقادات واتجاهات أخرى، لها رؤى سياسية أخرى، وبنت على ذلك واقعها بشكل أفضل من واقع المسلمين. واقع الأمة الإسلامية مأساوي، مظلومية كبيرة جدا، وكثير من شعوبنا ترى ما تعيشه من ظلم، إما ظلم شامل في كل نواحي حياتها وإما في جوانب معينة. مظلومية بارزة بينة واضحة، غبن فاحش على المستوى التربوي والتثقيفي، على مستوى الحرية والكرامة، على مستوى قيم أساسية. وهناك كيانات بدأت تظهر في الساحة وتتحرك تأخذ بهذه المعالم وهذه المبادئ المهمة جدا وتقارع قوى الطاغوت، لكن هي محاربة داخل ساحة الأمة الإسلامية كما هو الحال في ما يعانيه الشعب اليمني من عدوان وحصار ممتد على مدى سنوات، تبناه أو تبنى كبره قرن الشيطان وتحالف معه الأمريكي والإسرائيلي وبلدان أخرى حتى عربية وإسلامية لماذا يتم التآمر هكذا على الشعب اليمني؟ السبب الأساسي لأنه تحرك ليكون حرا، تحرك ليواجه تلك القوى، تحرك ليأخذ مبادئ الإسلام فيطبقها في أرض الواقع. فواقع الأمة الإسلامية تعيش مظلومية كبيرة جدا، وعلى رأس تلك المظلومية فلسطين. يعيش المسلمون مظلومية على مستوى العالم كله، حتى في بلدان أخرى خارج المنطقة العربية المسلمون يعيشون مظلومية. في ميانمار المسلمون يعيشون مظلومية، في الهند يعيشون، في دول عربية أيضا وفي دول غير عربية. الأمة ظلمت وقهرت وعانت ولا زالت تعاني الظلم والقهر، ومن وراء كل ذلك الظلم وكل ذلك الإجرام أمريكا وإسرائيل. لكن من هو المعني أن يرفع هذا الظلم عن الأمة؟ من هو المسؤول أمام الله ليرفع هذا الظلم؟ من هو الذي تنتظر له الأمة حتى يؤدي هذا الدور ويقيم لها العدل ويخلصها من الظلم؟ لمن تنتظر هذه الأمة؟ هل نعول ونعتمد على الأمم المتحدة ويكون لها دور، أو ننتظر أن يكون لها دور لتحقيق العدل وتقيم العدل لترفع الظلم عن واقع الأمة الإسلامية؟ هل حققت الأمم المتحدة شيئا لأي دولة عربية، لأي شعب مسلم؟ هل حققت شيئا لفلسطين على مدى أكثر من 77 عام؟ هل حققت الأمم المتحدة شيئا للعراق؟ هل حققت شيئا لأفغانستان؟ هل حققت شيئا لليمن؟ من هي الدولة التي استفادت من الأمم المتحدة، تحقق لها العدل والرخاء والأمن ورفع عنها الظلم وأبعدت عنها الخطر؟ لا شيء، ولم يستفد أحد، إنما سراب في سراب، وليس هناك أي حرية تأتي من الأمم المتحدة، ولا أي عدالة، ولا أي رفع للمظلومية عن هذه الأمة، لأن أولئك أساسا لا يمتلكون عدل. من يدير الأمم المتحدة أكثر شيء هي أمريكا، ومن يدير أمريكا هو اللوبي الصهيوني. إذن أولئك قال الله عنهم أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، معناها لا يؤمنون بالعدل، لا يؤمنون بالحق، لا يؤمنون بالهدى، يؤمنون بالجبت والطاغوت، كلما يضل ويطغي الإنسان ويبعده عن الحق. فهل يمكن أن يأتي العدل ممن لا يؤمنون بالعدل؟ هل يمكن أن تأتي الحرية ممن لا يؤمنون بالحرية، إنما يؤمنون بالاستعباد للبشر؟ هل يمكن أن يحصل الناس على شيء من طرف لا يمتلكه؟ أيضا أكبر مؤسسة داخل الأمم المتحدة التي هي مجلس الأمن، حتى اسمه هكذا مجلس الأمن، وكأنه يزرع الأمن على مستوى العالم. من هم الذين يمتلكون القرار داخل مجلس الأمن حتى يركن المسلمون على مجلس الأمن؟ هم عبارة عن 15 دولة، 5 دول دائمة العضوية. من هي هذه الدول؟ هل هي الدول التي أنزل الله عليها رسالة إلهية وتحمل مشروع إلهي؟ تلك الدول هي أمريكا على رأسها، وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. هل هي أمم تمتلك مشروع إلهي ورسالة إلهية وكتاب إلهي ومبادئ وقيم إلهية؟ هل هي أمم موعودة بالتمكين في الأرض من الله سبحانه وتعالى، وتحمل مسؤولية نشر الخير والعدل في هذه الحياة؟ ما الذي أهل تلك الدول ليكون لها قرار دائم وتنقض أي قرار على مستوى العالم؟ هل هي المبادئ والقيم والأخلاق والمنهج الإلهي الذي تحمله، أم أنها القوة العسكرية التي فرضتها بعد الحرب العالمية الثانية فقط، الإمكانيات العسكرية؟ إذن ما الذي يحكم هذا العالم؟ هل هي المبادئ والقيم والأخلاق، أم هي القوة؟ القوة، لأن هؤلاء يمتلكون القرار لأن لديهم القوة، وليس لأن لديهم الحق، وليس لأن لديهم مشروع إلهي، إنما لديهم نفوذ، لديهم ثقل سياسي واقتصادي وقدرة عسكرية، فأصبحوا ذات نفوذ على مستوى العالم. فأمريكا لا يمكن أن تقيم العدل، وهي منبع الظلم والشر والإجرام والفساد في هذا العالم، التي تتولى كبر كل ظلم وإجرام على مستوى العالم. وبريطانيا لا يمكن أن يأتي منها عدل، وها معروف ما فعلت بريطانيا بكل المسلمين وبكل البشر. كم من بلدان احتلتها ولا زالت بعضها تحتلها حتى الآن. ماذا فعل البريطانيون في الشعوب التي استعمروها واحتلوها؟ ماذا فعلوا بفلسطين الذي احتلوها لينفذوا وعدهم لليهود وسلموها لليهود، ولا زالت مظلومية الشعب الفلسطيني يتحملها البريطاني بشكل أساس؟ ما هل يمكن أن يكون هناك عدل من فرنسا؟ معروف ما فعلت فرنسا فقط بالجزائر، ويكفي الإنسان عظة وعبرة ما فعل الفرنسيون بالجزائريين، أكثر من 10 مليون شهيد على مدى 132 عام، المئات الآلاف من الذين أسروا والذين قطعت رؤوسهم ولا زالت في متحف الإنسان في باريس حتى الآن. إذن هي دول تتآمر على الشعوب المستضعفة وتسيطر وتنهب ثرواتها وتلعب بأوضاعها، والمسلمون ينتظرون أن يأتي من مجلس الأمن ولا يعرفون من هو مجلس الأمن، من الذي يديره، من الذي يتحكم فيه. هم المجرمون والطواغيت، هم من يؤمنون بالجبت والطاغوت ولا يؤمنون بعدل ولا بحرية ولا بعزة ولا بكرامة. ولا يمكن للأمة أن يرفع عنها الظلم إلا إذا تحركت كما أمرها الله سبحانه وتعالى لتحمل المسؤولية التي حملها الله في إحقاق الحق وإزهاق الباطل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجود أوجه وجباهه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتون

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من

الله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

واذكر اسم الله عليها صافة فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطرة وقصر مشيد.

0: نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات جماهير الشعب اليمني للخروج المليوني في مسيرات الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد عصر غد الجمعة في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وفي ساحات بقية المحافظات استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد. ناقش لقاء موسع اليوم بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي برنامج فعاليات وأنشطة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآل أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي في اللقاء الذي ضم مسؤولي القطاع التربوي بأمانة العاصمة والمحافظات على أهمية الإعداد والتحضير الجيد لمختلف فعاليات وأنشطة المولد النبوي على المستويين المركزي والمحلي، وشدد على أهمية الاحتفاء بميلاد الرسول الأعظم من أضاء الله به جنبات الأرض وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وأظهر الفرح والابتهاج بميلاده بما يفيض الكفار والمشركين من الغيظ. ومن جانبه اعتبر وكيل الوزارة لقطاع التعليم الأساسي هادي عمار الاحتفال بالمولد النبوي تجسيدا للارتباط واقتداء باليمنيين بالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نظمت هيئة مستشفى الثورة العام في محافظة الحديدة أمسية احتفائية ابتهاجا بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآل أفضل الصلاة وأتم تسليم. وفي الأمسية أكد وكيل أول المحافظة أحمد البشري أن أحياء ذكرى المولد أحياء ذكرى المولد الكريم يعد فرصة متجددة لاستلهام الدروس والعبر من سيرة المصطفى ومكارمه التي غيرت مجرى التاريخ، ويجسد أصالة الهوية الإيمانية لأبناء اليمن وارتباطهم الوثيق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بدوره أشار وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي إلى أن مظاهر الاحتفال بذكرى المولد النبوي تجدد في نفوس الأمة العزم على السير بنهج النبي الأكرم وتعزيز في وجدان أبنائها قيم التضحية واليقين والثبات لمواجهة مختلف التحديات. ولفتت العديد من الكلمات إلى أن اليمنيين يقدموا نموذجا مميزا في إحياء هذه المناسبة من خلال الفعاليات الواسعة التي تعكس عمق ارتباطهم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دشنت في مديرية معين بأمانة العاصمة فعاليات وأمسيات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم للعام 1448 هجرية. وأكدت الكلمات التي ألقيت خلال الأمسيات أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يمثل مناسبة إيمانية عظيمة يستلهم منها المسلمون قيم الرحمة والعدل والإحسان التي جاء بها الرسول الأعظم، وأشارت إلى أن أحياء هذه المناسبة العظيمة يسهم في تعزيز ارتباط الأمة بقائدها وقدوتها وترسيخ الهوية الإيمانية وتعميق معاني المحبة والاقتداء بالسيرة النبوية العطرة. كما دشنت السلطات المحلية والتعبئة العامة في عدد من المديريات بمحافظة صنعاء مال التهيئة والتحضير لأنشطة وفعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية. واستعرضت لقاءات موسعة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع رسميا وشعبيا وتعبويا وأمنيا بما يكفل إحياء المناسبة بصورة تليق بصاحبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نظم فرع الهيئة العامة للزكاة بمحافظة ذمار فعالية خطابية احتفاء بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي الفعالية دعت الكلمات إلى التفاعل الواسع مع الفعاليات والاستعداد للاحتفال المركزي في 12 من شهر ربيع الأول، معتبرة إحياء ذكرى المولد النبوي مناسبة إيمانية عظيمة تحتل مكانة خاصة في نفوس المسلمين وتجسد محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ينبغي أن يكون القدوة والأسوة الحسنة في مختلف جوانب الحياة. احتفت نقابة الصيادلة اليمنيين وكلية الصيدلة بجامعة صنعاء والهيئة العليا للأدوية باليوم الوطني للصيادلة اليمنيين 2026 واختتام المؤتمر العلمي 11 للأبحاث الصيدلانية والمعرض الدوائي 10 لخريجي الدفعة 34 تحت شعار دور الأبحاث العلمية في تطوير الصناعات الدوائية. وفي الفعالية أشار مدير مكتب الصحة بأمانة العاصمة الدكتور مطهر المروني إلى أهمية إحياء اليوم الوطني للصيادلة لإبراز دورهم في تعزيز الرعاية والعناية الصحية بالمريض وتقديم الاستشارات الدوائية بشكل سليم، واستعرض ما يعانيه القطاع الصحي وقطاع الأدوية نتيجة لاستمرار الحصار السعودي ومنع دخول الأدوية والأساسيات المنقذة للحياة والتي أدت انعدامها إلى وفاة كثير من المرضى، مشيرا إلى ما شهدته اليمن مؤخرا من تطور في صناعة وإنتاج الأدوية يأتي في طريق تحقيق الأمن الدوائي وفي طريق الاكتفاء الذاتي بدوره. أشار نائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله شريف إلى تزامن اليوم الوطني للصيادلة مع تخرج دفعة جديدة من كلية الصيدلة بجامعة صنعاء ومناقشة 11 مشروعا وبحثا صيدلانيا شملت مختلف الأصناف المنتجة من المصادر الطبيعية التي تزخر بها البلاد. وفي ختام الفعالية جرى تكريم الباحثين والجهات الداعمة والراعية والمساهمين في إنجاح الفعالية والمؤتمر. أدى 663 من خريجي التخصصات الطبية من حملة شهادتي البكالوريوس والدبلوم بمحافظة الحديدة اليوم امتحان الكفاءة الثاني للعام 2026 لمزاولة المهنة الذي تقيمه ويقيمه المجلس الطبي بالتنسيق مع جامعة الحديدة. كما أدى 838 من خريجي البكالوريوس والدبلوم بمحافظة إب امتحان الكفاءة الثاني للعام 2026 لمزاولة المهن الطبية والصيدلانية، وأدى 482 من خريجي التخصصات الطبية من حملة شهادتي البكالوريوس والدبلوم بمحافظة حجة امتحان الكفاءة الثاني للعام 2026 لمزاولة المهنة. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال 24 ساعة المقبلة. ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة يصاحبها تساقط حبات البرد والرياح الهابطة أحيانا على أجزاء من محافظات الضالع، تعز، إب وذمار، ريمة وصنعاء، المحويت وحجة، عمران وصعدة وأجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية. ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد على أجزاء من مرتفعات وصحاري محافظتي المهرة وحضرموت ومرتفعات شبوة وأبين والبيضاء ولحج. وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان، ونصح بعدم التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها. كما حذر من مخاطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد والرياح الهابطة الشديدة، وكذلك نصح بعدم التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الأبراج والأشجار العالية، وحذر أيضا من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية لا سيما في المنحدرات والطرق الجبلية، ومن انهيارات المباني والحصون الطينية الشعبية بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكا مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيما وتطعم جائعا وتكسو محروما وتكفي سائلا وتداوي مريضا وتنقذ غارما. الهيئة العامة للزكاة.
3: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
5: عيلطف الله، ما نفعل لها.
4: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
5: نسينا،
4: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
5: وهذا ما يقع به؟
4: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
5: خلاص، جل من لا يسهو.
4: السلامة تشتي الحرص.
5: وما نفعل؟
4: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
5: إن شاء الله.
4: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
5: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
6: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
7: تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة. معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
8: كلام في محله.
9: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
10: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحياناً بتكون مستحيلة.
9: للمها كذا؟
10: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
9: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
10: لأنها مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
9: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
10: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
9: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
10: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
9: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله.
9: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة. فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
11: بالإحسان نبلسم الجراح، وبمزيد من تقديم خدمات الرعاية الصحية نتطلع لمجتمع أكثر إشراقا. في المستشفى العربي الدولي نضع بين أيديكم عروضنا التخفيضية، خصم 30% من عمليات مناظير العظام، ولضمان جودة خدماتنا الطبية تجرى كافة عمليات مناظير العظام تحت إشراف نخبة من أطبائنا ذوي الخبرات والكفاءة العالية، الدكتور محمد عبد قيران أخصائي مناظير العظام جامعة كيروف روسيا. يبدأ العرض من الأول من أغسطس حتى 15 من أغسطس 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء 60 شمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
12: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، حي الأولى، صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
13: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
12: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
14: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
13: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة 20 من تاريخ اليمن، مقبرة الغزاة للباحث عبد الله بن عامر، فأهلا ومرحبا بكم.

0: سامعين الأعزاء، في حلقة اليوم سنواصل معكم مراحل تواجد الاحتلال الحبشي لليمن في القرون الأولى بعد الميلاد، وكما أوردها الباحث عبد الله بن عامر، حيث قسمها إلى ثلاث مراحل على النحو التالي.
1: المرحلة الأولى هي مرحلة ظهور مملكة أكسوم وتوسعها وأطماعها في مد نفوذها إلى اليمن الجهة الشرقية للبحر الأحمر، وكانت هذه المرحلة في نهاية القرن الأول الميلادي ومن النصف الأول من القرن الثاني الميلادي. برز في هذه المرحلة قصة الصراع المحتدم بين الدويلات اليمنية والممالك وسعي البعض منها للسيطرة على الحكم.
0: ويضيف الباحث أن ذلك الصراع قد مكن الأحباش من التدخل في الشأن اليمني بتغذية تلك الخلافات والوقوف إلى جانب طرف ضد طرف آخر، كما ذكرت المصادر التاريخية قصة علهان بن نهفان الذي استعان بالأحباش ضد خصومه اليمنيين.
1: وكذلك الصراع الذي كان دائرا بين سبأ وحضرموت من جهة والريدانيين من جهة أخرى، وكيف أن الأحباش تحالفوا فيما بعد مع الحميريين ضد الهمدانيين السبئيين، وقد شهدت تلك الفترة مقاومة ضد التواجد الحبشي وبدرجات متفاوتة، وذلك عبر الغزوات والهجمات على الأحباش في المناطق الغربية.
0: وقد تميزت تلك المرحلة أيضا بأن الاحتلال الحبشي كان يركز على السواحل الغربية، فكانت السيطرة الحبشية على تلك السواحل تتسع تارة وتتقلص تارة أخرى، حتى أن السواحل الغربية وبحكم أهميتها التجارية ظلت خارج سيطرة نفوذ الدولة اليمنية أو الحميرية حينها، حيث اتسعت السيطرة الحبشية في أوجها لتشمل سواحل جيزان شمالا وحتى عدن جنوبا.
1: سامعين الأفاضل، أما المرحلة الثانية من مراحل التواجد الحبشي في اليمن فهي مرحلة ممتدة من النصف الثاني للقرن الرابع الميلادي وحتى الربع الأول من القرن الميلادي السادس، وخلال هذه المرحلة استمر النفوذ الحبشي وبمستويات مختلفة في المنطقة الساحلية الغربية من اليمن.
0: غير أن الدولة الحميرية تمكنت من استعادة قوتها وحضورها في الإقليم والعالم، حيث نشطت الحركة التجارية والعلاقات السياسية، وقد أدى التسامح الذي أبدته الدولة الحميرية ولأغراض اقتصادية بحتة، أدى ذلك التسامح إلى بروز جالية مسيحية حبشية ورومانية، إضافة إلى اعتناق بعض يمنيين الديانة المسيحية، مما أدى إلى نفوذ كبير للأحباش والرومان على حساب حضور الدولة الحميرية وقوتها.
1: المستمعون الكرام، ونتيجة وجود جاليات مسيحية حبشية رومانية في اليمن، وكذلك من اعتنقوا المسيحية من اليمنيين، فقد عادت الغزوات الحبشية للساحل الغربي، حيث استفادت الحبشة من تعاون المسيحيين اليمنيين معها، وكذلك استفادت من الخلافات اليمنية اليمنية، فبدأت المقاومة اليمنية لتلك الغزوات، وكذلك لتطهير البلاد من الطابور الخامس.
0: وقد تم تطهير البلاد من عملاء الأحباش على يد الملك يوسف أسأر، وبعد تلقي الأحباش وأتباعهم خسائر كبيرة في ثورة يوسف أسأر، تؤكد الكثير من المصادر منها الغربية والعربية أن قضاء الملك الحميري يوسف على أتباع الحبشة كان وراء تحرك بيزنطة التي دفعت بالحبشة إلى تجهيز حملة عسكرية كبيرة قدمت عبر البحر ووصلت إلى المناطق الساحلية بين المخا وباب المندب، كما سبق أن تطرقنا إلى ذلك في الحلقات السابقة.
1: أعزائنا المستمعين، أما المرحلة الثالثة فمنذ هزيمة الملك يوسف المعروف بذي نواس عام 525 ميلادية ودخول الحملة الحبشية الكبيرة والتي تمكنت من السيطرة على عدد من المدن وتدمير القصور والقلاع وإشاعة الخراب وبث الفوضى واستمرار المقاومة اليمنية واشتعالها حتى 575، حيث تمكن اليمنيون من طرد الأحباش وهزيمتهم لتدخل اليمن في مرحلة جديدة.
0: المستمعون الأكارم، وخلال المرحلة الثالثة آنفة الذكر، والتي أطلق عليها الكثير من المؤرخين الاحتلال الحبشي الثاني، حدثت عدة ثورات، أهمها ثورة الأقيال بقيادة يزيد بن كبشة، وثورة أخرى ضد أبرهة في مأرب التي تمكنت من الإطاحة بالملك اليمني الصوري التابع للأحباش،
1: وكذلك القضاء على قائد قوات الحبشة أرباط الذي نصب نفسه ملكا على اليمن وتلقب بلقب الملوك الحميريين، وحدثت قصة الحملة العسكرية المتجهة نحو مكة، وفيها قتل أبرهة ثم تولى من بعده ابنه يكسوم ثم مسروق الذي في عهده طرد الأحباش من اليمن بعد معركة صنعاء بقيادة سيف بن ذي يزن.
0: سامعين الأكارم، مما يمكن الاستفادة منه من خلال قراءة تلك المراحل الثلاثة ومما كتب عنها استنادا إلى النقوش والآثار وما نقل عبر الأخباريين والمصادر التاريخية التي تم الاطلاع عليها، والتي من أهمها خلافات اليمنيين أو بالأصح الممالك والدويلات التي كانت من أهم العوامل المساعدة للاحتلال الأجنبي في بلوغه الأرض اليمنية والسيطرة عليها.
1: المستمعين الأفاضل، في الحلقة القادمة والتي ستكون الأخيرة عن الغزو الحبشي الثاني، سنواصل معكم سلبيات الخلافات اليمنية وكيف أدت تلك الخلافات والصراعات بين القوى الوطنية إلى تذليل الصعاب أمام المطامع الأجنبية.
0: المستمعون الأكارم، إلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة، نرجو لكم دوام الصحة والعافية، ودمتم بألف خير.
1: ودام اليمن حرا كريما مستقلا رغم أنوف الغزاة والمحتلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كان معكم من الإعداد الإذاعي أحمد المعطري،
1: ومن التقديم منى العراسي
0: وإسكندر المعطري،
1: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
0: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
1: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
0: ومن الإخراج خديجة الشرفي.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

تغشل وقت غشاه وغشاه وغشاه لا عاش من من وقف يوم لا عاش أمه على الناموس والعزة تنشاه.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة. عرفت بلادنا حضارة زراعية مزدهرة، نتجت من هندسة راقية ومتطورة، فكانت هي الأساس التي اعتمدت عليها حضارات سبأ ومعين وحمير وذريدان وأسعد الكامل، وعرفت بالعربية السعيدة نظرا لما تمتلكه من مقومات زراعية شاملة جعلت منها جنة خضراء.
2: التاريخ الأثري العلمي الحديث لم يسجل دلالات لوجود الإنسان في شبه الجزيرة العربية بأكملها أقدم من تلك الآثار التي وجدوها في اليمن، والتي نسبت إلى مملكة سبأ، والتي نشأت في الفترة ما بين 1000 و1300 قبل الميلاد في منطقة زراعية، وشكلت الزراعة مكانا ملائما لقيام الحضارات.
1: تميزت بلادنا بأن منحها الله أرضا طيبة ومساحات مترامية الأطراف على امتداد الجغرافي، وهي ذات مناخ متنوع تجعل بلادنا قابلة بشكل كبير لإنتاج مختلف الحبوب والفواكه، وتمتلك من المقومات التي لو استغلت بالشكل المطلوب فإنها كما يرى المختصون في الاقتصاد ستجعل بلادنا تحقق الأمن الغذائي وصولا إلى الاكتفاء الذاتي. يقول قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: لابد من الاهتمام بالإنتاج الزراعي وجودة المحاصيل.
3: على مستوى الوضع الاقتصادي أن يهتم الناس في هذا الجانب بالإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة وعدم استهلاك ما بقي من المزارع في القات، بل الحرص على زراعة المحاصيل الحبوب بشكل أكبر، والتفاعل مع كل ما من شأنه أن يساهم في زيادة المحصول الزراعي، التنسيق مع وزارة الزراعة، مع اللجنة الزراعية أيضا، المبادرات الذاتية التعاونيات التي تنشط بهدف تحقيق نشاط كبير وعمل منظم للنهضة بالجانب الزراعي. كذلك ما يتعلق بالصناعة، التجار الذين يستوردون كل شيء للمجيء به إلى هذا البلد بالدولار من خارج البلد، عليهم أن يراجعوا حساباتهم، أن يفكروا وأن يستشعروا المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وأن يتجهوا للتصنيع في البلاد وللإنتاج في البلاد. هذا له مزايا كبيرة جدا، هو أقل كلفة وأقل تعبا، وخروج عن تعقيدات الاستيراد مع الحصار ومع مشاكل الحصار، ثم هو الذي سيساهم على النهضة بالبلد. المزارعون عليهم أن يتقوا الله وأن يحذروا من المبيدات والمكافحات الضارة والمهلكة والمدمرة التي لها آثار سلبية حتى على الزراعة فيما بعد. بعض قد يفيد في وقت محدود، قد يساهم مثلا في زيادة وتيرة المحاصيل الزراعية لكن لفترة مؤقتة، ثم هو يلوث الزراعة نفسها، الأشجار النباتات، ويلوث التربة، يعني بعد يؤثر حتى على التربة، أن يحذروا من ذلك، وأن يهتموا وأن يجدوا فيما يتعلق بالجودة في الإنتاج الزراعي، أن يلحظوا ذلك في كل المراحل منذ المراحل الأولى، سواء على مستوى المحاصيل الزراعية كالفواكه مثلا أو غيرها كالحبوب وغيرها من المحاصيل والطماطم والبطاط وغيرها من البقوليات كذلك، أن يحرصوا على الجودة في الإنتاج، وأن يحسنوا عملية جمع هذه المحاصيل، جني هذه المحاصيل، تسويق هذه المحاصيل بطريقة تساعد على سلامتها، وأن يحرصوا على أن تكون قد نضجت، قد أصبحت جاهزة. هذا الإتقان هو من العمل الصالح، وهو مسؤولية إيمانية ودينية، وفي نفس الوقت عامل في النهضة الاقتصادية. وهكذا في كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية نحتاج إلى عناية وجد، وأن نجعل هذا جزءا من جهادنا، جزءا من عملنا الصالح، جزءا من ما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، حتى نكون أمة قوية لديها اقتصاد قوي، لديها إنتاج تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وليس فقط أمة مستوردة.
2: الزراعة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، لأنها تساهم فيما نسبته 17% من الناتج المحلي، ويشتغل فيها أكثر من 54% من الأيادي العاملة. وذكر وزير الزراعة عبد الملك الثور أن الحضارات اليمنية القديمة اعتمدت على الزراعة في دعم اقتصادها، وذلك نظرا لما تمتلكه بلادنا من مقومات زراعية كبرى من حيث التنوع في التضاريس والمناخ، وهو ما جعلها تزرع على مدار العام. وقال:
4: اليمن بلد حضاري، وبالتالي حضارتها بدأت بالزراعة كبلد حضارة. الزراعة هذا ارتبط بها حياة الناس من كثير من المهام والأعمال، ارتبط بها بعض الصناعات الحرفية، بعض الصناعات ارتبط بها التجارة، بالتالي هي عملية مترابطة. فالحضارة اليمن لم تأتي فقط من الزراعة، أتت من الزراعة وارتبط بها بالسدود، بناء القنوات، ارتبط بها التجارة الداخلية والتجارة الخارجية، ارتبط بها صناعة الآلة والمعدات، وبالتالي حضارتها تنتهي. وأعتقد أن اليمن الجديد سيكون حضاري، وإن شاء الله سيكون المستقبل أفضل من هذا. شوف، اليمن فيها ثلاث مناخات رئيسية، في مناخ الجبال والصحراء وتهامة. في المناطق الجبلية الزيتون صالح أن يزرع فيها، قمنا بإدخال عدد من الأصناف الزيتون، ولكن مع الأسف نحن أدخلنا العديد من الأصناف بدون تجربة وبدون بحث علمي، فزرعت بعض الأصناف ولم تثمر، وبعض الأصناف أثمرت وجادت بالإنتاج، والآن هناك بدأت بوادر إنتاج، ونحن علينا برنامج الزيتون يقوم على أساس عملية اختيار وانتخاب للأصناف التي ثبت إنتاجها ونجاحها في اليمن لعمل إكثارها وإنتاجها. وأنا أعتقد أن الزيتون المستقبل في اليمن، لسبب أن شجرة الزيتون تتحمل العطش وتتحمل قلة المياه، وهذا ستكون مواتين لنا. الحقيقة الزيتون أيضا شجرة مباركة، إنتاجها من الزيتون لو افترضنا أن الشجرة ممكن تجيب 100 كيلو زيتون حبوب، هذا 100 كيلو ممكن تجيب لي 10 كيلو زيت. 10 كيلو زيت هذا لما تصبح 10 كيلو من 3000 ريال، شوف كم قيمته. بالتالي لو مزارع مع 100 شجرة ممكن ترفع الفقر منه.
1: الزراعة كانت في الحضارات القديمة تشكل أهم موارد الدخل الوطني للبلاد، وليست قطاعا اقتصاديا فقط، ولكنها أسلوب حياة لها وظائف اقتصادية واجتماعية وبيئية، وتعد الأرض من أهم محددات التوسع في القطاع الزراعي. وحجم الإنتاج يتحدد بالمساحات المزروعة خلال موسم معين من العام الزراعي. وذكر وزير الزراعة أن المساحات القابلة للزراعة في اليمن تقدر بملايين الهكتارات، وتتوزع في السهول والأودية والمدرجات الجبلية.
2: التنمية الاقتصادية الرئيسية في بلادنا ترتكز على التوجه العملي والجاد نحو تطوير وتنمية الزراعة، ورسم منهجية تحديثية مبنية على أسس علمية وتاريخية من التراث الزراعي الغني لليمن واليمنيين عبر التاريخ الطويل. ويقول وزير الزراعة والري عبد الملك الثور: لا يمكن التعامل مع القطاع الزراعي بصورة بحتة، بل مرتبط بكل القطاعات منذ العصور القديمة.
4: الحقيقة اليمن واقعة في الحزام الجائع، تستطيع أن نقول كمية المياه بالنسبة لنا قليلة ومنخفضة، ويجب أن نتكيف نحن مع الزراعة المطرية. الزراعة المطرية تظل أساس كبير. نحن مثلا في صنعاء الارتفاع 7000 قدم، يعتبر نعمة من الله نحن نلقى مياه جوفية. المياه الجوفية يجب أن تستخدم أفضل استخدام، ولا تستخدم لزراعة القات ولا لزراعة أشياء ما غير منتجة، لأن هذا مجمع من آلاف السنين في هذه الأحوال. وبالتالي نحن أهم ما يمكن أن نعمل أن نوجه الزراعة إلى الزراعات المطرية، الزراعة الغير منهكة للمياه تحتاج إلى كمية مياه قليلة، ونترك كل الزراعات اللي تحتاج إلى كمية مياه كبيرة. بالتالي هذا يمكن أن نتغلب قليل على كمية المياه. أما بالنسبة المياه والسدود، فنحن أؤكد أن المياه لا تخرج إلى البحر أبدا، ولا تخرج خارج حدودنا، ونحتفظ بها في أراضينا من مكان إلى مكان. ورغم هذا هناك انشأت عدد كبير من الخزانات والسدود الفترة الماضية، وبدأ الاستفادة منها، وهذا نفعتنا كثير في هذه الفترة.
1: معظم محافظات اليمن تمتلك أراض زراعية تؤهلها إلى إمكانية الاستثمار الزراعي، ومحافظة الجوف إحدى تلك المحافظات الغنية بالأرض الزراعية الخصبة، حيث تعتبر أكبر المحافظات مساحة، وتتميز بمناخات وتضاريس ومخزون مياه يتيح لها الزراعة طوال أيام السنة. بلادنا لا تحتاج إلى خطط استراتيجية طويلة المدى، وإنما خطة غذائية استراتيجية لإنتاج الغذاء قصيرة المدى، حيث أن أرض الجوف وبقية الأراضي الزراعية لا تحتاج إلى استصلاح، وإنما إلى استثمار.
2: بلادنا غنية بمواردها الطبيعية، وتوجد فيها فرص واسعة وأراض شاسعة صالحة للزراعة، توفر المقومات الأساسية للتنمية، والمساحة المزروعة فيها لا تتجاوز 2% من المساحة المقدرة ب 45 مليون هكتارا، وهو ما يعني أن انتفاع اليمن من الأرض بالشكل الأمثل والمطلوب لم يبدأ بعد، ولذا يجب التركيز على إنشاء مشاريع عملاقة لإنتاج المحاصيل الغذائية الاستراتيجية كالحبوب والقمح باعتبارها ضرورة ملحة.
1: خلال السنوات القليلة الماضية، شكل القطاع الزراعي في بلادنا تحديا رئيسيا وهاجسا لدى القائمين على القرار في الجانب الزراعي، كون القطاع يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد في البلاد. ولن يكون مبالغا القول إن تحقيق السيادة على القرار الوطني بحاجة إلى مقدمات لن يكون من السهل حصرها، وبالتالي فإن المصلحة توجب خلق البيئة المناسبة في سبيل إحداث التكامل والاهتمام بمختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الزراعي على اعتباره الضامن الرئيسي في تحقيق السيادة.
2: وانطلاقا مما سبق، فالأرقام تشير إلى أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد، باعتباره القطاع الثاني إنتاجاً بعد قطاع النفط، حيث يسهم بمعدل متوسط يبلغ حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب مساهمة القطاع في تحقيق الاستقرار السكاني من خلال الحد من الهجرة الداخلية، لاسيما وأن نحو 70% من إجمالي السكان يعيشون في الريف. والقول لوزير الزراعة والري عبد الملك الثور:
4: الدولة تهتم بالقطاع الزراعي لأسباب. 50% من القوى العاملة وأكثر منها تعمل في القطاع الزراعي. الريف حوالي 75% من سكان اليمن يعيشوا في الريف. الدخل القومي يعني الآن يقدر بحوالي 20% يأتي من قطاع الزراعة. القطاع الزراعة استطاع القطاع الوحيد في ظل

0: مما أدى إلى اختلاف الأقاليم الزراعية النباتية، والذي ساعد على تنوع الإنتاج، إلا أن اعتماد العديد من المناطق على الزراعة المطرية يؤثر على استدامة الإنتاج الزراعي، كما تعتمد مناطق أخرى على ضخ المياه الجوفية أو مجموعة الخزانات والسدود أو على الري بالسيول والغيول والينابيع المائية.
1: وتعد بلادنا من أفقر دول العالم في الموارد المائية، حيث تقع في أسفل سلم الدول الواقعة تحت خط الفقر المائي، إذ يتراوح المتوسط السنوي لكمية الأمطار بين 250 إلى 400 مليمتر، وتبلغ الحدود الدنيا بين 50 إلى 100 مليمتر، وتصل إلى 800 مليمتر في الحدود العليا. وتتميز الأمطار بعدم الانتظام والتذبذب، وهو الأمر الذي ينعكس في تذبذب الإنتاج الزراعي، لا سيما الحبوب التي تعتمد بدرجة شبه تامة على الأمطار. وتعتمد الزراعة المروية بدرجة أساسية على حفر الآبار الجوفية واستغلال المخزون المائي الجوفي المتجمع عبر العصور السابقة.
0: للاستفادة من مياه الأمطار شيدت المدرجات الزراعية منذ 3000 سنة، فقد تمكن الفلاحون القدماء من ابتكار الملايين من المدرجات من الحجارة والطين، حيث تعد المدرجات الصخرية هي الأقدم منذ العصور التاريخية الأولى للفلاحة. لذا دام الاستقرار الزراعي في الحضارات اليمنية القديمة على المرتفعات الجبلية العالية ذات التضاريس الوعرة لقرون طويلة، واليوم تتسارع الخطى لزراعة كافة المحاصيل للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
2: تزرع يعني ما كلها فواكه، تشتف تزرع البسباس، تزرع الألبن، تزرع العنب الأضام، تزرع يمصل عن الطماطس، بتزرع كوسة، بتزرع بيبار، بتزرع البطاط، بتزرع كل ما اشتهيت تزرع، أذرة، رومي، يمصل على النبي، هذا قدي كل شيء تزرع، تزرع حتى شعير، مش تزرع شعير، تزرع شعير، درينا شعير بسبب.
1: وعندما نذكر الزراعة لابد من ذكر أهازيجها العريقة والقديمة والمتوارثة منذ آلاف السنين، ما زالت تمارس حتى اليوم. فأجمل اللحظات هي تلك التي ينتظرها الفلاح بفارغ الصبر ليبذر الحب في الأرض وينتظر رحمة الله.
0: بتلك الأصوات الشجية والأهازيج الجميلة نختتم حلقتنا. إنها تراث وإرث حضاري قديم، فهي الأصالة الغائرة في عمق التاريخ الإنساني.

الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: طابت أمسياتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة يؤكد العمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار ومواجهة التصعيد الشامل للعدو السعودي بالتصعيد الشامل. وزارة الخارجية تنتقد التعاون والتنسيق الأمريكي السعودي الإسرائيلي. العدو الصهيوني يواصل انتهاكاته على المدنيين بالمنطقة. والحرس الثوري الإيراني يستهدف قواعد للجيش الأمريكي في المنطقة ويعلن إصابة 3 ناقلات مخالفة في مضيق هرمز. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن اليمن سيعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار مع العدو السعودي، وسوف يواجه التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وقال في كلمته اليوم حول آخر التطورات والمستجدات: سوف نعمل على تثبيت هذه المعادلة، خاصة وأن المؤشرات تكشف بأن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل، ونحن سوف نستعين بالله عليه ونواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وتحدث عن معاناة الشعب اليمني جراء استهدافه من قبل النظام السعودي، وأضاف يقول: إن شعبنا اليمني من أكثر الشعوب معاناة واستهدافا من النظام السعودي في إطار المخطط الأمريكي وبما يخدم العدو الإسرائيلي، لافتا إلى أن خيار الشعب اليمني ضد الظلم والطغيان الأمريكي السعودي هو موقف حق وهو قضية عادلة. المزيد من تسليط الضوء على كلمة السيد القائد في البرنامج الحواري المباشر عقب هذه النشرة. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه في مؤشر يفضح مستوى التنسيق والتعاون الأمريكي السعودي الإسرائيلي، استقبل المجرم ترامب كل من المجرم نتنياهو ووزير دفاع النظام السعودي. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن هذه اللقاءات تأتي في وقت يرتكب فيه كيان العدو الإسرائيلي أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مستمرا في احتلاله للأراضي اللبنانية والسورية، والعدوان الأمريكي المستمر على الجمهورية الإسلامية في إيران والجمهورية العراقية بمشاركة النظام السعودي الذي يواصل حصاره على الجمهورية اليمنية وانتهاك سيادتها واستقلالها. البيان أشار إلى أن تلك اللقاءات تكشف الدور السيء الذي يقوم به النظام السعودي في المنطقة العربية والأمة الإسلامية خدمة للمشروع الصهيوني ضمن مخطط ما يسمى بتغيير الشرق الأوسط. كما أكد البيان أن على هذا النظام المجرم أن يعلم أن الارتماء في حضن الصهيونية للقيام بأدوار رخيصة خدمة لهم لن يحقق لهم مآربهم، وسيجعلون منه كبش فداء نهاية المطاف. استشهدت امرأة في محافظة تعز جراء استهدافها بقذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان على منطقة جسر الصلو، وذلك في مديرية الصلو. اعتبرت حركة حماس القصف الصهيوني الإجرامي على الأحياء السكنية والمنازل وخيام النازحين الذي يشهده قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، وأسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء بينهم أطفال ورضع، وأدى إلى العشرات من الإصابات والتشريد وإرهاب العائلات، اعتبرت ذلك استمرارا لحرب الإبادة التي يشنها العدو الفاشي الصهيوني على المدنيين الأبرياء، وإمعانا في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ. اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم شابا فلسطينيا من طوباس وشابا من العبيدية شرق بيت لحم وشقيقين من يطا جنوب الخليل. كما اقتحمت قوات العدو قرية كفر مالك شمال شرق رام الله. سياسيا أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن هجمات المستوطنين الإرهابية والاقتحامات المتواصلة لمحافظات الضفة الغربية وما تشهده قرى نابلس وقلقيلية من اعتداءات وتنكيل بالمواطنين يعبر عن النهج الفاشي والعنصري لحكومة العدو وعصابات المستوطنين، وأشار إلى أن تلك الهجمات لن تدفع الشعب الفلسطيني إلا إلى مزيد من الصمود والمواجهة. واصل العدو الإسرائيلي اليوم انتهاكاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بشن غارتين على النبطية الفوقة، وقصفت المدفعية منطقة شانوح عند أطراف بلدة حالتا، ونفذت تفجيرا في بلدة الطيبة بقضاء مرج عيون جنوب لبنان، كما حلق طيران العدو المسير فوق العاصمة بيروت وضواحيها. في سوريا توغلت قوات العدو الإسرائيلي بثلاث سيارات عسكرية من جهة بوابة تل أبو الجثار، واتجهت نحو وادي الرقاد بريف درع الغربي. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن التحرك الصهيوني تزامن مع قصف مدفعي مصدره منطقة جابين، واستهدف أطراف وادي عبدين في ريف درع الغربي، كما أفاد بسقوط قذائف مدفعية أطلقتها قوات العدو مستهدفة بها منطقة جنوبي تل أحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي. تأتي هذه الانتهاكات في ظل استمرار العمليات والتحركات العسكرية للعدو الإسرائيلي في درعا والقنيطرة، وذلك في ظل صمت لدى السلطات السورية الحالية. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة علي السالم الجوية الأمريكية في الكويت، ما أدى إلى احتراق حظيرتي طائرات مسيرة وخزان وقود للطائرات والمروحيات العسكرية. كما استهدف الحرس الثوري القاعدة الجوية ومركز القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية عدة، مؤكدا أنه دمر ثلاث طائرات أمريكية وقتل ضباط وكوادر فنية من الأمريكيين في هذا الهجوم الذي استهدف قاعدة الأزرق الجوية في الأردن. وأسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة مسيرة معادية بميناء الإمام الخميني جنوب إيران. في سياق متصل أعلنت بحرية الحرس الثوري عن إصابة ثلاث ناقلات نفط أبحرت في المسار غير الآمن وغير القانوني في مضيق هرمز دون اكتراث للتحذيرات. قتل 9 من عناصر الشرطة وأصيب 28 آخرون بجروح جراء هجوم استهدف اليوم نقطة تفتيش للشرطة بمقاطعة هانغ التابعة لإقليم خيبر شمال غرب باكستان. في المقابل أعلنت الشرطة تنفيذها عقب الهجوم عملية للتعقب مكثفة تستهدف المنفذين في المنطقة، مؤكدة تصفيتها 15 مسلحا منهم. كان ذلك سامعنا الأكرم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد العمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار ومواجهة التصعيد الشامل للعدو السعودي بالتصعيد الشامل. وزارة الخارجية تنتقد التعاون والتنسيق الأمريكي السعودي الإسرائيلي. العدو الصهيوني يواصل انتهاكاته في المنطقة، والحرس الثوري الإيراني يستهدف قواعد للجيش الأمريكي ويعلن إصابة ثلاث ناقلات مخالفة في مضيق هرمز. إلى هنا سمعين الكريم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.
1: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.

0: نعود من جديد أمام هذه الأحجار لنقول هل نحن مستعدين أن نعمل شيئا؟ كما يقولون نحن مستعدون أن نعمل شيئا، فما هو الجواب على من يقول ماذا نعمل؟ أقول لكم أيها الأخوة، اصرخوا، ألستم تملكون صرخة أن تنادوا الله أكبر؟
1: الله أكبر.
0: الموت بأمريكا،
1: الموت بأمريكا،
0: الموت بإسرائيل،
1: الموت بإسرائيل،
0: اللعنة على اليهود،
1: اللعنة على اليهود،
0: النصر للإسلام،
1: النصر للإسلام.
2: ومنذ ذلك اليوم وإلى اليوم، وبالرغم من كل الجهود الهائلة المتمثلة بكل أشكال الحروب والاستهداف لإسكات هذا الصوت والقضاء على هذا المشروع ووأده منذ البداية، إلا أن هذا المشروع نما وتعاظم وقوي وتجذر، لأنه منطلق بالاستناد إلى واقع حقيقي، وبالاستناد أيضا إلى القرآن الكريم، إلى الحق الذي لا ريب فيه. ثم أتت منذ ذلك اليوم إلى اليوم كل الشواهد التي تشهد لهذا العمل أنه عمل صحيح، وأنه توجه صائب، وأنه موقف حق، وأنه موقف ضروري تفرضه المسؤولية ويتطلبه الواقع وتفرضه الظروف، وأن الأمة إما أن تكون في حالة الموقف، وإما أن تكون في حالة اللا موقف،
3: وإما أن تكون في حالة اللا موقف.

0: وقفة إعلانية.
1: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
2: إذاعة صنعاء تقدم في العمق

0: في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. قبل سنوات قليلة طرحت إحدى القنوات التلفزيونية الفضائية على مشاهديها سؤالا لافتا: أيهما أخطر وأشد فتكا وتدميرا، الهجوم الأمريكي النووي على اليابان أم الهجوم الأمريكي الصهيوني السعودي الوهابي على شعوب هذه المنطقة، منطقة غرب آسيا العربية الإسلامية، وخصوصا على الشعوب في فلسطين وسوريا والعراق واليمن وبقية الساحات المستهدفة بهذا العدوان الهجين الأخطبوطي المركب؟ بالطبع كانت الإجابات في معظمها ملامسة للسقف العالي جدا بلا نظائر للإجرام الأمريكي الصهيوني السعودي البريطاني المركب هذا بحق شعوب هذه الأمة، والذي بقي النظام السعودي العميل السفاح وكيله التنفيذي التمويلي الأول ورافعته التغطوية الأساس ماليا وواجهيا وإداريا. هذا العدوان السعودي الذي يقع اليمن تحت رحى طاحونته الخبيثة بكل أشكاله السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية المختلفة، هو جزء كما تقول الوقائع والأحداث، أو يأتي في سياق الخدمة الكبيرة والمهمة التي يسديها نظام بني سعود لمنشئيه وأسياده في الغرب الصهيوني، وخصوصا لبريطانيا، ومن ثم للولايات المتحدة وللكيان الصهيوني المزروع لخدمة مشروع أولئك الأعداء في المنطقة بالضرورة. فالواضح أن آل سعود وعبر تاريخ مملكتهم السياسي، هذا التاريخ الشؤم والطارئ، هم خدام لمشاريع ذلك الغرب الصهيوني العدواني، وليس لهم أي مواقف إيجابية طبيعية مفترضة تذكر من الاحتلال الإسرائيلي، مواقف يمكن تكييفها وتوصيفها على النحو الطبيعي المفترض، ليس لهم ذلك أبدا، وإنما هذا التاريخ تاريخهم حافل بالإجرام والأذى لكل الأمة العربية الإسلامية وبالسياسات التي أضرت بأهم مقدسات هذه الأمة بما فيها الحج، بل حتى بالشعائر المقدسة في تلك الأرض التي تعد الأقدس والأكثر حرمة في وجدان المسلمين وفي عقيدتهم. هذا هو باختصار ما اتسم به تاريخ آل سعود منذ نشوئهم ونشوء مملكتهم قبل نحو قرن من الزمان، وهذا ما أدركه الشعب اليمني باكرا وكان رائدا في أمته في إدراك هذه الحقيقة والبناء عليها، وما كان صبر هذا الشعب بقيادته القرآنية الثورية الحكيمة وبقواته المسلحة وبكل إمكاناته الروحية وذخيرته الحضارية من الملاحم والمنجزات عبر التاريخ، إلا من أجل ترك الفرصة لهذا النظام وهو يمارس عدوانه وتصعيده بالتحديد منذ 12 عاما لكي يصحح موقفه ويصوب بوصلته ولكي يعرف الحق من الباطل، لكن ذلك لم يحدث، واليوم يجد شعبنا نفسه أمام هذه الخيارات والاستحقاقات ملزما باتخاذ هذا الموقف الحاسم والذي عبرت عنه القيادة الحكيمة والمخلصة ممثلة في السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والذي تداعت على ضوء منه المواقف معبرة عن التفاف هذا الشعب وعن لحمته في هذا الموقف الحاسم الذي يقول بكل وضوح إن الوقت نفد أمام آل سعود ومن يشغلهم من قوى الغرب الصهيوني في العدوان الشامل المتكامل على الشعب اليمني، ولم يعد ثمة مزيد من الوقت وما على هذا العدو إلا أن يدرك أن اللحظة حرجة عليه هو بالدرجة الأولى. وغدا سيلتئم حشد شعبنا اليمني المليوني استمرارا وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. ولكي يكون الصوت اليمني الحر واضحا للقيادة السياسية وللجيش والقوات المسلحة بالمضي قدما في هذا المسار الذي كان لا بد منه، مصداقا لقول الشاعر: وإن لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. وتأتي هذه التطورات والمستجدات بالتواكب مع المشارفة على مناسبة مهمة ستشكل بدون أدنى شك مضخة روحية وإيمانية ومتدفقة بالعزم والهمم الجهادية والإيمانية التي لها أدوار حيوية في هذا السياق المصيري الذي يقف فيه شعبنا أمام أعدائه وفي مقدمتهم وفي واجهتهم النظام السعودي المجرم القاتل، لكي يقول للجميع: هذا أوان الاستحقاق، وآن للشعب اليمني أن يتنفس من جور هذا الظلم والعدوان بكل صوره وأشكاله.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
7: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
6: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
8: وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
6: وستهتف الحناجر من جديد: برع يا استعمار،
9: برع يا استعمار،
10: برع من أرض الأحرار،
6: برع يا استعمار.
10: برع ولا الليلة
6: تكويك
10: الطيار،
6: برع
3: برعي استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برعي استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
11: يا قوة الردع استمري وجدي في حرب ما فيها سلاما وبردا. مبادرات السلام لم تعد تجدي مع جارة السوء، والطيب والنصح لا ينفع مع من باع نفسه لأمريكا والشيطان. وحدها قوة الردع هي السبيل لاسترداد الحقوق وكسر قرن الشيطان. ما للتعدي رد غير التعدي، واجب تعدينا على من تعدى.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والغضب الشعبي تعيش المحافظات المحتلة. ففي عدن تظاهرات منددة بحرب الخدمات والتجويع ورافضة للوصاية السعودية.
2: تساقطت أوراق التوت عن عورات المرتزقة لتكشف عار المحتل وخذلان الأجير، وحيث لا شيء يعلو فوق صوت الفساد وأنين الجياع.
3: السعودية أزهقت الأرواح اليمنيين شمالا وجنوبا، قتلت بالآلاف وبالملايين. السعودية هي من تنهب ثروات اليمن شمالا وجنوبا.
4: خليها على الله، الصبر بعض الأحيان قضاء ما فيش، بعض الأحيان قراء ما فيش، عشان ما فيش.
2: فمن عدن الجريحة تتكشف سوءة الكاملة لمشروع الاحتلال وأدواته، ليس عدوانا فحسب، بل هو استهداف ممنهج لكرامة الإنسان اليمني، وحصار يطبق على الأنفاس حتى أصبحت لقمة العيش ودواء المريض رهينتين بأوامر الرياض وأبو ظبي. ومن قلب هذا المخاض يرتفع الصوت جليا وواضحا بنداء الحق والحرية، فتحرير اليمني وإخراجه من الوصاية والاحتلال السعودي الإماراتي مطلب كل يمني ومصلحة يمنية خالصة.
0: وفي حضرموت تظاهرات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الخدمات، وأزمة غاز مفتعلة تخنق المكلا وتفاقم المعاناة الإنسانية. في شبوة النفطية المواجهة المسلحة تتجدد بين فصائل مرتزقة العدوان، وحلف القبائل يرفض قرار المحتل السعودي استئناف تصدير النفط.
5: تجددت المواجهة الدامية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة بين الفصائل الموالية للاحتلال السعودي في مديرية حيب جنوب مأرب. وقال مصدر محلي أن المواجهات اندلعت بين فصائل اللواء العاشر دفاع شبوة التي يقودها المدعو ناصر المركدة وما يسمى محور سبأ، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، على خلفية اقتحام الأخيرة موقعا عسكريا كانت تتمركز فيه قوات دفاع شبوة عند نقطة جسر وادي أبلح بحريبة. وأضاف المصدر أن المواجهات انفجرت عقب فرض عناصر من محور سبأ التي يقودها الإخواني عبد الهادي القبلية سيطرة على الموقع. وبيّن المصدر أن المنطقة لا تزال تشهد توترا مسلحا بين فصائل التحالف مع استحداث نقاط تفتيش جديدة عقب المواجهات.
0: فساد ومحسوبية ونهب للمال العام وتوريث للامتيازات وإقصاء للكفاءات، فضائح فساد حكومة مرتزقة تطفو على السطح، حيث كشف تقرير حديث عن فساد كبير في قطاع الابتعاث الخارجي، حيث يتقاسم المسؤولون المنح الدراسية المخصصة للمتفوقين من أبناء الشعب ويوزعونها على أبنائهم.
6: أهلا بكم في سوق المنح الخاص بحكومة النفاق. المؤهل الوحيد أن يكون أبوك أو أخوك مرتزقا لآل سعود. الكفاءة ذنب والانبطاح شرط القبول. وثالق تكشف نهب أدوات العدوان لمخصصات الابتعاث. الفساد لم يكن محض حالات فردية، بل خطة نهب تنفذها عصابات الارتزاق. تقرير ما يسمى لجنة مراجعة الابتعاث يفضح 508 حالات أخوة في كشوفات الابتعاث. تراوح نصيب كل حالة بين منحتين وخمس منح تعليمية. ابتلعت أكثر من 1500 منحة وزعت كغنائم عائلية.
7: والله ما قدرت أكمل قراءة التقرير، تقرير الفساد والإفساد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقرير الفساد والإفساد في قطاع المنح والمبتعث. والله لولا أن التقرير صادر من جهة رسمية ما كنت صدقت. التقرير يتحدث عن 284 عائلة في كشوفات المبتعثين الحالية، التقرير يتحدث عن أكثر من 500 أخ وأخت في كشوفات المبتعثين الحالية. التقرير يقول أن الفساد وصل إلى درجة أن هناك مبتعثين 5 أشخاص أخوات وأخوة من أب وأم واحدة في التقرير. التقرير يقول أن بعض الآباء وبعض المسؤولين لديهم من المنح لأولادهم أكثر من ما لدى الجامعات.
6: قادة النفاق نهبوا ثروات الشعب واحتكروا المستقبل لأبنائهم على حساب المتفوقين. منح صرفت حصرياً لأبناء الوزراء والسفراء. 284 عائلة نافذة حولت الابتعاث إلى إقطاعيات سلالية تغنم فيه العائلة الواحدة فوق 16 مقعداً، ليبتلع قادة الارتزاق 33% من إجمالي مقاعد الجمهورية. تقرير لجنة المراجعة أكد أيضاً إضافة 1500 منحة دراسية توزعت على أبناء نافذين قبلوا بمعدلات هابطة وبلا شهادات ولا بيانات، وتمديدات مفتوحة لسنوات طوال لضمان استمرار النهب.
8: على سيرة المنح والتبادل الثقافي والإفاد، زاحمتم الطلاب، زاحمتم أبناء الشعب اليمني المعدم والفقير الذي لا يملك إلا هذه المنحة علشان يكمل دراسته. زاحمتوا وانتم أثرياء، رجال أعمال كلكم، بدل الراتب معاكم 10، يعني تدخلوا من 5 ومن 6 حتى لو هي عزومة عرس. يقولوا بيت فلان معزوم على الفرح، ممنوع اصطحاب الأطفال والدعوة لشخص.
6: هكذا يدار ملف العلم في دهاليز الخيانة. جرائم تطبخ في أدراج الرياض وتنفذ بأيدي اللصوص. كل منحة مغتصبة هي سهم في صدر أجيالنا برعاية سعودية. السعودية هي الراعي الرسمي والفاعل الأصلي لهذا النهب، ووحدها من يتحمل فاتورة هذا الخراب.
0: وفي متنوع الأخبار وعلى لسان المرتزقة، السعودية تسيطر على القرار في المحافظات المحتلة وتهين المرتزقة وتعتبرهم مجرد موظفين لديها.
9: ينوني وزير للنقل لأن المطارات والموانئ والمنافذ كلها بيد السعودية والإمارات، يعني عمليا هم أرادوا أن الشخص يكون وزير، لكن من يتصرف في الأمور، من يديرها ليس الحكومة، سواء في النقل أو في غيره. هم يريدوننا نكون إداريين، يعني أنت مجرد موظف إداري تدير هذا المرفق، لكن كسيادي تعرف أنت المرافق وزارة النقل سيادية، يعني موانئ، مطارات، منافذ دولية، كسيادي لا، سيادة عندهم وصاية كاملة. صدق نحن معنا 3 طائرات والشعب اليمني 30 مليون، يمكن كل 10 مليون لهم طائرة واحدة. ومع ذلك الطائرات هذه تستطيع تشتغل في اليوم 3 رحلات كل طائرة. مع ذلك كانوا سامحيننا ب5 رحلات، ولكن نحن ما نقدر نعمل حاجة. كنا يعني تحت الوصاية الشاملة، لا تدخل شاحنة إلا بواسطتهم، حتى الإبرة ما تدخل اليمن إلا، وتعرف معهم في المنافذ مفتشين ومراقبين وكل. فنحن قلنا طيب
10: الإماراتيين والسعوديين،
9: لا للسعوديين والإماراتيين كلهم. احنا قلنا لهم طيب يا جماعة، إذا كان أنتوا بتمارسوا هذا الوصاية الشاملة، هناك عليكم حقوق للناس، يعني مش معقول تقفلوا علينا كل شيء وفي الأخير تخلونا بدون ماء وبدون كهرباء وبدون خدمات، ولا يعطونا شيء، يعطونا يجيبوا سلال هذه حق السكر والرز والطحين هذا، ويجيبوا من دبة زيت، ويجيبوا من 5 مصورين ويتفضلون على الناس. يعني شيء مؤلم ومؤسف، في شيء من الهيانة، يريدون أن يهينوا الشعب هذا.
11: بعتوا كرامتكم رخيصة للدغاء.

0: برا يا استعمار، برا يا استعمار. ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: جار التأديب. اليمن يؤدب السعودية. فاتورة السلام على الرياض أقل بكثير من فاتورة الحرب، إذ لم يعد بأيدي النظام السعودي أي أوراق ضغط سياسية أو عسكرية يمكن الرهان عليها. انكسرت عظمة القوة السعودية في اليمن وفشلت مخططاتها وخسرت رهاناتها على المرتزقة، وجميعهم بالنسبة لصنعاء لا يشكلون رقما صعبا، والقوة الصاروخية والمسيرات قادرة على استهدافهم واستهداف أصل قرار الحرب ودعاته. اليمن يعلن انتهاء عصر الهيمنة والاستفراد وتغيير الخارطة إلى الأبد، وفك الحصار عن الموانئ والمطارات لم يكن مجرد مناورة على طاولة التفاوض، بل أصبح قراراً حاسماً. واليد التي امتدت لكسر الحصار عن شواطئ اليمن وأجوائه لم تراهن على الحبر، بل خطوة استراتيجية محمية بالسلاح والدم مستندة للحق الفطري والإنساني. فاليمن أسقط معادلة الصمت وانتهاء زمن الفعل برار.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافاً حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
3: انتهى عصر الاستفراد وتغيرت الخارطة وإلى الأبد. فالقرار الحاسم بفك الحصار عن الموانئ والمطارات اليمنية لم يكن مجرد مناورات على طاولات التفاوض، واليد التي امتدت لكسر الحصار عن شواطئ اليمن وأجوائه لم تكن تراهن على الحبر، بل خطوة استراتيجية محمية بالسلاح والدم مستندة للحق الفطري والإنساني وحتى بالقانون الدولي. ومن هنا فرضت معادلة جديدة مسنودة بحديد الردع. فحين توهموا أن قصف مطار صنعاء سيعيد عقارب الساعة، جاء الصاع بالمثل خاطفا على مطار أبها ليحفر في ذاكرة الأقاليم حقيقة لا تمحى. سقطت معادلة الصمت وانتهى زمن الفعل بلا رد. لم تتوقف المعادلة عند حدود العين بالعين، بل كسرت صنعاء سقف الردع بالكامل، فكل المنشآت الحيوية والحساسة في العمق السعودي باتت تحت رحمة الحديد والنار على طاولتها إن لم يرفع الحصار كاملا وبلا قيد أو شرط. واليوم تقف صنعاء شامخة لتسمع العالم بلسان الحكمة والحديد والقوة، وتعلنها للقاصي والداني أن زمن الإخضاع والاستعباد قد انتهى، وأن مفاتيح أمن المنطقة واستقرارها تبدأ بالاعتراف بحقوقها المشروعة فطريا وإنسانيا لا أكثر ولا أقل. فهل تعي مملكة الحصار والدمار قبل فوات الأوان، أم أن غرور فرعون واستكباره سيجرها إلى أعماق البحر؟ وعندها لن تنفع الحسرة وإن آمنت برب الأنصار.
1: الألم بالألم، هذا ما قامت بتفعيله القوات المسلحة اليمنية من خلال عملياتها ضد العدو السعودي، والذي استندت فيه إلى قدراتها الصاروخية والاستخباراتية التي قلبت موازين المواجهة، واضعة بذلك معادلة جديدة، إذ لم يعد خفض التصعيد مرتبطا بوقف الضربات بل بمعالجة أسبابها.
4: تتصدر تقنيات الجيش اليمني في البحر الأحمر المشهد الدولي مع دخول قرار حظر الملاحة السعودية أسبوعه الثاني بثبات يربك الخصوم، وتتوالى التقارير الغربية مذهولة من دقة الضربات اليمنية، إذ يكشف موقع ماريتايم إكسكيوتيف عن قفزة نوعية في قدرات الرصد.
5: في حملات الحوثيين السابقة ضد السفن كان الاستهداف يتسم بعدم الدقة في كثير من الأحيان، أما الآن فتشير معايير الاستهداف الأكثر دقة إلى أنهم يثقون بقدراتهم الاستخباراتية البحرية المتطورة، ويملكون إمكانية الوصول إليها، ما يمكنهم من تحديد السفن التي تتوافق مع معايير هجومهم.
4: بينما يؤكد موقع انتليجنس أونلاين الاستخباراتي أن قوات صنعاء باتت تعتمد على استخبارات بحرية متقدمة وصور أقمار صناعية شبه آنية.
5: طور الحوثيون قدراتهم الاستخباراتية البحرية من خلال الاعتماد على صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، إمكانية ملاحقة واستهداف السفن في مساراتها التشغيلية الداخلية وليس فقط قرب مضيق باب المندب، تنسيق الهجمات والقدرة على توجيه ضربات متزامنة باستخدام أنظمة تسليح متعددة نحو أهداف مرصودة.
4: وخلال أيام ضربت سفن سعودية بدقة جراحية، فيما عادت عشرات السفن أدراجها خشية الاستهداف، كما تميزت الضربات بالتركيز على غرف المحركات لتجنب تسرب النفط وتلوث مياه البحر، إلى جانب القدرة على استهداف السفن وهي متحركة بصواريخ باليستية وتقنيات دقيقة ومتطورة.
6: ركائز الانتصار موجودة، الوازع الديني كما قلنا ناس مؤمنين، هذو مراه معناها ناس عرب، معناها من من من من أصل العرب. ثانيا الوازع الوطني وهم يؤمنون بالقضية. ثلاثة تفطنوا إلى أهم شيء هو القدرة على استعمال السلاح وعلى تطويره وخاصة على تكتيكات الحرب. المقدرات الحقيقية مخفية تخرج وقت يلزم، تكتيك ترمي ثم الدقة في الرباية ترى مش سهل.
4: تؤكد هذه التطورات أن تغير موازين القدرة يفرض معادلات جديدة ويعيد طرح مطالب رفع الحصار ووقف العدوان المفروض من قبل السعودية وتحالفها على أبناء الشعب اليمني إلى صدارة المشهد، ويضع السعودية أمام خيارين: إما رفع الحصار الشامل على اليمن أو تكبد خسائر اقتصادية فادحة.
1: استطاعت صنعاء تحويل الوعود والتهديدات العسكرية إلى واقع ميداني ضاغط وملموس يفرض كلفة مالية وسياسية ونفسية يومية لا يمكن للنظام السعودي تحملها على المدى الطويل.
7: من يلعب بالنار احترقت به، هذا حال بن سلمان الذي عجز عن إخماد حرائق كبرى شركاته وعماد اقتصاده من الشرق إلى الغرب، بل وكل نقطة في أراضي المملكة السعودية باتت تحت رحمة القوات المسلحة اليمنية التي تمارس حقها في الدفاع عن الشعب اليمني المفوض لها لانتزاع حقوقه المنهوبة من فم طاغوت العصر. وعلى قاعدة الحصار لا يكسره إلا الحصار والتصعيد بالمثل، ومن ابتدأ عدوانا سيندم. حظر الميحة البحرية على العدو السعودي قرار يمني عادل يراه مراقبون القشة التي ستقسم ظهر بعير المملكة وتكبد الاقتصاد السعودي الخسائر الفادحة، وهي البداية فقط لقائمة طويلة من الأهداف الحساسة لدى القوة الصاروخية والطيران المسير في القوات المسلحة. الخسائر السعودية ستكون كبيرة جدا. السعودي الذي اصطدم بقوة الردع اليمني يحاول لملمة رماد خزاناته المحترقة هنا وهناك، ساعيا لإخفاء نتائج حماقاته وتورطه بالعدوان على اليمن من جديد. لكن الحقائق لا تلبث أن تتكشف تباعا، ولنا معه من التجارب ما يثلج صدور اليمنيين ويزلزل عروش الطغاة الظالمين.
1: لم تعد المعركة بين اليمن والسعودية معركة حيازة أراض أو تقدم تكتيكي في جبهات الحدود، بل أضحت معركة إرادات واقتصاديات يمتلك فيها اليمن اليد الطولة بفضل امتلاكه زمام المبادرة والجرأة على اتخاذ القرار السيادي. العمليات اليمنية في جيزان وينبع وما رافقها من حظر ملاحي في البحر الأحمر رسمت مرحلة جديدة من الصراع لا يوجد أمام السعودية لتجنبها سوى الرضوخ للمطالب اليمنية المحقة والمشروعة والعادلة. أمام هذه المعطيات وللوقوف على آخر الأحداث والمستجدات في محافظاتنا المحتلة، يسرنا أن نستضيف في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج برعاية استعمار الأستاذ رشيد الحداد الخبير الاقتصادي. أهلا بكم أستاذ رشيد معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
8: أهلا وسهلا بكم جميعا.
1: أستاذ رشيد، تحت معادلة الحصار بالحصار التي فرضتها قواتنا المسلحة اليمنية على العدو السعودي، كيف نقلت صنعاء المعركة إلى شرايين الاقتصاد السعودي؟
8: طبعا تمكنت القوات المسلحة اليمنية من نقل المعركة ونقل الحصار من الموانئ اليمنية إلى الموانئ السعودية الواقع على البحر الأحمر، وهي موانئ استراتيجية مهمة جدا، خاصة وإنها استخدمت كمراكز أو كمنافذ تصدير واستيراد رئيسية بعد إغلاق الموانئ الواقعة على الخليج العربي نتيجة أزمة مضيق هرمز. اليوم الذي يحدث بأن الجمهورية اليمنية تمكنت من نقل الكرة إلى ملعب الجانب السعودي، وهناك يحدث اختناق كبير جدا للملاحة السعودية كما يتعلق بالخاصة بالواردات، واردات السعودية التي تبلغ سنويا أكثر من 220 مليار دولار، وهي الواردات السلعية وأيضا سلاسل الإمداد من المواد الخام وغيرها، أو ما يتعلق بصادرات المملكة الضخمة، وهي صادرات كانت يتم تصديرها كمنتجات بترولية عبر ميناء ينبع، بمعنى أن اليوم اليمن يطلب معادلة اقتصادية محكمة. هذه المعادلة تكبد الاقتصاد السعودي خسائر كبيرة، هذه ورقة ضغط مشروعها تقوم تنفذها قواتنا المسلحة بتأييد شعبي وأيضا بقرار من القيادة الثورية والقيادة السياسية والقيادة أيضا العسكرية. الذي يحدث اليوم أن اليمن فقط يقوم بالضغط على الجانب السعودي لإنتاح حقوق المشروع الممثلة بحقوق أبناء شعبنا موظفي الدولة الذين يعانون حرمان على مدى 11 عاما، واسترف سعودي وتنكر سعودي أولا لجرائمها بحق الشعب اليمني، ولجرائمها بحق الاقتصاد اليمني، وبجرائمها أيضا الناتجة على الحرب الاقتصادية المتعددة التي استغلت حالة لا حرب ولا سلم، وقامت بتكثيف هذه الحرب لتضييق خيارات عيش اليمنيين، وخاصة خلال السنوات الأربعة الماضية. معنى بأن السعودية أثبتت السنوات الماضية وخاصة مرحلة لا سلم ولا حرب بأنها غير جادة في تنفيذ استحقاقات السلام، فما كان من القيادة في صنعاء إلا أن قامت بفرض هذه المعادلة التي دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، وكان لها أثر كبير وواضح على الاقتصاد السعودي الذي أصبح اليوم ينزف بشكل كبير جدا وتكبد خسائر كبيرة جدا. وأصبح اليوم كل ما عانه اليمنيين أصبح ينقل أيضا إلى الجانب السعودي الذي تجاهل معاناتنا، والذي أيضا استمتع بالناس اليمنيين خلال السنوات 12 عام الماضية، والذي أصبح اليوم يتنكر لما أقدم عليه من جرائم ويقول نحن لم نحاصركم. إذا كان لم نحاصرنا السعودي ويدعي بأنه يقوم بتنفيذ القرار الدولي 2116، فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها طرت من البحر الأحمر وتنصلت ولم تستطع أن تواجه اليمنيين، فما علاقة السعودي وما علاقة السعودي بهذه القرارات الدولية؟ نحن عليه كان عليه أن يحيد نفسه على الأقل كدولة جارة وشقيقة إذا كان بالفعل يريد أن يجنب نفسه. ونحن سنتخاطب مع المجتمع الدولي، نحن من سيتخاطب مع الولايات المتحدة الأمريكية كما تخاطبت قوات المسلحة خلال العامين الماضيين، وأدرت أيضا ما كان يسمى بالراكب الخشن على الهروب من البحر الأحمر. لقد فر ببوارجه وأيضا مدمراته العسكرية المتطورة، وفر أيضا بحملات طائرات. إذن الجانب السعودي يحاصر شعبنا، والجانب السعودي أيضا يواصل الحصار ويمنع وصول إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأيضا العدو السعودي هو من يحاصر موانينا، هو من استهدف مطار صنعاء عندما كان هناك رحلة ذات طابع إنساني يعني على مستوى الإيرانية، وحاول أيضا أن يستهدف وفدنا الوطني. اليوم هذه معادلة اقتصادية محكمة سوف تستمر، الحصار سوف يستمر على الجانب العدو السعودي حتى يلبي مطالب شعبنا اليمني، يعني أبا من أبا وشاء من شاء، خاصة وأن اليمن في هذه المعادلة المحكمة يعني لديه ما من المنعة والقوة ما يؤهله لأن يفرضها ليس فقط في البحر الأحمر، وإنما بالإمكان أن تمتد إلى البحر العربي وأن تمتد إلى أيضا العمق أو إلى وسط الخليج المحيط الهندي، وبإمكانه أن يمنع أي دفقات نفطية سعودية في أي مكان تصعدي الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية.
1: نعم أستاذ رشيد، السعودية تراوغ كعادتها تحاول الهروب من الحصار اليمني البحري بشتى الطرق، لكن القوات المسلحة اليمنية لها بالمرصاد، فقد عقدت العزم بعد تفويض الشعب والقيادة بكسر الحصار عن اليمن واسترداد الحقوق الوطنية وطرد الاحتلال. هل نستطيع أن نقول أستاذ رشيد أن الحصار اليمني البحري يهدد العدو السعودي ويفتح الباب أمام سيناريو توقف صادراته النفطية، خاصة بعد اعتدائه على محافظة الحديدة، وقد كان هناك بيان شديد اللهجة من القوات المسلحة اليمنية بأن العدو إذا ارتكب أي حماقة فإن المعركة ستنتقل إلى العمق السعودي؟
8: بكل تأكيد العدو حتى اللحظة يحاول أن يتهرب فيما يتعلق بالاعتراف بقدرات قواتنا المسلحة. العدو ربما إنه لم يدرك بأن المعادلة تغيرت ما بين صبيحة 23 من مارس من عام 2015 عندما قام بالعدوان على شعبنا وتدمير مقدراتنا الوطنية بتحالف بربري عدواني كوني أقدم على انتهاك سيادة الجمهورية اليمنية وتدمير البنى الاقتصادية، وما بين ما أسرت إليه القوات المسلحة اليمنية حاليا بعد 12 عام من هذا العدوان، من قدرة من تطور كبير جدا في قدراتها العسكرية أيضا، وسبق لها أن واجهت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وسبق لها أيضا أن هذه العمليات العسكرية نفذت المئات ومن العمليات العسكرية في عمق العدو الإسرائيلي أو في عمق العدو الإسرائيلي المحتلة، مستهدفة العدو الإسرائيلي في أيضا في مختلف المستوطنات. لذلك اليوم نحن نتحدث عن معادلة كبيرة وعن وعن وعن تغير موازين القوى، لكن السعودية ربما تحاول أن تقول للعالم نحن يعني تحاول أن تخلط الأوراق في المتعلق في هذا الجانب. لذلك الذي حدث بأنه القوات المسلحة اليمنية استطاعت أن تحشر العدو السعودي بزاوية ضيقة. أولا تمكنت من تعطيل أكثر من 50% من شحنات النفط التي كانت تصدر عبر ميناء ينبع. تمكنت أيضا من ضرب الملاحة بشكل كبير جدا. تمكنت أيضا من تحويل تلك الموانئ من موانئ آمنة، كما كان العدو يستغل الفرصة ويستغل يعني الهدنة، وأيضا يستغل أن اليمنيين ربما أفتحوا المجال وأتاحوا فرص كثيرة جدا للعدو السعودي ليثبت جديته فيما يتعلق بالسلام. اليوم الموانئ السعودية هي تعد من الموانئ عالية المخاطر، ويعد الإبحار إليها من قبل السفن مكلل بالمخاطر، وهذا ما اعترفت به شركة الشحن الدولية، وما اعترفت به أيضا شركة التأمين البحرية الدولية كانت في لندن أو غيرها. بمعنى اليوم هناك أزمات، أزمة نقل بحري يعانيها العدو السعودي الذي تصل وارداته وصادراته بعشرات المليارات. نحن في اليمن نتيجة العدوان علينا ونتيجة الحصار لم تتجاوز فاتورة الصادرات الواردات اليمنية، أي كل ما يتم استيراده من الخارج من غذاء ودواء ووقود 12 مليار دولار، لكن العدو السعودي يقوم باستيراد بأكثر من 120 مليار دولار سنويا عبر موانئ جدة. يضاف إلى ما لأنه ضرب الحركة الملاحية في تلك الموانئ الاستراتيجية والهامة أدت إلى تلاعب كبير جدا في إيرادة المملكة من الضرائب والإيرادات الضريبية والجمركية، وأدت أيضا إلى تلاعب المناولة وحركة الملاحة في تلك الموانئ الواقعة كان ميناء رابغ الذي يستقبل عشرات الآلاف من الحاويات أو سنويا أو ميناء جدة، وكذلك ميناء ينبع باعتباره أحد أهم يعني محطات تصدير النفط في البحر الأحمر. واستخدمت بشكل كبير جدا بعد إغلاق مضيق هرمز، وكان يقوم بضخ نحو 7 مليون برميل يوميا هذه النفط الذي يباع، كان معظمه منتجات بترولية معنا ديزل والديزل وغيرها، منتجات بترولية مكررة عالية القيمة. لذلك اليوم العدو يخسر أولا يتكبد خسائر غير مباشرة ممثلة بارتفاع حصار التأمين، حصار التأمين التي ارتفعت من 1% إلى 2%، وهناك 3% بعض السفن. وأيضا أصبح اليوم يتكبد عملية نقل جديدة السفن نتيجة رفع شركات التأمين الملاحية، القطاع التأميني أو القطاع على السفن المتجهة إلى الموانئ السعودية أصبحت ناقلات النفط وأصبحت السفن الحاويات تذهب بعيدا عن الموانئ السعودية. هذا ما قام هذه المعادلة أو هذه المعادلة التي بالفعل قام العدو بفرضها علينا منذ 12 عام. يعني بسبب الحصار وبسبب حصار العدو السعودي وبسبب استعداء العالم تجاهنا من قبل السعودية تمتلك المال وتمتلك النفوذ الدولي، يعني كنا نتبع بكل سفينة إلى ميناء الحديدة أو حتى الموانئ المحتلة حتى موانئ عدن نتبع 3 أضعاف من الأقساط التأمين. تأمين على هيكل السفينة وتأمين على الشحنة التي تحملها السفينة وتأمين على أيضا طاقم السفينة. اليوم العادية التأمين مضاعفة، نكتب لكم بأن ميناء الحديدة يعني بقدر كان يستقبل سفن بالقطارة بعد أن يتم احتجازها ل 3 إلى 4 أشهر في ميناء جيبوتي. وكذلك ميناء عدن كان أيضا يتم احتجاز كل الشحنات التي تصل إليه من قبل مكتوبة بخلية يعني خلية خاصة بتحالف العدوان. بأمر وبتوجيه من القوات البحرية السعودية تقوم بإجبار السفن على التوجه نحو ميناء جدة، وهناك يتم إفراغ الشحنات ووضعها بأرصفة الميناء ومن ثم دفع تلك السفن إلى الرحيل. اليوم الأمور تغيرت، اليوم نحن من نفرض، نحن أصحاب القرار ونحن أصحاب الحق ونحن أصحاب المظلومية، وهذا القرار ساري المفعول. ويمكن على الجانب العدو السعودي أن يوقف الداعيات، كان بخلال أسبوع أو أسبوعين بالأخير الكرة في ملعبه. أراد أن يكف عن أو أراد أن يحد من هذه الخسائر الكبيرة التي تشير الوفادر الأولية إلى أنها ما يتعلق بالصادرات والواردات قد تجاوز 25 مليار دولار حتى اللحظة يعني في غضون أسبوع.
1: نعم يعني الخسائر كبيرة.
8: مطالب الشعب اليمني.
1: نعم إذن خسائره كبيرة أستاذ رشيد. هنا يعني أنتم تحدثتم عن ميناء ينبع بالذات والحصار على السعودية، عندما نلاحظ عليه هنا ميناء ينبع، هذا يذكرنا بحصار قواتنا المسلحة للعدو الصهيوني أثناء طوفان الأقصى وشل الحركة في ميناء أم الرشراش المعروف بإيلات دعما لإخوتنا في غزة المحاصرين من قبل العدو الإسرائيلي، وكان الشعار نفسه هو الحصار بالحصار وتم تفعيل الشعار نفسه الآن مع العدو السعودي. هل سيلحق ميناء ينبع النفطي في السعودية بميناء إيلات ويقترب من الشلل التام تحت ضغط الحصار البحري اليمني؟
8: طبعا كل المؤشرات تؤكد على أن الحصار اليمني كان له أثر كبير جدا على حركة الملاحية في ميناء ينبع. هذا الميناء الذي كان يستقبل 7 مليون برميل، هذا الميناء الذي يقع في منطقة صناعية كبيرة جدا، هناك محطة تكرير للنفط كبيرة جدا كانت تقوم ببيع أو بتصدير المنتجات البترولية إلى شرق آسيا، يضاف إلى وجود عدد كبير جدا من شركات البترول الكيماويات في منطقة صناعية ينبع، وكذلك أيضا هناك مصانع كبيرة لمصانع أسمدة كانت أيضا تغذي الأسواق بنحو يعني 10 إلى 12% من إجمالي احتياجاته من الأسمدة. بمعنى اليوم هذا الميناء مهدد بالشلل الكلي، حتى اللحظة الأثر كان واضحا وكان هناك أكثر من 50% وفق التقارير الدولية تراجعت نسبة التحميل أو معدل تحميل السفن من هذا الميناء. اليوم عوضا عن دخول الناقلات النفط عما كانت تحدث قبل دخول الحصار اليمني حيث التمكين، أصبحت السفن وناقلات النفط تذهب بعيدا وأصبحت تتجه نحو البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يدفع السعودي أيضا لتحمل كلفة كبيرة جدا تصل عن كل شحنة أو عن كل ناقلة المضاعفة تصل إلى 10 ملايين دولار، وهذا ما أكدته أيضا بالتقارير الدولية. والجميع يعلم يعني عندما تم فرض الحصار على العدو الإسرائيلي خلال السنوات الماضية أو بعد عملية 7 من أكتوبر وبعد عملية طوفان الأقصى، كانت اليمن حريصة على ألا تمتد أيضا العمليات العسكرية إلى صادرات واردات العدو السعودي، وأيضا كان بالأخير الهدف الأساسي هو ضرب العدو الإسرائيلي وليس أيضا ضرب الأعداء العرب. لكن العرب الأعراب المتواجدين في شبه الجزيرة العربية وهم أبناء السعود ربما إنهم كابروا واستكبروا بشكل كبير جدا وتناسوا معاناتنا وايضا عمقوا هذه المعاناه. انا احدثكم عبر هذه اذاعه الدوله اليمنيه وخاطب الشعب، يعني انا هناك معاناه كبيره جدا، يعني اليمني لا يمكن ان يعني يوصل بعشرات، كل من يسمعني او الكثير من يسمعونا عبر هذه الاذاعه يعلمون مدى المعاناه الشديده جدا. يعني تخيلوا انه هناك عشرات الاسر ذهبت بابنائها باولادها بابائها الى مصر والى الاردن فتوفاهم الله هناك، لن يستطيعوا يعني ان يعودوا بقيتهم الى الى الى لهم في وطنهم.
1: نعم.
8: هناك مقابر مآسي كبيره جدا في مصر وفي الاردن وفي عدن وحتى في الهند.
1: نعم.
8: لان في الاخير هذا الحصار، هذا الحصار يعني وصل مس يعني مس ضربا، يعني تخيلوا على مستوى احتجاز هذه السفن العبثيه ومنع دخولها وإحداث اختناق لسلاسل الإمداد اليابانية على مدى 12 عام. نعم. نحن كنا نخسر سنوياً 2 مليار دولار بسبب ارتفاع عمليات أو ارتفاع أيضاً أقساط التأمين إلى مستويات غير مسبوقة، وبسبب أيضاً تعمد العدو السعودي تأخير عملية إيصال الشحنات، وأيضاً يتعمد أن يوقف السفن من 3 إلى 4 أشهر. هذه الجريمة المنظمة التي ارتكبها العدو السعودي بحق شعبنا هي جريمة من الجرائم القسيمة التي تدخل بالتقادم، مثلها مثل العدوان، مثلها مثل الحصار، مثلها مثل الحرب الاقتصادية الأخرى التي أدت إلى ضرب ما تبقى من حياة لليمنيين.
1: يعني هذا
8: صحيح. يعني تخيلوا مستوى ارتفاع السلع والمنتجات أصبح كبير جدا. إذا كان هناك شحنة أو هناك حاوية يتم شراءها أو معدل أجور النقل من داخل الصين إلى المواني اليمنية لا تتجاوز 4 إلى 5 ألف دولار، يعني بسبب هذا الحصار يرتفع أيضا قيمتها لأكثر من 200%. هذه جريمة بحق شعبنا، لكن نؤكد لهم نحن موانينا كانت تستقبل من شحنة إلى شحنتين، يعني ومن 3 شحنات بالكثير أسبوعيا، لكنهم موانيهم الواقعة على البحر الأحمر كانت تستقبل ما بين 50 إلى 70 سفينة يوميا. لذلك اليوم نحن نرد الصاع صاعين، وهذا حق المشروع، وهذا الحصار اللي يتوقف إلا بأن يستجيب العدو السعودي وبعد أن تنكر لعدوانه على شعبنا اليمني.
1: نعم.
8: وأيضا تنكر لحصاره على شعبنا اليمني ببيان صادر من وزارة الخارجية السعودية.
1: صحيح.
8: أو بأكثر من بيان صادر عن ما يسمى مجلس الوزراء السعودي.
1: نعم.
8: أصبح سقف اليمنيين اليوم، سقف اليمنيين سيرتفع. نحن نطالب بتعويض، بتقديم التعويضات الكاملة، وإلا فليبقى الحصار ويتم شل حركة الإمداد السعودية حتى تستجيب. نحن خسائرنا تقارب 425 مليار دولار لكي نبني هذا البلد ونعيد وننتزع حقوقه بإعادة الإعمار، فلا يمكن أن يرفع هذا الحصار إلا بدفع التعويضات الكاملة
1: إن شاء الله
8: وتسليمها وتقديم موانات دولية أيضا على الدفع حتى مبيعات النفط السعودي إذا رفضت السعودية، كما حدث في قضية العراق والكويت في التسعينات القرن الماضي.
1: نعم. أستاذ رشيد،
8: لا يزال الكويتيون يدفعون الثمن ويدفعون أيضا العراقيين يدفعون التعويضات حتى ما قبل عامين كان آخر هناك آخر قسط دفعوا.
1: نعم. أستاذ رشيد، إذن كما قلتم الكرة في ملعب السعودية وهي من ستحدد كيفية التعامل معها، لكن السؤال الذي يفرض نفسه، يعني أنتم الآن تحدثتم بأنها تنصلت عن أنها حاصرت اليمن أو أنها قامت بالاعتداء عليه، وللأسف السعودية تقوم بتقديم نفسها كوسيط سلام، ولكن هذه هي يعني معروف أنها مسرحية هزلية حتى تهرب من استحقاقات السلام في اليمن، لكن إلى متى ستظل السعودية توصل هذه المسرحية وتقدم نفسها وسيط سلام وهي مستمرة في قضم المحافظات الجنوبية المحتلة وتواصل سيطرتها أيضا على ثرواتها وتقوم بنهبها؟
8: طبعا الاحتلال هو واضح وهو أحد أهم مطالب الآن، رفع أن تقوم السعودية بسحب كافة قواتها من المحافظة الجنوبية. على فكرة خلال الساعات الماضية هناك انسحاب للقوات السعودية بشكل لافت من مختلف المحافظات الجنوبية، هناك انسحاب القوات السعودية من المهرة ومن حضرموت ومن أيضا عدن، وهذا واضح خلال الساعات الماضية. يبدو أنه المملكة تحاول أن تحيد نفسها، هكذا يتخيل لها بأنها في حال ما قامت بسحب بضع عناصر سعودية من المحافظات الجنوبية المحتلة ودفعت بالميليشيات المسلحة. نحن نعلم بأن كل رصاصة وكل دبابة وكل مدرعة وكل طقم وكل بندقية هي من المال السعودي. يعني عليهم أن يدركوا اليمنيين، اليمنيين ليسوا بهذه السذاجة التي يتوقعونها. اليمنيين شعب ذكي وشعب يدي، يعلم من هو غريمه ويعلم من هو عدوه من صديقه. لذلك يعني السعودية اليوم ربما تحاول أن تستخدم المرتزقة كورقه ضغط جديده وتقول ليس لها علاقه. يعني تحدث الجبواري وهو وزير النقل عن كل شيء، تحدث عن كل شيء، وهم بالاخير كانوا يعملون ادوات لدى المملكه لدى العدو السعودي، تحدثوا عن ما يحدث. لم يكن هناك شيء يعني يدخل الموانئ اليمنيه، كان الجنوبيه المحتله بدون تصريح ودون ايضا رضا الجانب السعودي. لن يستطيع المرتزق العديمي أن يعود إلى عدن دون موافقة الاستخبارات السعودية ودون موافقة السعودية، ولا تستطيع أي طائرة تتحرك حتى الطائرة الخاصة باليمنية. تخيلوا بس، ظلت الطائرات اليمنية تعاني من حال أو من حرمان السعودية لحق المبيت. يعني بمعنى أنه إذا كان هناك رحلة ويعني الطيران الساعة 3 فجرا، وكان هناك رحلة الساعة 3 عصرا، وحبذا الطيار أو الشركة أن تبقى الطائرة من الساعة 3 عصر حتى 3 فجر أن تقوم بتشغيل الرحلة الثانية، فالجانب السعودي يرفض ويطلبها أن تتجه إلى جيبوتي، وهناك تدفع رسوم مبيت. يعني كانت تصل نحو 500 إلى 1000 دولار مبيت يعني مقابل بقائها في المطار. يعني تخيلوا إذا كان هذا إلى هذه الوصاية، إلى هذا الحد وصلت على المحافظة الجنوبية. يعني تحكم بشكل كلي بالقرار، تحكم بشكل كلي بالثروه. نحن لدينا 13.5 مليار دولار تتواجد في حسابات في البنك الاهلي السعودي.
1: نعم هذا صحيح.
8: يعلم، وكان صنع دور كبير جدا في ايقاف العبث ايضا في الانتاج النفطي منذ عام 2022. مبيعات النفط كانت تصل يعني في العام 2020 الى وصلت الى مليار دولار، في 2019 وصلت الى 750 مليون دولار، في العام 2018 وصلت ايضا الى مبلغ محترم، في العام 2022 وصلت الى 1.3 مليار دولار. يعني كانت تكفي لسد رواتب موظفي الدوله. اليوم هذه الاموال اين ذهبت؟ من كان يتحكم باموالنا؟ كان يتحكم بها السعودي. السعودي لا يريد لليمن الخير، لا يريد. السعودي اليوم يحاصر ابناء الجنوب ويحاصر ابناء الشمال، يحاصر ميناء الحديده ويحاصر ميناء عدن، يدمر المقدرات الوطنيه من مصادر ومن قطاعات إنتاجية نفطية وأيضا من موانئ غازية وغيرها. من يقوم بالسيطرة على ميناء بلحاف؟ من يقوم بتدمير أيضا المقدرات الواقعة على البحر العربي؟ هو العدو السعودي. من يتواجد بقواته؟ هو العدو السعودي.

0: نعم هذا صحيح، خصوصا أنه يعني العدو قام بتدمير ممنهج للاقتصاد، تدمير ممنهج للبنية المؤسسية للدولة، قام بالسيطرة على الثروات، قام بنهبها، قام أيضا بجعل الشعب يموت من الجوع، جعله يعاني من سوء الخدمات المعيشية، من الاقتصاد المنهار، من الانفلات الأمني، من الاغتيالات، من الاعتقالات. كل هذه أفرزت غضب شعبي كبير، هناك مظاهرات ومسيرات غضب تخرج في المحافظات الجنوبية والشرقية تدعو كلها إلى رحيل المحتل السعودي، وأيضا تندد بسوء الخدمات الموجودة. سؤالي الأخير لكم حول هذا الشأن أستاذ رشيد، هل ستتحول تلك المظاهرات من مجرد خروج غاضب يقوم الشعب فيه بطلب السعودية أن أو المحتل السعودي أن يخرج من الأرض اليمنية، أم أنه سيحولها لثورة عارمة تحرق دول الاحتلال ومرتزقتها على الأرض وتعيد أمجاد أكتوبر ونوفمبر من جديد؟
1: طبعا الشارع اليمني في المحافظة الجنوبية هو اصبحت تخف كبير جدا. العدو السعودي يعني عمق معاناة اليمنيين في تلك المحافظة الكبيرة. نحن حتى اليوم عند دفع مستمر بحكومة العمالة والارتزاق نحو فرض المزيد من العقوبات على اليمنيين في تلك المحافظات. بعد أن تم رفع التعرفة الجمركية إلى معدلات غير مسبوقة، اليوم يتم رفع أيضا تعرفة الكهرباء إلى معدلات غير مسبوقة، بمعنى بأن هناك تضييق، يعني تضييق في سيارة العيش الكريم. الجانب الثاني بأنه على مستوى الرواتب حتى بعض الموظفين في تلك المحافظات من تصرف على العبث المستمر، الملفات الفساد فيما يتعلق بالخارجية، ملفات المنح الدراسية، جميعها تؤكد أن العدو السعودي يعبث بالشعب اليمني ويعبث بحقوقنا. وهذا العدو لديه أدوات وضيعة وعميلة. هذه الأدوات العميلة يعني هي أصبحت تعيش على كنف العداء، ولا يمكن لها على فكرة، يعني كل من يفكر من إخواننا في المحافظة الجنوبية أو الواقعين تحت الاحتلال بأن هذا العدو سيترك تلك المحافظات دون أن يكون أو يخرج أو يقبر كما أقبل العدو البريطاني في العام أو في 30 من نوفمبر وخرج تحت رحمة السرقة وزئير الثوار في المحافظة الجنوبية فهو واهم، لأن العدو لديه أجندات استراتيجية، لديه أجندات خطيرة جدا في المحافظة الجنوبية، يحاول أن يقبض بعض المحافظات، لديه مطامع كبيرة جدا في حضرموت والمهرة، وهو هم يعلمون ذلك بأنه يرى بأنه حضرموت امتداد أيضا لما يسمى بالإقليم الشرقي الذي كان يسعى إلى قمه في العام 61 و62 والعام 63، لديه أطماع تاريخية. لذلك نؤكد لهم بكافة أبناء المحافظة الجنوبية، نؤكد لهم بأن القوات المسلحة اليمنية التي سوف تقوم بتحرير اليمن من الحصار هي قادرة على انتزاع حقوق الشعب اليمني، أيضا قادرة على تحرير منابع النفط والغاز، قادرة على تحرير مختلف المحافظات الجنوبية والشرقية. وأيضا القرار الذي صدر من قبل القيادة بتحرير المحافظات هو قادم، وفي حال ما حاول العدو السعودي أن يلعب بالأوراق وأن يحرك أدواته في المحافظة الجنوبية فإنها ستكون النهاية لأولئك المرتزقة والعملاء الذين يدركون بأن لا قضية لهم سوى أنهم مجرد أدوات مرتزقة، أدوات لا قيمة لها، يحاول السعودي أن ينفع بها إلى محارق الموت. ولذلك فإن القادم والخطوة التالية بعد انتزاع حقوق الشعب اليمني وبعد أن كسر هذا الحصار وبعد أن يتم تكبيد العدو السعودي خسائر غير مسبوقة في تاريخه، حتى وإن حاول أن يقوم بتشكيل تحالفات عسكرية جديدة على اليمن، اليمن واجه الشعب اليمني العظيم، واجه الولايات المتحدة الأمريكية بكل جبروتها وبكل وقام بتنكيس غطرستها في البحر الأحمر، وأجبر ما كان يسمى بالثالث الخشن كما قال دونالد ترامب على الهروب. لقد فر هاربا من البحر الأحمر، لقد فر بوارجه، لقد فر بحاملات طائراته، لقد فر بمدمراته، لقد فر هاربا، وها هو حتى اللحظة يلتزم. يعني يوم أمس كان وزير الدفاع السعودي يتواجد في البيت الأبيض وحاول أن يقول للأمريكان عليكم أن تساعدونا فيما يتعلق بالبحر الأحمر وتأمينه، فكان رد الأمريكي بالقول

0: نحن لدينا اتفاق مع اليمنيين
1: نعم
0: أو مع صنعاء، ولا يمكن أن نقاتل مرة أخرى، لأن بالأخير الولايات المتحدة الأمريكية انتكست وتعرض لأكبر انتكاسة في تاريخها منذ أعقاب الحرب العالمية الثانية.
1: صحيح، وحتى سمعتها هي يعني ساءت بشكل كبير جدا وصارت مثارا للتندر والسخرية. إذا أستاذ رشيد، لم يعد أمام السعودية إلى الاستجابة الفورية لمطالب صنعاء والمتمثلة في الرفع الكامل للحصار وإنهاء التدخل في إدارة الثروات اليمنية ودفع التعويضات وصرف المرتبات من عائدات النفط والغاز، فالبديل عن ذلك ليس سوى اتساع لدائرة الشلل الاقتصادي وتلقي ضربات أشد إلى من في شرايين المملكة التي أضحت أوهام أمنها القومي مرهونة بقرار يتخذ في صنعاء. في الختام أشكركم كثيرا أستاذ رشيد الحداد الخبير الاقتصادي مشاركتنا في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج براع يستعمر.
0: شكرا
1: لكم، في أمان الله.
2: براع يستعمر، براع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: وفي برا يستعمار قاوم،
3: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
1: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
4: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
1: الصوت الحر الذي يعبر عن عزته وكرامته ويرفض أن يكون عبدا للمحتل السعودي الذي احتل الأرض وامتهن الكرامة يبقى مصدرا للفخر وعنوانا للحق، والوعي الشعبي المتنامي يبقى بوصلة للحرية والاستقلال وطرد الاحتلال. وهذا صوت مواطن حر من محافظة حضرموت يتحدث عن مساوئ الاحتلال السعودي وضرورة مواجهته وطرده من الأراضي اليمنية المحتلة.
5: نحن يحتلون، نحن الإمارات السعودية قالوا عن طريق الانتقال، لوين نقلت؟ نحن نقلت نحن لجهنم في الدنيا، واقف انت وانتو الأحرار، الأحرار كل اليوم العربي، وراكم ما تشوفون الواقع، ده هو الواقع، ده اللي خلانا نتكلم معكم دحين، خلانا نتكلم معكم ونقول لكم بس فكروا انتبهوا، هذيل دول الاحتلال جايين، لا قصدوا فرقونا احنا، ولا قد اختصموا برضو فرقونا احنا، انا بنتقاتل نحن اوراكم، او والله انه كان عند الحوت هناك في صنعاء انه احسن مننا، انا لا تفكروا لكم اخواننا وراكم، نحن ياسين في عدن لا كهرباء لا رشاش، لا ما ناش معنا شيء، لا ماء، وقاعدين في الحر يا حي ياسين، يعني انتوا دحين راضين بالواقع اللي احنا عايشين فيه، راضين بالواقع، انا بالنسبه لي ما انا راضي، انا حر، نحر نشوف انه الحوت هناك عندهم الكهرباء عندهم الاقتصاد، رغم انهم محاصرينهم، لكن عندهم كل شيء تمام، كل شيء غير اللي عندنا احنا. ورابكم يا اخواننا فكروا ده الحوتي لقى واحد، لقى حظر يوي ولقى حظر بحري على السعودية.
1: إما أن نعيش أحراراً وأعزاءً على أرضنا، أو نتقاتل ونستمر في القتال طويلاً طويلاً. فالكرامة والحرية لا تشترى بالمال، والحقوق لا تعطى ولكن تنتزع بالقوة، طالما والعدو متغطرس وجاهل. وسيبقى هتاف كل الأحرار: لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
6: وسيبقى نبض قلبي يا منيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: وستهتف الحناجر من جديد،

أسعد الله مساءكم بكل الخير مستمعينا الكرام، تحية لكم ونوافي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. قائد الثورة يؤكد العمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار ومواجهة التصعيد الشامل للعدو السعودي، ويدعو إلى خروج مليوني في صنعاء والمحافظات. وزارة الخارجية تنتقد التعاون والتنسيق الأمريكي السعودي الإسرائيلي. شهداء وجرحى في تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. الحرس الثوري الإيراني يستهدف قواعد للجيش الأمريكي في المنطقة ويعلن إصابة 3 نقلات مخالفة في هرمز. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أن اليمن سيعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار مع العدو السعودي، وسيواجه التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وقال في كولة آخر التطورات والمستجدات وخاصة أن المؤشرات تكشف أن السعودي مصعد الشامل الله عليه يواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل، وتحدث عن معاناة الشعب

وصل إليه. استشهدت امرأة في محافظة تعز جراء استهدافها بقذيفة هاو أطلقها مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي على منطقة جسر الصلو بمديرية الصلو. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. استشهد مواطنان فلسطين عشرة جراء قصف العدو الإسرائيلي والذي استهدف أحياء متفرقة بمدينة غزة، كما استشهد ثلاثة بينهم طفلان وأصيب آخرون غالبيتهم من الأطفال جراء غارات للعدو استهدفت خياما تؤوي نازحين وشققا سكنية مأهولة في قطاع غزة. في الضفة الغربية أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو في بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما نصبت قوات العدو حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة عطارة شمال رام الله واقتحمت بلدة المسعية شمال شرق المحافظة. بلدة العبيدية شقيقين من بلدتي الإسرائيلي انتهاكاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بجنوب على النبطية الفوق، وقصفت المدفعية أيضا منطقة شنوحة عند أطراف بلدة حلتة، ونفذ تفجيرا في بلدة

جنود الخير. كل الأحداث والمستجدات السياسية عسكرية أمنية اقتصادية أعلامية بكل المجالات، نحن معكم بمواكبة مستمرة لكل الأخبار والأحداث والمستجدات وبالنبأ اليقين أولا بأول.

0: بالتوكل على الله والثقة بوعد الله ونصره الحق بمعنوياتنا العالية. الحمد لله وهي فوق السحابة في مواجهة هذا العدوان. بسم الله نبدأ وكالعادة قبل التحايا.
1: المعنويات عالية عالية بكل ما تعنيه الكلمة.
2: يا سيدي والمعنوية عالية،
3: المعنوية عالية عالية
2: عالية.
0: والبداية بخطاب مزلزل لسيد القول والفعل ملك بذرة بدر الله.
1: مكشوف العلن الصريح الذي يستهدفها جميعا أن تتحرك من منطلق مبادئها، قيمها، أخلاقها، تعاليم الله سبحانه وتعالى لها، وهي التعاليم الحكيمة من أحكم الحاكمين، والتي تحظى الأمة ونصره وتأييده.

0: عبرت وهي تبث بياناتها الملاحية وسلكت المسار الذي حددته إيران، وتواصل إبحارها بل وصلت إبحارها نحو المياه الدولية دون مشاكل.
1: إيران.
0: وكالة فارس. بيانات الملاحة الجوية تظهر مساعدة طائرات ألمانية وفرنسية لواشنطن في اعتراض الصواريخ الإيرانية نحو قواعد أمريكية بالأردن.
1: إيران.
0: وكالة فارس الإيرانية. دخول طائرات عسكرية ألمانية وفرنسية على خط المساعدة لواشنطن يأتي بعد فشل الولايات المتحدة في اعتراض الصواريخ الإيرانية.
1: إيران.
0: أنظمة الملاحة الجوية أكدت نشاط ما لا يقل عن طائرتين ألمانية وفرنسية للدعم العسكري الأمريكي في أجواء الأردن.

قبل التحايا من 400 إلى 278 صاروخ. مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إعادة بناء واشنطن لمخزون صواريخ اعتراض منظومة ثاد يحتاج عدة سنوات. مركز الدراسات الصاروخية يدفع واشنطن وشركائها إلى تحمل اعتراض الصواريخ. مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تراجع مخزونات الاعتراض يزيد المخاطر على واشنطن وشركائها مع غياب بدائل لباتريوت وثاد. مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بعد السفن المزودة بصواريخ ستاندرد يحد من قدرتها على اعتراض التهديدات.

إلى إيران. عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى علاء الدين بروجردي يقول: لن نقبل وقف إطلاق النار بالطريقة الأمريكية. ويقول بروجردي: ردود إيران في الدفاع عن نفسها ستستمر ما دام العدو لم يعترف بهزيمته ولم تستقر الأوضاع أو لم تستقر الأوضاع. استمرار العدو في المسار الحالي سيجعل جميع البنى التحتية في المنطقة أهدافا مشروعة. بروجردي يقول: قوة قواتنا المسلحة دفعت دول المنطقة إلى إعادة تفعيل القنوات السابقة، والعدو بدأ مجددا حربا نفسية، والكيان الصهيوني قد يدخل في حرب مع إيران.

قبل التحايا. NBC News عن مصادر: الرئيس الأمريكي ترامب غاضب بشأن إيران لأن كبار المسؤولين لم يتمكنوا من الاتفاق على الاستراتيجية. NBC News: مشكلة ترامب الأساسية هي غياب اتفاق حول الهدف من التحرك ضد إيران. NBC News عن مسؤول أمريكي يقول: نواجه هزيمة استراتيجية في ظل غياب توجيهات سياسية واضحة تجاه إيران أو قرار يحدد مسار الأمور. NBC News عن مسؤول أمريكي يقول: بعد مرور 6 أشهر لا تزال الحرب على إيران تفتقر إلى هدف متفق عليه ولا تلوح لها أي

0: نهاية في الأفق.
1: الحقايا تجلت فوق الكشف، الحقايق حتى بعنا عم يا شافع عين الحقيق حان دفع.
0: فهم بدالهم الجنانة، أحيان يقول دمرنا البحرية الإيرانية، والبحرية شغالة في البحر وفي مضيق هرمز، رجع يقول دمرنا القوة الصاروخية. اتفاجأ الكونغرس أنه هناك دكة دكة للقواعد الأمريكية في كل المنطقة بالقوة الصاروخية والطائرات المسيرة. يقول لك دمرنا الجيش، والجيش بيضرب ضربة ضربات حيدرية. يرجع يقول المهم لك سلاح نووي. بعد يوم يومين يطلع ترامب يقول لك لابد أن ننهي البرنامج النووي. أنت نهيته ولا ماشي؟ دالهم الجنان، ما بش عندهم هدف. إحنا بنحارب إيه؟ يعني إنهاء البرنامج النووي ولا إنهاء القوة الصاروخية ولا تغيير النظام ولا إيش؟
2: جيشك في اليمن خاسر
3: يا خو، والله بابا
2: جيشك في اليمن خاسر.
0: قبل التحايا، حرص الثورة الإيراني في بيان إلى الشعب الأردني جاء فيه تعاونكم، ولا سيما المواقف التي تبنتها مجموعات من النخب الأردنية قد ضيق الخناق على العدو، وتضامنكم وتعاونكم الصادق أوقع العدو في حالة من العجز. وردا على العدوان الأمريكي ومساعدة لكم في تحرير الأردن من الاحتلال الأمريكي، استهدفنا قاعدة الأزرق، واستهدفنا منصة تمركز وحظيرة صيانة، حظيرة صيانة مقاتلات F-35 التابعة للعدو الأمريكي في قاعدة الأزرق الجوية في الأردن. استهدافنا لقاعدة الأزرق الجوية أدى إلى تدمير 3 من مقاتلات F-35 بالكامل، وإلحاق أضرار جسيمة ب3 مقاتلات أخرى، يعني 6 F-35. استهدافنا لقاعدة الأزرق الجوية أسفر عن مقتل عدد من ضباط العدو وأفراد طواقمه الفنية وفرق الصيانة. حرص الثورة في بيانه إلى الشعب الأردني: منطقتنا ليست مكانا لجيش يقتل الأطفال ويستهدف بوحشية العائلات البريئة وهي نائمة في منتصف الليل، وسيستمر نضالنا ونضالكم حتى طرد آخر محتل أمريكي من الأراضي الإسلامية.

0: الكلب وانت قبل التحايا. صحيفة الاندبندنت: استطلاع رأي جديد أظهر أن حرب ترامب على إيران تتحول إلى كارثة سياسية، ومعظم الأمريكيين يقولون إن الحرب على إيران لم تكن تستحق القتال. البث عندك مقطوع. دايما وضعكم في قبل التحايا والمخرج مركز على الراديو، شكل البث عندهم مشو سابر. عبد الله الحمد لله البث سابر عندي انا، بعدين اسمع لها نفسي. قبل التحايا
1: خلاص انا يا ديبي قررت السفر،
0: انا عسافر مالك. وكالة فارس الإيرانية: سفينة الحاويات الإيرانية نورا عبرت خط الحصار الأمريكي ودخلت المياه الدولية بعد أن شوهد سابقا بالقرب من جزيرة قشم. قبل التحايا عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني وعبر صحيفة معاريف العبرية: تمرد في قاعدة سيدي تيمان، الجنود تركوا أسلحتهم وفروا وأصبحت الكتيبة غير جاهزة للقتال. قبل التحايا فاينانشال تايمز عن بيانات حكومية: انخفاض مخزونات النفط الأمريكية إلى مستوى خطير مع تعطل

بمؤشر يفضح مستوى التنسيق الأمريكي السعودي الإسرائيلي، استقبل وزير الدفاع السعودي. وهذه اللقاءات تأتي في وقت يرتكب بشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي اللبنانية وسوريا. في وزارة صنعاء لوكالة الأنباء اليمنية سبأ،

0: الحادثة. تقول البنتاغون يراهن على الشركات الناشئة بوادي السيليكون لإعادة تكوين مخزوناتها العسكرية المستنزفة إثر الحرب ضد إيران.
1: محسوب والوعد الذي في التوبة واليوم العظيم المرقوب جات احداثها المرقوبة قلب البيت الابيض متعوب اثارت عليه شعوب
0: للتحايا. مصر طهران. الجانب الاوكراني يستمر في توتر مع ايران، وطهران ما زالت تعد مهاجمة كييف سفينة ايرانية في بحر قزوين انها كانت خطوة اجرامية متهورة من النظام الاوكراني. ووزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها قدم اعتذارا لإيران خلال اتصال هاتفي أجراه مع عراقجي قبل أيام. مصدر مطلع في طهران. وزير الخارجية الأوكراني حرص على التأكيد أن الحادث لم يكن متعمدا وأنه نتج عن خطأ عملياتي. الوزير سيبيها وزير خارجية أوكرانيا أشار ضمنيا إلى أن إعلان الرئيس الأوكراني زيلينسكي خبر الهجوم على السفينة الإيرانية كان تصرفا غير مدروسا. وزير خارجية أوكرانيا أبلغ الوسيط الذي نقل رسالة لطهران بأن زيلينسكي نفسه يشعر بأنه كان من الأفضل عدم القيام بذلك، الخوف من إيران. وزير الخارجية الأوكراني أبلغ الوسيط مع طهران أن حرب بلاده تقتصر حصرا على روسيا. وزير خارجية أوكرانيا أبلغ الوسيط مع طهران أن كييف لا ترغب في إدخال إيران إلى دائرة الحرب. المصدر الإيراني المطلع. إيران أعلنت أن أوكرانيا ستتلقى ردا على العمل التخريبي ضد السفينة التجارية. وإيران أكدت للوسيط بوضوح أن الجريمة لا يمكن أن تمر من دون رد. اعتذر ما اعتذر، لازم أول حاجة نرد على اعتدائه وبعدين نقبل اعتذاره.
2: شفت النيران والمؤمن
0: صح الا والله الوعز
2: طلب جيش العساد
0: قبل التحايا. الجيش الايراني يعلن استهدفنا بالطائرات المسيرة مراكز وقواعد امريكا المهمة في البحرين، واستهدفنا مولدات الكهرباء ونظام الملاحة والمباني الإدارية للجيش الأمريكي الإرهابي في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، وهجماتنا أحدثت أضرارا كبيرة في معدات ومراكز تمركز قوات الجيش الأمريكي القاتل للأطفال. الجيش الأمريكي على الرغم من تجهيز القواعد الأمريكية بأنظمة الدفاع المتعددة إلا أن هجماتنا أحدثت أضرارا كبيرة، وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين تعرضت لأضرار جسيمة في القدرة القتالية ودعم العمليات القتالية لقوات العدو المعتدية.
3: تنتبش حرب كبرى في جميع المناطق، حرب من حولها ما للعدو أي مأوى، معركة تسحق الطاغوت وأهل الفواسق.
0: اسمع اسمع اسمع قبل التحايا. مجلة فورين بوليسي. لإنهاء الحرب مع إيران يتعين على ترامب تعلم فن الدبلوماسية في تقبل الخسارة ببراعة. مجلة فورين بوليسي. يجب على إدارة ترامب إعادة النظر في الافتراضات الخاطئة التي أوقعتها في مستنقع حرب باهظة التكلفة. مجلة فورين بوليسي. ترامب تصرف وكأن المشكلة تكمن في حجم الحرب أو مدتها، ومع استمرار الحرب تضاءلت أوراق الضغط التفاوضي الأمريكية.

قبل التحايا. عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني ومن إسرائيل هجوم عن التمرد في لواء جفعاتي، 20 مقاتلا لم يعودوا إلى الخدمة، ومن المتوقع أن يعاقب قائد الكتيبة وقادة التمرد. مفتجعين معكم، مفتجعين. إعلام العدو الصهيوني: مقتل إسرائيلية في مهرجان أزورا الموسيقي في المجرة بعد طعنها. لطيف، قطع طعن للمجرة.

وكالة رويترز عن مصدر: المسار البديل لنقل النفط السعودي إلى البحر المتوسط قد يكلف وفق تقديرات نحو 10 ملايين دولار إضافية للشحنة الواحدة. قبل التحايا، فاينانشال تايمز: انكماش اقتصاد السعودية بنسبة 4.8% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في أشد تراجع فصلي منذ جائحة كوفيد 19. فاينانشال تايمز: انكماش الاقتصاد السعودي في الربع الثاني مدفوع بتراجع قطاع النفط بنسبة 24.7%. قبل التحايا، المجرم نتنياهو بعد أن ضاق صدره وجن جنونه والعالم كله ينبض وينبض إسرائيل، المجرم نتنياهو مهاجما أوروبا يقول: أوروبا في حالة تدهور ولست متأكدا من قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم، لأنهم قد تخلوا عنه. المجرم نتنياهو: أعتقد أنه إذا تمكنا من الحد، اسمع نتنياهو: أعتقد أنه إذا تمكنا من الحد من التهديد الإيراني فسنحصل على العديد من اتفاقية السلام التطبيع، بس نخلص من إيران كل شيء، عسبر التطبيع والسيطرة والاستباحة وكل شيء. في تصريح للمجرم نتنياهو بيقول عمدة نيويورك زهران ممداني: يدعم إيران وحماس وحزب الله. أنا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر يقول على ترامب إنهاء الحرب مع إيران ووقف العمليات العسكرية. قبل التحايا، سفارة العدو الأمريكي في بغداد تصدر تعليمات تقضي بتقييد حركة موظفيها.

وزارة الخارجية الإيرانية نرفض تكهنات وسائل إعلام غربية بشأن ارتباط إيران بالهجمات على سفينتين في ميناء دمياط المصري، وسياستنا مبدئية في احترام سيادة مصر، ونرفض بشكل قاطع أي تورط لنا في هجمات دمياط.

الصامدات ضحية لكم أينما كنتم، لله دركم. هذا الصمود على هذا الوعي المستمر بإذن الله حتى النصر الأكبر وما بعده. تحية منا ومنكم مع الدعاء إلى رجال الله أولياء الله، إلى أشجع الناس وأطهر الناس، إلى أجود الناس وأتقى الناس، المرابطين في كل الجبهات أولياء الله المجاهدين، الأسود في وحدات الجيش اليمني ورجال الأمن البواسل. حفظكم الله ونصركم الله، أيدكم الله، أعانكم الله، سدد الله رمياتكم.

وهذه أجمل التحايا من طاقم هذه الليلة: عبد الله شرغة، محمد صنهوبة، مامون الدرواني، محسن عبد الكريم، عبد الدعوس، سميع عز الدين تقي، عبد الكريم العوام، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أحمد محمد الوتاري.

0: قضينا منهج.
1: وهذه أجمل التحايا وأزكاها من الإخراج الإذاعي ليمن الصمود، المخرج إبراهيم عباس الحميضة. والبعض يقول ما بتذكرش اسمك، ليش بتذكر الاسم؟ للمن من أول عضوان بنذكر الاسم. هذه أجمل تحياتي إعدادا وتقديما من أمام الميكروفون، أخوكم سند عبد الكميمان.

0: خطاب محاكمة شاملة لنظام تم القبض عليه متورطا بعدوان غادر وحصار جائر على اليمن ومتلبسا بجرائم كبرى ضد الأمة. وما من جريمة إلا وهي أكبر من أختها، فإثارة الفتن داخل الشعوب مهمة مسجلة باسم السعودية. تفخيخ المجتمعات بالتطرف التكفيري سلعة مصدرة سعوديا. تمويل حروب أمريكا ضد المنطقة وظيفة سعودية بامتياز. مبادراتها تتجه نحو كل شيء يبعد الأمة عن فلسطين، وأموالها وإعلامها موجه ضد كل شيء يقرب الأمة من فلسطين. وجاء زمن الطوفان ليكشف المستور بما ظهر عليه النظام السعودي كمترس يحمي إسرائيل من صواريخ ومسيرات اليمن. وما كان خافيا حول حقيقة النظام السعودي صرح به الرئيس الأمريكي بأنه لولا السعودية لما بقيت إسرائيل، ولكانت إسرائيل في ورطة لولا السعودية. تصريحات قالها ذات يوم رئيس تسلم له وعليه السعودية أكثر من أو أكثر ما يسلم عليه حزبه الجمهوري وفريقه الأمريكي. وفي العدوان على اليمن والإصرار على استمرار الحصار للجواب لماذا يستميت النظام السعودي في كل هذا الاستعداء؟ إنه استعداء للحيلولة دون أن يكون لدى الأمة أنموذج تهتدي به على طريق النهضة والتحرر من الهيمنة والاستكبار. وتاريخ السعودية أكبر شاهد عليها، وكيف أنها وضعت كخنجر في خاصرة الأمة، وكيف جير سيطرتها على الحرمين الشريفين لإخضاع الأمة لأعدائها. وأدوارها في استنزاف طاقات الأمة تفوق ما قام به المارينز الأمريكي، وكأنما هي قاعدة أمريكية تستوطن شبه الجزيرة العربية تحت لافتة المملكة العربية، وليس لها بالعروبة أي انتماء. وعداوتها لليمن وعدوانها عليه قد تجاوز كل الحدود، ومصرة على مزيد من التصعيد، ذلك لأنها مملكة مصروفة عن رؤية الحق لاستحواذ الشيطان الأمريكي والإسرائيلي عليها. فترى سبيل الرشد فلا تتخذه سبيلا، وترى سبيل الغي فتتخذه سبيلا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وشعبنا اليمني بالتوكل على الله والإيمان به ماض في مواجهة المعتدين والمستكبرين حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. واليوم الجمعة مشهد مليوني يتجدد ويتعاظم إسنادا للقوات المسلحة اليمنية الباسلة، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. ولله عاقبة الأمور.
1: توجهوا بالدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيدا على الثبات على الموقف، وتأييدا كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وكذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، ومع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها.

ومن يمن الإيمان والحكمة والجهاد، على لسان أبطال هذا الشعب الأبي العظيم نقول: أيها الغارقون في أوهام قوتكم، المفتونون بجمعكم وعدتكم، إن معركتكم معنا ليست معركة جغرافيا نساوم عليها، بل هي معركة وجود وعقيدة وإرادة لا تقبل الانكسار. إنكم تحشدون وتخططون وتظنون أن كثرتكم ستحسم الميدان، وغاب عنكم أن القلوب التي امتلأت بالحق لا تفزع من كثرة الباطل. فما يثيرنا تكالبكم، ونحن نؤمن يقينا بأنه لا عز إلا بالتقوى ولا كرم إلا بالجهاد. إننا قوم وطنوا أنفسهم على ملاقات الخطوب، فصارت المنايا في سبيل الله أمنية، وصار بأسنا أشد مما تخافون وأقوى مما تحذرون. اسمعوها جيدا وارتعدوا بها في جحوركم. إننا لا نعرف في قاموسنا التراجع أو الخنوع أو الاستسلام. نقف أمام جبروتكم بثبات راسخ لا يلين، مرددين من أعماق قلوبنا: إنا لا نرى الموت في سبيل الله إلا حياة، ولا الحياة مع الظالمين إلا نكدا وبلاء. فكيف تظنون أنكم بالحصار والترهيب ستخضعون قوما، تخضعون قوما يرون في شهادتهم فوزا عظيما، وفي بقائهم على الحق شرفا أبديا؟ إن غطرستكم، تهديداتكم، تبجحكم تتبخر أمام يقيننا، وشاشات تضليلكم تتحطم أمام وعينا. فنحن أمة تأبى أن تعيش على هامش الحياة. يا هؤلاء، إنكم تسيرون في طريق الهلاك، وتركبون مركب الغرور، وتظنون أننا سنقعد عن حقنا أو نتهاون في الذود عن أرضنا وكرامتنا. عبثا تحاولون. فمنهجنا الثابت وعزيمتنا المتوقدة تنادي فينا أبدا: اصدقوا القتال واكلحوا عن المنايا. نحن جند الله الذين يمشون إلى ساحات الوغى كأنهم يمشون إلى مواطن الأعياد. لا نلتفت وراءنا ولا نهاب صليل السيوف،

0: إن كنتم يا هؤلاء تراهنون على تعبنا أو تراجعنا بمرور الأيام، فاعلموا أننا شعب يتجدد حماسه مع كل تحد، ويزداد بأسه مع كل مواجهة. لن نضع أيدينا في أيديكم إعطاء الدليل، ولن نكر فرار العبيد، بل سنظل نشهر كلماتنا وبنادقنا كالصواعق التي تحرق عروشكم. فلقد تعلمنا وتشربنا في مدارس العزة والكرامة أنه ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، ولأننا نأبى الذل سنأتيكم من حيث لا تحتسبون، في البحر والبر، بوعي يفتت مكركم، ببأس يقتلع كيدكم، بثبات يكتب فجر النصر والحرية الذي لا بد أن يشرق. وإن واليوم سترون منا البداية في مسيرات مليونية، عصر اليوم تحت عنوان الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ثباتا على موقفنا، تفويضا وتأييدا لقواتنا المسلحة، تضامنا مع إخوتنا في العراق وفي لبنان وفي فلسطين وفي إيران. من هنا، من أرض الإيمان والحكمة والجهاد المقدس، ستسمعون أصواتا تهز عروشكم بهتافات اليمنيين الأبطال الأحرار الذين لا يعرفون الاستسلام، وهو غير وارد في قواميسهم.
1: أسمع السعودي صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. أنتم لن تهابوا أمريكا ولا بريطانيا ولا إسرائيل، هل ستهابون عميلا غبيا أحمق؟ سنواصل عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني، وسنسعى لما هو أكبر وأكثر وأقوى على رغم أنف كل عميل.

أيها الواهمون في عواصم التآمر، أيها الغارقون في سكرة الغرور بين واشنطن وتل أبيب والرياض، إليكم يكتب شعب من حنى يوما لغير خالقه، ولا لانت قناته لباغ أو مستكبر. إليكم به من عمق المعاناة، من يمن الإيمان والحكمة، لنخبركم أن عهد الصمت قد ولى، وأن صمت الصابرين ليس عجزا بل هو ترقب الزلازل. إنكم تحشدون وتماطلون، تظنون أن لغة المراوغة السياسية وحبك المؤامرات الاقتصادية وقطع المرتبات واستمرار الحصار الخانق سيفت في عضد هذا الشعب، وغاب عنكم أن القلوب التي ذاقت مرارة العدوان وتجرعت ظلم السنين قد تشربت الإباء وباتت ترى في مواجهتكم فريضة لا تراجع عنها. يا نظاما عدوا ارتهن لأسياده المستكبرين، ويا قوى استعمار ظنت أن اليمن ساحة مستباحة، لقد جربتم على مدى سنوات طوال كل وسائل القهر والتنكيل، من نيران الطائرات إلى جشع الحصار الباغي، ولا زلتم حتى اليوم تراوغون، تماطلون، تتكبرون، تحاولون الالتفاف على حقوقنا المشروع، على قتل نسائنا.

جيل نشأ في مدرسة العزة التي علمتنا أن من مات دون حقه فهو شهيد، وأن الخنوع لشين أباه، فالمنية ولا الدنية، والتبلد دون قراخة. تجهلون طبائع شعبنا الحرة، فاليمنيون الذين قاسوا واقتسموا اللقمة وباتوا على سبيل أن تبقى قوعة، هؤلاء لن يقوم بسلام، هؤلاء لن يقفوا مكتوف. إن كل ساعة تمر في غيكم ومراوغتكم

0: للخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيدا على الثبات على الموقف، تأييدا كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وكذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، ومع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها.
1: يا أبناء اليمن الأحرار، أيها المؤمنون الصادقون رجال العزة والوفاء، يا أصحاب الإباء، يا أصحاب المظلومية والقضية العادلة، يا أحفاد الأنصار، يا صانعي المعجزات، أيها اليمنيون

اخرجوا لتقولوا لهذا العالم المنافق، لهذا العالم المستكبر بصوت يرج الآفاق، إن اليمني قصي على الانكسار، وإن حقوقنا وحريتنا وقوت أطفالنا ليست محل مساومة أو تفاوض، لن ننالها إلا بحد البأس وبيقين البصيرة.

الإيمان وحكمة التحرك اليمنية. أيها اليمنيون، أيها الأحرار، انفروا خفافا وثقالا، شيبا وشبابا.

0: موعدنا الساحات اليوم، ميدان السبعين بالأمانة، ساحات الاحتشاد في المحافظات، استجابة لنداء القائد، دفاعا عن كرامة وسيادة أغلى الأوطان. عنوان مسيرتنا اليوم: الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. ولنرسل رسالة لكل العالم بأننا قادمون نحن لأخذ حقوقنا وانتزاعها من هذا العدو.
1: البندقية فوق كتفي، والكفن إما كرامة بعدها ولا شهيد. عيشه بذله العنب، ومن عاش من يرضى المذله، والحياه بهايريه.

0: الحياة بهائري عيشوه بذله لعلموا من عاش من
1: توجهوا بالدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيدا على الثبات على الموقف وتأييدا كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وكذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، ومع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم

0: عالية عالية بكل ما تعنيه الكلمة.
1: يا سيدي والمعنوية عالية،
2: المعنوية عالية عالية
1: عالية،
3: بمعنويات عالية فوق السحاب، بمعنويات كل أحرار هذا البلد العزيز، بشجاعة وحمية كل يمني ويمنية في مواجهة هذه الغطرسة السعودية الأمريكية الإسرائيلية. لكل من تفاعل، لكل من حلم بأن يكون صاروخا فرد صوتي ينطلق إلى الرياض، لكل من قال بأنه يحلم بأن نضرب كل المطارات وكل الموانئ لهذا العدو الجبان الأرعن. أيها الشعب اليمني، أيها الأباء، يا يمن الإيمان والحكمة، يا أحفاد الأنصار، يا أهل السند والمدد، ويا أهل الإباء والوفاء، يا أصحاب الغيرة والحمية والنخوة والشجاعة، يا رجال الرجال، يا ليوث النزال، يا من سطلتم ببأسكم أصدق مثال، وصنعتم بصبركم معجزات تخطت حدود الخيال. إن الأرض اليمنية الطاهرة تناديكم، إن دماء الشهداء الأبرار تستنهض مروءتكم، تناشد معاليكم. اليوم يوم النفير الأكبر، ليرى العدو هذا الحشد، هذه المسيرات المهيبة المليونية التي تعلن الثبات الثبات، وفرض معادلة الحصار بالحصار، والتصعيد بالتصعيد. اليوم يوم الزحف المهيب الذي يسر الصديق ويرغم أنف المستكبر. أيها اليمنيون، أيها الأبطال، أيها الأحرار، لقد طال أمد المعاناة، تكالبت عليكم أمم البغي والطغيان بقيادة أمريكا وأدواتها، صهيون ومستشاريها، نظام صعود الذي ارتهن لأعداء الأمة وباع دينه ووجدانه ليرضي أسياده. 12 عام وهم يصبون نيران غدرهم، يفرضون حصارهم، يقطعون المرتبات، يسرقون قوت الأطفال والنساء والأمهات، يماطلون ويراوغون استماتة في زيادة معاناتنا، ضامنين واهمين بأن هذا الشعب الأبي سيكل ويمل ويرفع الراية البيضاء. حاشا لله، أو أن قلوب اليمنيين ستقبل بالهوان والذل، يحسبون بجهلهم أن المماطلة ستثني عزمنا، وأن إطالة الحصار ستضعف بأسنا. ما علموا أن الجوع في قاموسنا سلاح، وأن المعاناة لا تزيدنا إلا قوة وإقداما وكفاح.

ساهم الصعاب، وإذا غضب دمر العروش والأحزاب. يا أبطال الساحات، يا رجال الميادين، إن العدو يرقب اليوم موقفنا، يتحين فرصة كي يرى وهننا، ولن يراه. هيهات له ما تمنى، فاليوم سيرى طوفانا بشريا يقتلع أحلامه، يزلزل أركانه، يهدم أوهامه. فاخرجوا أيها الصادقين خروج الصادقين، لتعلنوا للاستكبار العالمي أن اليمن لا ينام على ضيم، ولا يقبل بأنصاف الحلول. حقنا وسننتزعه بعزم الحطوف، سنعلن بأصواتنا لنيويورك، لتل أبيب، للرياض، ولكل من دار في فلكهم من المرتزقة والخونة، إن عهد الوصايا قد ولى إلى غير رجعة، إن جمر الغضب اليمني تحت الرماد جاهز ليحرق عروش الخائنين، ليطهر مقدسات المسلمين، لينهي قطرسة المعتدين، تلبية لداعي الله، واستجابة لقائد الثورة وندائه. سنزحف زحفا ترتجف منه الأرض، نثبت بالجهاد الميداني، بالنفير المليوني، أننا جند الله في الأرض، أننا بأسه الشديد الذي يقهر به عتاة الأرض. يا أبناء اليمن، أيها الأحرار، دعوا البيوت والمساكن، اهجروا الراحة والسكينة، وانفروا خفافا وثقالا إلى ساحات الشرف والوفاء، ليمتلئ فضاء اليمن بهتافات الحرية، ولتخفق رايات العز والجهاد في عناء سماء اليمن، ليرى العالم أجمع كيف تصنع الاستجابة، كيف يترجم الولاء أملا وميدانا. أيها الغاضبون، أيها الثائرون، إنه النفير العام، الغضب العارم، الزحف القادم الذي لن يتوقف حتى يرحل هذا السعودي وأسياده وأذنابه من أرض اليمن، حتى ينكسر الحصار عن شعبنا الأبي، حتى يتحقق النصر المؤزر بفضل الله وتأييده. موعدنا اليوم في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، وساحات الاحتشاد في بقية المحافظات، لنعلن الثبات على الموقف، لفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، كي نتضامن كعادتنا مع إخواننا في العراق، في لبنان، في فلسطين، في إيران،

0: موقف الحق والجهاد ضد تحالف الشر والإجرام. الله الله أيها اليمنيون، لا تقاعس، لا تردد، لا كلل، لا ملل. حشود بالملايين. اليوم الجمعة، موعدنا بإذن الله تعالى.
1: عن وقت القتال والرد بالصاع، طاعين من غزا أرضنا لا بد يسمع حماها. شعبنا قد الف بالحرب من عام 2000، ما انهى بالحروب وطائرة في سماها، ما انهى بالحروب وطائرة في سماها.

يا أهل الوفاء، يا شعب الإيمان والفكر.

0: الحصار بالحصار.
1: تلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية اليمنية والجو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان.
0: الوعد الصادق.
2: نحن شعب حر، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

توجه السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب العراقي العزيز ومؤسسته الأمنية ومجاهديه الأعزاء وإلى أسر الشهداء في العدوان الأمريكي السعودي الغادر والظالم. وقال في كلمة له عن آخر المستجدات يوم أمس الخميس: الأمريكي السعودي الظالم، ونؤكد على تضامننا الكامل مع الشعب العراقي ومؤسسته الأمنية ومجاهديه الأعزاء بكل مستويات التضامن والموقف. لفت السيد القائد إلى أن أعداء الإسلام

على حساب قيم الدين، فالكثير من الأنظمة والحكومات والزعماء والمكونات تتجه في مسار الولاء للصهيونية واليهود ومن معهم من النصارى، مؤكدا أن الأعداء يتحركون في مسار واضح لاستهداف الإسلام والمسلمين والقيم الإلهية والتعاليم الإلهية، ويعملون على مسخ الفطرة الإنسانية. كما أن الصهيونية وأتباعها يستهدفون في المقدمة أمتنا الإسلامية، مع أن خطرهم هو على المجتمع البشري كله. أوضح السيد القائد أن العدوان الكبير أو أن العنوان الكبير الذي يتحرك فيه الأعداء هو عنوان تغيير الشرق الأوسط وعنوان إقامة إسرائيل الكبرى، مؤكدا أن الصهاينة يستهدفون الأمة على كل المستويات في الحرب الناعمة وفي الحرب الصلبة، ويستهدفون الأمة على كل المستويات. بالتالي فالتوجهات الصهيونية اليهودية والتحركات الأمريكية الإسرائيلية في صراع ساخن مع الأمة بأكثر مما قد مضى في عدوانيتها. بيّن أن عدوان الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية في إيران أو تجاه لبنان أو تجاه فلسطين وكل الشعوب كل شعوب الأمة يسعى وفق أولويات إزاحة العوائق من هذه المنطقة، أي عائق لابد من إزالته. كما أن العدوان الأمريكي الصهيوني على منطقتنا يأتي بهدف إزاحة ما يعتبرونه عائقا أمام تنفيذ المخطط الصهيوني، مؤكدا أن المسؤولية على أمتنا الإسلامية جميعا في مقابل العدوانية الصهيونية واضحة ومحددة في القرآن الكريم فيما تقتضيه الفطرة الإنسانية وعلى مستوى حساب المصالح. أوضح أن العدو الأمريكي واضح في أنه عدو طامع أتى إلى منطقتنا من آخر الدنيا ليحتل ويقتل وينهب ويصادر حرية شعوب أمتنا ويتحكم بها، كما يتحرك العدو الأمريكي في إطار المخطط الصهيوني وبنزعة استعمارية وطغيان وتوجه لنهب الثروات والسيطرة على المنطقة. كذلك الأمريكي مع الإسرائيلي يسعون للسيطرة على الأمة والتحكم بها وطمس هويتها الإسلامية. لفت السيد القائد إلى أن مسار العدو في فلسطين هو مسار تصاعدي من خلال جرائم القتل والتدمير والتهجير، إضافة إلى المؤامرة على المسجد الأقصى. وهناك مؤشرات خطيرة على أن العدو الإسرائيلي يحضر بالفعل لعملية تدمير لجزء من المسجد الأقصى مباشر، خطيرة، لافتا إلى عالية مع حملات التضليل والتبريرات التي تأتي من قبل الحكومات والأنظمة لتوهين جرائم العدو الإسرائيلي. في قطاع غزة الاستهداف بالقتل مستمر يوميا، جرائم القتل بلغت أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 3000 جريح خلال فترة الاتفاق. أكد السيد القائد أن العدو الإسرائيلي لا يلتزم بالاتفاق ويتجاوزه بكل وقاحة وعدوانية وإجرام وبكل استهتار، ويستمر في إجرامه وعدوانه.

التعبير السياسي والإعلامي، كل النظرة الصهيونية تجاه من يتجهون بالولاء لهم هي ازدراء واستخفاف واحتقار وامتهان. وترامب بنفسه قال عن السعودية يرى حلوبة يحربونها حتى يجف ضرعها ثم يذبحونها بعد ذلك. السيد القائد بيّن أن المسار المنحرف في واقع الأمة بالولاء لأعدائها ويأتي على حساب الدين الإسلامي العظيم في مبادئه حالة ارتداد، لأن معناها الخضوع لهم والتحرك معهم وفق مؤامراتهم ومخططاتهم الشيطانية، مؤكدا أن ما لدى الأمريكي ما لدى الإسرائيلي ما لدى اليهودي ما لدى الصهيونية هو الإفساد في الأرض.

السيد القائد قال: من يرتبط بجماعة جيفري أبستين المتوحشة التي تأكل أحشاء الأرض الشيطانية ترتكب أبشع جرائم الاغتصاب حتى مع القاصرات وأفظع أنواع الجرائم في شرب الدماء وغير ذلك من أبشع الفظائع المنكرة والقبيحة بهم روابط أو قواسم مشتركة محترمة في أهدافه بل تصنفهم بأنازير. وأوضع أن الصهيونية السبيحة الأمة ارتكبت أبشع

ضد شعوب الأمة. السيد القائد تحدث في خطابه عن العديد من النقاط السعودي وسجه العدو مع هو موقف ضروري وحتمي وليس خيارا عبثيا، وذلك ردا على حصار خانق مستمر منذ سنوات، مؤكدا أن المعادلة واضحة، طالما استمر الحصار على الشعب اليمني فسيقابل بحصار مضاد. وقد أثمرت هذه المعادلة في مرحلتها الأولى عن استهداف عدة سفن وإعادة أكثر من 16 سفينة وإسقاط طائرة تجسسية. لفت السيد القائد إلى أن النظام السعودي العدو هذا لا يحترم مبدأ حسن الجوار. عدوانيته تجاه اليمن ليست ولدة اليوم، بل بدأت منذ نشأة دولته مع الحركة النجدية الوهابية، تجاهز السابقة كقتل الحجاج اليمنيين، موضحا أن السعودية تتحرك كأداة تنفيذية للمشروع الصهيوني الأمريكي وتستهدف اليمن في إطار مخطط يسعى لمصادرة حرية وكرامة واستقلال الشعب اليمني، ومحاولة واستماتة إلى تحويل الشعب اليمني إلى شعب مستعبد خاضع للوصايا. لكن الموقف الإيماني والحق الشرعي يكمن في أن الشعب اليمني يتعامل على أن المسألة وجودية، فإما أن نقبل بأن نكون مسحوقين ومستعبدين أو أن نكون أحرارا لا نخضع إلا لله، مؤكدا أن الشرعية تستمد من القرآن الكريم والمبادئ الإنسانية لا من الإذن الأمريكي أو البيانات الدولية المدفوعة الثمن. كما شدد أن معظم الأنظمة العربية تتبنى مواقف تافهة قائمة على المجاملات وأكل الصحت الحرام، وقال لا يعنينا هذه البيانات، لو كان مليار بيان في اليوم، بيانات مدفوعة الثمن سميشة تافهة. أما فيما يتعلق بالاستعداد والمواجهة والتصعيد الشامل، فأوضح السيد القائد أن المؤشرات تكشف أن السعودي متجه لتصعيد شامل، مؤكدا أن الرد سيكون بتصعيد شامل، وحذر من أن إصرار السعودية على عدوانها ستكون عواقبه وخيمة عليه ولن تنفعها حماية أمريكا وبريطانيا وإسرائيل. كما وجه أيضا السيد القائد رسالة لتركيا بأن الطائرة التي تبيعها للسعودية ستتحول إلى سلعة بائرة عند إسقاطها في اليمن، وستكون سمعتها في الحضيض تماما كما حدث مع الطائرة الأمريكية. وأثنى السيد القائد على الشعب اليمني بالخروج غير المسبوق في جمعة النفير والتحضير، ودعا الشعب اليمني إلى الخروج الكبير المليوني، وقال نعي ما نحن فيه وأنه موقف حق وضروري وصحيح وغير متهور. ماذا يريدون منا؟ أن يموت شعبنا جوعا ومرضا وفقرا وبؤسا؟ أن يصل للانهيار؟ أن يصل لوضعية يتمكن فيها العدو من احتلاله؟ نحن نعي واقع الدنيا من حولنا ونعي التوجهات السياسية لمعظم الأنظمة العربية، فمواقف معظم الأنظمة العربية والإسلامية تافهة ليس لها موازين ولا تعتمد على مبادئ الحق. أضاف السيد القائد حسابات ومعظم الأنظمة حسابات دنيئة منحطة قائمة على أكل السحت الحرام. أكد السيد القائد أننا سنعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار، لافتا إلى أن المؤشرات تكشف أيضا أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل، وأننا جاهزون وسنستعين بالله عليه ونواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وذكر السعودي أنه جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات، وبإذن الله ستكون النتائج الوخيمة لإجرام العدو السعودي وطغيانه وأصراره على مواصلة الظلم والعدوان والطغيان بغير حق ضد شعبنا. السيد القائد تحدث عن معاناة هذا الشعب ودعاه للخروج المليوني غير المسبوق كي نكون في صف واحد، وتحدث أيضا عن محور الجهاد والمقاومة أنه محور حق ضد طغيان وظلم واستكبار. عبر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله عن أمله في أن يكون الحضور الشعبي اليوم واسعا وحاشدا وعظيما ومشرفا لائقا بشعبنا العزيز وبانتمائه لإيمانه وبصالته وكرامته وحريته، وأن هذا الخروج سيكون تأكيدا للثبات على الموقف وتأييدا للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، مضيفا أن الخروج المليوني

0: تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي تعرض له، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني واللبناني ومع الجمهورية الإسلامية في إيران.
1: السعودي يسعى لتشديد الحصار، لتشديد الحصار، ولهذا فتوجهنا كشعب يمني عبر عنه شعبنا وأثبته لكل العالم في جمعة التحذير والنفير هو توجه في إطار الموقف الحق والموقف الضروري الحتمي الذي لا بد منه. مهما سكتنا فالسعودي لن يغير موقفه بدافع إنساني، لا إنسانية لديه أبدا، يستمتع بمعاناة شعب. حينما يرى المعاناة، حينما يرى مرضى السرطان يموتون لأنه لا يمكن إيصال العلاج لديهم إليهم لأن الرحلات الجوية معطلة ممنوعة، المطارات مغلقة، بدور السعودي أساسي في ذلك. يعني السعودي هو الذي يمنع، هو الذي يحاصر. فعندما اتجه شعبنا العزيز للموقف ابتداء من حظر الملاحة البحرية على السعودي وأرسى معادلة الحصار بالحصار لأنه موقف ضروري، السعودي لن يترك موقفه العدواني، توجهه العدواني بإنسانية، ولم يقبل التفاهم. 4 سنوات من المفاوضات في سيارات من جديد لنقل مرضى وجرحى ومسافرين

مطاراتنا، على ثروتنا. يعني هو لا يعاني من مشكلة أننا ننازعه على شيء له، على شيء يخصه، على شيء يتعلق به. هو ينازعنا هو على قوتنا، على غذائنا، على ثروتنا، على أرضنا، على حريتنا، على كرامتنا. يريد أن يفرض ما يريده الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني له، ويوجهونه به على شعبنا في كل شؤونه السياسية.

هذا هو خيار الضرورة، موقف الضرورة، وموقف حق، وموقف لا بد منه. وكما قلت في الكلمة السابقة، أنفسنا طيبة بذلك مهما كانت النتائج، لأن في المسألة حرية وكرامة ودين وشرف وإنسانية وقيمة إنسانية وأخلاقية. وفي المسألة إما أن نقبل بأن نكون مسحوقين، مستباحين، مظلومين، مضدهدين، مستبلاه لمن جعل من نفسه أداة للصهيونية، وإما أن نصر على أن نكون أحرارا لا نخضع إلا لله، نعبد أنفسنا لله الواحد الأحد، لله الواحد القهار، وأن نتحرك على أساس هويتنا الإيمانية وانتمائنا للإسلام لنكون شعبا حرا عزيزا كريما له حق العيش بكرامة في بلده، له حق أن يستفيد من ثروته الوطنية، له حق أن يكون مثل شعوب الدنيا، سافرون الطائرات تأتي إليهم بدون استثناءات، لا يحتاجون إلى إذن سعودي وتدخل سعودي في هذه المسألة، أي طائرة تأتي، أي شركة يمكن أن يسمح لها بالترخيص، أي بلد يمكن أن يسمح بالرحلات منه وإليه وغير ذلك. في كل ما يترتب على موقفنا نحن نتجه على أساس الموقف الحق، والله يقول ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله العفو غفور. نحن نستند في شرعية موقفنا إلى القرآن، القرآن الكريم، القرآن الكريم هو الأساس الصحيح للشرعية، وليس الإذن الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي. الموقف الحق هو الموقف الذي ينسجم مع كتاب الله، ومع ذلك مع القرآن الكريم حتى ما يعترف به كل أهل الدنيا في أعرافهم، في مواثيقهم، في قانونهم الدولي وغير ذلك، موقفنا حق بكل الاعتبارات. الله يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، الله يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. مهما كان لوم اللائمين، مهما كان حجم البيانات المدفوعة الثمن وبيانات المجاملات التي تعلنها دول من هنا أو هناك، لا قيمة لها عندنا أبدا، لأننا نعي ما نحن فيه أنه موقف حق، موقف ضروري، موقف صحيح، موقف غير متهور. ماذا يريدون منا؟ أن يموت شعبنا جوعا ومرضا وفقرا وبؤسا، أن يصل للانهيار، أن يصل لوضعية يتمكن فيها العدو من احتلاله بشكل كامل والسيطرة عليه بشكل تام، أن تصادر حرية هذا الشعب؟ نحن نعي واقع الدنيا من حولنا، نعي التوجهات السياسية لمعظم الأنظمة العربية والإسلامية، مواقف تافهة ليس لها موازين، لا تعتمد على مبادئ الحق ولا عدل ولا قرآن ولا نبي ولا فطرة بشرية ولا شيء. مواقفهم مهما كانت المظلومية والقضية والمسألة، مواقف تأتي في المجاملات السياسية في مقابل أثمان مادية وغير ذلك، ولا نستوحش أبدا. يعني لو أصدروا في اليوم الواحد مليار بيان، واجتمعت منظمات هنا وهناك ومؤسسات دولية وغيرها لتدين موقفنا في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة الظلم الذي علينا، لا نعبأ بها، لا نكترث لها، ليس لها قيمة تسوى شيئا أبدا، لأننا نعرف أنهم يتعاونون على الإثم والعدوان، يقفون مع الظالم، مع الطاغي، مع صاحب الثروة والمال، حساباتهم حسابات دنيئة منحطة قائمة على أكل السحت الحرام، على المجاملات مع الطغاة والمجرمين، ولهذا لم يعملوا شيئا للشعب الفلسطيني في مظلوميته الرهيبة. نحن نتجه في موقفنا بقناعة، وكذلك نقدر كل المواقف الشريفة التي تنطلق من أصالة الموقف الإنساني والإسلامي والأخلاقي على مستوى أمتنا الإسلامية، أو الموقف الإنساني على مستوى العالم. توجهوا بالدعوة لشعب العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيدا على

إثباتي على الموقف تأييدا كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وكذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، ومع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها.

ونصر مش لليمنيين بس، وإزالة الكيان الصهيوني هو نصر لكل العالم، لكل البشرية، لأنه خطر على كل البشرية. قالها السيد القائد في إحدى خطاباته، قال لا يمكن التعايش مع هذا الكيان من قبل البشر أبدا، يعني لو كان موجود حتى في أوروبا لما تعايش معه، مع شعوب أوروبا. هذا كيان يرى العالم كله أنه أحقر من أن يكون أو أن يصل إلى مرحلة أن يكون بشر. هذا الكيان الصهيوني يرى العالم بأكمله بأنهم وجدوا وخلقوا لخدمته. أما العرب والمسلمين فهم أدنى من مستوى الكلاب والخنازير. والنظام السعودي يستميت طاعة وإخلاصا في تنفيذ أجندات هذا العدو. يعني بيقول السيد حتى الولاء لهؤلاء الفطرة السوية وتكون

جوه انبطح. آخر دليل ما حصل باستهداف أنابيب النفط التي أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع بأنه إحنا من قمنا بهذه العملية واتجهوا نحو العراق، اللي بيطالبهم بالأدلة بالإثبات، اللي نفي تماما، لكن من أجل تنفيذ أجندات أمريكا. أمريكا تريد أن تضرب المقاومة في العراق، والسعودية مبرر حجة. هذا السعودي الذي لا يعني غباء حمق بيستعدي لكل العالم ورجع يشكي يبكي بأن العالم العربي كله بيعادي، لا سلمت منه اليمن ولا سلمت منه الدول الخليج ولا سلمت منه لبنان ولا سلمت منه سوريا ولا الأردن ولا السودان ولا الصومال ولا المغرب ولا الجزائر ولا ليبيا ولا تونس ولا كل دولة حتى الدول الإسلامية. نشر فيها الفكر الوهابي المشوه للإسلام خدمة للصهاينة. اليوم الخروج في المسيرات ضمن الجهاد ضد هذا العدو، الجهاد مستمر، العمليات مستمرة، رجال القوات المسلحة مستمرون بفضل الله بينكلوا بالعدو، حظر ملاحة بحرية حظر ملاحة بحرية، استهداف بالاستهداف، التصعيد بالتصعيد. لكن نحن كمواطنين خروجنا فرصة كي نجاهد في سبيل الله أمام هذا العدو، هذا العدو الأرعن الذي لم ولن يكف يده عن اليمن إلا بالقوة. خلاص وصلنا إلى قناعة بأن هذا العدو لا يمكن أبدا أن يتم التفاوض معه، لا يملك قراره أصلا. عدو وجد وزرع كيان من أجل خدمة إسرائيل، لو تحرق السعودية بكلها، المهم أن ترضى عنه إسرائيل وأمريكا. غريب عجيب والله. احنا قلنا لكم لو هذا الطاعة لله وسبحانه أنه من أولياء الله، لو بيطيعوا الله ويطيعوا رسوله بهذه بهذا الإخلاص لطاعة أمريكا وإسرائيل، لو البذل والإنفاق اللي بيبذلوه وينفقون من أجل أمريكا وإسرائيل لله وفي سبيل الله أنه من أولياء الله. لكن سبحانه يعلم ما في قلوبهم فيمدهم في طغيانهم يعمهون، تسوقهم ذنوبهم، يدفع المليارات، يخسر الخسائر، تشوى سمعته، يخسر دنيا وآخرته من أجل العدو الصهيوني، وفي الأخير مهزومين مهزومين. هذه من الحتميات الثلاث، زوال العدو الإسرائيلي وخسران كل من يقوم معه وانتصار الحق ومحور الحق. فاليوم الحق نفسك، بلاش السياسات والرهانات والترهلات والهطرقات، بلاش التذاكي على أساس أنك دبلوماسي أو سياسي أو أنك أذكى من هذه الملايين بأكملها. والله أنها نصيحة لوجه الله، نصيحة لوجه الله أن تكون مع الله سبحانه وتعالى، أن تكون في المحور الذي هو مقابل هذا المحور التكفيري. يكفي بس يكفي السعودي والنظام السعودي بأنه مع جيفري أبستين، يكفي أنه مع العدو الصهيوني، بعيد عن السياسة وعن التحليلات وعن الطائفية وعن أي فتنة يريد أن يزرعها هذا العدو. أعلم بأن هذا العدو في محور أمريكا وإسرائيل، لا بد أن تكون في المحور المقابل فقط. اليوم فرصة بأن تجاهد في سبيل الله، بأن تعلن عداءك لهذا المحور الشيطاني، بأن تكون مع بلدك من باب الوطنية، من باب الأخلاق، أن تكون ضمن محور بيدافع عن حقه، أن ينهي معاناته. عدو بيحاصرك بيتلذذ في حصارك، يستميت في معاناتك وزيادتها، من باب الأخلاق والوطنية تكون مع هذا الوطن. اليوم الذي بيقوم مع العدو السعودي بينفذ أجندات العدو السعودي تحت أي مبررات؟ أسألكم بالله، ما هي مبررات أمام نفسه وهو بيحارب نيابة عن السعودية كي تظل السعودية محاصرة لليمن، كي تظل معاناة أبناء شعبه في ازدياد؟

كي تظل الوصاية السعودية على اليمن، كي تظل السعودية تنهب ثروات اليمن، كي تظل السعودية محتلة للأراضي اليمنية، وهو بيحارب اليوم بالنيابة عنها. المبررات السابقة كلها خلاص افتضحت، سقطت. العدوان السعودي من أجل الشرعية، العدوان السعودي من أجل الشعب اليمني، كل كذب. اتضح حقيقة العدوان لإعادة اليمن إلى الحديقة الخلفية للوصاية السعودية، ونموذج اليمن والموقع الجغرافي لليمن والشعب المستعبد، كي لا يكون هناك أي خطر من اليمن على إسرائيل، لا في البحر ولا في البر ولا في الجو، كي تظل المنطقة كلها مستباحة. مخطط صهيوني واضح أمام عوائق، كي يتم ترسيم أو الاستعداد لتنفيذ هذا المخطط، وهو استباحة المنطقة وتغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى. واضح خلاص أمام هذا المخطط بعض العوائق في لبنان، في اليمن، في سوريا، في إيران، استطاعوا الآن في سوريا يمحوا، في لبنان بيستبينتوا عليه، في فلسطين اليوم الآن قبل قليل قال لك أنه وصلوا إلى الاتفاق حق شرم الشيخ بينفذوه لسحب سلاح حماس. شوفوا إلى أي مستوى من الانحطاط في هذه الدول العربية. البعض قد يقول حماس نفسها وقعت، ما تفعل حماس، ما عاد تفعل، خاضت حرب كونية ضد العالم بكله، العالم بكله كان مع إسرائيل، حتى الدول المحيطة بها، الدول العربية أقرب الدول لفلسطين قامت مع إسرائيل. اليوم بيناقشوا كيفية سحب ونزع سلاح حماس أمام الترسانة العسكرية الإسرائيلية. شوفوا إلى أي مستوى وصلنا من الانبطاح لهذه الأمة. والسبب السعودي، السبب السعودي، أي واحد يقوم ويرفع رأسه ضد العدو الإسرائيلي تعادي تحارب تستميت في معاداته حتى يخضع لإسرائيل. يعني صنفت حماس إرهابيين لأنهم بيقاوموا إسرائيل. اليوم بيتفقوا على نزع سلاح حماس، ما حد منهم تكلم كلمة واحدة حول سلاح إسرائيل. لا طبيعي، إسرائيل لابد أن تنعم بالأمن والأمان، إسرائيل خايفة من اللي حولها، سلاح حزب الله وسلاح حماس لابد من نزعه، واللي بيستمد في نزعه في لبنان السلطة، السلطة السلطة اللبنانية وقعت مع إسرائيل أنه ولا تقلقي أنا أنزعلش سلاح حزب الله. هؤلاء اللي بيدعوا الوطنية، هؤلاء هم الخونة. وفي فلسطين الأنظمة العربية ملتزمة وسطاء ضامنين أمام حماس، أمام إسرائيل ما لهم نخس، تنكث العهود وتخلف الاتفاقيات وتعمل اللي تشي، ما حد يتكلم من الضمناء. لكن لما تتحرك حماس يقولوا إنه مصر، إن تركيا، إن قطر. اليوم بيناقشوا نزع سلاح حماس وفصائل المقاومة في فلسطين، شوية المسدسات والأوالي والمتفجرات، القنبلة ولا ثنتين ثلاث، يشو يسحبوهن علشان إسرائيل توافق إنها تنسحب شوية من أرضهم، من أرض فلسطين. شغالين على أنهم جهود ووساطة يلا هذه الأمة التي تريدها السعودية لكل الأمة العربية والإسلامية. أمام هذا الانبطاح هناك من بيقول لا، معادلة الاستباحة لن تكون أبدا، لن تستبيح إسرائيل المنطقة، سنرد عليها الصاع صاعين، لن نسمح بتمددها وبتوسعها، بل نسعى إلى تحرير الأرض الفلسطينية وإخراجهم من هذه الأرض. هؤلاء سكت عنهم السعودية؟ لا يا أخي، كأنك سبيت

إلا لغة القوة، وإحنا بإذن الله أقوياء بقوة الله. مسيرتنا في هذه الميادين ضمن الجهاد، ضمن توجيه

إذا حكومة لبنان، إذا حكومة عارفين بالأنظمة العربية للأمريكي وتنسحب من غزة أن يحلها. كل ما يقولوا الإسرائيل ما عم بيصير أكد أشياء فتش غزة بكلها عاد إحنا معنا.

نطلع على شبيب الليل، نطلع على شبيب الليل، حرب حرب، مسلمين للقائد، مسلمين للقائد. اللي مش معترف ان هذا قائد يجلس في البيت امام هذه المرحلة، ولا قائدها العليمي. العالم بكل بيحسدنا على هذا القائد، والبعض عادوا مشعب امام العدو السعودي، عايجي يذلك ويذلنا ويذل ويبطح اليمنيين كلهم، ويقول لك هو سيدك انت سيدي وتاج راسي، قوة، عزة، إيمان، ثقة بالله، تحدي، شجاعة، بسالة، نخوة، غيرة، حمية. ما عادش تحدى أمريكا وأذل أمريكا وهزم أمريكا وضرب أمريكا، واليوم السعودية بتعمل تحالفات جديدة في البحر، تحالفات بحرية واستعداد لمواجهة برية، اقتحام بري. يلا جاهزين، مرع لها مرع، منتظر لكم فارغة.

كانوا انصدما من واحدة فحطت بتروح حاملة يعني فيل بتروح قالت شوف فيل فحطت قامت هناك عن طائرة منها. احنا مع الله متحركين.

ليجزي الله أمرا كان مفعولا. أكثر من 40 سنة محاصرين لإيران، معادين لإيران، مستعدين لإيران وشعب إيران، وإيران 40 سنة لم يأتي منها شر للمنطقة بأكملها عدا دعمها لفلسطين وللمقاومة اللي بتقاوم إسرائيل فقط. 40 سنة بيناقشوا إيران وهي ملتزمة بالنظام القانوني وقانون الأمم المتحدة والمواثيق، وانتهكوا عرضها وصمتت، قتلوا رئيسها وسكتت، اغتالوا ضيفها ودعممت، وما جاء منها شر لدول المنطقة، وقواعد أمريكا حولها داير في قطر، في السعودية، في البحرين، في الكويت، في الإمارات، في الأردن، ولدت نخس نغبشوها، واليوم بتطحنطح واليوم بيتباكوا. العدوان الإيراني، العدوان الإيراني، 40 سنة ساكتة، لم تحصل شيء بسياستها إيران، مع احترامنا لإيران، لكن كانت السياسة فاشلة ضد العدو. بنت، جهزت صواريخ موجودة، قوة موجودة، ما استخدمت طائرة ولا رصاصة ضد أي دولة في المنطقة، احترمت الجوار، وجالسين العدو الإيراني، واليوم نطح، طح، بكاء، شكاء، عدوان إيران،

0: نتمناها.
1: واليمن سالم شره خيره، كافي خيره وشره، ولا من عدوان ولا سجل التاريخ أي خطر من اليمن على أي دولة في محيطه، ولا مننا شر ولا مننا خل حد، عايشين سلما بسلام، تحكموا في أنظمتنا وبطحوا الشعب اليمني بكله، أكلوا ثرواتنا، نهبوا ثرواتنا، سلبوا قرارنا، انتهكوا سيادتنا، والنظام والشعب راقد. جاء من يحررنا ويقول لا للوصايا، لا للسعودية ولا للإيراني ولا للبخسفنجري ولا للعطارطي ولا حد. وقامت ثورة 21 من سبتمبر وخلاص حرية واستقلال، وإحنا ومدينا يد السلام للكل. قام السعودي نغبش فوق راسه، الله ما وقعت، وشن عدوان علينا بعد ما قد طبخ الطبخة، بعد ما قد جهز اليمن، بعد ما قد حماها ودخلها التنور وجاهزة لقمة سائغة تبتلع بسرعة، لا عد قوة بحرية، لا ما بش قوة بحرية، لا عد جوية، لا عد صواريخ، ولا عد طائرات، ولا عد جيش، ولا عد رئيس دولة، كلهم منبطحين. وسبحانه والله ألهمنا بهذا القائد وأنعم علينا بهذا القائد، وأعلنوا منذ البداية أنهم دمروا 95% من مخزوننا العسكري اللي كان معنا، وسيطروا على الأجواء اليمنية. ما انساهاش هذا، والله ما انساها، في ربع ساعة سيطروا على الأجواء، أجواء الجمهورية اليمنية، واستفردوا عضلاتهم وهطرقوا في الإعلام، وعملية عاصفة

الحزم وملك الحزم والعزم. باقي 14، باقي سنة، باقي سنتين، المهم واليوم بيغوروا، اليوم بيشتروا الإدانة شراء، اليوم بيشكلوا تحالف بأموالهم بعد أن أوجعناهم كبداية كتحذير. والله ما قد أوجعناهم، السيد القائد كان رحيم بهم، والله أنه كان رحيم بهم، أنه داري أنه القرار مش قرارهم، الأمريكي بيورطه، لكن علّه وعسى يعقل ماشي أجلس، لا ما يعقل، لا ما يموت الشعب حقي كله، لكن لا زاد عقل، لا زاد بقي واحد منهم، فلتحصل ألف ألف مشكلة.

لا قوة والله. السؤال من أحد المستمعين بيقول: أرجو أن تفهمه، ألا تسيء الظن بي، أنا شخص سطحي، أي شيء يدخل عقلي واحتار فيه أحب أن أطرحه على الآخرين كائنا من كان. طبيعي أكيد. بيقول السؤال بيطرح نفسه: واجهنا أمريكا وواجهنا إسرائيل وواجهنا بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وتحالف سبايتس، يعني أوروبا كلها، حتى وصلنا عند أضعف قشرة على وجه الأرض السعودي، ووقفنا عاجزين لا نملك إلا الحجج القوية ولا ضربة خفيفة جدا. شوف يا أبو عصام، أنا

0: تكلمت قبل قليل على يعني حسب فهمي حسب تحليلي السيد القائد قائد رباني بيتحرك بموجب القرآن الكريم. احنا دائما كنا يعني كنا بنردد ونقول احنا خايفين لأن السعودية يستسلم، كنا خايفين ان الامارات تذعن لشروطنا، لانه اذا اذعنت اذا سلموا لا يمكن السيد يقوم عليهم بحرب ابدا، وان جنحوا للسلم فاجنح لها. بيتحرك بتوجيهات ربانية. في نفس الوقت وجدنا السيد القائد في مواجهة امريكا شديد شديد، تحذير واحد وبعدها الضرب الضرب، قال لهم إذا هاجمتمونا عنهاجمكم، ما بش حاجة اضرب وهرب، عنواجهكم وعنضرب وضرب بأقوى قوة. واستخدم في مواجهة إسرائيل أكثر مما استخدم في مواجهة السعودية النظام السعودي، لأنه في الأخير بيقول أخوة تجمعنا أخوة الدين والإسلام والعروبة. مغلوب على أمره قرار مسلوب بيحركها النظام الأمريكي والسعودي، لكن إذا زاد الأمر عن حده لا يمكن القبول بأن يحكمنا هذا السعودي وأن يتحرك تحرك أمريكي صهيوني من أجل، حتى هو قال السيد القائد لا يحمل مشروع نحو اليمن، يعني عدوان على اليمن مش على أساس أنه مشروعه مخطط في رأسه أنه يستولي على اليمن ويحتل، لا لا، من أجل أن يخضع اليمن كلها لإسرائيل. لكن خلاص أقيمت الحجة عليه أكثر من مرة، لذلك والأيام بيننا والأيام بيننا ستتمنى السعودية، بس وقت ما عاد ينفعش التمني ولا الندم، أنها استسلمت لليمن منذ 2022 منذ أن بدأت هي بطلب الهدنة، لأنها سترى ما لم تتخيل. والأيام بيننا، والآن بتسمعني يقول قال سند الكومين، ستصل السعودية إلى مرحلة تتمنى وتندم وقت لا ينفع الندم بأنها قبلت بأي شروط يمنية حتى لو كانت أضعاف أضعاف ما نطلبه اليوم.
1: لنكون عزة على الكافرين، ورأس الكافرين يتمثل في هذا العصر الذي نحن فيه كاو إسرائيل.

عزيزاً على الكافرين. رفعنا الصوت على الأمريكي والإسرائيلي وهو الصاروخ، ورفعنا معه الطائرة المسيرة، وشهرنا سلاحنا، بنادقنا، إمكاناتنا في وجه أعداء هذه الأمة.

بقدر ما نلتزم في إطار هذا التحرك بتعليمات الله تعالى ونثق به ونتوكل عليه، سنحظى بأن يكون معنا.

0: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.
1: نحن في هذا البلد يجب أن يكون المعيار عندنا أن خير الناس أنفع الناس للناس.

0: حكم وسام شرف يمكن أن يناله الإنسان، أن يحظى بمحبة الله رب العالمين ملك السماوات والأرض. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
1: يا رب يا الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحسنين، وأن نحظى بمحبة الله سبحانه وتعالى بالإحسان بالبذل والعطاء. يحبك الله بأن تحسن إلى الناس وكل المستمعين. يا الله يا رب، الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. جبهة إحسان، جبهة اجتماعية، جبهة بذل وعطاء وإنفاق، تجارة مع الله أولا وأخيرا، لا استشعارا للمسؤولية، تلمسا لهموم الآخرين، المساكين، المتعففين، الفقراء، جبهة لمواجهة العدو نفسه اللي بيستميت بماطل بيراوغ من أجل زيادة معاناتنا، وإحنا نعمل جهدنا كي نخفف هذه المعاناة بقدر المستطاع حتى الفرج القريب بإذن الله.

تراحموا فيما بينكم، تكاتفوا وتكافلوا فيما بينكم، استجابة لله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالإنفاق والبذل والصدقة، وأيضا تلمسا لهموم الآخرين المساكين الفقراء. برهم وأول لا بيدور، لا بيدور كمالية، بيدور لقمة العيش الأولاد. أسأل الله رب وإغاثة الملهوفين عبر هذا البرنامج.

من المفرجين للكرب أن يعين أسرة فقيرة يفرج كربتها. رسالة قصيرة SMS إلى رقم البرنامج يكتب فيها أريد أن أنفق ويكون في وقت وصلنا رسالة.

طبعا ما وصلنا أثناء الحلقة وعند كرهن إن شاء الله وصلنا من المنفق معنا سلام الله عليه دائماً

إجمالي 100,000 ريال من الراجي عفو الله وغفرانه للأسبوع القادم. سلام الله عليك، حفظك الله. أني قال لك ما بتنفقه لله وفي الله.

المفاجأة للأسبوع الماضي من الخميس الماضي أثناء الحلقة وحتى اليوم كالتالي. أولا كان المتبقي في حساب الناس من الأسبوع الماضي 45,900 ريال. وصلنا من عبد العزيز يحيى أحمد الصريحي 500 ريال. يحيى محسن علي شويع من ضلع حمدان 1000 ريال. من المنفقين معنا ماهي الأول مرة، قال أساهم معكم لله وفي الله تقربا لله الكريم بقدر استطاعتي بنية الشفاء لزوجتي ولكل مريض، شفاها الله وعافاها يا رب يا الله. 2000 ريال من المنفقين. عمار محمد عبد الله صالح الحدمة للأسر المتعددة 300 ريال. من عبد اللحظة لا إحسان لله بدون ذكر الاسم، هكذا في الملاحظات إحسان لله بدون ذكر. محمد حزام صالح مهدي 500 ريال. خالد عبد الرحمن يحيى الفلاحي 500 ريال. لطفي عبد الرب عبد الله أنعم العريقي 1000 ريال. اسعوا في الخير والعطايا أهل الخير، هكذا كتب في الملاحظات أحمد عطية 500 ريال. 500 قال أحمد عطية للبحرية والطيران 500 ثانية. من عبد الرحمن يحيى محسن الفلاحي 500 ريال. قال سجاد اللاحجي ولو هي قليل بيطرح الله فيها البركة 1250 ريال. 1050 وبعدين 200 ريال. سجاد اللاحجي ولو هي قليل. أبو عابد المحلس 500 ريال. المجاهد أبو عابد المحلس. ثامر ثابت قايد النقيب 1000 ريال. من شين واو شين عين ألف قال من والدتي 3000 ريال، 1000 الصاروخية. المنفق معنا عبد الرحمن حسين الكبسي من المنفقين، قال للمحتاجين عبركم أستاذ سنة 3000 ريال. من خا عين عين ألف الناس 3000 ريال. بدون ذكر الاسم أبو علي 3000 ريال. روح الله الحشيشي 2250 ريال. باسم لنية طالبها من المنفقين معنا، باسم لنية طالبها لإجراء عملية أو علاج المحتاجين المتعففين 5000 ريال. من بدر علي مسعى السيف البريهي 4000 ريال. من جمال عبده ناصر علي ملهي، جمال عبده ناصر علي ملهي 21000 ريال. بدون ذكر الاسم من المنفقين بنية الشفاء بنية الشفاء للحالات المرضية 1000 ريال. للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع محمد حزام صالح مهدي، المرة الأولى 500 وهذه المرة 3000 ريال. الراجي عفو الله وغفرانه سلام الله عليه وعلى كل المنفقين 10000 ريال المساهمة الأسبوعية مدى الحياة. قال إليه سبيلا للناس بنية الشفاء والعافية لجميع مرضى المسلمين 500 ريال. أبو عمار الفرجة عمي محمد من المنفقين والباذلين سلام الله عليه 19700 ريال. بدون ذكر الاسم لأول مرة، بدون ذكر الاسم 7000 ريال.